في العقيدة القتالية للقوات المسلحة، حيث تم دمج سلاح الجو المسير ضمن هيكلية عملياتية تدمج الإسناد التكتيكي المباشر في خطوط التماس مع الضربات الاستراتيجية العابرة للحدود. يمثل الحضور العملياتي المكثف للمسيرات دليلا قاطعا على عجز منظومات الحرب الإلكترونية والرادارات التابعة لتحالف العدوان ومرتزقته عن تحييد السلاح اليمني. إن تكامل السيطرة النارية في جبهات مأرب والساحل الغربي مع العمليات الممتدة إقليميا يؤكد نجاح صنعاء في انتزاع المبادرة الجوية عبر تكتيكات هندسية تدمج الاستطلاع الكهروبصري مع الإسقاط العمودي الخارق لتجريد العدو من ميزتي التحصين والمناورة الميدانية. رجوم، هندسة الإسقاط الجراحي. تظهر المشاهد الميدانية الموثقة في محاور مأرب والساحل الغربي اعتماد القوات المسلحة على مسيرات رجوم الحوامة المخصصة للاستهداف التكتيكي الدقيق، حيث يبلغ قطر الطائرة نحو 150 سنتيمتر، تتمتع بقدرة حمولة تصل إلى أكثر من 40 كيلوغرام. تعتمد الطائرة على كاميرات حرارية وكهروبصرية عالية الدقة تتيح لها الثبات في الجو وتنفيذ مهام الرصد وعمليات الإسقاط من ارتفاعات تجنبها نيران الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة في مسرح العمليات. تستخدم المسيرة رجوم تكتيك الإسقاط العمودي الحر والموجه لقذائف هاون معدلة عيار 60 مليمتر و 81 مليمتر، مزودة بصواعق تفجير تصادمي فائقة الحساسية، حيث تسقط القذائف بزاوية 90 درجة لتولد موجة شظايا واسعة في نطاق التجمع المستهدف. استهدفت الضربات تجمعات ضباط وأفراد المرتزقة في خطوط الإمداد والمواقع المكشوفة ومحيط المقار الميدانية، ملحقة خسائر بشرية مباشرة ومحدثة حالة انهيار ميداني وشلل في حركة التحركات المعادية. طالبا كل أهداف الآليات القتالية والأطقم المدرعة مستغلا الزوايا الرأسية لاختراق السقف العلوي للمدرعات وحجرات المحركات وتفجير الذخائر بداخلها، ما أدى إلى إحراقها بالكامل بفضل من الله وتدمير شبكات التدريع الجانبي. كما ركزت العمليات على تحييد المعدات الهندسية وجرافات الشق أثناء محاولتها تشييد دشم وسواتر ترابية، ما أدى لقطع خطوط التمركز الهندسي وحرمان العدو من إنشاء خطوط دفاعية مستحدثة في الجبهات. سلاح المسيرات، كسر التكلفة. تدرج المسار التصنيعي لسلاح الجو المسير اليمني عبر ثلاث مراحل بنيوية متكاملة. المرحلة التأسيسية، من العام 2015 وحتى العام 2020، إدخال المسيرات الانقضاضية قاصف واحد، قاصف توكي برؤوس حربية متشضية تنفجر على ارتفاع 20 متر لنشر الشظايا فوق غرف القيادة والسيطرة المادية. مرحلة كسر الحصانة الاستراتيجية، من العام 2021 وحتى 2024، تدشين عائلات المسيرات بعيدة المدى.
ممثلة بسلسلة صماد الاستطلاعية والهجومية بمدايات تصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر لطراز صماد 4، ومنظومة وعيد بمدى يتجاوز 2500 كيلومتر، وصولا بفضل من الله وعونه وتأييده وصولا إلى طائرة يافا.

اعتمدت الصناعة العسكرية على ألياف الكربون والمواد المركبة لخفض البصمة الرادارية، مع دمج أنظمة ملاحة إلكترونية ذاتية مقاومة للتشويش الترددي. مكنت هذه الخصائص الطائرات من الطيران على ارتفاعات منخفضة وتتبع التضاريس الجغرافية، ما أسقط فعالية رادارات الإنذار المبكر وبطاريات الدفاع الجوي الغربية كمنظومات باتريوت وثات. أرست هذه التكنولوجيا معادلة الاستنزاف غير المتماثل في الحسابات العسكرية، إذ أصبحت مسيرات محلية منخفضة التكلفة تفرض على العدو إطلاق صواريخ اعتراضية تبلغ كلفة الواحد منها ملايين الدولارات، كصواريخ باك 3. نقل هذا التباين في التكلفة والفعالية نقل زمام المبادرة لقواتنا المسلحة بفضل من الله، وحيد الاستثمارات المليارية التي ضخمها تحالف العدوان في شبكات الحماية الجوية. شواهد الميدان، إسقاط الدفاعات. أثبتت الوقائع الميدانية فعالية المسيرات كقوة ردع إقليمية خلال عمليات توازن الردع وكسر الحصار، حيث وثقت العمليات ضربات منسقة طالت مصافي النفط ومعامل المعالجة التابعة لشركة أرامكو في بجيج وخريص. في سبتمبر 2019 رأس تنورة حقل الشيبة على بعد يتجاوز 1200 كيلومتر، كما فرضت المسيرات اليمنية حظرا متكررا على حركة الطيران العسكري في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط ومطاري أبها وجيزان، كاشفة ثغرات منظومات الدفاع في التصدي للأهداف المنخفضة. توج هذا المسار في 19 من يوليو 2024 بدخول طائرة ياف المسيرة الخدمة باستهداف هدف حيوي في عمق تل أبيب ياف المحتلة. قطعت الطائرة مسافة تجاوزت 2100 كيلومتر عبر مسار ملاحي غير خطي، التف حول الرادارات الإقليمية والقطع البحرية الأجنبية في البحرين الأحمر والمتوسط بفضل من الله، متجاوزة طبقات الدفاع الجوي المعادي ومحققة إصابة مباشرة شكلت تحولا في جغرافيا الردع الإقليمي. امتدت هذه القدرات لتشمل مسرح العمليات البحرية في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، حيث وظفت قواتنا المسلحة منظومات الطيران المسير لفرض الحظر البحري على الملاحة المرتبطة بالعدو الصهيوني. برهنت العمليات على قدرة وحدات التحكم والتوجيه على رصد وتتبع واستهداف أهداف عائمة ومتحركة في عرض البحر بدقة جراحية عالية، رابطة بين المعركة البرية والسيادة البحرية. انتقل سلاح الجو المسير اليمني من مرحلة سد الفجوة التسليحية إلى مرحلة فرض قواعد اشتباك تخدم الموقف الاستراتيجي لصنعاء، حيث أثبتت التجربة الميدانية أن التفوق الجوي لم يعد حكرا على الجيوش ذات الإمكانات المالية الضخمة، بل بات مرتبطا بتطوير حلول تكنولوجية غير متماثلة قادرة على تحييد المنظومات الدفاعية المتقدمة وتحقيق أعلى فاعلية عملياتية. تؤكد المؤشرات الميدانية أن بنك أهداف قواتنا المسلحة متاح للاستهداف في حال واصل تحالف العدوان مماطلته وتصعيده، وأن المشاهد التكتيكية لطائرات رجوم في مأرب والساحل الغربي ليست سوى حلقة ضمن منظومة عسكرية متكاملة تربط الميدان التكتيكي بالردع الاستراتيجي لفرض السيادة الكاملة على الأرض والبحر والجو. هنا سلاح الجو المسير اليمني.

رضوان الله عليه. زكريا الذي ترجم الصبر الاستراتيجي لصماديات الفعل والفاعلية، فكان كرار توازن الردع وذا الفقار لإعصاراتنا اليمانية التي شهدت بإيمان اليمانيين حتى جاءت معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ليكون فيها زكريا أقرب إلى القدس، فوصل إليها مرتديا ثوب الحكمة اليمانية ليعانق يافا فاتحا لها بالإيمان والحكمة.

الذي من علينا وجعلنا مقاتلين ومجاهدين في سبيله. لا أحد مننا يتصور في وقت من الأوقات ولا حتى يطرأ في باله أنه متجمل أنه جاهد في سبيله ولا أنه مسبر شيء. إحنا الآن في عمل عظيم بنشتغل أعمال عظيمة يتمنوها أكثر حرارة العالم. المواقف التي بتصدرها أنت يا شباب أو أي مجاهد في سبيل الله ما استطاع أن يسبرها ولا وفق الله أكبر وأعظم وأكبر الرؤساء والقادة واليوم الذي بيتمنوا أنهم يقدموا موقف مثل الذي بيقدموها مجاهد. شوفوا باكروا رؤساء مع جيش مع قوات جوية مع قوات بحرية ومع آلاف الجنود المدربين ما استطاعوا يقولوا الموت الأمريكا كلمة بس

ما يبقى الإنسان مخرج في هذا الحياة لأنه جاهل، لأنه يؤدي واجب. كل إنسان عليه واجب أنه يقاتل في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة، إلى حد أن يضحي بنفسه وماله ويدي راسه.

من هو الشهيد اللواء زكريا حجر؟ ولد الشهيد اللواء زكريا عبد الله حجر في 3 شوال لعام 1407 هجرية، الموافق 30 مايو من العام 1987 للميلاد، في مدينة صعد القديمة. نشأ في

0: بيئة إيمانية قائمة على التربية الحسنة والقيم الأخلاقية، حيث أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن الثامنة من عمره في جامع الإمام الهادي، ما شكل أساسا متينا لمسيرته العلمية والجهادية. زكريا حجر تميز منذ سنواته الأولى بالفطنة والذكاء والتفوق العلمي، حاز الترتيب الأول في مختلف مراحل دراسته رضوان الله عليه. في سن 16 من عمره التحق بمدارس البدر، وكان له سبق الحضور والملازمة لمحاضرات الشهيد القائد رضوان الله عليه، متأثرا برؤيته القرآنية ومسيرته التغييرية. واصل زكريا حجر مسيرته الأكاديمية بالالتحاق بكلية هندسة وعلوم الحاسوب في جامعة الأحقاف بمدينة المكلا محافظة حضرموت، حيث أظهر اهتماما عاليا وإتقانا متميزا في العلوم الهندسية والبرمجية. حرص على توظيف معارفه لخدمة قضايا الأمة، فكان أنموذجا علميا وأخلاقيا بين أقرانه. ومع إعلان العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا اليمن في مارس 2015، انتقل زكريا حجر رضوان الله عليه من ميادين الدراسة إلى صفوف المواجهة الأولى كمقاتل، مجسدا وحدة الموقف بين العلم والجهاد. كان من المؤسسين الأوائل لمركز الدراسات والبحوث والتطوير في مجال التصنيع العسكري، حيث انصب جهده على دراسة وتحليل التقنيات والبرمجيات للأسلحة الحديثة. قاد الشهيد زكريا حجر رضوان الله عليه مع رفاقه أعمال هندسة عكسية متقدمة لعدد من المنظومات، نجح في تصنيع وتطوير أسلحة محلية، كما كان له الدور المحوري في مشروع صناعة أول طائرة مسيرة محلية الصنع ببرمجيات وتقنيات وطنية خالصة. توجت جهوده المباركة رضوان الله عليه بإنشاء قسم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، الذي أثمر عن بناء أسطول متنوع ومتعدد المهام من الطائرة المسيرة محلية الصنع قادرة على المنافسة، من أبرزها طائرة ياف المسيرة. هكذا جسد الشهيد اللواء زكريا عبد الله حجر رضوان الله عليه نموذج العالم المجاهد الذي جمع بين العلم والإيمان والعمل الميداني، ترك بصمة راسخة في مسار الاعتماد على القدرات الوطنية والدفاع عن اليمن وسيادته، حتى ارتقى شهيدا في سبيل الله.
1: حين لبى زكريا ربه
0: زكريا رضوان الله عليه الذي ترجم الصبر الاستراتيجي لصماديات الفعل والفاعلية، فكان كرار توازن الردع وذا الفقار لإعصاراتنا اليمانية التي شهدت بإيمان اليمانيين وحكمتهم، حتى جاءت معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ليكون فيها زكريا حجر أقرب إلى القدس، فوصل إليها مرتديا ثوب الحكمة اليمانية ليعانق يافا فاتحا لها بالإيمان والحكمة.

0: ما على الإنسان مخرج في هذا الحياة لأنه جاهل، لأنه يؤدي واجبه. كل إنسان عليه واجب أنه قال في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة إلى حد أن يضحي بنفسه وماله ويدي راسه.
1: يحمل الإيمان زادا وبه
2: من ذكر رحمة ربه زكريا. قد رتلتك الروح يا زكريا، وتلتك في الأسحار تسبيحاتنا وجدا، وهامت بكرة وعشيا. سبحان من أسرى بمثلك للعلا، وبما صنعت مسيرا يمنيا. يا آية الإبداع في تصنيعنا الحربي، ويا شريانه الحيوية، طارت عزائمنا وشدة بأسنا، وغدت بفضلك منتجا حربيا. وغدت لمن كفروا وهم أولى بما أنشأت من نار الجحيم صليا. يا من قضيت العمر في ساح الوغى، وبذلت جهدا ظاهرا وخفيا، أحسنت صنعا لا عدمناه، ولا أصبحت نسيا بعده منسيا. يا من جعلت المستحيل حقيقة، ودليله للمبصرين جليلا.
0: لأني أدي واجب كل إنسان عليه واجب أنه قال في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة إلى حد أن يضحي بنفسه وماله ويدي راسه.
1: يحمل الإيمان.
2: يا من جعلت المستحيل حقيقة، ودليله للمبصرين جليا، ذات الجناحين التي ركعوا لها رهبا، وخروا سجدا وبكيا. وعظيمة الأسماء لم تجعل لها من كل آلات الحروب سميا. فمن الرجوم إلى الوعيد، إلى التي تذر الطغاة المجرمين جثيا. وصنعت يافا باسم يافا، بعد أن سميت بالصماد صماديا. زلزلت أركان الغزاة ولم تذر من جيشهم وجنودهم جنديا. وذهبت في طوفان غزة مذهبا ما كان شيعيا ولا سنيا.
0: ما على الإنسان مخرج في هذا الحياة لأنه جاهل، لأنه يؤدي واجبه. كل إنسان عليه واجب أنه قال في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة إلى حد أن يضحي بنفسه وماله ويدي راسه.
1: يحمل.
2: ولا أنت يا حجر الأساس لمن بنى مجدا لأسمى رفعة ورقيا، حجر لعون المؤمنين، وعثرة في درب من لا يسلكون سويا. من صفوة الله الذين اختصهم بالفضل نهجا خالدا ونبيا، واختار طه منذرا ومبشرا، ولكل قوم هاديا ووليا. وإليه ينتسب الكريم بذكره حيا، ويبقى بالشهادة حيا، فكفى به شرفا وأعظم رتبة، برا تقيا مؤمنا ربيا.

هو اللواء زكريا حجر قائد سلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة اليمنية رضوان الله.

وما زالت روح زكريا حجر تحوم في الآفاق، تنتزع أرواح الغزاة والمرتزقة والأعداء وتذهب بها إلى الجحيم.

كل الأخبار. متوعدة برد مماثل، كندا تعلق المفاوضات التجارية مع أمريكا. وفي التسريبات، لا تستهينوا بقدراتهم، نيويورك تايمز، الإعلام الأمريكي. اختزال أنصار الله في دور وكيل لإيران يقود إلى تقديرات خاطئة. حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من اختزال حركة أنصار الله في اليمن في دور وكيل لإيران، معتبرة أن الحركة طورت مصالح وحسابات خاصة بها، أصبحت طرفا مؤثرا في المعادلات الإقليمية والدولية، لا يجب الاستهانة بقدراتها. إن أمريكا من بتحذر؟ أنا داري. جاء ذلك في تحليل نشرته الصحيفة الأمريكية للباحثة إلكساندرا ستارك، أكدت أن أنصار الله كان ينظر إليهم قبل سنوات باعتبارهم من الدرجتين الثانية والثالثة ضمن ما يسمى بمحور المقاومة. وبعد، وهو ما دفع صانعي السياسات إلى التعامل معهم باعتبارهم تابعين لطهران. الباحثة أشارت في نيويورك تايمز إلى أن استفادتهم أنصار الله من الأسلحة والتدريب لا تلغي امتلاكهم مصالح مستقلة وتصرفهم وفق حساباتهم الخاصة. نيويورك تايمز جاء فيها، أشارت الباحثة إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت انتقال أنصار الله من لاعب يمني إلى طرف مؤثر في ملفات تتجاوز الساحة المحلية، خصوصا أمن الملاحة والصراعات الإقليمية، مستفيدين من الموقع الجغرافي لليمن المطل على البحر الأحمر وباب المندب. ورأت ستارك أن إحدى أبرز نقاط القوة لدى أنصار الله تتمثل في قدرتهم على اختيار توقيت التصعيد بما يخدم أهدافهم ويعزز موقعهم التفاوضي، معتبرة أن دخولهم في أي مواجهة لا يجب تفسيره تلقائيا باعتبار استجابة لطلب إيراني. وبحسب التحليل، يتيح موقع اليمن لأنصار الله التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره نسبة مهمة من التجارة البحرية العالمية، فيما ترتبط أهمية البحر الأحمر أيضا بقناة السويس التي تمثل ممرا رئيسيا لشحنات الطاقة والتجارة بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أضافت الباحثة أن أنصار الله أظهروا خلال ما وصفته بحرب الإسناد قدرتهم على استخدام وسائل منخفضة التكلفة، بينها الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق غير المأهولة لاستهداف السفن في البحر الأحمر، ما رفع تكاليف التأمين والشحن وأجبر سفنا على اتخاذ طرق أطول حول أفريقيا. أشارت إلى أن اضطراب الملاحة عبر باب المندب يكتسب أهمية أكبر مع استمرار أزمة مضيق هرمز، خصوصا بالنسبة للسعودية التي اعتمدت على نقل جزء من نفطها عبر خط أنابيب إلى ميناء ينبع لتقليل اعتمادها على هرمز، معتبرة أن تعطيل المسار البديل يضاعف الضغوط على تجارة الطاقة العالمية. وخلصت الباحثة إلى أن أي تفاهمات مستقبلية بين إيران والقوى الدولية لن تعني بالضرورة أن أنصار الله سيتصرفون وفقها تلقائيا، محذرة من أن التعامل معهم باعتبارهم طرفا بلا قرار مستقل قد يقود إلى حسابات خاطئة. مما جاء في نيويورك تايمز للباحثة ستارك التي دعت إلى فهم مصالح أنصار الله وأهدافهم
وحساباتهم الخاصة عند التعامل مع التطورات الإقليمية باعتبارهم طرفا فاعلا في المعادلة اليمنية والإقليمية، وليس مجرد امتداد للسياسة الإيرانية. وإذا انتو دارينها كان ما معاكم والذي في رازم مراج عن تمرقه.

0: قبل أن نغادركم، ناشط فلسطيني للسعودية: لماذا مستعدون للقتال في كل المنطقة عدا فلسطين؟
1: هو ما عنده حجة، تساؤل في محله.
0: وجه الناشط السياسي الفلسطيني خالد منصور انتقادات حادة للمواقف الخليجية والسعودية خصوصا تجاه القضايا الإقليمية، متسائلا عن أسباب الاستعداد للتدخل العسكري والإنفاق على التسليح في دول عربية عدة مقابل غياب تحرك مماثل تجاه فلسطين. والله مو تساؤل في محل، هو صدق للم السعودية ما تتحركش من أجل فلسطين، لكنها تتحرك لتدمير وحصار اليمن، لتدمير السودان، لتدمير ليبيا، لتدمير سوريا. السعودية تتحرك لتدمير العراق، السعودية تلقاها وتتحرك لعصيد أفغانستان، لكن أن يتحرك من أجل نصرة فلسطين ولا خاطئ.

0: الناشط الفلسطيني في منشور له على منصة إكس قال إن السعودية ودول الخليج مستعدون للقتال في اليمن وسوريا وفي كل مكان، وإنفاق مليارات الدولارات على التسليح وتحمل الخسائر، متسائلا عن سبب عدم وجود هذه الرغبة لإقامة تحالف مماثل للدفاع عن فلسطين. مو صدق. أضاف الناشط الفلسطيني: لماذا لا يكون هناك تحالف واحد فقط اليوم لأجل فلسطين، قضية كل المسلمين؟ بيخاطب السعودي ودول الخليج. الناشط الفلسطيني تطرق إلى ما وصفه بالتناقض في التعامل الإعلامي والسياسي السعودي، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تحجب حسابات عربية تنتقدها داخل المملكة، بينما تسمح لوسائل إعلام سعودية بالحديث عن قضايا الحريات في غزة، ورأى أن هذا التباين يعكس ازدواجية في التعامل مع قضايا حرية التعبير والسياسة الإقليمية حسب تعبيره.
1: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

قبل أن نغادركم تسريبات. في التسريبات: بلومبرغ، الوكالة الأمريكية تفضح السعودية. الوكالة الأمريكية بلومبرغ تقول: السعودية تتجه نحو تصدير النفط من البحر المتوسط لتفادي الهجمات اليمنية. قالوا من سبر بختاء ضحكت على اختاء. اصلا الامريكي كتجرب الحماء. تقول التسريبات: كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية السبت عن استعانة السعودية بناقلات نفط أجنبية لتصدير نفطها عبر البحر الأبيض المتصاعد. لأنه أدم دطلع أنا الحق بعدهم. وانتوا تسمعوا وتبصروا. ويحن ويرعد العميد يحن سريع ورجعوا قلوب المعلم. السعودية، الوكالة الأمريكية بلومبرغ كشفت عن استعانة السعودية بناقلات نفط أجنبية لتصدير نفطها عبر البحر الأبيض المتوسط تجنبا للهجمات اليمنية التي تنفذها قوات صنعاء، كما تقول التسريبات، ضد السفن السعودية في البحر الأحمر بعد إعلانها معادلة الحصار بالحصار قبل أكثر من شهر. أوضحت الوكالة في تقرير أن السعودية بدأت بالاستعانة بناقلات نفط تديرها شركات كورية جنوبية ويونانية ونرويجية لنقل شحنات الخام من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى ميناء العين السخنة المصري. السخنة معاهم في مصر سخن والكل. أيوة. ثم ينقل النفط بعد وصوله إلى عين السخنة المصري عبر خط أنابيب سميد إلى موانئ البحر المتوسط، ومن بينها ميناء سيدي كرير، تمهيدا لتصديره إلى العملاء في الأسواق العالمية. قال لك قدم بي لثم والنفط الخام السعودي. يا أخو أرمكو ما بش قمر ملثم. وأشارت بلومبرغ الوكالة الأمريكية إلى أن اعتماد هذا المسار البديل يأتي في محاولة لتجنب مخاطر الهجمات اليمنية في مضيق باب المندب، وتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي للبحر الأحمر، بما يسمح للسعودية بالحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية. تأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات متواصلة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن، وسط إجراءات تفرضها قوات صنعاء وتستهدف السفن المرتبطة بالسعودية ردا على استمرار الحصار المفروض على اليمن. وأقول لكم بحاجة، والله لو يسايبوا النفط الخام السعودي فوق عربيات في البحر الأبيض المتوسط عن كصف السعودية، عن كصف أرامكو ومخازنها والمصافي والموانئ، مش بعدها ما بسرد المعرض. ها، وبيننا الأيام والميدان

0: تسريبات. أزمة الغاز تشتد بمناطق التحالف، تحالف العدوان. الإصلاح يطلب مهلة مع مزاعم جديدة. وتجارة في تعز وتجار في تعز يكشفون تصاعد التهريب أفريقيا. نبي هرب الغاز يا من هذا. اشتدت أزمة الغاز المنزلي في مناطق في التسريبات، كما تقول التسريبات، في مناطق سيطرة تحالف العدوان باليمن السبت، وسط محاولات لتمديدها. في تعز أكد وكلاء تموين السيارات بالغاز بلوغ نسبة العجز خلال الشهرين الماضيين نحو 70%، مشيرين خلال مؤتمر صحفي في المناطق المحتلة إلى أن الشركة في مأرب لم تعد ترسل سوى 90,000 لتر من أصل 270,000 لتر استهلاك المواطنين بالمدينة. وجاء كشف وكلاء الغاز تفاصيل ما يجري مع استمرار مشاهد المعاناة في شوارع المدن من تعز في الغرب حتى حضرموت في الشرق، مرورا بعدن، عدن المحتلة، ومحافظات الجنوب المحتل. خسيس أسلوب حزب الإصلاح، خسة، دناءة، حقارة حتى على أصحابهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحين بلاي يفكوا الحصار الذي سواها العرادة، ما يفعلوا أمانك الله تك الله ما يفعلوا. تقول التسريبات إن سكان تلك المناطق يقضون أياما بلياليها مرابطين في المحطات بانتظار اسطوانة غاز، لا حول ولا قوة إلا بالله، في حين توقفت إمدادات السيارات التي تعتمد غالبيتها على الغاز. تأتي الأزمة التي وصفت بالأشد، تقول التسريبات، رغم أن إنتاج الغاز في مناطق المناطق المحتلة الذي يسيطر عليها تحالف العدوان لا يزال من مأرب التي كانت تغطي كافة المحافظات الجنوبية. يقول لك أنه مدير الشركة حاول بحث مهلة جديدة لأسبوع مع خروج بمبرر جديد يتحدث فيه عن مزاعم تراجع الإنتاج في الشركة، قال بفعل الصيانة. تأتي تصريحاته بالمهيط كما تقول التسريبات مع تشكيل لجنة أمنية وعسكرية من القوى الموالية لتحالف العدوان لتأمين إمدادات الغاز. وخلافا للتصريحات بالمهيط، تقول التسريبات، كشف وكلاء الغاز في تعز وغالبيتهم من حزب الإصلاح، من حزب الإصلاح ذاته، عن تصاعد عمليات تهريبه بهرب الغاز. وأفاد هؤلاء بمشاهدتهم سفنا تقوم بتهريب المخصص عبر منافذ تهريب في باب المندب. قال لك ليش بتضربوا التحشيدة عدو السعودي. تكشف هذه التطورات، تقول التسريبات، استغلال الإصلاح أزمة التصعيد لتحقيق مكاسب مادية ولو بخلق معاناة، الله المستعان، عبر ما يعرف باقتصاد الحرب، حيث يتم افتعال الأزمات إما لتهريب المواد أو لرفع أسعارها في السوق المحلية. إذ قفزت أسعار الاسطوانة، تقول التسريبات، 300% وأضعاف ذلك بالسوق السوداء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من حزب الأوساخ. الإصلاح
1: بعد ما بانت خياط اللعبة واصبح المخفي علينا بادي،
0: يخدموا العدو برموش عيونهم وأبناء جلدتهم يعانوا ولا يجلهم الجن. هذا سياسة حزب الإصلاح منذ كم من عاصر دقنته، كم من محني دقنته، لا حول ولا قوة إلا بالله.

تسريبات. يقول لك هزت سلسلة انفجارات السبت مناطق جديدة جنوب وغرب وشرق اليمن. تسريبات وسط تقارير عن هجمات جوية وبحرية. سمعتوا؟ قصر المعاشيك في عدن المحتلة قالوا دبوم دبوم. في عدن المحتلة دوت انفجارات قوية في قصر المعاشيك مقر يقول لك إقامة حكومة من أبحد هم في فنادق الرياض وأعضاء بالرئاسي إنها حق العليمي إي القطاع غيار الخوان والمرتزقة. يقول لك المعاشيق واحد من عدة مناطق في عدن المحتلة شهدت خلال الأيام الماضية انفجارات تقول مشهور مع أزمة الغاز. ولم يتضح تقول التسريبات ما إذا كانت العمليات في عدن ضمن برنامج الانتقالي لطرد الاحتلال السعودي. عيد رضوان يجي لك أنت. تقول التسريبات أن الانفجارات في عدن تزامنت أيضا مع تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة طالت معسكر يا ضعمه هذا ساع طعيم الفرقة الثالث الطوارئ إنا في منطقة العاب إي عند الحدود الشرقية لليمن. شرقي على شرقي يا لابيس الشرقي إنا هم يقولوا هكذا أنا داري. يبدو أن الهجمات مستمرة مش يبدو بالله تضوى صوتك وسيتحرر كل شبر في اليمن. قلوا يا الله أكم الله بما في خزنات إن هذا قبل أن نغادركم إي قبل أن نغادركم معهم

تسريبات. ما وراء قرار السعودية تشيع الزبيدي؟ تقول تسريبات. بدأت السعودية السبت مراسيم تشيع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الموالي للإمارات جنوب اليمن في خطوة أثارت جدلا واسعا. إما تجادلوا قوي بيقول لك جدل واسع، قال لك تجادلوا. أيوة جدل واسع. دفعت السعودية تقول تسريبات بقيادات في المجلس مقيمة على أراضيها في سعودية لتبني خبر مقتل الزبيدي. أمانة إن من الرياض أشاعوا عجيب. ونشر العديد من قيادات المجلس الانتقالي بيانات تنعي، قالوا بيانات معي تتحدث عن مقتل تارة وأخرى عن وفاته. ماذا لحن هو توفي ولا مات حددوش. تقول تسريبات أنه تم توزيع تلك الأخبار على وسائل إعلام جنوبية. أيوة يأتي نشر أخبار مقتل الزبيدي بعد نحو 8 أشهر على اختفائه عقب حملة سعودية ضد قواته مطلع العام الجاري. إن 2026 2026. وظلت السعودية تحمل الإمارات مسؤولية إخفاء الزبيدي الذي يعد بمثابة الصندوق الأسود للإمارات. إن الصندوق الأسود قالوا هكذا، ما دراني يعني. أسود أخبار، أزرق مخطط أحمر، ما دراني. إنه ما حد كان يسأل عن صندوق الأسود هذا يا أخي، معلومة ولا أحد بيسأل ولا شيء. ومع أنه لم يعرف مدى حقيقة مقتل الزبيدي وما إذا كانت الإمارات قد تخلصت منه أم قتل بالفعل بغارات سعودية على معاقله، خصوصا بعد نشر تسجيلات صوتية له خلال الفترة الماضية يقول خصوم المجلس الانتقالي إنها تصنع بالذكاء الاصطناعي، إلا أن توقيت التسريب يحمل أبعادا عدة وفق خبراء. تقول التسريبات أبرز تلك الأبعاد يتعلق برنامج التصعيد الذي يتبناها المجلس الانتقالي حاليا لطرد الاحتلال السعودي من مناطق نفوذ جنوب وشرق اليمن، حيث تخشى السعودية تطور التصعيد إلى مواجهات عسكرية. قالوا مش ناقصي. وقد يشكل تسريب خبر مقتل الزبيدي ضربا لمعنويات أنصاره، خصوصا في ضوء احتجابه الطويل. احتجاب احتجاب، وقد قال الشاعر ما لو احتجب ودع الغضب ليت هاجري يشرح السبب. وقال أحد الشعراء لا عتب لا عتب، قد هو مقدر لمن حاب أن ينال التعب وطول عمر معذب. إن قال الشعر هكذا، قال هكذا. وهي ما تعول عليها السعوديين لاحتواء التصعيد الذي بدأ في 7 من الشهر الماضي على شكل تظاهرات وعصيان وصولا إلى محاصرة مؤسسات حكومية. وتلقي السعودية حاليا بكل ثقلها لطي صفحة الانتقالي وسط فشل ذريع في ضوء تشبث الملايين جنوبا بالزبيدي وقناعتهم بأنه حي يرزق. إنه حي يرزق أخي، ما دراني. قالوا تسريبات.

0: دامة
1: تسريبات يا جنة على التسريبات هذا ما فيش تنجح هذا ما عادش تسريب لو واحد يكون على الربلة ما يتسرب شيء حرب خفيفة بين المحورين السعودي التركي عدم تحالفوا والإمارات الإسرائيلية تتصاعد في خليج عدن لا حول من ذا الحول في أحدث عملية بخليج عدن استولى مسلحون مجهولون على شحنة أسلحة تركية جديدة وذلك بعد أيام على عمليات مماثلة طالت سفن نفط وشحن تحمل بصمات إماراتية فماذا يدور هناك؟ حتى قبل قرار السعودية طرد حليفتها الصغيرة صح ما تقول نجاتها الصغيرة الإمارات من اليمن كان الوضع في خليج عدن والممرات الملاحية جنوب وشرق البلاد هادئا تماما وتكاد عمليات القرصنة لا تذكر حتى في ذروة العمليات اليمنية المساندة لغزة وما خلفته من حالة فوضى بحرية هناك من تداعي أطراف إقليمية ودولية لتصفية حسابات خاصة تقول التسريبات كانت الإمارات والسعودية تتنافسان على النفوذ في هذه الممرات الحيوية بهدوء وتكاد التباينات لا تظهر للسطح حتى قررت الإمارات تضويق السعودي في عقر داره بنت الكلب ماني أخي قصتك من بنت الكلب حينما ردت الأخيرة بعنف سعودية مبعثرة كل ما حشدته الإمارات لنحو عقد في اليمن عقد صفيف ولو ما جاج واليوم مع تغيير مراكز النفوذ في المنطقة خصوصا ما يعرف باتفاق مكة وعيال فوق التك كلهم يشتوقعك الذي انبثق عنه التحالف التركي الباكستاني السعودي يبدو المشهد مغايرا للسابق خصوصا بعد نجاح الإمارات بتعزيز تحالفاتها مع الاحتلال الإسرائيلي عند الضفة الأخرى من خليج عدن وباب المندب وتحديدا في إقليم أرض الصومال كل بغيرها أنا ما أقولش حتى وقت قريب كانت السفن الإماراتية هدفا لعمليات القرصنة المتصاعدة منذ أشهر وقد خسرت أبوظبي قرابة شحنتين في غضون أشهر قليلة كانت جميعها متجهة لفصائلها المحاصرة جنوب اليمن وعبر منافذ تهريب بحرية قبل أن يقوم قراصنة بخطفها بالوكالة ونقلها إلى السواحل الصومالية هنا الصومال يا أخي قبل أن غادركم قال لكم الصومال ظل هذا المشهد يتكرر قبالة السواحل الشرقية اليمن خلال الأسابيع الأخيرة حتى بات تناقل أخبار خطف السفن هناك مجرد تكرار لنسخة سابقة وكان الهدف كما يبدو ضرب الإمارات إنه ضرب الإمارات في باب المنداب على السواحل الصومالية عطشي نظر يا نظار التي تحاول إنعاش فصائلها جنوب اليمن إن الإمارات الكلب يقول لك انعاش تنعشهم ترشر الشم ايوه قدم بي ساعة ما سير لما تتمتوع من تحت الحزام قال لك ضرب الامارات من تحت الحزام مين مشون فوق الحزام طمنطونه خصوصا في ضوء ما اعلنت عنه السعوديين مطلع العام من استكمال انتشار بحريتها الملكية هناك وتعزيز تركيا وباكستان ايضا لانتشارهما البحري وخلافا للمشهد المألوف الذي ظلت الامارات ضحيته بدأ الوضع مختلفا هذه المرة في ضوء تقارير عن سيطرة مسلحين مجهولين على شحنة اسلحة تركية كانت مرسلة على مدن سفينة تجارية الى الحكومة الفيدرالية في الصومال الحب عذاب ومع أن التقارير تؤكد قطر السفينة التي تقل الشحن نحو السواحل الصومالية إلا أن إرسال تركيا مسيرات لتعقب السفينة يؤكد فقدانها إن ضاعت هذه التطورات تكشف خفايا صراع متصاعد بين قطبي التحالف الجديد السعودي التركي الذي يسعى للسيطرة على الممرات الملاحية في المنطقة وتطويعها لأجندته، والإماراتي الإسرائيلي التواج أيضا للحصول على مراكز نفوذ في هذه المنطقة الحيوية. وعيجيلهم من يتعفرون كلهم. يلا ومشوب البكارة، مشوب البكارة، كل واحد بيجي الرزق، حنان بيجي الرزق. يدري منينه.

أخبار عالم عاجي. أمريكا تكشف رغبة بإغراق السعودية بمستنقع المندب. إن عيغرقوا هنا لكن لازد بقي سعودي. أمريكا تحاول نفخ تركيا لمواجهة إسرائيل مع تعزيز قدرات الأخيرة جوان. إن بنفخوا تركيا يعلم الله من بنفخوها. هل قررت السعودية النزول من الشجرة أم مجرد مناورة؟ الله ما أقول لك، ما أتكلم بدل الشجرة ما ينفعش.

0: خارجية صنعاء، عقوبات أمريكا على حزب الله دليل فشل إسرائيلي وتواطؤ أمريكي مكتمل. تعاون المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما حبش غيره، وما بدأ عليه العميد يحيى سريع، بدينا عليه مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الرابع. نبدأ من بداية الملزمة من قوله رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع هو امتداد للعنوان السابق معرفة الله سبحانه وتعالى، وكما أسلفنا في الدروس السابقة بأن من أهم المجالات أو من أهم الوسائل لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تذكر نعمه، نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم. والنعم الأخرى النعم المادية وهي كثيرة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نعمه بصورة عامة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن ذكرنا سابقا ما يتعلق بالنعم المادية، وهي أخذت مساحة واسعة في القرآن الكريم. طبعا الحديث مثلا في الدرس الثاني الثالث من نعم الله كان هناك حديث كبير حول ما يتعلق بالنعم المادية، وهي أخذت مساحة واسعة في القرآن الكريم وهي كثيرة جدا. هي كل ما يتقلب فيه الناس في حياتهم: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة الهداية التي هي أعظم النعم، الهداية إلى الإيمان، هذا الدين العظيم دين الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الفضل العظيم من الله. هو ذكر فيه بأنه قد أتم النعمة، نعمة تامة ليس فيها نقص، لا تحتاج إلى من يكملها. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة ما أوجب شكر الله سبحانه وتعالى علينا في مقابلها. ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أليست هذه نعمة كبيرة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد كانوا فعلا قبل هذه النعمة العظيمة، نعمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقوم بهذه المهمة في إبلاغ دين الله، يتلو على الأمة آيات الله ويزكي أنفسهم ويعلمهم كتابه ويعلمهم الحكمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

0: طور كما قال في آيات أخرى. ويقول سبحانه وتعالى عن نعمة القرآن الكريم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أليست هذه نعمة كبيرة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول أيضا في كتابه الكريم عن القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فسمى كتابه الكريم بأنه أحسن الحديث متشابها في حكمته، في فوائده، في عظمة آياته، في تفصيل آياته، فيما تشتمل عليه من فوائد كثيرة، في عظمة معانيها، في تفصيلها، في إحكامها، مثانيا تتكرر فيه المواعظ، يتكرر فيه الحديث عن المبادئ المهمة والقيم المهمة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لشدة وقعه على أنفسهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو بالتحديد ما يصنعه القرآن الكريم في من يفهمون القرآن الكريم وفي من يعرفون عظمته وأهميته ويعرفون أنه أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ولهذا قال بعد: ذلك هدى الله. ويقولون بأن ذلك تستخدم أيضا للتعظيم، كما أن اسم الإشارة إلى البعيد يشار بها أيضا إلى الرفيع الدرجة، البعد المعنوي في درجات العظمة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. من ضل بعد هذا الهدى، بعد هدى الله، هذا الهدى الذي هو القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما له من هاد. لن يكون هناك من يهديه إطلاقا. هذا فيما يتعلق بنعمة الهداية. ولكن لما كانت نعمة قد يكون كثير من الناس لا يلمس قيمتها، لا يدرك قيمتها، وإلا فهي فعلا من أعظم النعم، لأن الله قال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو الذي له المنة علينا أن هدانا للإيمان. والنعم الأخرى وهي تشمل جميع مجالات الحياة، ونعم أخرى تبرز في مواقف الناس المتعددة في ميادين العمل، من التأييد بالنصر، من الدفاع عن المؤمنين. إذا تأمل الإنسان القرآن الكريم وهو يعدد النعم الكثيرة على الناس، ليست فقط هذه المادية التي نحن نتقلب فيها مما بين أيدينا من النعم المختلفة، بل هي نعم أيضا يجدها المؤمنون وهم في ميادين العمل، في ميادين نصر الله، نصر دين الله، والعمل لإعلاء كلمة الله. هنا نقطة أولى تضمنت هذه النقطة أن من أهم الوسائل لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تذكر نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم، نعمة الهداية. والنعم الأخرى النعم المادية وهي كثيرة جدا، من خلالها تتعرف على الله، ولكن من خلال هذه النعمة التي هي من أعظم النعم، نعمة الهداية بالقرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمه، أن يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيئا، متى ما أكد على شيء، فإنه فعلا ليس كلاما لمجرد الكلام أو لتستقيم السجعة كما يعمل الناس أو ليستقيم وزن البيت الشعري كما يعمل الشعراء، وإنما يكرر الشيء لأهميته. وكل شيء مهم باعتبار أنه تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا وفي مجال علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بحياتنا وفيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. من العجيب أن تجد آية تحكي عندما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول لنبيه موسى عليه السلام وهو ذلك الرجل العظيم الذي قطع على نفسه عهدا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من أجمل ما قاله الأنبياء جميعا هذه الكلمة التي قالها موسى عليه السلام، من أجمل وأعمق الكلمات التي قالها الأنبياء فيما تدل عليه من مشاعر الارتباط القوي بالله سبحانه وتعالى وإدراك عظم النعمة التي أنعم الله بها عليه، وقد كان ذلك قبل النبوة. ما هي هذه النعمة؟ ما هي هذه النعمة؟ قد يكون أكثر ما نلمسه في هذا الجانب هو أنه توفق إلى أن يقف موقف حق وأن يعلن كلمة حق وأن يقارع الظالمين، يعني بما أنعمت علي أن أقف موقف حق، فاعتبر موقف الحق نعمة. الآية هذه جاءت بعد قصة قتل القبطي الذي من قوم فرعون: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا، لن أكون معينا للمجرمين طيلة حياتي. وفعلا صدق، يقول الله له وهو من هو في إدراكه لنعم الله وفي وقعها العظيم على نفسه، يقول الله عندما أخبره بأنه قد اصطفاه برسالاته وبكلامه وأنزل إليه التوراة: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين لهذه النعمة. كما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله وهو سيد الأنبياء والمرسلين: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين. وهل تظنون بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوفر له من الطعام والشراب كما يتوفر لأحدنا، يأكل كل يوم خبز البر ويأكل اللحم ويأكل مختلف أنواع الأطعمة؟ هذا نقطة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمه، أن يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيئا، متى ما أكد على شيء، فإنما لأهميته. وكل شيء مهم باعتباره تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا، وفي مجال علاقتنا بالله نحتاج إلى تذكر النعم، وفيما يتعلق بحياتنا نحتاج إلى تذكر النعم، وفيما يتعلق مع بعضنا البعض وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. فالله إذا ما كرر شيئا في القرآن الكريم إنما لأهميته في كل المجالات، في مجال علاقتنا مع الله، علاقتنا في واقع حياتنا، علاقتنا مع بعضنا في ميدان مواجهتنا لأعدائنا. نعمة الهداية التي هي تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. لكننا نحن البسطاء قد يكون الكثير منا لا يدرك أهمية وعظمة هذه النعمة، نعمة الهداية. لا نكاد نعترف بأن النعمة الحقيقية إلا هذه النعم التي نلمسها: أموال، ماديات الحياة، هي هذا. ولكن حتى هذا التي نحن نتقلب فيها طيلة أعمارنا، كل ما تتحرك فيه خلال 24 ساعة من النعم العظيمة هي من الله، كل شيء حولك من الله. ولكن حتى هذا على الرغم من أننا نلمسها وندرك حاجتنا الماسة إليها، لا نكاد نتذكرها بأنها نعمة من الله، ولا نكاد نتذكر أنه يجب علينا أن نشكره عليها وأن نستشعر عظم إحسانه إلينا بها، فنحبه ونتولى ونشكره ونعبد أنفسنا له. إن الإنسان لظلوم كفار. هذه نقطة ثالثة تضمنت أن نعمة الهداية تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور بكل ما تعنيه الظلمة، في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في القلب، النور في الحياة، النور في القيم. هنا تتلخص نعمة الهداية. لهذا تجد الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه هنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لموسى عليه السلام، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، يعني ما بنستشعر هذه النعم التي نراها والتي هي ماديات وأشياء نتقلب فيها على مدى 24 ساعة من طعام وشراب وهواء وشمس وكل ما نحتاج إليه في واقع حياتنا مما هي نعم، لا نكاد نتذكرها أنها من الله. الله يذكر بنعمة الهداية والنعم المعنوية كنعمة إنزال الكتاب ونعمة الرسول، تتوجه أو يتوجه هذا التذكير لأصحابه، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، أن نستشعر أن ما بين أيدينا هو من الله ونعترف بأنها نعمة، ثم يتوفر لنا ما يعطيه هذا التذكر من المعاني العظيمة ولو بعض منها، فيكون من حصل منا على هذا الشيء يعتبر أنه قد حصل على مكسب كبير، أنه قد تذكر نعم الله عليه أو جانبا منها، وعرف بعضا من الفوائد المعنوية التي تتركها في نفسه. متى يصل الإنسان وبأي وسيلة يمكن أن يصل إلى أن يفهم القيمة العظيمة لنعمة الهداية؟ وعاد احنا ما قبل نعرف القيم أو قيمة النعم المادية، فما بالك بنعمة الهداية، متى يصل الإنسان إلى هذا الشيء؟ هنا نقطة رابعة وأخيرة تتلخص في أن الحديث في القرآن عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا، لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه هنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، كما قال الله لموسى عليه السلام، لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة حتى نصل إلى درجة أن نستشعر نعمة الهداية. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا لنعمه من الشاكرين، وأن يجعلنا له من الذاكرين في كل وقت وحين، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف فعل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة لبناء الجانب الاقتصادي، وقدم أسسا للأمة تستطيع من خلالها أن تتحرر اقتصاديا وأن تخرج من كل هيمنة أعدائها من اليهود والنصارى في هذا الزمن وفي أي زمن آخر. تحدثنا سابقا كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بنى في المدينة سوق، وجعل المسلمين يتاجرون فيه، ومنع أو حد من وصول المسلمين إلى سوق بني قينقاع الذي كان مسيطر على الجانب التجاري في المدينة. وضبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الجانب التجاري بتحديد الوزن وتحديد المكاييل والرقابة أيضا على السوق، وأيضا بما قدمه من أسس من ضوابط إسلامية قرآنية، منع الغش والربا وأيضا السمسرة وغيرها من المعاملات السلبية. نواصل الحديث في هذا الجانب. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما وضع أسس الجانب الاقتصادي الجانب التجاري مثلا، نظم الجانب التجاري بعد أن بدأت البداية كما قلنا، فتح سوق البطحاء وكان عبارة عن سوق مفتوح، عبارة عن نظام بسطات ثم تطور بعد ذلك. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد فترة عندما تطور الجانب التجاري في المدينة وثق المعاملات والديون، يعني بدأ يطورها إداريا وضبطها إداريا. بعد أن ازدهرت التجارة وتحرك الاقتصاد في المدينة، قام النبي بتنظيم تلك المعاملات التجارية والمالية. مثلا من تلك النظم التي علمها الرسول للناس كتابة الديون حسب التوجيه الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فنظم الرسول هذه القضية، قضية الديون في صكوك وتوثيقها، وأيضا نظم الجوانب الإدارية والأمنية للسوق حيث يمنع الاحتيال التلاعب، وتسهل متابعة الإنسان المتهرب من الوفاء بحقوق الآخرين. وأيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الجانب التجاري كان يقدم إرشادات دائما، وكان كلام الرسول عبارة عن تربية للمجتمع المسلم، عبارة عن تعليمات يقدمها كمنهج كتربية. مثلا الرسول كان يشجع على السماحة في البيع والشراء، وهذه القضية من أهم القضايا أن الإنسان يكون سمح في بيعه وشرائه. وأثر عنه صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: رحم الله عبدا سميحا إذا باع، سميحا إذا اشترى، سميحا إذا اقتضى. كان أيضا يرسخ لديهم التجاوز عن المعسر الذي لا يستطيع أن يقضي ما عليه من دين، أيضا أن يكون هناك تقليل من دور الوسيط، معنى أن يكون هناك بيع وشراء من المشتري والبائع فقط، لا يكون هناك وسيط، أن ذلك يحتاج إلى تكاليف إضافية، وأن لا يكون هناك استغلال لحاجات الناس، بمعنى منع الرسول الاحتكار وقضى على كل عادات الجاهلية، ألغى أيضا سياسة استيلاء صاحب الدين على أحد عبيد أو أبناء الدائن عند تعذر السداد كما كان سائد في الجاهلية. وأيضا كان يشجع على المسارعة في قضاء الديون، أن التجارة تحتاج تكافل اجتماعي، تحتاج تعاون، وخاصة في البداية عندما نهض المسلمون بتجارتهم وهم لا يتعودون على التجارة، وخاصة الاستيراد والتصدير من خارج المدينة كانوا معتمدين على اليهود، فيحتاج هذا يقترض من هذا، وهذا يتعاون مع هذا، وهذا يتحالف مع هذا ليكونوا أشبه ما يكون بجمعية معينة للتجارة. فكان الرسول يقدمهم التعليمات، القيم، المبادئ، الأخلاق التي يسيرون عليها لينجح المجتمع المسلم، لأن الرسول كان يربي الروح، يربي النفس حتى يستطيع بناء المجتمع. عندما نأتي إلى الجانب الصناعي، والجانب الصناعي في عهد رسول الله وفي عهود ما بعد ذلك أيضا فترات طويلة كان عبارة عن حرف، جانب مهني حرفي، مهن وحرف. لكن كان أكبر مشكلة موجودة لدى العرب أن الكثير من تلك الحرف كانت ممتهنة محتقرة، كما تحدثنا سابقا النبي صلوات الله عليه وعلى آله ألغى هذه النظرة وقضى على نظرة الاحتقار للمهن والحرف، لكي تتحول الأمة إلى أمة منتجة لتستطيع الوقوف على قدميها وتحريك جبهتها الاقتصادية، وإلا فإن العدو وخاصة اليهود هم من كانوا يرسخون هذه النظرة، نظرة الاحتقار إلى بعض الحرف والمهن، لكي تبقى في أيديهم ويبقوا هم المسيطرين على السوق الإسلامية والمسيطرين على أبناء الأمة. أما في هذا الزمن فقد تحول الجانب الصناعي إلى مصانع وشركات على مستوى عالمي كبير جدا، وبقدر إنتاج الأمة بشكل عام في الماضي أو في الحاضر بقدر إنتاج الأمة يقاس غناها ومقدار تقدمها في الحياة. وبالتالي فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما وصل إلى المدينة وجد أن أهل المدينة معتمدين في كثير من الحرف على اليهود أيضا، مثلما هم معتمدين على سوق بني قينقاع، مثلما هم معتمدين على الاستيراد من خارج المدينة على تجار اليهود، معتمدين أيضا في كثير من الصناعات على اليهود. فكان اليهود مسيطرين على المجتمع بسيطرتهم على تلك الحرف والمهن والصناعات. اهتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله بالجانب الصناعي بالجانب المهني الحرفي، وشجع المسلمين على تعلمها، كما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة جوانب الحياة حتى يحرر المجتمع المسلم الناشئ من سيطرة اليهود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يشجع من هم ماهرين في تلك الحرف ليمسكوا تلك الحرف ويبدأوا في الإنتاج داخل المجتمع المسلم في المدينة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية كصناعة الأسلحة، لأنها أهم الصناعات التي كان يسيطر عليها اليهود الحدادة. النبي صلى الله عليه وعلى آله أيضا كان يشجع على أن يكتفي الإنسان ذاتيا ويعتمد على نفسه، فكان يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أيضا كان يحث المسلمين على اكتساب الحرف والمهن الكثيرة من أجل أن يكونوا في غنى عن الحاجة إلى اليهود المتحكمين في الحرف والمهن مختلف الصناعات في المدينة. فكان أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقدم تعليمات، يقدم تربية، فيقول إن الله يحب المؤمن المحترف، بمعنى لا يصلح أن يكون الإنسان عاطل عن العمل. صناعة الأسلحة كانت من أهم الصناعات في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول كما قلنا يهتم بها اهتماما خاصا، لأن الرسول دخل في مرحلة جهادية وفي صراع كبير جدا مع قريش، مع مشركي العرب، مع اليهود، مع النصارى الروم، أكثر من 80 غزوة، غزوة وسرية خاضها الرسول من العام 2 للهجرة إلى العام 10 للهجرة. إذن الجهاد يحتاج إلى سلاح، نشر الإسلام يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى سلاح، مواجهة الطغاة والمستكبرين ومحاربي الإسلام يحتاج إلى سلاح. إذن يهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله بالسلاح وبإعداد السلاح، ويركز عليه بشكل كبير جدا على صناعة السلاح وإنتاج السلاح والاكتفاء ذاتيا في السلاح، حتى لا يبقى كما قلنا المجتمع المسلم بحاجة إلى اليهود. أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله يعرف أن اليهود لن ينسجموا مع الإسلام ولن يتعايشوا مع الإسلام، ولا بد أن يخدعوا، أن ينقضوا العهود والمواثيق، أن يغدروا، أن يخونوا، أن يتآمروا، وبالتالي سيضربهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فاصبر حتى يأتي الله بأمره، ولن يبقوا في المجتمع المدني، سيذهبون سيغادرون. إذن هل سيبقى المجتمع المسلم معتمدا عليهم وهم معادون لذلك المجتمع وأيضا مهيئون لضربات إلهية من الله وعلى أيدي المسلمين؟ إذن الرسول يركز على السلاح والمعدات التي تأتي من اليهود ليصنعها المسلمون بأنفسهم، وأن لا تأتي من خارج الجزيرة. أيضا عندما تأتي الأسلحة من خارج الجزيرة أو حتى من خارج المدينة، فهناك يمكن أن يكون هناك خطر الحصار على المدينة، إغلاق المنافذ، فلا يصل شيء من السلاح إلى الرسول وأصحابه. فأمر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بأن يكون هناك جلب لعدة شحذ السيوف والنفخ الكير من دولة الروم، وأرسل من يأتي بتلك المعدات إلى المدينة ليكون هناك اكتفاء ذاتي وصناعة للسلاح داخل المدينة. ونشأ داخل المدينة ما يمكن أن نعتبره أول تجمع صناعي في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يكون هناك اكتفاء ذاتي والصناعة للمسلمين أو صناعة من قبل المسلمين للسلاح بأيديهم، صناعة السيوف، صناعة الرماح، صناعة السهام، صناعة الخوذ، صناعة الدروع، وحتى صناعة ما كان يسمى في تلك الأيام بالعرامة، وهي أشبه ما يكون بالدبابة التي تحيط بالمسلمين فيزحفون وهم بداخلها، فعندما يرشقهم العدو بالسهام تستقر السهام فيها ولا تصل إليهم، فكانت أشبه ما يكون بمترس متحرك، وهي أشبه ما تكون بالدبابة في زماننا هذا. فالرسول ركز على بناء الأمة من كافة الجوانب، وهذا ما نريد أن نعرفه، لأن رسول الله لم يقدم لنا كقائد إداري ناجح في كافة جوانب الحياة، إنما قدم وكأنه فقط كان يقدم مواعظ للمسلمين ولا يدير بقية جوانب الحياة، وهذا خطأ كبير يجب أن تكون نظرتنا إلى رسول الله أنه أعظم قائد عرفه التاريخ. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 13 و14 من سورة محمد، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشع بنور الطمأنينة والتثبيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة، وتؤكدان له أن من اضطره إلى الخروج من قريته سيلقى جزاء طغيانه. فكم من قرية في السابقين هي أشد قوة من مكة ومطرفيها الفاسدين أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيب رسولهم. فاطمئن يا محمد، فإن الله معك وناصرك، أما الكافرون فلا ناصر لهم. هذا أولا. ثانيا، أنك ومن معك من المهاجرين على طريق الرشد وسبيل الحق، فقد جاءتكم من ربكم البينة، وهذا مقام عظيم وفوز عظيم لا يناله الكافرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي الفريقان؟ كلا، إن الفريق المؤمن الله وليه وناصره، أما الفريق الثاني فالله مضله ومحبط عمله. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبهذا البيان الرباني يتضح لنا أن الآيتين تثبيت لقلب رسول الله ومن معه، فكأن الله يقول له: حسبك أن الله معك وناصرك، وهو نعم الناصر والوكيل، وكفاك أنك على بينة من ربك، وذلك هو النعمة الكبرى والصراط المستقيم والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من الديار والأهل ومن قريتك التي أخرجتك؟ أليس هذا خيرا من ترف المترفين وتمتعهم في قريتك التي أخرجتك؟ بلى بلى، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وعليه فشتان بين مصير الفريقين كما يوضحه الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وبعد هذا البيان أيها الإخوة، يتضح لنا معنى هام وعظيم من معاني الهجرة في سبيل الله، ذلك هو أن الدين هو الوطن وهو الأهل والدار، وأن الله هو الولي وهو العشيرة والنصير، وهو أحب من الأموال والأهل والأولاد. فليدعو إلى الله وليعبده من هاجر إليه في أي مكان من الأرض ومع أي إنسان على وجه الأرض، بدون ارتباط بدار وأهل وعشيرة، وبدون تشبث بمال وقوم وسكن. ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم الدين في دياره وبين قومه، وأنه معرض لاستضعاف المستكبرين وفتنة الظالمين، فإن عليه أن يهاجر، فإن أرض الله واسعة. وليعبد الله وليدعو إليه أي إنسان أينما كان، بصرف النظر عن جنسه ولونه ومكانه. فدين الله مدعو إليه كل عباد الله في كل أرض الله. فمن يظن أن فراق الدار والأهل مظنة للهلاك فقد أصبح كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومن يحسب أن أرض الله لا تتسع، وأن رزقه في غير دياره سينقطع، أو أن حياته ستنتهي، فقد ارتاب في ربه الذي هو للأرض ومن عليها الخلاق، وهو الذي قدر فيها أقواتها وبسط الأرزاق، وهو المحيي المميت وإليه المساق. ولهذا يقول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول أيضا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي كم من دابة لا تحمل رزقها معها بل تمضي في الأرض مهاجرة وعلى الله متوكلة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالهجرة إذن إزاء الاستضعاف والفتنة واجبة على كل مقتدر، وليس له أي عذر، فإن تخلف فقد نقض عهده وكذب بآيات الله وشك في قدرته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو مصير الناكس. أما الصادق فهو: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. على هذا الفهم وهذا اليقين كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وهو الله يحكي عنه هذا اليقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فماذا حدث إزاء هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبمثل هذا اليقين هاجر معه أصحابه الأوائل موقنين بأن الله معهم وأنه أحب من أوطانهم وأموالهم وأهلهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأروع هذا الموقف الصادق مع الله الرافض للدار والمال والأهل في سبيل الله. لقد ارتضى الجميع الوطن الجديد في يثرب دارا هي الجديرة بأن تكون المباء، واتخذوا أهلها أهلا هم الجديرون بالولاء وهم الأولى بالإخاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد أصبح الدين هو الأهل وهو الدار، والله هو الولي والمولى ونعم النصير. وبالحب والإيثار اشترك المهاجرون والأنصار في الأموال والديار، وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، وبدت بين المؤمنين وبين أهلهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا. ومع ذلك استمرت الآيات تتلى وتؤكد لهم أن الولاء لله لا للأهل والعشيرة، وأن الحب لله لا للأموال والتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تفصل الآيات كل مقومات الوطن وتجعلها دون حب الله لمن آمن. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا يتبين أن الدين هو الدار والسكن، وأن الله هو خير من كل ما حواه ذلك. من هذا المنطلق نجد رسول الله قد أصر على اتخاذ الأرض التي هاجر إليها وأقام الدين فيها وطنا وسكنا ومدفنا، فرغم أن مكة قد أصبحت قبلته التي يرضاها ثم فتحت له واستسلم لله طغواها، رغم ذلك فإنه لم يعد إليها ساكنا مقيما، بل ما جاءها إلا فاتحا أو حجا كريما. بهذا بين للناس أجمعين أن الدين يجب أن يبذر في كل مكان يطيب وكل قلب يستجيب، وأن الله أولى من كل ما في الأهل والديار. على أننا لو استقرينا تأريخ الرسل لوجدنا محمدا ليس بدعا من الرسل، فلقد هاجر من قبله إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى ومن معه من بني إسرائيل ليقيموا الدين لله في الوطن الذي كتبه الله لهم. ومن قبل موسى كان يوسف يعتبر السجن وطنا يدعو فيه إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن قبل هؤلاء جميعا هاجر أصحاب الكهف إلى الكهف ووجدوا الله هناك وجعل الكهف أوسع من الدنيا بما فيها، وأصبحوا من آيات الله عجبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم اجعلنا ممن هاجر إليك وممن أحبك حبا لا يساويه حب. والسلام عليكم.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي وإخواني كلهم من النار ومن جميع المضار والمضال والمصائب والمعاصي.

عاداني بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

بلائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.

0: حسان بن ثابت مسلسلا في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
2: سمعا وطاعة يا رسول الله.
3: قبل أن تذهب يا حسان، قل شيئا تطيب له نفس رسول الله.
2: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لأقولن ما يسرك. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السطيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أوس.
0: كيف حالك يا حسان؟
1: بخير ما دام رسول الله فينا.
0: الحمد لله، فالأنصار ملتفون حوله، لا يألون جهدا في نصرته وإظهار دعوته،
1: رغم أنف يهود ومن والاهم،
0: ورغم أنف قريش وأتباعهم. ولكن قل لي يا حسان، هل عملت بوصية رسول الله؟
1: أفي هجاء قريش؟
0: أجل،
1: كيف لا أنفذ أمرا أراده رسول الله؟
0: من هجوت إذن؟
1: هجوت عدو الله أبا البختري بن هشام.
0: ماذا قلت فيه يا حسان؟
1: قلت: وما طلعت شمس النهار ولا بدت، عليك بمجد يا ابن مقطوعة اليد، أبوك لقيط ألأم الناس موضعا، تبنى عليك اللؤم في كل مشهد، إذا الدهر عث في تقادم عهده على عار قوم، كان لؤمك في غد.
0: لا فض فوك يا أبا الوليد، لا فض فوك، فزدنا بالله عليك.
1: أيلذ لك أن تسمع هجاء قريش؟
0: كيف لا يا حسان، كيف لا، وهم الذين آذوا رسول الله وأخرجوه.
1: صدقت، والله لأكونن حربا عليهم، ولا أسمعنهم هجائي وشتمي كل يوم، ولا أفضحنهم بين العرب.
0: بارك الله فيك يا حسان، بارك الله فيك، ولكنك نسيت رأس الشرك أبا جهل.
1: لا والله لم أنسه، فقد هجوته هجاء مقذعا، سيطير له لبه وينخلع قلبه.
0: هات أسمعنا إذن، فبشعرك نشتفي يا حسان.
1: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل، فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبدي الفجور وثورة الجهل.

0: حسان ذا برد هزم العشية صادق الوبل.
1: بأبي أنت وأمي يا شاعر رسول الله، ما أشدك على أعدائك وما أبرك لدينك.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: تبا ليهود يا عمرو، تبا لهم، انهم انفكوا يكيدون للاسلام واهله.
1: ويحهم، اما ان لهم ان يتبعوا دين الله.
0: كيف يفعلون وهم يحاولون إثارة الفتن والإيقاع بين الأوس والخزرج؟
1: سحقا لهم، إنهم يفعلون هذا بغيا وحسدا وظلما لما خص الله به العرب برسول الله ونشر دعوة الله في الأرض.
0: هم والله أهل نفاق وفتنة، يسألون رسول الله ويشقون عليه ويحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل.
1: وهل يضير ذلك رسول الله؟
0: لا، فالقرآن ينزل فيهم ما يسألون عنه.
1: تبا لهم، ماذا يبغون من هذا؟
0: لا يبغون إلا طمس الإسلام وقهر أهله.
1: ولكن الله لهم بالمرصاد، ولن يفلحوا بعد ذلك أبدا.
0: نعم، لن يفلحوا إن شاء الله. ولكن قل يا عمرو، من هؤلاء الذين يرفعون راية الكيد والعداء من يهود؟
1: إنهم كثيرون يا عروة، منهم حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وأبو رافع الأعور وسلام بن أبي الحقيق وغيرهم.
0: ألم يتصد لهم حسان بلسانه يصدهم عن رسول الله؟
1: بلى، جزى الله حسانا خيرا، فقد آذاهم بشعره وأوجعهم بهجائه.
0: قاتلهم الله، إنهم قوم كيد ومكر.
1: الله خير الماكرين يا عروة، دعهم في طغيانهم يعمهون، وهلم لنرى ما سيفعله رسول الله.

0: نحن والله الفائزون برسول الله يا أهل يثرب.
1: الحمد لله، جاءنا النور بعد أن كدنا ألا نراه،
2: وهدانا الله إلى دينه بعد جهل وضلال،
3: وأخرجنا من الظلام إلى النور بإذنه،
0: وبعث لنا محمدا هاديا ونذيرا.
1: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
0: بلى يا عروة.
1: إذن هات أسمعنا بالله عليك.
0: والله ربي لا نفارق ماجدا، عفى الخليقة ماجد الأجداد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد. إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد. والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي. لا نبتغي ربا سواه ناصرا، حتى نوافي ضحوة الميعاد.
4: أحسنت يا أبا الوليد، أحسنت.
1: أجل، والله لولا رسول الله لكنا من الخاسرين.
0: وأنت والله يا حسان قد نلت رضا رسول الله، لأنك الذائد عنه المنافح عن دينه.
1: مهلا يا أوس، إلى أين؟
2: إلى رسول الله.

0: لنرى ما سيفعل مع يهود.
1: تبا ليهود، ماذا بهم؟
0: أما علمت أنهم يضيقون عليه ويمكرون به؟
1: ولكن ألم يسلم حبرهم عبد الله بن سلام؟
0: بلى، ودعاهم إلى الإسلام وقال:
1: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
2: وماذا كان من يهود يا أوس؟
0: أصروا على كفرهم وعنادهم.
3: هم والله قوم أهل غدر وكذب وفجور.
2: تعالوا الآن لنرى ماذا يريدون من رسول الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعل.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: من تضايق وتأثر سلبيا من ميلاد النبي في ذلك العصر هم أنفسهم الذين يتضايقون ويتأثرون سلبيا في عصرنا وما بعد عصرنا.
3: نعم، فعندما ولد النبي تصدع إيوان قيصر وسقطت منه 14 شرفة وانطفأت نار كسرى وخرت أصنام مكة أرضا وجن جنون اليهود الذين علموا أن آخر الأنبياء لم يكن منهم.
1: ويومنا هذا يجن جنون اليهود وأذنابهم وأحذيتهم لأننا نحتفل بمولد رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فهذه المناسبة تذكرهم بما سلب الله منهم من خير عظيم وأكرم به العرب والمسلمين. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة المولد، فهو عهدنا لرسولنا يتجدد أن نحتفل بيومه الأمجد وبه تطيب أرواحنا وتسعد. حياكم الله في رحاب محمد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في ظلال ربيع أشرقت بالمبشرات أنواره وتجلت في آفاق المستبشرين أسراره، تدرك القلوب نفحة من نفحات النبوة الخالدة، وترتسم في وجدان المؤمنين رؤيا تحمل في طياتها بشائر العزة والنصر المؤزر.
1: لقد تجلى الفجر في المنام برؤية مجيدة، حيث أقبلت سفينة الهدى تمخر عباب البحر، وعلى متنها سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحفه العزة ويكتنفه النور، وبرفقته أهل بيته وأصحابه الأطهار، في مقدمتهم وصيه أبي تراب أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2: وعلى شواطئ اليمن الأبي كان الأنصار في انتظار الضيف الكبير الذي تهيأت الأرواح للقياه، وما إن بزغ نور المصطفى وعمامته البيضاء حتى ارتجت السواحل بتكبيرات الفرح، وهتفت القلوب قبل الألسن أهلا بك يا رسول الله.
1: إن هبوط أولئك الأبرار بثبات وتمكين من أعالي السفينة إلى أرض الساحل ليس مجرد مشهد عابر، بل هو رمزية بالغة اللطف تحكي عن نزول التمكين والشجاعة وثبات الأقدام في معارك الحق.
2: وما بيتوتة النبي الأعظم في معاقل العلم والإيمانيات والورش التربوية والميادين القائمة على النهج القرآني إلا إشارة ساطعة إلى أن الرسول الخاتم لا يغيب عن الأمة التي تجسد خلقه وتحمل لواءه وتستلهم من منهاجه القوة والكرامة.
1: إن الأمة التي تسير في درب النبي المصطفى وتعتصم بالحبل المتين والقرآن المبين هي أمة كتب لها النصر وسطر لها المجد.
2: مهما تحزبت الأحزاب، ومهما أرعد الأعداء وأبرقوا، ومهما جمعوا من أسباب القوة والبطش، فإن الباطل حتما زاهق أمام نور الحق.
1: حين يكون القرآن دستورنا والنبي والآل قدوتنا، فلا غالب لهذه الأمة ولا انكسار لرايتها، وإن غدا لظافره قريب، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تدمير إمدادات عسكرية لتحشيدات السعودية والصهاينة في المخا بفضل الله وتأييده اجتثاثكم بات مسألة وقت لا أكثر.
3: أنتم تعلمون هذا؟ لقد تخلت السعودية ومن خلفها الإمارات عنكم، وإمداداتهم لكم في الآونة الأخيرة تأتي من باب إخلاء المسؤولية ومحاولة بائسة لإطالة تاريخ صلاحياتكم.
2: هذا كل ما في الأمر، السعودية لم تعد تراهن عليكم، هي فقط ترجو تأخير المصير لا تفاديه، فالمحتوم قد وقع.
3: والإمدادات تلتهمها النيران، وفي ظل غياب الغطاء والدعم الصهي خليجي لكم، فإن ما يفصل بيننا وبين تسوية أمركم هو قرار وشهر واحد اثنان إن حالفكم الحظ.
2: هذه لعبة لستم فيها، لم تكونوا يوما فيها.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: من كان يظن أن حربنا هذه ستكون كسابقاتها فهو مخطئ،
2: سواء تحشيدات أو عبيد الداخل أو نطف الحاخامات في الخليج.
3: من كان يظن منكم أننا نفس الخصم الذي كنا عليه في العقد السابق فليراجع حساباته جيدا.
2: لقد حفظنا صلة الدم والقرابة والجوار وروابط الدين لعشر سنوات كاملة، لم نكن نقاتلكم.
3: وبخناكم وقمنا بتعنيفكم من باب التربية لا أكثر،
2: لكنكم عمل غير صالح، واليوم سترون حد السيف وتشاهدون الحرب وتعرفون حقيقتها.

0: خبر
1: خبر
0: وعل
2: وتيرة وطبيعة العمليات اليمنية تتصاعد بشكل واضح وملحوظ.
3: تدريجي لكنه ثابت.
2: بطيء لكنه مستمر.
3: كانت البداية بالرد بالمثل،
2: ثم حظر الطيران على المطارات السعودية الجنوبية،
3: ثم حظر الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر، واليوم الشمال بات ضمن الدائرة أيضا برفقة كل ما سبق.
2: والمصيبة هنا ليست في اتساعها فحسب، بل في الروتين الذي تصبح عليه.
3: تعرفون ما أتحدث عنه، كل خطوة تتخذها القوات المسلحة تظل مفاجئة على خشبة الأرض حتى تقدم على الثانية، فتحال إلى قائمة المهام اليومية.
2: أعني العملية الأخيرة لم تستحق عناء ظهور سريع في بيان مصور.
3: استهدفنا ناقلة نفط سعودية، وأين يكون؟ ما الجديد؟ هل سننقذ الطاقم ونرتدي الهندام ونشعل الكاميرات ونسجل البيانات في كل مرة نقوم بها بالفعل المعتاد؟
2: قم بنشر تغريدة على حسابك وتحضر للخطوة القادمة، لا تضيع الوقت.
3: أنتم أمام حرب تبعاتها روتينية.
2: هذا أمر شديد الخطورة، فكما تعلمون النجاة من الكوارث أمر ممكن، لكن التأقلم معها مهمة في غاية الصعوبة.
3: نعم، إنها تتطلب رجال وعقيدة وإيمان راسخ، وأنتم لا تملكون أي منها. شو

0: الحرب مار.
1: خبر
2: خبر
1: وعلم.
3: لنبقي الأمور واضحة ومباشرة وفي مسارها المستقيم والبسيط.
4: لا أحب الطرق الملتوية والمنعطفات المفاجئة،
3: كما لا أحب مواعظ التافهين والدناء المغلفة بالنصح والحرص.
4: لذا كفى عليكم التوقف، دعوا المنبر وشأنه وعودوا للمواخير حيث تظهر إبداعاتكم.
3: نستحلفكم بالله أن تحكموا عقولكم،
4: توقفوا عن قتل بعضكم البعض.
3: جميعكم يمنيين.
4: يكفي،
3: لا يجوز.
4: محزن. مهلا، هل نحن يمنيون حقا؟ من كان يتوقع هذا؟
3: يبدو أن الجميع يصبح يمنيا حينما يتلقى عبيد المعبد ضربة تقسم ظهورهم فقط.
4: هذا هو الهامش الممنوح لنا في القاموس، أما في بقية صفحاته نحن مجوس.
3: فرس.
4: كفرة.
3: فجرة.
4: ينبغي استئصالنا عن بكرتنا، هكذا تدور العجلة في هذه المنظومة.
3: يقوم اللقيط بالإعداد والتحشيد والتحريض والتزوير وابتداع الأكاذيب والإساءات وإلصاق التهم وارتكاب الجرائم بكل أنواعها وصفاتها وتصنيفاتها بحقك لسنين طوال، ولا عمل جاهدا على اقتلاعك خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
4: هذا التافه يعيش شخصية تيرمينيتور المدمر طيلة أيام السنة، ويهذي بالعنتريات بلا توقف، وما إن يتلقى صفعة يتحول إلى مريم نور ويعود لممارسة اليوغا والحديث عن الحب والسلام.
3: لا أحب تيرمينيتور نور، أكرهه بشدة. ليس ثمة شيء أكرهه أكثر منه إلا الساقط الآخر الذي يلهو طوال الوقت في السطح البعيد. لا يحب السياسة، لا يحب الضجيج، لا يحب المشاكل، يفضل العيش بسلام هو واهتماماته.
4: أما أن يسمع صياحهم تدب الوطنية فيه فجأة، فيصيح الصعلوك الحكيم والناسك المدهش الذي أرسلته السماء لكي يدعوك للتعقل وإيقاف أفعالك البربرية.
3: عدو يحشد عدته وعتاده بهدف القضاء عليك، أخبرنا إذن كيف يفترض بنا التعامل معه؟
4: ما شاهدتموه ضربة عسكرية في هدف عسكري من موقف حق ودافع مظلومية.
3: هذه ليست الصالة الكبرى أو مجزرة عرس سنبان أو عزاء رحب أو دار المكفوفين، وهؤلاء الكلاب النافقة ليسوا طلبة ضحيان.
4: هؤلاء هم أنفسهم من أيدوا وباركوا وشاركوا واستبشروا بقصفنا وحصارنا، وتلطخت أيديهم بدماء كل يمني ويمنية.
3: ما الذي أتحدث عنه؟ هؤلاء أنفسهم من احتفل بالغارات والعدوان والجرائم الصهيونية الإسرائيلية التي ارتكبت بحقنا نحن اليمنيين.
4: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العظيم.
3: لذا أي انحطاط وجنون تحاول إنجازه بتصرفاتك؟ إما أن تشاركنا الاحتفال أو تقدم للأذناب الصهيونية واجب العزاء. لا تقف في المنتصف، لست عمود إنارة.

0: السعيد عليه لو ما عاد بقي رجال
1: مع الزخاين ولا به مرتزق محترم في كل دولة ولا هو للكرامة نديه.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: الحمد لله على فضله علينا ببركات المولد النبوي وثماره العملية، فهذه الليالي المباركة ستشهد تحولات كبيرة في الواقع بإذن الله،
1: وهذه نتيجة الارتباط الوثيق لشعبنا بالرسالة الإلهية وبمصادر الهداية.
2: الإيمان بالله والثقة به واستلهام العلم والمعرفة منه حقق لشعبنا استقلالا ثقافيا وفكريا،
1: ووهبه الله طاقة إيمانية هائلة، وفتح أمامه آفاق الحياة القائمة على الكرامة والعزة والقوة والإباء،
2: بمنع عن الارتهان والمذلة والخضوع المخزي للتافهين الذين حملوا أوسمة ملوك وأمراء كهبة أمريكية صهيونية.
1: الأيام القادمة بإذن الله ستكون حافلة بالأحداث السارة كثمرة لجهاد شعبنا وصبره وتضحياته واستمراريته في العطاء نصرة لقضايا الأمة الإسلامية.
2: شعب تحرك بوعي وإيمان منضبط بالقيم الإلهية ومستقيما كما أمره الله، ويتعرض للظلم والاستهداف بسبب عودته إلى الله.
1: لن تكون طريقه إلا عامرة بالبركات والانتصارات العظيمة والمزيد من النفوذ في الأرض بإذن الله وقوته. هكذا هو العطاء الإلهي لقوم استقاموا على منهجه الحق.

0: أرجو ألا يسيء أحد فهمنا في هذا التوقيت بالتحديد حتى لا تختلط الأمور. هذه الحرب التي ترونها هي في المقام الأول مع العدو الأمريكي الإسرائيلي الذي يستخدم حذاءه السعودي الذي هو بدوره يستخدم أحذيته الرخيصة في الداخل لمواجهتنا.
1: نحن لا نقاتل نغال الريال في اليمن ولا حتى مخلفات الحاخام في الخليج.
0: نحن في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
1: لم نعد في دور الدرجة الرابعة.
0: هذا نزال مع المصنف الأول عالميا.
1: والسعودية مجرد بيدق على الرقعة.
0: ولا أدري ما هو الدور الموكل لمرتزقتهم في هذه المرحلة.
1: أعني ماذا يفعلون على الطاولة؟
0: ربما هم مطفأة السجائر، فكل ما يفعلونه هو تلقي أعقاب ما ندخنه وما نخلف من رمان.
1: أرجو ألا تغتروا بأنفسكم، فقد أقصيناكم منذ أمد طويل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لن يكون اليمن ساحة تدار من قصور السعودية،
3: ولن يكون شعبه تابعا لأحد.
2: قرار اليمن يجب أن يصنع في اليمن،
3: وسيادة اليمن يجب أن تكون على أرض اليمن،
2: ومستقبل اليمن يحدده اليمنيون وحدهم.
3: هذه هي المعركة الحقيقية، معركة وطن ضد الوصاية،
2: وسيادة ضد الهيمنة،
3: وقرار يمني في مواجهة قرار يفرض من الرياض.
2: من يختزل هذه المعركة في طائفة أو حركة دينية أو حزب أو جماعة فهو يهرب من جوهر القضية. فالمعركة كما تطرحها صنعاء ليست على مذهب ولا منصب ولا كرسي حكم، وإنما على وطن بأكمله،
3: وطن يريد أن يرفع رأسه ويستعيد قراره ويخرج من تحت الوصاية السعودية، ويضع حدا لمن يريد أن يجعل اليمن تابعا لإرادة الرياض. دع المفاجآت للعدو الحقيقي.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وكبار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي، ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: في حضرة العشق المحمدي.

مولده الوجود تعظم، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائك أدركت، من أجل من سجدت وآدم كرم. أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوحى النجوم وللشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري الفجر موطنه وأين تبرهما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظم. كانت ترتله الغيوب على المدى، والكائنات تهيم فيه تبسما. تلد الطبيعة ألف نهر، كلما جبل تخيل وجهه وتيمما. هو رحمة للعالمين، وكل من يسعى لنيل نصيبه منها احتمى. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي وما؟ والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. يا من تسبحه الخلائق كلها، قلبي على أعتاب حضرتك ارتمى. إني أتيتك مثقلا بمواجعي، وتركت بابك حائرا متلعثما. هذه الجوارح غير لائقة بأن ألقى بها طه وأن أتقدم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاجني أنقى بقربك سيدي، كي أستحق بأن أراك وألثما. إني ببابك ظامئ يرجو بأن يسقى ويسقى دون أن يروي الظما. يا من أتيت إلى البرية هاديا، والله للكون اصطفاك معلما. يا سيدي يا سيدي، إن الغزاة توغلوا فينا، وصف المسلمين تقسما. لو أنهم علموا يقينا أنه فيهم رسول الله واتبعوا، لما ضاعت كرامتهم، وصار عدوهم في أرضهم يقتادهم مثل الدمى. يا سيدي، إن الملايين التي أجرتك بين عروقها الخضراء دما، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، إن الذين يبايعونك إنما بك بايعوا الرحمن يده فوق أيديهم، فكان النصر فيك محتما. ويجددون لك الولاء بمولد تزهو السماء به وما بعد السماء، في حضرة العشق المحمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا، وأومأت للميلاد أن يتجددا، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي، نحس رسول الله يأتي مجسدا. فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد، ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله
أضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا، وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تصعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا، فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أضلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا، لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تقتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دنسوا سوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تيهودا، وننثر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلفه، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا، إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا، تزود إيمانا وصبرا وحكمة ونورا وقرآنا ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا وحلما وقوة، جهادا وإقداما وعزما موحدا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى صفات لها خر الطواغيت سجدا، جعلنا بك إسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمس مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا، وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطه حبيبنا؟ أنخشى أعادينا ونحن له فدا؟ به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها، فنكستهم أن امتلكنا محمدا. فأهلا أهلا رسول الله يا من بحبه
شربنا حطوف الدهر ماء مبردا، أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا، أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا مؤبدا، عليك ركام الحي صلى محبة، فجاءك من فرط الشموخ مشيدا، صواريخنا صلتك حتى تجنحت، وباسمك صلى رأسها فتعددا، سواحلنا صلتك حتى تجنزرت، وصلى عليك البحر حتى تجلمدا، وصلت عليك الأرض حتى تحررت، وصلى نفير الشعب حتى تصعدا، إذا سبحتك البندقية زلزلت، وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى، يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن يذكر المختار ما عاد مفردا، لأن لآل البيت كان ولاؤنا، فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا، عليك صلاة الله في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأرحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: من الأرشيف.
1: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. مستمعين الأعزاء، الذاكرة الإذاعية لا تزال تحتفظ بالكثير والكثير من البرامج والمواد الإذاعية التي تمتلئ بمسيرة حافلة بالعطاء والتميز والإبداع.
2: قال رسول الله:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله.

العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس في مسالك الأرض وينير لهم السبيل. العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول، وشعاع النافذ إلى الظلمات، وهو إمام العمل والعمل تابعه. هذا العلم عزيزي المستمع كان الإسلام حريا أن يحتفل به ويعظمه، وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها الله وكل آية من آيات الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريا أن يحث على العلم ويرفع منزلته، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذاق حلاوة العلم وتفتحت له به الآفاق. ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول وهو يحث على العلم يظل عجيبا مع هذا كله، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته الخاصة وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول موصول بالله واصل إلى حماه. طلب العلم فريضة. هذه الكلمة مستمع الكريم المفردة تشع وحدها أمواجا من النور، وتفتح وحدها آفاق من الحياة. فريضة، فلننظر ماذا تعني فريضة في قلوب المؤمنين. إنها أولا واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه، لا يجوز أن تشغله عنه المشاغل ولا أن تقعده العقبات. وهي ثانيا واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه، ومن ثم فهو يؤديه بأمانة، يؤديه بنظافة وإخلاص. وهي ثالثا عمل يقرب العبد إلى الرب، فكلما قام الإنسان بهذه الفريضة أو بهذه العبادة أحس أنه يقترب من الله، فيزداد به إيمانا وتعلقا.

0: من الواصلة التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله، كانوا يأخذون شؤون الحياة كلها من عمل وعبادة وأفكار ومشاعر وقانون ونظام. وبهذه الروح ذاتها كانوا يأخذون العلم على أنه فريضة تصل الأرض بالسماء، وتصل العمل بالعقيدة، وتصل المعرفة بالله. ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الطبيعة أو في الكيمياء وجد نفسه معزولا عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق. ذلك أن العلم كان فريضة إلى الله، تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة. ونحن اليوم عزيزي المستمع في حاجة ماسة إلى حكمة رسولنا الكريم، نتدبرها ونتشربها إلى الأعماق، في حاجة لأن نرجع إلى العلم قداسته واحترامه وقد صار يتلهى به. نحن في حاجة لأن نرجع بقلوبنا وحواسنا إلى الله، فإنه إذا تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان وسار به في طريق الشر وأبعد في طريق الضلال. أول الشر أن العلم منحة الله إلى الإنسان يصبح أداة للكفر ويبعد الإنسان عن الله. والعلم النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق يصبح ذريعة الناس إلى الباطل. والعلم الذي يعرف به الحلال من الحرام يصبح أداة للخروج عن الأخلاق. والعلم طريق الإنسان إلى الخير البشري يصبح أداة لتحطيم هذه البشرية، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان. وما تزال تجربته الصغيرة في هيروشيما وناجازاكي ماثلة في الأذهان. لماذا كل هذا؟ ذلك لأنه لم يعد فريضة، وإنما مطية من مطايا الشهوات. الآن عزيزي المستمع ندرك جيدا لماذا علينا أن نأخذ العلم دون ما عبث ولا استخفاف، ونعطيه حقه من القدسية، ونجعله دائما مرتبطا بالله. لذلك نحن في حاجة لحكمة الرسول، تردنا إلى احترام العلم وتقديره، وتعيدنا لروح الجد والإخلاص. نحن حقا في حاجة إلى تلك الحكمة ليعود السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم والدين والحياة، الغارق من جراء ذلك في تيار من الضلال. والإسلام الحق وحده هو الذي يستطيع عقد السلام في ذلك القلب بعقيدته الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم، بل توحد السماء والأرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة، وتصل المعرفة بطريق الله. قال رسول الله:
1: قال رسول الله، برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
2: إذاعة صنعاء تقدم

0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يتقن العدو الذي تعاني منه هذه الأمة أشد المرارات في حقوقها وحرماتها ومقدساتها، هذا العدو المركب الهجين الأخطبوطي يتقن كل ألعاب العدوان الضارة بكل متعلقات حياة الإنسان وخصوصا الضحايا، فهو كما يتقن القتل والإجرام وسفك الدماء وتدمير البنيان وهدم مقومات الحياة، يتقن أيضا التضليل والكذب والتعمية على العقول والأبصار. إنه يجيد هذه الألعاب الشيطانية الظلامية بمهارة فائقة، ولذلك وجب علينا أن نكون في أشد الحذر من هذه الألعاب الخبيثة ومن هذه الممارسات التي تستهدف العقل والإدراك والضمير وتهدف إلى صناعة رأي عام مضلل تماما يمشي معصوب العينين ويمسك بزمامه هذا العدو الأفاق المضلل الكاذب المخادع. يصنعون لنا صورا وهمية حتى فيما يتعلق بأوضاعهم ومخططاتهم ومشاريعهم، ويتلاعبون بالألوان كما يشاءون. والحاصل في المجمل أن عدونا الصهيوني الأمريكي المنافق في مسلكه الإجرامي المتكئ على الخداع والكذب والاحتيال السياسي والتعمية والتغطية على الحقائق يتعاطى مع عقول خصومه وضحاياه تعاطي الصياد الانتهازي الجشع مع الأسماك الضائعة في البحيرات المالحة الضحلة، مستسهلا إيقاعها في شباكه بالطعوم الكاذبة. وما أكثر هذه الطعوم وأفخاخ الوعي القاتلة التي يستدرجنا كأمة شعوبا ونخبا بها هذا العدو الماكر نحو مقاتل اللبس والغشاوة المقيتة والتشويش في النظر إليه وإلى حقائق وحواكم الصراع الأزلي المرير معه. ومن بين تلك الطعوم والشراك المضللة التي تتدلى بها ليلا ونهارا مصائد عدونا الإعلامية والدعائية وأدوات حربه النفسية، وتلقي بها على عتبات وعينا كعرب وكمسلمين تحديدا، وتلقى للأسف الشديد رواجا لدى الكثيرين مقولة الفرز أو التمييز بين المتشددين والمعتدلين بين قوسين، أو بين الصقور والحمائم، أو اليمين واليسار من قادة العدو المركب، سواء تعلق الأمر بمن يمسك بزمام عداوتنا في واشنطن أو في تل أبيب أو في الرياض أو في أي عاصمة أخرى، فهو عدو واحد وإن تعددت مواقعه ومراكز نشاطه وانطلاق حروبه وهجماته علينا. أمثال تلك المقولات تكمن خطورتها في استهداف العدو من ورائها إرخاء العصب المدرك والواعي لدينا، وإغراقنا في عسل الأمل الكاذب والتعويل على الحمائم الموهومة في أوساط العدو القيادية، في استعادة ولو بعض المسلوب من حقوقنا لديه عن طريق المفاوضات ومتاهاتها التي أخذت من أعمار قضايانا وشعوبنا ومظلومياتنا عقودا طويلة، وقد تأخذ قرونا لو بقيت أفخاخ العدو ومخدراته السياسية ووعوده الكاذبة تفعل فعلها فينا. وحتما لن نصل إلى شيء سوى الخيبة والحسرة حسب ما تقول تجربتنا العملية الطويلة الملموسة مع هذا العدو على مدى هذه السنين والعقود التي مضت، وخصوصا فيما يتصل برأس تلك القضايا والمظلوميات وأغورها جراحا وأغزرها نزيفا وأطولها إزمانا في جسد وروح أمتنا، وهي قضية فلسطين، وفيما يتعلق بمظلوميتنا كشعب يمني، والتي أخذت منحا جديدا ونوعيا بالمعادلات التي صاغتها القيادة الثورية والسياسية وتجسدها على أرض الميدان قواتنا المسلحة في مواجهة العدو السعودي، هذا الذراع الصهيوني الأخطر الذي يلحق بأمتنا الجراح والآلام، وأول من يعاني هو شعبنا اليمني منذ نشوء هذا النظام المقيت من أخطر ما تتحرك به آلة التضليل التي تشكل درعا وحصنا لهذا العدو من كل ما يكشفه ويوصله إلى المصير المحتوم. هو القول إن هذا النظام المجرم السعودي الكهنوتي الموظف لخدمة الأعداء هو مرغم على القيام بما يقوم به من أشكال العدوان تجاه الشعب اليمني منذ زمن، وتصعد في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة، إنما يقوم بكل ذلك مرغم بسبب الضغوط الأمريكية. والقصد من هذه التسريبات التي يراد منها أن تنطلي على المغفلين أو أولئك الذين لديهم رخاوة في الوعي والضمير، القصد هو إعفاء هذا النظام من المسؤولية أو من قسط كبير من المسؤولية، مع أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وبكل أشكالها في هذه الجرائم الفظيعة التي لحقت بالشعب اليمني وبشعوب أمتنا المستهدفة هي مسؤولية كاملة على هذا العدو، سواء تعلق الأمر بالمحرك والقائد والأصيل في كل أشكال هذا العدوان وهو أمريكا والصهيونية العالمية، أم تعلق الأمر بالأيادي القذرة التي تتوظف لتنفيذ أجنداته وجرائمه بحق هذه الأمة وعلى رأسها نظام بني سعود.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. تزهو الزهرات ويتغنى أبناؤنا في المدارس بقدوم مولد الهدى للعام 1448 هجرية. اليوم نحط الرحال باحتفائية متميزة بمدرسة خديجة بنت خويلد، والتي كان للزهرات التميز والإبداع في التغني بقدوم مولد رسول الله. وخلال تواجدنا عبر أثير إذاعة صنعاء تحدثت الطالبات عبر الإذاعة، حيث ألقي البرنامج عبر أثير إذاعة صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رزقنا بهداية النبوة الفارق بين النور والظلام وبين الجاهلية والإسلام إلى حتى يومنا هذا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد عبده ورسوله وصفيه ونجيه وخيرته من خلقه، إماما من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب صدع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمته العدل. أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ رسالة الله وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراج العزيز الحميد، وأرسى دعائم العدل وأقام الحجة وأوضح المحجة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وأنتهي بنيتي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفق لطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واصطلح بقدرتك ما فسر مني. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نستفتح بآيات من الذكر الحكيم تتلوه على مسامعكم أختي الطالبة ومع أختي الطالبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: رحب بضيوفنا الأعزاء على حضوركم المشرف. مشاركتكم البرنامج الإذاعي للمولد النبوي الشريف للعام الدراسي 1448 الهجرة، مدرسة خديجة بنت خويلد. فصلوا على حبيبنا المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلوات، اللهم صلِّ وسلِّم.

0: يا معدن النور الإلهي الذي لو زار ميتا قومه رفاذي رفاتي فاضت بمولدك الشريف بلادنا بشرى بهم تنمائل الساحات لم يجد حشد من ذا تناسل آدم وتشكلت أمم ومجتمعات كحشود أنصار نبي محمد بربيع طه وهي محتشدات أنت الوسيلة والفضيلة والهدى والنور والمصباح والمشكى فهذا اليمين فيك وأفلح فلهم بذقة أحمد الخيرات لك يا ممجد عهدنا ميثاقنا ألا تخونك هذه الهامات أنفسنا لك كلها صلوات وعليك نبذ قلوبنا صلوات فعليكم الصلوات والبركات صلت عليك وعليك الصلوات. أما الآن نقدم برنامج فعالية المولد النبوي صلاة الله عليه وعلى آله إحياء بذكرى بأقل القليل بأقدم محصوبة ومعطرة بالصلوات صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدمها فرقة زهرات المولد النبوي الشريف طالبات مدرسة خديجة بنت خويلد فليتفضلن مشكورات.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما تاكم عني فعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو مني وأنا قلته وما خالفه فليس مني ولم أقل. صدق رسول الله.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: وأما الآن ومع فكرة القول السديد من أقوال السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
3: من أقوال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعرف على شخصيته والدراسة الواعية لإنجازه العظيم وكيف تحرك بالقرآن الكريم وكيف كانت طريقته في التغيير وما بذله من جهد وجهاد وما قدمه من تعليمات وإرشادات كل ذلك درس عظيم ومهم يحتاجه المسلمون في إطار تعزيز صلتهم الإيمانية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المسلمون وبقية المجتمعات البشرية وللفلاح في الدنيا والآخرة كما بين الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا.

0: الله. وأما الآن ومع فكرة أضاءات من أعلام الهدى، السيد حسين بن بدر الدين الحوثي.
1: كلمات من نور من أعلام الهدى السيد حسين بن بدر الدين الحوثي قال: معرفة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قضية هامة، كما أسلفنا في أن يعرف الناس فعلا إنه نعمة عظيمة من الله. ولهذا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وفي نفس الوقت يستحوي الناس من سيرته، يستلهمون من حركته كيف يتحركون وكيف يعملون، وفي نفس الوقت أيضا لا يعتبر أن الأشياء كانت مجرد معجزات خارقة. في كل الحركة الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، ولكنه حكيم، تكون الأشياء تسير وفق ترتيبات دقيقة. رسوله حكيم، لم تكن أعماله عشوائية، أعمال تسير وفق ترتيبات دقيقة وخطط محكمة ورؤى صحيحة ومعرفة حقيقية. الله أكبر.

0: وأما الآن وما فكرة كلمة المناسبة مع كلمة السلام؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على النبي المصطفى. السلام على علي المرتضى. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الحسن والحسين الشهيدين المظلومين. السلام على زيد حليف القرآن. تمر بنا كل عام ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، وأتم الله به النعمة على هذه الأمة حينما رفعها من قاع الذل إلى مصاف السيادة والريادة، فأصبحت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، بعد أن كانت أمة كافرة تعبد الأصنام وتشرب الخمر حتى طمست معالم الحق وكادت الحياة أن تتوقف، فبعث الله خاتم رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ارتباطنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو انتصارنا في مواجهة النصارى واليهود وأوليائهم، وأيضا على الرغم من فرحنا وسرورنا بالمولد النبوي الشريف يعني لن ننسى الجرح الأكبر وهي غزة. وعليكم أفضل الصلاة. الله أكبر. الموت.

0: وأما الآن ومع فكرة أوبريت الرسول وآية في مشهد فرقة الزهرات. أوبريت وهذا الأوبريت هو من السيرة النبوية.
1: سلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
1: أيها الملك، لقد جئنا إليك، لقد سمعنا أنك ملك لا يظلم عنده أحد، فجئنا إليك فارين من قومنا من شدة القتل وشدة التعذيب والمحاصرة، فجئنا إليك.
2: اجلسوا بأمان إن شئتم.
1: أيها الملك، لقد جئناك بهدايا جميلة وفاخرة من أسياد قريش ومكة.
2: وما ضربكم مقابل هداياكم يا قريش؟
1: أيها الملك، إن لدينا قوماً فارين منا يدعون أنهم يعبدون إلهاً آخر، لاتخذوا ديننا هزواً، لا يعبدون ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا.
2: خذوهم إن شئتم.
1: ألا تسمعون منا؟
2: يجب أن أسمع منهم.
1: أيها الملك، لقد كنا أهل جاهلية جهلاء، يقتل منا القوي الضعيف، ونأكل المحرمات، ونأتي بالفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، ونعبد الأصنام، حتى أتانا يقين رب العالمين محمدا بن عبد الله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، فأصبحنا نعبد الله الواحد، ونناصر بعضنا لبعض، وننشر السلام والإسلام.
0: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا،
2: وماذا

0: والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
1: والله أن الذي جاء به محمد وعيسى بن مريم يصب في مشكاة واحدة. اذهبوا يا قريش واخذوا هداياكم، فوالله لن أرجعهم لكم، وأنتم يا وفد محمد عيشوا في بلادي بأمان.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: وأما الآن ومع فرقة شعر يا نبي الأمة، وهو يتنليمني لفرقة القدس. حكام هذا القرن عباد النقود، من صمتهم صبري تعدى كل حد. احنا اليمانيين على استعداد نقود المعركة ضد اليهودي للأبد، اللي بيمنعنا على بذل الجهود. إن المنافذ مغلقة من كل حد، قد حاصرونا كبلونا بالقيود، والله ورب الكون ما يبقى أحد. احنا لها فكوا لبس الحدود، حرام ما يسماني بالبلاد. بان نطلق نمحي أثر كل اليهود. احنا اليمانيين على أب وجد، على بني صهيون أو سنيه أو زيود، مهما اختلفنا بس بان بقى جسد. يا كم تحاربنا على مر العقود، والكل فينا كم على الثاني حقد. واليوم توحدنا على خصم اللدود، وشوقنا القدس ما لحظة برد فينا الحمية، ننسى قصد الوعود. با نحتجد لنصرة الأقصى حشود، وبا يشوف كون شعبي كيف احتجد. احنا اليمانيين، احنا اليمانيين، وكل اللي فينا أسود. ما قد سمعنا نقرد قد خوف أسد، أقسم قسم إن اليماني ما يعود عن كلمته، والله علينا قد شهد. ما ودنا منكم لا صواريخ أو نقود، ولا نرد منكم حتى المدد. كل اللي نشتي بس فتح الحدود يومين، وإن القدس حرة للأبد. با نجعل برق اليماني والرعود في جيد إسرائيل حبل من مسد، كل اليهود متكاتف في ذا الوجود، إلا العرب متخاذل فيهم حسد. يا ليت يا ليت نتوحد على كل البنود، بانمتل قوة تحدى الأرض هد. بأيدي نقد أرسل لإسرائيل جنود، والغربة كله كان الإسرائيل سند. وإحنا بنتفارق ونتنازع العقود، من أجل أن نحيي حياة المضطهد. لكن ما دام أن يمشي شعب الصمود، حرام ما يبقى الأمريكا وإسرائيل يد، حرام ما يبقى الأمريكا وإسرائيل يد. الله

وهكذا مستمعينا الأكارم نختتم رسالتنا لهذا اليوم من زهرات مدرسة خديجة بنت خويلد، وهي تحتفل بقدوم مولد الهدى للعام 1448 هجرية. احتفالات متواصلة في مدارس محافظة ذمار، نقلنا لكم اليوم من مدرسة خديجة بنت خويلد. تحياتي من محافظة ذمار، محمد صالح الكليلي، إذاعة

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لأجوائنا اليمنية. ففي اليمن حكاية للسماء وللمطر موعد وللنسيم لغة لا تشبه سواها. في اليمن لا يكون الطقس مجرد درجة تسجل ولا نشرة تقرأ على عجل، بها لوحة تتبدل ملامحها بين جبل وسهل وساحل وصحراء. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ درار الأديمي. صباح الخير أستاذ درار.
1: أسعد الله صباحك أختي أمل،
0: حياكم الله. نشرة سريعة قبيل الثامنة بدقيقة، تفضلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يوم أمس من الله علينا بأمطار متفاوتة ما بين المتوسطة والغزيرة، وهناك في بعض المناطق نزلت أمطار خفيفة على كل من تعز المحويس وزمار وصنعاء وعمران وإب، نسأل الله وكذلك حجة، نسأل الله أن يجعل تلك الأمطار أمطار خير وبركة. طبعا ما زال الإنذار أو التحذير يعني موصولا للإخوة المواطنين، بالذات الإخوة في المرتفعات الجبلية وكذلك في السهول الساحلية. طبعا المركز الوطني يوم أمس أصدر النشرة كعادته يحذر الإخوة المواطنين عدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول، كذلك من العواصف الرعدية والاجتناب أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء حدوث البروق وكذلك الرعود. الرؤية ربما تستذلنا نتيجة السحب المخفضة أو الضباب أو كذلك الشبورة، ولهذا نحذر الإخوة أصحاب المركبات خاصة في المنحدرات والمنعطفات. وأخيرا الإخوة في المناطق الساحلية وكذلك الصحراوية والسهول الساحلية، من الأجواء شديدة الحرارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللاشحة. طبعا الطقس المعتاد طقس صحوا الى في المرتفعات الجبليه، طقس صحوا الى غائم جزئيا يتحول الى الغائم، وهطول امطار متفاوته الشده تصحبها الرعد، تصحبها حبات البرد مع رياح شديده هابطه اثناء هطول الامطار على صعده وحجه والمحويت وعمران وصنعاء وريمه ودمار وإب وكذلك تعز، وأمطار متفرقة على لحج وأبيان وشبوة ومأرب والجوف، أبدأ من مرتفعات محافظتي المهرة وحضرموت، وقد يتشكل الضباب أو الشبورة المائية على أجزاء من تلك المنحدرات والمنعطفات الجبلية. المناطق الصحراوية تقصر صحوا إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 39 إلى 44 درجة، وقد تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بالأمطار على صحاري محافظة حضرموت والمهرب والرياح الشمالية الشرقية معتدلة السرعة. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطة طقس صحو مع ارتفاع في الرطوبة واحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطة وخليج عدن. أما درجة الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين، صنعاء 31-17 درجة، عدن 38-38-30، تعز 31-18 درجة، المكلا 34-28، الحديدة 37-32، سيئون 43-28، سقطرى 35-27، دمار 27-12 درجة، إب 27-14 درجة، الغيضة 30-24، أبين 38-30، الضارع 31-19 درجة، لحج 39-29، عتق 38-27، مأرب 40-28، صعدة 30-18 درجة، المحويس 27-17 درجة، عمران 31-16 درجة، المخاء 37-31، الجوف 41-28، حجة 30-20، البقع 40-27، البيضاء 31-17 درجة، ريمة 25-16 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيهان 39 والصغرى 27.
0: إذن يتحية لكم الأستاذ ضرار الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. فعاليات وأنشطة متنوعة تدعو إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة الخارجية تشدد على أن عقوبات واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدوين الأمريكي والصهيوني أمام المقاومة. إيران تؤكد استمرارها في تطوير الأسلحة الاستراتيجية وتحذر دول الجوار من الوجود العسكري الأمريكي فيها. أهلا بكم. ناقش اجتماع موسع برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أمس الاستعدادات والتجهيزات لساحة الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء والمحافظات لاستقبال ضيوف الرسول الأعظم محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. واستعرض الاجتماع الترتيبات والأعمال الميدانية المنفذة والجاري تنفيذها من قبل مختلف اللجان التنظيمية والفنية في عموم الساحة المحددة بأمانة العاصمة وعموم المحافظات. وأحث القائم بأعمال رئيس الوزراء المنظمين والمسؤولين عن الساحات الذين يقدر الجميع جهودهم الكبيرة إلى التعامل الراقي في ضيوف النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، بما في ذلك القادمين من مختلف المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الذين حرموا فيها من الاحتفال بهذه الشعيرة العظيمة. ودعا الإخوة والأخوات الذين سيحضرون إلى الساحات إلى الاهتمام بتعليمات اللجان المنظمة للساحات. وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين قد فقدوا مستوى جاهزية ساحة ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وساحة القطاع النسائي بالكلية الحربية لاستقبال المشاركين في احتفالية المولد النبوي الشريف. أحيت السلطتان المحليتان بمحافظتي عدن والمهرة أمس ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية. وفي الفعالية التي حضرها محافظ المحافظات الجنوبية أشار محافظ المهرة القاطبي الفرجي إلى دلالات الاحتفال بذكرى المولد النبوي لتجديد الإيمان والولاء وتعزيز الارتباط بالنبي الأعظم والتمسك بالقيم الإنسانية التي جاء بها. وأوضح أن المؤامرات العدوانية التي تحاك ضد الشعب اليمني تتطلب من كافة أبناء اليمن التلاحم والوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة الثورية والسياسية في صنعاء لمواجهة مخططات العدو السعودي والأمريكي والصهيوني. وفي ذات السياق شهدت عدد من المديريات أمانة العاصمة والمحافظات الحرة فعاليات وأمسية وأنشطة متنوعة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. سمنت خلالها الكلمات التفاعل الشعبي والرسمي مع ذكرى المولد النبوي وما تحمله المناسبة من دلالات إيمانية وثقافية تعزز الارتباط برسول الله ونهجه القويم. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة موريس بمحافظة الضالع. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه في تبادل مكشوف الأدوار بين أضرع صهيونية تفرض أمريكا عقوبات على أهم مكون لبناني مناصرة منها للعدو الإسرائيلي. وأكدت أن هذه العقوبات غير القانونية وغيرها تأتي في مخالفات صريحة للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات فيما بين الدول. وقالت عندما يعجز العدو الإسرائيلي عن الحسم العسكري يظهر الأمريكي ليكمل الدور، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأمريكية دليل على الفشل العسكري للكيان الصهيوني. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات من أي جهة كانت هو إعانة صريحة لكيان العدو الإسرائيلي ومشاركة فعلية في جرائمه. أصيب طفل فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان قد استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدف منزلا بمنطقة البصبة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت سيدة برصاص العدو شمال شرقي مخيم النصيرات بالتزامن مع عمليات تفجير ونسف مبان سكنية وقصف مدفعي مكثف طال منازل المواطنين في القرارة وبوعجين ومناطق متفرقة من خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو شابا فلسطينيا من بلدة بيت أولى غرب الخليل، كما اقتحمت مدينة البيرة وقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أصيب 11 مواطنا بينهم 4 أطفال بالاختناق خلال اقتحام قوات العدو مدينة طوباس وقرية تيسير شرقها. وكان مستوطنون صهاينة قد هجموا مركبات المواطنين على طريق مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح. في لبنان نفذت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات حدثة والطيبة ومجدل زون وكونين والمنصورية جنوب البلاد، وذلك في استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استهدف قصف مدفعي للعدو محيط الدبشة ودوحة كفر رمان. وفي السياق ذاته شن طيران الحرب المعادي غارة على بلدة السربين في قضاء بنت جبيل، كما شن غارتين على دفعتين مستهدفا بلدة المنصوري. استهدفت طائرة مسيرة تابعة للقوات العدو الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق مزرعة في بيت جند في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى احتراقها ووقوع إصابة، وذلك في استمرار الاعتداءات الصهيونية المتواصلة داخل الأراضي السورية وسط صمت السلطات الحالية. كما توغلت قوة عسكرية تابعة للعدو مؤلفة من 6 آليات عسكرية انطلاقا من بوابة أبو الغيتار، وتابعت حركها نحو منطقة سد الرقاد بمحافظة الجولان المحتل في ريف القنيطرة، كما توغلت دوريات أخرى في محيط سد المنطرة وفي قرية البصالي بريف القنيطرة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده لن تسمح لأمريكا أن تستهدف الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب عبر الإرهاب الاقتصادي. وفي ذات السياق أشار وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد ابن رضا إلى أن بلاده حافظت رغم الظروف الحرب والحصار على استمرارية خطوط إنتاج المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة، وتمكنت من إدخال منظومات هجومية ودفاعية جديدة إلى ساحة المعركة، وأكد أن العدو أدرك تماما ما كان ينبغي عليه معرفته بشأن قدرات إيران الدفاعية في الميدان، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي استمرار بلاده في تطوير الأسلحة الاستراتيجية بما فيها الصواريخ البالستية وصواريخ كروز بمختلف المدنيات بالاعتماد على المعرفة والتقنيات المحلية. بدوره حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي دول الجوار من الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. قال رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده ستفرض اعتبارا من 8 سبتمبر رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من القطاعات، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف في مؤتمر صحفي سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة دولارا بدولار لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية. وأوضح أن الرسوم الجمركية الكندية ستستهدف قطاعات أمريكية مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات، إلى جانب بعض القطاعات التي استهدفتها الولايات المتحدة سابقا في كندا. سامعنا الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. فعاليات وأنشطة متنوعة تدعو إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة الخارجية تشدد على أن عقوبة واشنطن ضد حزب الله تكشف فشل العدوين الأمريكي والصهيوني أمام المقاومة.
إيران تؤكد استمرارها في تطوير الأسلحة الاستراتيجية وتحذر دول الجوار من الوجود العسكري الأمريكي فيها. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط سير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غربا عبر شارع 60 والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع 60 الشمالي ثم 60 الغربي وصولا إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع 60 الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان 70 ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة.
1: مرحبا مرحبا يا رسول الله، مرحبا مرحبا يا حبيب الله.
0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة 60 عمران والاتجاه عبر شارع 60 الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح والمواصلة منه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والسير عبر شارع 60 الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي والانعطاف يسارا إلى شارع 30 وصولا إلى تقاطعه مع شارع 60 الغربي ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح والانعطاف يمينا عبر شارع 60 الغربي والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر والسير فيه إلى جولة النصر ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية. القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار، حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصحب، والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة، والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية، سوق الأحد، ملعب اليرموك، والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران، همدان، ضروان، وادي ظهر، القرية جدر، عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران، والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صحدة، والانعطاف يسارا، والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر، ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية، والانعطاف يمينا، والسير إلى دوار الكلية الحربية، والانعطاف يمينا، والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام، مديرية الوحدة، مديرية معين، عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران، والدخول عبر النفق، ومواصلة السير إلى دوار الجمنة، والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم، والدوران عبر الفتحة الوسطية، والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية، والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب، عليهن التوجه عبر شارع مارب، والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية، والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة، مديرية 70، مديرية الصافية، مديرية آزال، عليهن المرور عبر جولة الحثيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري، والانعطاف يمينا، والعبور عبر الدائر الشرقي، والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40، والانعطاف يسارا إلى جولة النصر، والانعطاف يمينا إلى جولة آية، والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش، والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية، عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية، والانعطاف يسارا، والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر، والانعطاف

ناحية جسر النصر والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاما عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود.

0: ودي فيها قبل التحرك. 2. المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3. عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4. إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5. على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6. تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7. إذا وقع حادث لا قدر الله وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. 8. على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير. 9. عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية. 10. عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه. 11. عدم وقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق. 12. عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات. 13. التأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج وعدم التوقف للسؤال أو الاستفسار في منتصف الطريق. 14. عدم التوقف أو التباطؤ للشراء من الباعة المتجولين أو التقاط الصور أو غيره. 15. عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المحددة. 16. الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة. 17. عدم الاستعجال في الخروج من المواقف بعد الفعالية وانتظار تحميل الأشخاص داخل المواقف وليس خارجها. 18. تجنب القيام بأي سلوكيات من شأنها أن تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفاديا لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله.
1: يا رسول الله،
2: سامعنا الأكارم، سيتم في بث إذاعي مشترك لإذاعة صنعاء التي شرفت بالحديث عن سيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قمر النبوة، بث يموج حبا وهياما بصاحب المقام السامي وباشتراك مع إذاعاتنا المحلية إذاعة دلتا وبرق وطن. كونوا على موعد مع العشق المحمدي في تمام الساعة 9:05.

سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المنفردة والمتفردة بحبنا المحمدي المقدس وفي معترك الحياة والمعترك السياسي وكل ما يموج في أرضنا اليمنية. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. أعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصيمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من الصيانة أحمد عامر. هندسة صوتية جمال محمد سريع. وقائدة فترتنا المحمدية جميلة الورافي.

اللهم إنا نسألك هما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا واصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانثر علينا من خزائن فضلك ورحمتك، وارزقنا توفيقك وحكمتك، واجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم برحمتك يا كريم يا حنان يا منان.

في هذه الصباحات المشرقة المفعمة بالحب والنشاط، الحب لمن؟ لمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. صباحاتنا نورانية قدسية رائعة تملأ القلب تفاؤلا ومحبة ونجاحا وحبا لهذه الحياة. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تليق بجلال مقامه وبجمال ذكره وبعظيم قدره، صلاة تملأ القلوب نورا والأرواح سكينة والأيام بركة وتفتح لنا بها أبواب الرحمة والرضوان.

اللهم صلي على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة ومصباح الهدى شفيع الورى وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة لا ينقطع مددها ولا يخبو نورها ولا يغيب أثرها في قلوب المحبين. اللهم صلي وسلم وبارك على من أشرقت بمولده أنوار الهدى وتعلقت بحبه أفئدة المؤمنين، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

صباح الخير للذين يضيئون القلوب قبل الوجود، الذين لا يحتاجون إلى ضوء ليشرقوا، فكلماتهم طيبة وقلوبهم نقية، وجودهم في حياتنا نعمة. صباحكم راحة تطمئن القلب وفرحة تأتيكم من حيث لا تحتسبون، ودعوات جميلة يكتب الله لها القبول. صباح الخير لكل قلب جميل، جعل الله يومكم أجمل ما تتمنون، وأسعدكم الله بالخيرات وبالمسرات.

صباح الخيرات للذين يستمعون إلى أثيرنا الصامد، هذا الأثير المتموج بنفحة محمدية مقدسة تموج أملا وحبا وهياما وغرما بمحمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. صباح الخير لصباحتنا المشرقة بالأمل بالله والتوكل عليه. نعم، فلو شاء الله لحقق لك ما تريد في طرفة عين، ولا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همك، ولا يعجزه إصلاح حالك وذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح. نعم، إنه الله وإنه التوكل على الله، فكونوا متوكلين دائما وأبدا برب رحيم غفور دائما ينظر إليكم بعين الرحمة والمغفرة. فحينما تتمنى حلما دعه يشرق في دعواتك ويبقى نابضا في قلبك، ولا تفتح أذنك لكل من يقول مستحيل، فليس بعزيز على الله. كل ما تتمنى، وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهمسات دعائك عندما تحتضن الأرض بسجدة تفتح لها أبواب السماء، فعليك فقط أن تدعو وتقول يا كريم وابشر بالفرج.

وعن جبر الخواطر. جبر الخواطر ليس كلمة عابرة ولا مجاملة تقال ثم تنسى. جبر الخاطر هو أن تلمس قلبا أنهكته الحياة فتترك فيه نورا بدلا من الوجع وأملا بدلا من الانكسار. فما أعظم أن تكون في حياة إنسان سببا لابتسامته بعد حزنه، وطمأنينته بعد خوف، وقوته بعد ضعف. أن ترى انكساره دون أن تفضحه، وحزنه دون أن تسأله أسئلة تؤلمه، وأن تمنحه من لطفك ما يجعله يشعر أن الدنيا رغم قسوتها ما زالت تحمل فيها قلوبا رحيمة.

جبر الخاطر أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت ومتى تعتذر ومتى تمد يدك ومتى تكتفي بأن تقول أنا إلى جانبك. هناك أشخاص كثر لا يحتاجون منك حلولا عظيمة، يحتاجون فقط إلى كلمة صديقة تقول لهم لا بأس ستتجاوز هذا. هناك من يضحكون أمام الناس وهم يحملون في دواخلهم حكايات ثقيلة، فلا تكن أنت الوجع الإضافي في يومهم.

حق للساعات والثواني والدقائق أن تقف، لأننا سنتحدث عن اليمن. اليمن يا قصيدة القلب حين يعجز الشعر، ويا وطنا لا يحبه القلب مرة بل يقع فيه ألف مرة، يا مرآة من ضوء الفجر، ويا عشق يسكن بين جبالها وديانها، ويا حكاية كلما قرأت سطورها ازدت بها عشقا وهياما. يا يمن، يا أول نبضة في صدر التاريخ، وآخر وطن يمكن للقلب أن يتعلم بعده معنى الحنين. أحبك لا لأنك أرض وسماء ولا تراب وحجر، بل لأن في ترابك شيئا من أرواح الذين مروا من هنا، وفي جبالك كبرياء الرجال، وفي مدنك ذاكرة الحضارات، وفي قهوتك دفء صباح لا يشبه أي صباح. أحبك حين تلبسين ثوب المطر، وحين تفتح الشمس نوافذ صنعاء، وحين تصعد رائحة البن من المدرجات، وحين تتكئ القرى على سفوح الجبال كأنها اختارت اليمن لتسكن فيها. يا يمن، لو كان للعشق وطن لكنت أنت عاصمته، ولو كان للحنين عنوان لكتبت على بابه اليمن، ولو كان للغرام لغة لكان اسمك أول مفرداتها. يا بلادي، أنت لست مكانا نعيش فيه، أنت شيء يعيش فينا بدواخلنا وقلوبنا، أنت من تحركين نبضات القلوب، نحملك في القلب حين نغادر، ونراك في الذاكرة حين نشتاق، ونسمع صوتك في كل أغنية يمنية وزامل قوي، ونشم رائحتك في البن والخبز والمطر، ونحن إليك حتى ونحن فيك. يا يمن، نحبك عشقا لا يحتاج إلى مناسبة.

مستمعينا الكرام، ولأننا نموج في هذه الأيام العظيمة في المولد النبوي، لابد أن نلتزم بالتعاليم قواعد المرور، والالتزام بها ضروري جدا، وبخطوط السير قواعد وتعليمات صادرة من وزارة الداخلية. نهيب بجميع المواطنين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الالتزام في المولد الأعظم بخطوط السير وكل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.

لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية.

0: أيها الأفاضل، سيتم في إذاعة صنعاء في بث مباشر مشترك، والتي شرفت بالحديث عن سيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قمر النبوة، بث يموج حبا وهياما بصاحب المقام السامي، باشتراك مع إذاعاتنا المحلية إذاعة دلتا وبرق وطن. كونوا على موعد مع العشق المحمدي في تمام الساعة 9:05، وإلى موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة مريس بمحافظة الضالع. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي تبادل مكشوف الأدوار بين أذرع الصهيونية، تفرض أمريكا عقوبات على أهم مكون لبناني ومناصرة أو مناصرة منها للعدو الإسرائيلي، وجددت التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات من أي جهة كانت هو إعانة صريحة لكيان العدو الإسرائيلي ومشاركة فعلية في جرائمه. أصيب طفل فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكان قد استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية صادف منزلا بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة. النبأ الأخير. في لبنان، نفذت قوات العدو الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في بلدات حدثة وطيبة ومجدلزون وكونين والمنصورية جنوب البلاد، كما استهدف قصف مدفعي للعدو محيط الدبشة ودوحة كفر رمان. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها.
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
6: وهذا ما يقع به،
5: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص،
6: وما نفعل.
5: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: إلى قمر النبوة، إلى الحب، إلى العشق، إلى السحر، إلى شخصه الكريم، إلى السيرة العطرة والجنة الخالدة، قمر النبوة.
2: من غرة النور لا من غرة الطين، فأي حرف إلى معناك يدنيني. قلت السلام وطارت روح تمتمتي على ذهولي، وقالت للمناكوني: مقام طه مقام شاهق، وأنا في موطن الحب محتار القرابين.
9: سيدي
10: ما بك يا بركة؟
9: المشرى يا سيدي.
10: بشري يا بركة بشري، فإنك بركة في بيوتنا متقدمت عليها.
9: آمنة، لقد ولدت آمنة يا سيدي.
10: ولدت؟ ولدت ماذا؟
9: طفلا ذكرا، أدعج العينين جميل المحيا، قمر بتمامه وكماله.
2: قمر النبوة،
0: قمر النبوة،
2: قمر النبوة.
0: من مقام العشق المقدس شرفت إذاعة صنعاء البرنامج العام أن تقدم حلقة خاصة قمر النبوة في بث إذاعي مشترك مع جميع الإذاعات المحلية: إذاعة دلتا، إذاعة برق، إذاعة وطن، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: محمد، حين تتكلم المحبة ليس كل الكلام يقال، فبعض الكلام إذا اقترب من مقام العظماء عجزت الحروف عن الوفاء. وكيف للكلمات أن تصف من قال فيه الله وإنك لعلى خلق عظيم؟ وكيف للمداد أن يحيط بسيرة رجل أشرقت به الدنيا واهتدت به القلوب وتبدلت على يديه ملامح التاريخ؟ إنه محمد قمر النبوة.
1: بلى محمد، سأسميه محمد ليكون محمودا في الأرض والسماء.

0: يا رسول الله، أي قلب كان قلبك؟ قلب أوذي فلم يحمل حقدا، وقلب كذب فلم يتوقف عن الدعوة، وقلب حوصر فلم ينس ربه، وقلب فقد الأحبة فلم يفقد الأمل، وقلب انتصر فلم يتكبر، وقلب امتلك القدرة على الانتقام فاختار في مواضع العفو. هذه ليست قوة عابرة، إنها قوة النبوة.
1: لاحظوا على مستوى التعظيم للرسول، الله يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. من ضمن علاقتنا بالرسول أن نعظم رسول الله، أن نعرف أنه ليس إنسانا عاديا. لا نتصور أنه مجرد إنسان عادي وصل رسالة وانتهى الموضوع، بل ننظر إليه بمستوى مكانته العظيمة عند الله، نستوعب بقدر ما نستطيع مكانته ومنزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هو عبد الله ووليه وخيرة خلقه. الله سبحانه وتعالى في علاقته بعبده ونبيه ورسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله يبين لنا في القرآن الكريم المنزلة العظيمة جدا لرسوله من خلال أشياء كثيرة، منها أن يأمرنا بأن نعظم رسوله. الله يأمرنا أن نعظم رسوله، وجهنا بذلك، وأنه يقترن بالإيمان به لتؤمن بالله ورسوله، يقترن مع هذا الإيمان التعظيم والنصرة والتوقير. فيقول لتؤمن بالله ورسوله، يقرن الإيمان برسوله، يقرنه بالإيمان به، لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يأمرنا بالتعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: سامعين الأكارم، وهنا نقف الهوينة في جلال المدح المحمدي المتمثل بالنشيد في تنوعه وتفرده وعظمته. سنقف مع صوت النشيد الذي فيه عمق البحر ووقار الحضارة وذاكرة القوافل والهجرة، صوت يستطيع أن يحمل المدحة في هدوء ثم يرفعها تدريجيا حتى تصبح موجة من الشوق. أهلا ومرحبا بكم أستاذ المنشد رضوان صعصعة.
1: حياكم الله، يا مرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ أمل.
0: حياكم الله أستاذ رضوان. ونحن في مقام النشيد وفي زاوية الحب المحمدي، كيف عبرت القصيدة الحمينية والمقام السامي بلحنها المتسامي عن محمد زين الوجود وحبيب رب العالمين؟
1: والله عبرت القصيدة الحمينية بل حب المحمدي في قصيدة البويصيري، لما يقول محمد سيد الكونين والثقلين، محمد خير من يمشي على قدمي، يعني حب الذات المحمدي وحب الإنشاء الصنعاني متمثلا بألحانه المتنقلة وأنواع الألحان الجميلة.
0: نعم، فهل أسمعتمون شيئا من هذه الألحان ومن هذه الكلمات الجميلة التي دائما ما يترنم بها في هذه المناسبات العظيمة وطوال السنة، لأن حب محمد ليس في موعد محدد وإنما طوال العام؟
1: طوال العام، نعم، في كل وقت وأوقات.
0: تفضلوا.
1: نصلي على رسول الله. نبدأ لكم مثلا بالقصيدة هذا. اللهم صلي وسلم علي وعلى آل طيبين الطاهرين. بدأوا بترحيب طلع البدر علينا اليمانيين،

0: خصه عالي المقام. اللهم صلي وسلم عليه.
1: اللهم صلي وسلم عليه. أستاذ رضوان، وعلى بعد حبي وهيام المحمدي، هل أسمعتمونا من تنوع النشيد اليمني الغارق في عشق مقام النبوة، وكيف أزهرت بكلماتها ولحنها عبر محافظاتنا المزدانة بمديح من يستحق المديح، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
0: اللهم صلي وسلم عليه. أنت لكم من قصيدة البوسيري.

0: رحم الله الشاعر البوصيري رحمة الأبرار، وأيضا القصيدة الأولى كانت الكلمات للأستاذ القدير عباس حاك.
1: نعم
0: الله يرضى عليك.
1: أستاذ رضوان، تحدثنا عن جديدكم في ساحة الرسول الأعظم، ما الذي عددتم له في هذا اليوم المبارك؟
0: والله عددنا أنا أشيد زي ما تقولي مشارب جديدة بنفس التراث الصوفي
1: جميل
0: والتراث الإنشادي، طبعا لحنتها من إعدادي
1: رائع،
0: وكلمات الأستاذ القدير عباس حاك.
1: أسمعون يعني
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آل سيدنا الطاهري، فيها فرح الكون وغرد واحتفل كل وأنشد، صلوات تتردد دائما طول الدوام. هذه كلمات الأستاذ عباس حاك.

0: حسن الكرام.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
2: اللهم صل عليه وعلى آله.
1: الله عدنا أيضا وعددنا مدلي للأستاذ المرحوم مؤسس جمعية الإنشاد في اليمن.
2: نعم.
1: الأستاذ القدير قاسم زبيدة رحمة الله عليه.
2: أستاذ رضوان، ولعلنا نختتم هذا اللقاء بما لديكم من نشيد نختتم به لقاء به من المحبة والمودة والشوق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: أيوة، معنا خيرات أناشيد جميلة متنوعة. مثلا عندنا اللون الحبرمي،
2: تفضل.
1: اللون الصوفي،

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. شكرا جزيلا لكم أستاذ رضوان صعصعة المنشد المتألق في مقام الحب المحمدي، شكرا على هذه الإطلالة في محيط الإنشاد.

0: مستمعينا الكرام، حين يهل ربيع الأول يحتفل المسلمون بالرسول، وتتفرد اليمن بالاحتفاء بالحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين يهل ربيع الأول تتغير نبرة الأيام، كأن في هذا الشهر موعدا مع ذكرى لا تشبه الذكريات، ذكرى رجل أضاء الله به طريق البشرية وأخرج به الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد، وجعل رسالته رحمة للعالمين.
1: نشأة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله نشأة مباركة، وأنبته الله نباتا حسنا، وحظي بالإعداد والرعاية الإلهية التي تهيئه لمسؤوليته الكبيرة ودوره العظيم في حمل الرسالة الإلهية والإنجاز للبشرية. فلم يتأثر بالواقع الذي كان يعيش فيه، ولم يتدنس بدنس الجاهلية، بل نشأ نشأة فريدة ومتميزة، فنمت بنموه وكبرت معه مكارم الأخلاق والرشد والحكمة.

وفي مشارق الأرض ومغاربها، حيث تتعدد اللغات والألوان والعادات، يبقى اسم المصطفى واحدا موحدا في القلوب. ففي البلدان العربية والإسلامية تقام مجالس لقراءة السيرة النبوية، وتتلى المدائح النبوية، وترفع الصلاة والسلام على رسول الله، وتوزع الحلوى والطعام، وتزين بعض الأحياء والشوارع، وتقام المواعظ والدروس والندوات، وهكذا لكل بلد لونه، ولكل شعب طريقته، ولكل مدينة ذاكرتها، لكن الجامع بينها الم

0: ففي المغرب العربي تعرف للمناسبة مظاهر من مجالس الذكر والمدائح والشموع في بعض المدن. أما في مصر تقام مجالس للذكر والمديح وتنشر مظاهر الاحتفال الشعبي والحلوى.
1: يعني العيد

0: العيد المولد النبوي كيدوز بواحد الطريقه زوينه في داخل الاسر المغربيه، يعني كيتجمعوا العائلات، كتكون صله الرحيم، الناس كيتجمعوا
1: وكنجيو وكنفرحوا وكنسعدوا مع العائله ديالنا، كندوزوا العيد ديالنا بخير، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يدوز علينا العيد بالسعاده وبالهناء لنا وجميع الامه العربيه والاسلاميه.
2: عيد المولد النبوي كيتناقشوا فيه الناس المغاربه بزاف، ولكن هو الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا ضروري تحيه بالذكر القران وداك الشيء، ومبروك على المغاربه كاملين. وهو بالنسبه للدراري الصغار كيفرحوا فيه، تعاود تجديد عاود ثاني صله الرحيم،
0: وكل شيء كيكون فرحان بهج بداك العيد، لانه هو يوم زياده الرسول عليه الصلاه والسلام. اي والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه.
3: جموع المصريين بيحتفلوا بميلادي صلى الله عليه وسلم، وانا من الحريصين على ان نحتفل بذكرى ميلادي صلى الله عليه وسلم بميدان مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. كل الناس مبسوطة، كل الناس فرحانة، جايين بنحتفل بميلاد سيدنا النبي جميعا، لنبعث رسالة إلى الناس والعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان، وبنحتفل بميلاد سيدنا النبي. كل سنة والناس طيبين، وبمناسبة ميلاده صلى الله عليه وسلم أذكركم ونفسي بأن نسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين.

أما في بلاد الشام عرفت المدن القديمة مجالس السيرة النبوية والإنشاد وتزيين بعض الأحياء وتوزيع الحلوى.

0: وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي تقام الاحتفالات بطرق تختلف باختلاف الثقافات المحلية من مشارق الأرض إلى مغاربها، إذا أردت أن ترى كيف تسكن محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوب المسلمين. فلا تنظر إلى بلد واحد، بل انظر إلى العالم كله. انظر إلى مسجد صغير في قرية نائية، أو إلى مركز إسلامي في قلب مدينة أوروبية، وإلى قاعة للمسلمين في أمريكا، وإلى مسجد عتيق في الهند، وإلى مجتمع مسلم في الصين، وإلى مركز إسلامي في اليابان، وإلى مدن أفريقية، وإلى جزر جنوب شرق آسيا. ثم اسأل: ما الاسم الذي تستطيع هذه الشعوب رغم اختلاف لغاتها وألوانها وثقافاتها أن تجتمع عليه؟ إنه محمد، قمر النبوة.
1: نهني الأمة الإسلامية جمعاء بحلول مولد النور الرسول صلى الله عليه وسلم. المولد النبوي الشريف هو رسالة، وهو دعوة، وهو توجيه، وهو إرشاد لإحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: سلام عليك زين الأنبياء.
3: المناسبة العطرة حري بنا أن نحتفل بها، وهي من أعز المناسبات. لماذا؟ لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبة الله من محبة الرسول. وهذا ولقد أوصانا الله في كتابه بأن نصلي ونسلم على سيدنا محمد، وهذا الاحتفال يعتبر جزء من الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ونسأل الله العلي القدير أن يجمع كلمة المسلمين وفي جميع أنحاء العالم لأجل تحرير غزة من الصليبيين ومن اليهود لعنهم الله. ويجب أن نكون يد واحدة ونمد يد العون لأخوتنا الفلسطينيين في غزة.
4: فجاء هذا النور وهذا الهدى، وأتى به من أعظم إنسان منذ وجود البشرية إلى ختامها. شرف كبير، الله شرفنا بالرسالة وبالرسول وبالرسول، لأن هذا الرسول الذي أتى بهذه الرسالة هو سيد المرسلين. هو خير وأكمل وأعظم وأشرف إنسان على وجه الأرض منذ بداية الوجود البشري إلى ختامه.
0: قمر النبوة، قمر النبوة.

أما في اليمن فإن المشهد له نكهة خاصة. اليمن الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الإسلامية بالإيمان والحكمة، والذي ورد فيه الحديث الإيمان يمان والحكمة جمالية.

اليمن الذي عرف الإسلام مبكرا وحمل أبناءه راية الإسلام إلى أقاليم واسعة من العالم المتسع. وفي اليمن حين يأتي ربيع الأول تستيقظ في الذاكرة حكايات قديمة عن الأنصار وعن الأوس والخزرج وعن رجال من اليمن حملوا الإسلام في قلوبهم ونصروه في كل مدينة.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار المحمدية.
0: أنتم بخير.
1: أنتم بصحة السلامة.
0: الصلاة والسلام على رسول
1: الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: اسمكم الكريم.
1: تاج الدين إسماعيل الكبسي مدير التربية 70.
0: كيف كان تحتفلوا بالمولد النبوي؟ كيف كنتوا تستذكروا من الآباء والأجداد؟
1: نعهد أنفسنا من نعومة أظافرنا أن نحتفل. أمي بيحتفلوا يصلحوا الكعك يصلحوا السبايا
0: عيد عيد
1: ويصبحوا الناس يصبحوا الضيوف معنا ضيوف مثل يعني مثل مقدمة الأعراس. أيضا وإحنا صغار إذا صادف المولد النبوي يدوا لنا تنفاش في المدرسة ومشروبات غازية
0: للناس.
1: ونقسم صعادة كذي بيبيع الزبيب في صنعاء لكل طفل لكل جاهل في مجمع دافي يقع فيه طعم مثل العسل.
0: بقيت في الذاكرة.
1: أيضا كان نجتمع يا في الجامع الصباح ولا بعد الظهر في ديوان هذا بالنسبة للقراء ونقرأ من الكتاب حق المولد اسمه كتاب المولد. يا نبي سلام عليك يا محمد سلام عليك ونجلس ننشد وإحنا نجي نخرج نصيح في الشوارع استهلالا واستبشارا بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وآله. كنا مراعين إن النبي عبدي علينا من رأس اللكمة مثل ما فعل الأنصار عندما استقبلوا في المدينة. وهذا يعني حاجة قدي في الجينات. صحيح. الأطفال الصغار قبل دخول المدرسة وقبل التمهيدي والروضة تنشد عند الطلعة البدر علينا وهو يكمل. من الذي علمه؟ جينات تنتقل كابر عن كابر وولد عن ولد إلى أن وصلت إلينا. ولا ندري يوم المولد عندما نرى الوفود إلا وأعيننا تنهمر من الفرحة. لا ندري من أين أتت هذه تلك الدموع ونرى لمعة في وجوه الحاضرين يوم المولد وتشعر بريح النبي صلوات الله عليه وعلى آله وعود النبي وعرق النبي وشم النبي. ولذلك الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: كيف تميز اليمنيون في وقتنا الراهن بأنهم الأول في العالم في الاحتفال بهذه المناسبة؟
1: الله لن يترى أي مخلوق عمله ولن يترك عمله يذهب سدى. اليمنيين اجتهدوا آباؤنا الأوائل وأنتجوا هؤلاء اليمنيين الذين يواجهون اليوم أمريكا وإسرائيل والذين وقفوا مع غزة والذين يبتهجون بهذه الطريقة. فميزهم الله مثل ما ميزهم النبي صلى الله وعلى آله عن الله. الإيمان يمان والحكمة يمانية. اليوم الإيمان يمان والحكمة يمانية. التمسك بالنبي هو إيمان والتمسك بالنبي هو حكمة. إظهار هذا النبي الذي يزعج إسرائيل وتقلق إسرائيل بأن محمد عاد في اليمن وعند كل محب. وهذا يعني عمل صالح لأنه ينكر بأعداء الله يجعلهم يقلقون. ومع أن النبي رحمة للعالمين إلا أنهم كفروا به وأبوا حسدا من عند أنفسهم.
0: كيف بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد المولد النبوي انتصارات عظيمة؟
1: أخبرنا الله في سورة الإنشراح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا
0: ربطت العسر
1: باليسر. هناك عسر وهناك يسرين. ولذلك تعودنا في الأيام القليلة العام الماضي وقبل العام وقبل العام الماضي قبل البالستي جاء المولد وظهر البركان وظهر الطوفان وظهر كل المواقف الرائعة التي يفتخر بها كل إنسان يمني مسلم مؤمن. وهو شعب الإيمان كما حكى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وشعب الحكمة.

أصبح الاحتفاء بالمولد النبوي مناسبة جماهيرية واسعة جدا. تقام لها فعاليات تحضيرية وأمسيات ثقافية وإنشادية، وتلقى الكلمات عن السيرة النبوية، وتقدم الأناشيد والقصائد وكل ما يجود به القلب، وكذلك المسرحيات والفقرات الثقافية، وتظهر أيضا مظاهر شعبية يمنية مثل البرع وغيرها من مظاهر الاحتفاء، ثم تجمعات مركزية كبيرة جدا في 12 من ربيع الأول في كل عام.

0: تجد الشوارع وقد اكتست بالزينة والأنوار، وتجد البيوت والمساجد والمجالس وقد تحولت إلى أماكن للذكر والحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي اليمن للمولد حكاية أخرى ونكهة أخرى، فحين يتحدث الإنسان اليمني عن رسول الله لا يتحدث عن شخصية بعيدة في صفحات التاريخ، بل عن حكاية الأنصار وحكاية المدينة، حكاية رجال آمنوا قبل أن يروا كثيرا من التفاصيل ونصروا رسول الله حين احتاج إلى النصرة. ولهذا يرتبط كثير من اليمنيين بهذه المناسبة بالحديث عن النبي وعن أهل اليمن وبما ورد في فضائلهم في السنة النبوية.
1: والشمس أدي أسعد الله بالخير أوقاتكم، كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العظيمة، بالصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: أحييكم بهذه المناسبة العظيمة إذاعة صنعاء، ونتشرف بتواجدكم ومتابعة أحداث الاحتفالات في المولد النبوي التي هي رحمة للعالمين ورسالة قوية لأعداء الإسلام. إن علمنا وقائدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أجبته البشرية، ومن أصله الله رحمة للعالمين سيظل هو مثلنا الأعلى، كما كانوا الأجداد أنصاره في بدء الدعوة، ظل الأحفاد من أعلام آل البيت الذي من الله على أهل اليمن أن يكونوا حكاما لهم، لأن أهل اليمن هم خير أجناد الأرض، وهم من أحتضنوا أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حافظوا على الاحتفالات بالمولد من 1250 عام إلى اليوم، وقد حاول أعداء الإسلام طمسها خلال فترة معينة، خصوصا بعد الفترة الدولة المتوكلية، حيث وجد المد الوهابي أرضية خصبة في اليمن، فعمل على طمس كل الأحداث التي تعظم وتبجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء هم أدوات للقرب. وبالمناسبة كنت أجري عبارة الحمد لله على نعمة الإسلام، محمد رسول الله خير من أنجبتها البشرية، كان هذا بالنسبة لي يعني في مرحلة في ظل عندما تم عدم إظهار مناقب الرسول في الموالد وكذا، ولكن عند اطلاعي على الثقافة القربية وثقافة المجتمعات الأخرى وما يحصل بها نقول فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله نحن من أمة من بعثه الله رحمة للعالمين. لذلك فطبيعي أن يتصدر المشهد احتفال أهل اليمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا على مستوى العالم، لو تقدر على مستوى العالم إن أعظم احتفالات بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم تتم في اليمن وتحت قيادة علم الهدى سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، الذي عاد زخم الفعاليات الدينية وجعلها في مقدمة جميع الاحتفاليات، حتى ما يسمى الوطني جعلها في مقدمتها
1: الأولوية
2: للاحتفالات الدينية وبالمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، تتزين اليمن بمحبة الرسول الأعظم وله ذاكرة مفعمة بالجمال. حول هذه الذاكرة المحمدية لدينا لقاء مع الدكتورة ابتسام المتوكل، رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان. أهلا ومرحبا بك دكتورة ابتسام.
1: أهلا وسهلا بك عزيزتي وبالمستمعين الكرام، وكل عام والجميع بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي دائما ما يهل علينا بالبشارات والانتصارات وبالتأييد الكبير الذي لمسناه خلال السنوات الماضية.
0: وأنت بألف صحة وسلامة دكتورة. اليمن ذاكرة التاريخ، ذاكرة مفعمة بالحب المحمدي، فكيف عبر اليمنيون عن محبتهم بكل أطيافهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
1: كما تفضلت، الذاكرة اليمنية تفيض حبا للرسول ولآل بيته الكرام، وهذا مشهود منذ بدء التاريخ الإسلامي، منذ استقبال الأنصار للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم معروفون أنهم أهل اليمن، بل منذ هاجروا إلى يثرب بانتظار النبي المنتظر كما تقول الروايات والأخباريات. هذه الذاكرة يعني فاضت بالكثير من الحب بالانتظار المحب حتى جاءت البعثة المحمدية، ثم صار ذلك الاستقبال المهيب في بداية قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ما زال المكان والروح اليمنية تحتفظ بهذه المحبة، تعبر عنها مرارا حتى في غير موسم المولد النبوي الشريف، في كل محطة فيها فرح أو فيها حزن أو فيها ضائقة يلجأ اليمنيون، المجتمع اليمني، إلى إقامة الموالد. المولد هو احتفاء بصاحب المولد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هنا تجذرت هذه العلاقة، هذه الذاكرة الفائضة بالحب وبالانتماء إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. حتى هذا اليوم الآن في السنوات الأخيرة صار المهرجان اليمني، المحبة اليمنية التي يعبر عنها في منذ حتى ما قبل شهر ربيع الأول، صارت متميزة على مستوى الاحتفاء العالمي في جميع بقاع العالم بالمولد النبوي الشريف، العلامة الفائضة بالحب المتزاحمة المكتظة بالناس المحبة بالأرواح الهائمة في حب رسول الله موجودة في اليمن، والأمر مشهود يعني يمنيا وعربيا ودوليا.
0: نعم دكتورة، انت حدثنا عن كيف عبر الأدباء عن محبتهم لرسول الله، وكيف تجلى المشهد الثقافي في الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله طبعا عليه وعلى آله وسلم.
1: طبعا قصائد المديح النبوي موجودة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشعراء يعني الذين كتبوا فيها موجودون على مدار الخارطة، وفي هناك الكثير من شعراء اليمن الذين احتفوا شعرا بمحبة النبي سواء في مولده أو في سيرته، ونهجوا نهج البردة الكثير منهم، يعني موجودة هذه القصائد، وحتى أنها مغنى وفيها إنشادات، والإنشاد أو المديح النبوي الذي عرف موجود في اليمن وموجود في غير اليمن. الشعراء في الفترة الأخيرة صار هناك الكثير من التركيز على هذه الذكرى، على هذا الانتماء. ربما سنوات العدوان أيضا جعلت علاقة أكثر، كيف أقول، أكثر تجليا، أكثر تجليا، أكثر تعبيرا، أصبحت العلاقة بين اليمن وأدبائه وبين النبي علاقة انتماء في مواجهة العدو الذي يمثل النقيض لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني صار العلامة الفارقة وأننا ننتمي لهذا النبي، نحبه، نريد أن نتمثل سيرته وسنته وهداه، والآخر المعتدي والنقيض هو الأبستيني، الذي يتعامل مع الشيطان، يتعامل مع الباطل، يتعامل مع كل ما هو ضد لرسالة النبي، لنهجه، لسيرته، لآل بيته. فصارت العلاقة أكثر اتضاحا، وتقريبا منذ 2014 أصبح هناك مهرجان للرسول الأعظم يقام سنويا، وتبدع فيه الأناشيد والقصائد، ويعني يحفز ذلك الكثير من الشعراء لخوض غمار المنافسة لتقديم ما لديهم، بالإضافة إلى الفعاليات الكثيرة التي يشارك فيها الشعراء، سواء في المجالس الأحياء، سواء في على مستوى الوزارات الإدارات. أصبحت الساحة تطلب من الشاعر أن يقول كل عام ما لديه من جديد في التعبير عن حبه لهذا الرسول العالمي، لهذه الرحمة المهداة، بهذه الفرحة الكبيرة التي يجب أن نفرح بها، لا أن نصدق الأعداء أنها بدعة.
0: نعم دكتورة ابتسام، المشهد الثقافي في مواجهة العدوان، ما الذي قدمهم في مثل هذه المناسبات العظيمة التي تعبر عن محبة اليمنيين؟ ونعلم أن هذا المشهد هو الأولى والأجدر في التعبير عن مشاعرنا جميعا.
1: ما وثق هو أقل كثير مما قاله الأدباء والشعراء، يعني الإنتاج المطبوع قليل صحيح، بالنسبة لكم القصائد التي تقال سواء كان الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي، ولربما كان الشعر الشعبي أكثر جرأة وقدرة على الانطلاق والتعامل مع وجدان الناس، لأن يجد المجتمع نفسه بالقصيدة الشعبية في حوار أكثر اتصالا وتلقيا منه في القصيدة الفصيحة. وربما هذا التقييم يكون مستعجلا، لكن أرى ذلك في كثير من حالات التواصل مع القصيدة الشعبية، سواء في مواجهة العدوان أو في التعبير عن محبة الرسول، لأن الذائقة الشعبية، ذائقة الوجدان عام الناس عامة، تميل إلى التفاعل مع الشاعر الشعبي، لأنه يحكي بلغة الناس، لأنه يأتي بأوزانهم، يأتي حتى الإيقاعات الشعبية القديمة تستعاد في زوامل وفي قصائد وفي أناشيد حديثة، لكنها أيضا تربط الناس بماضيهم، بحديث الجدات والأجداد والمهاجل والزوامل وغير ذلك من الإيقاعات التي اليوم تعود في موضوعات تبدو جديدة لكن لها انتماءها القديم. والتواصل بين المجتمع والشعر الشعبي كبير جدا، وتفوق الشعراء الشعبيون في الآونة الأخيرة في ابتداء صور تكاد تنافس القصيدة الفصيحة أو تتفوق عليها في بعض الأحيان. صار هناك مخيال غير المخيال التقليدي المباشر الذي يحكي الواقع كما هو، لا، صارت هناك قصيدة شعبية فيها صورة وفيها مجاز وفيها كناية واستعارة. ونلاحظ مثلا هذا في قصائد بسام شانع وغيره من الشعراء، لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا يفوتني ذكر، لأن هناك كوكبة من الشعراء الشعبيين والشعراء الفصيح قدموا أجمل قصائدهم وقدموا الصورة التي تعبر عن وجدان الشعبي سواء في القصيدة الفصيحة أو الشعبية بشكل يتنافس فيه الشعراء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: إذن دكتورة ابتسام شكرا لك على هذه الإطلالة. دكتورة ابتسام المتوكل رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، ونحن نغوص معا في ذاكرتنا المفعمة بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي لكم وشكرا موصول لكم جميعا في إذاعة الصنعاء.
0: في أمان الله.

ولكن أجمل ما يفعله اليمني في هذه المناسبة ليس أن يملأ الشوارع بالأنوار فقط، بل أن يملأ القلوب بأخلاق محمد، أن يصبح الصدق محمديا، والرحمة محمدية، والأمانة محمدية، والعفو محمديا، والتواضع محمديا، وإكرام اليتيم محمديا، ورعاية الفقير محمدية، وإغاثة الملهوف محمدية، وإصلاح ذات البين محمديا، والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة ونصرة الملهوف محمديا.

وهنا نصل إلى آخر نبضات هذا اللقاء في ملكوته المقدس الناطق بحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحديث عنه لا يختم والمحبة له لا تنتهي هنا حيث تضيق الكلمات عن حمل ما في القلوب من شوق ومحبة لصاحب هذا المقام، فصلوا عليه وسلموا تسليما.

كان لقاؤنا عبر أثير إذاعة صنعاء والإذاعات المحلية وإذاعة دلتا وبرق ووطن في لقاء موحد نبضه وعشقه محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. مع تحيات من صغى كلماتها وعزفها لحنا يمانيا مقدس عددا وتقديما أمل إبراهيم، ومن أبحرت في شواطئها نغما محمديا إخراجا جميلة الوراثي. محمد.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة موريس بمحافظة الضالع. نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات فعالية ثقافية وخطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الفعاليات دعا المشاركون لجعل 12 من ربيع الأول يوما لتجديد التولي لله ورسوله، وإعلان محبة وعشق خاتم الأنبياء والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدة وتعبية وجهادا في سبيل الله. أصيب طفل فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وكان قد استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية استهدف منزل بمنطقة البصة في مديرية البلح وسط قطاع غزة. في لبنان نفذت قوة العدو سلسلة تفجيرات في بلدات حدثة والطيبة ومجد الزون وكونين والمنصوري جنوب البلاد، كما استهدف قسم مدفعي للعدو محيط الدبشة ودوحة كفر رمان. طلب عشرات الدبلوماسيين والفرنسيين البريطانيين السابقين حكومتي بلديهما بالتحرك المشترك لضمان إلزام سلطات العدو الصهيوني باحترام القانون الدولي، مؤكدين أن البلدين بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يتحملان مسؤولية خاصة في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: فينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاك الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها،
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
7: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
8: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
9: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
8: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
9: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
8: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران همدان ضروان وادي ظهر القرية جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صحدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب عليهن التوجه عبر شارع مارب والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة مديرية 70 مديرية الصافية مديرية آزار عليهن المرور عبر جولة الحثيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري والانعطاف يمينا والعبور عبر الدائر الشرقي والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40 والانعطاف يسارا إلى جولة النصر والانعطاف يمينا إلى جولة آية والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية والانعطاف يسارا والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير صنعاء القديمة أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري ومواصلة السير إلى جولة الساعة والانعطاف يمينا والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

0: محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصلة الصراع بين الحق والباطل.
1: فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، في حركته، في جهاده، في صبره، في هدي قرآنه. هلم لتزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في مواجهة التحديات.

0: مستمعينا الكرام، لماذا خلق الله الصراع بين الحق والباطل؟ لأن الله خلق أهل الحق ليقاوموا أهل الباطل، ليحفظوا الأرض من الفساد، لأن الباطل بطبيعته لا يتوقف عن الظلم والإفساد حتى لو تركته وشأنه، ولأن هذا الصراع يميز المؤمن الحقيقي من المنافق ويكشف معادن الناس، ولأن كل صراع تخوضه ضد الباطل يقويك ويصنع منك مؤمنا أقوى. كنا في الصغر نظن أن الثقافة الدينية من الدين، وحين كبرنا أدركنا أنها من السياسة، وهكذا سيسوا دين الله وجعلوا كل حلال حراما وكل حرام حلالا باسم الدين أيضا، ولكن كما سيسوه بنو إسرائيل.
1: هم من روجوا وعلى مستوى واسع للنظرية الباطلة التافهة أن أصل الإنسان قرد، وأرادوا أن يقنعوا المجتمعات البشرية بهذا، وقدموها كنظرية علمية، وهي مقولة تافهة باطلة سخيفة جدا، لكنهم أرادوا أن يقتنع بها الناس وأن يقرؤوها في مناهجهم الدراسية وأن يثقفوا بها. لماذا؟ لماذا أرادوا للإنسان أن يقبل بهذه النظرية وأن ينظر إلى نفسه أنه من سلالة قرد وأن أصله قرد؟ يريدون له أن يحمل الشعور بهذه الفكرة أنه مجرد قرد لكن ظهر بشكل إنسان، وإلا فأصله من القرود، فلا يستشعر لنفسه أي كرامة ولا قيمة إنسانية ولا أخلاقية.

مستمعينا الكرام، حربنا حرب عقول، حرب أدمغة، حرب أخلاقيات ومبادئ، حرب بشرية إنسانية قيمية. لهذا جاءوا لينكسوا الفطرة، جاءوا ليخلقوا منا مسوخا لا تدرك قيمتها التي خلقوا لأجلها. هذا عمل بني يهود. لماذا؟ كي يسودوا الأرض ويجعلوا منا مجرد حيوانات تستأنسها، كما يروجون بين أجيالهم بأن ما دون الشعب الداودي هم حيوانات ولكن خلقت على هيئة بشر ليستأنسوها. انظروا إلى أين وصلوا، وجاءت نظرية داروين هذه لتؤكد كل الأقاويل التي جاءت به توراتهم المحرفة أن ما دون لهم من البشر عبارة عن حيوانات مستأنسة خلقت بأشكالهم، حتى يعني الله سبحانه وتعالى يراعي مشاعرهم كي لا يلوذوا فرارا من الفزع من هيئتهم كحيوانات. انظروا إلى أين يريدون إيصالنا، حتى يستعبدوننا، حتى يريقون دماءنا ويسفكونها ويقطعون أشلاءنا دون استنكار ودون مقاومة، لأننا من داخل مسخنا في أرواحنا أننا لا قيمة لنا. هذا ما يريدون إيصال العالم عليه، وقد فعلا كادوا أن يصلوا على مدار قرنين من الزمان. لهذا مسخوا المناهج، لهذا عبر أذرعهم طبعا كالسعودية وغيرها في محو المناهج المنطقية العلمية على أسس سليمة وفطرة ودين، جاءوا اليوم ليمسخوها. حتى القرآن الكريم جاءوا ليلغوا آيات الجهاد وكل آية تفضح الصهاينة والمنافقين. أتريدون حصحصة للحق أكثر من ذلك؟

ولأن الله كرمنا بالعقل، كرمنا بالأخلاق، وكرمنا برسول الله الذي جاء متمما لهذه الأخلاق، علينا أن نفرح بهذه النعمة المهداة. قل وبذلك فليفرحوا، وأما بنعمة ربك فحدث، لأن رسول الله نعمة مهداة إلى البشرية. حتى الساعة التي يمضي بها أبناء الحكمة والإيمان على نهج رسول الله اقتداء به وتأسيا به وبأخلاقه وبجهاده وبمنظوره وبقرآن الله على الأرض، حتى الساعة يمكن الاستنتاج بأن صنعاء بعودتها إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله وأعلام الهدى الذين هم خط الدفاع الأخير لهذه الأمة الإسلامية، حتى هذه الساعة يمكن الاستنتاج بأن صنعاء نجحت في جر المملكة العبرية السعودية السلولية وشركائها في اليمن إلى معركة استنزاف، هدفها ليس فقط تثبيت معادلات ضمن ما بات يعرف بمعركة الحصار مقابل الحصار، إنما فرض وقائع داخليا وإقليميا ترفع من أسهم صنعاء ضمن أي طاولة تسوية

0: واحدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: الصفوف العسكرية الرابعة نيران واحدة من أكبر مناورات الجيش اليمني بعد استطلاع المنطقة ووضع الخطة. إضافة جوية غير متوقعة للعدو تشكلها طائرات الدرون المسيرة، تغذية راجعة مباشرة لجغرافيا المعركة، وقصف دقيق لمخابئ وخلفيات العدو.

تكشف صور أقمار صناعية حديثة من منظومة سنتين اثنين أثر ضربة أصابت منشأة أرامكو للمنتجات البترولية في نجران، حيث تظهر علامات احتراق حول أحد خزانات الوقود بعد يومين من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدفت أرامكو نجران بالتزامن مع عملية أخرى استهدفت هدفا حساسا في مطار نجران. أهمية الضربة لا تتوقف عند حجم الضرر الظاهر في الخزان، فالمنشأة تمثل جزءا من شبكة أرامكو لتخزين وتحميل وتوزيع المشتقات النفطية، ما يجعلها حلقة مرتبطة باستمرار تدفق الوقود إلى السوق المحلية في المنطقة الجنوبية. وتكتسب منشأة نجران وزنا إضافيا في توقيت تتعرض فيه منشأة أرامكو في جيزان وينبع لضغط هجمات متواصلة، فجيزان تمثل مركزا رئيسا لتكرير المنتجات النفطية في الجنوب، فيما تشكل ينبع عقدة رئيسية لنقل وتصدير الخام عبر الساحل الغربي، وبذلك يمتد الضغط من منشآت التكرير والتصدير والنقل البحري إلى مرافق التخزين والتوزيع الداخلية. ومع اتساع دائرة الاستهداف تصبح قدرة أرامكو على تعويض أي تعطل أكثر ارتباطا بسلامة بقية عقد شبكتها، فإصابة منشأة توزيع منفردة قد يكون أثرها محدودا، لكن تزامن الضغط على جيزان وينبع ونجران يضيق هامش المرونة أمام منظومة الإمداد. وعليه فإن دلالة ضربة نجران تتجاوز خزانا محترقا إلى استهداف حلقة أخرى من سلسلة إمدادات أرامكو، بما يرفع كلفة الحفاظ على انسيابية الوقود ويزيد الضغط على بدائل التخزين والنقل والتوزيع جنوبية وغربية السعودية.

طبعا معادلات الردع الثلاث التي خرجت بها صنعاء والتي بسببها أرسلت المهلكة العبرية السلولية الوسيط تلو الوسيط تلو الوسيط تلو الوسيط حتى وصلوا إلى الوساطة الأخيرة الخامسة مصر، ولكن الجواب واحد: فكوا أيديكم عنا وأطلقوا رواتب اليمنيين، كل اليمنيين شمالا وجنوبا، وأعيدوا إعمار ما دمرتموه، وخلوا بيننا وبين أهلينا، لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية. هل هذا كثير؟

0: سؤال، يعني سؤال، هل هذا مكلف لك يا مملكة أكثر مما تدفعيه الآن من خزينتك والتي بت على وشك الإفلاس وبات مشروعك نيوم على هامش الأوهام لديك؟ هل هذا سيكلفك أكثر من مخزوناتك النفطية التي تستنزف اليوم وأنابيبك ومشاريعك وكل حلفائك المستفيدين؟ يعني الضرر تعدى المملكة إلى شركائها إلى المستفيدين. اليوم اليابان تعاني أيضا لأنها تعتمد على النفط السعودي بشكل 90%، يعني 80-90% من النفط السعودي، وكلفة المرور البحث عن طرق أخرى غير باب المندب هذا أقل كلفة من أنك تخضعي إلى صوت الحق وتعودي إلى صوت الحق وتكسب اليمن. وصية جدكم بالأمس لم تعد صالحة اليوم، عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن لم تعد صالحة اليوم أبدا. اليوم عزكم بعز اليمن، متى تعون ذلك؟ أليس فيكم رجل رشيد؟
1: كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن أضرار حديثة تعرضت لها منشآت شركة أرامكو في نجران وجيزان، ما يؤكد نجاح الهجمات الجديدة التي أعلنت قوات صنعاء تنفيذها خلال الأيام الماضية. ووفقا لمصادر معلومات مفتوحة، فقد أظهرت صور فضائية التقطها القمر الصناعي الأوروبي سنتينيل 2 اليوم السبت أثار حريق حول أحد خزانات محطة تخزيم الوقود التابعة لشركة أرامكو السعودية في نجران. وكانت قوات صنعاء قد أعلنت يوم الخميس عن استهداف منشأة أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، كما أعلنت استهداف مطار نجران بطائرة أخرى. وكشفت صور أخرى التقطها القمر الصناعي الأوروبي قبل يومين عن أضرار جديدة في مصفات شركة أرامكو بجيزان، حيث ظهرت آثار إصابة خزان كبير واشتعال النيران فيه، وهو ما يؤكد نجاح الهجوم الذي أعلنت قوات صنعاء عن تنفيذه ضد المصفات في 18 أغسطس بعدد من الطائرات المسيرة. ولا تزال المصفات مغلقة بسبب تعرضها لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الواسع الذي شنته قوات صنعاء يوم 25 يوليو الماضي. وقد أجبر هجوم آخر أرامكو على تمديد إغلاق المصفات إلى نهاية أغسطس الجاري، ومن المحتمل أن تؤدي الأضرار الحديثة إلى تمديد إغلاق المصفات مرة أخرى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفات جيزان 400,000 برميل يوميا، وقد وصلت صادراتها في يونيو الماضي إلى 170,000 برميل يوميا من المنتجات المكررة.
2: ما تستهينوا أبدا بأنصار نيويورك تايمز، هي اللي عم تقول هيك مش أنا. وصفتهم بأنهم قوة بتقلب حسابات المنطقة، وأهم نقطة ركزت عليها أنهم قوة مستقلة، حليف لإيران ومش تابع لإيران، ومش حليف سنوي أو بيتحرك تبعا لأوامر حدا. وبتكفي الصحيفة أنه اليوم بإيدهم ورقة ضغط عالمية حساسة، مفتاحها موجود عن مضيق باب المندب، واحد من أهم شرايين التجارة، وبمر عبره جزء مهم للتجارة العالمية. أنصار الله أثبتوا قدرتهم على تعطيله خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، هاجموا سفن تجارية عديدة ورفعوا كلفة تأمينها لعشرين ضعف تقريبا، وأجبروا سفن أن تغير مساراتها بشكل كامل. بس هلأ المعادلة صارت أخطر بكتير، خصوصا مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهالشي بيزيد أهمية طريق البحر الأحمر وبيعطي أنصار الله موقع أقوى بكتير. النقطة الأهم مرتبطة بعلاقتهم مع إيران، استفادوا من سلاحها ومن تدريبها ومن خبرتها سابقا، بس هالشي ما بيعني أنهم تابعين لطهران، تحركاتهم بتنطلق أساسا من رؤيتهم وحساباتهم الخاصة. لهيك الاتفاق مع إيران وحده ما بيكفي وما بيضمن ضبط تحركاتهم.
3: هددونا بالقيد أو بالسلاح.
4: أمريكا انتهت، أمريكا مش قادرة تدافع عن نفسها، تراجع عن يا سمو ولي العهد، تراجع عن مهاجمة اليمن، تراجع عن مهاجمة اليمن، وانسى نصيحة جدك الملك عبد العزيز لما قال عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلكل زمان دولة ورجال. عزكم في عز اليمن وذلكم في ذل اليمن، واليمن أهل اليمن أهل حضارة، وأهل اليمن أصحاب حق وقضية بيدافعوا عن أراضيهم. ارفع يدك عن الحرب معهم وتراجع.

الفتح المبين إلى صواريخ الرجوم، هكذا هم أبناء الحكمة أبناء الإيمان. هذا هو الشعب اليماني الأصيل، هذا من ناصر رسول الله، من أرسل رحمة للعالمين.

محمد والذين معه. هل تدركون معنى هذه الكلمة المعية؟ معية رسول الله، ليس معية جسدية آنية زمانية، لا، وإنما معية أثرية. ولأننا عدنا إلى كتاب الله بفضل من أرسلهم الله ومن الله بهم علينا من أرباب الحكمة، من أرباب المسؤولية، من أرباب الضمير، من أرباب العترة الطاهرة حملة العلم، من أوصله لنا اليوم حتى يبعث فينا تلك الروح التي كاد آل سلول أن ينفذوا فينا مخطط أبناء القردة والخنازير ليخلقوا منا مسوخا لا قيمة لها. اليوم الحمد لله نحن نمسك زمام الأمور بعودتنا إلى كتاب الله ورسول الله وأوامره ونواهيه، وأن نستضيء الطريق المستقيم ونعود إلى جادة الطريق من خلال هؤلاء الربيين الذين من الله بهم علينا. اليوم باتت صنعاء تقلب المعادلات، صنعاء قادرة على قلب حسابات الحرب في البحر الأحمر وغير البحر الأحمر، وهذا ليس كلامي أنا وإنما كلام شاهد من أهلها. ألكساندرا ستارك هي صحفية ومحللة أمريكية وباحثة في السياسة في مؤسسة أمريكية، تؤكد أن التطورات الأخيرة أظهرت تحول صنعاء إلى طرف مؤثر في الحسابات الإقليمية والدولية، ولا يمكن تجاهل دورها عند بحث ملفات الحرب. والسلام في المنطقة، مؤكدة بأن صنعاء قادرة على قلب حسابات الحرب في البحر الأحمر، وهذا ليس بفضل منا، وليس بقدرة ذاتية منا، وليس بجهد منا، ولا فضل ولا منا، كل الفضل وكل الأمر لله سبحانه وتعالى. هو من منّ علينا فأن اهتدينا إلى خير طريق وإلى الطريق المستقيم وإلى نور الهدى ونور الحق على يد عترة رسول الله وآل بيته الأطهار.

بينما نحن بفضل الله في اليمن نتحرك حركة إسلامية ونتحرك بشكل ليس له مثيل. فلذلك هذه من نعمة الله علينا أننا نتحرك. ولذلك أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في إطار الإعداد للمولد النبوي الشريف، لابد علينا أن نحث الناس جميعا كلنا كشعب يمني صغارنا وكبارنا للخروج في يوم 12 من ربيع الأول للخروج المليوني، لنظهر للعالم أجمع، لأن اليهود يقولون عندما يقتحمون الأقصى وعندما يقتحمون بيوت الفلسطينيين أن محمد مات وخلف بنات. نحن نريد أن نثبت لهم أن محمدا مات وخلف رجالا أقوياء، وقد أثبتنا ذلك بفضل الله. أثبتنا ذلك في مواجهة العدو الإسرائيلي في إسنادنا لغزة، وأثبت المجاهدون في غزة، وأثبت المجاهدون في لبنان، وأثبت المجاهدون في إيران وفي العراق أن محمدا مات وخلف رجالا أقوياء عظماء قدموا أرواحهم في سبيل الله من أجل هذه الأمة ومن أجل المستضعفين. أيضا نحن نحيي هذه المناسبة ونحن نمر في شعبنا العظيم بهذا العدوان السعودي، هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما. ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر، وأتت هذه المرحلة مرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة خفض التصعيد. ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم ولنداءات شعبنا ولصرخات الأمهات والأطفال ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله وفرضنا على هذا العدو المجرم 3 معادلات رئيسية اليوم. وهذه من نعمة الله علينا أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله، اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة. ولذلك فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، عن هذه المرحلة تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله.

0: من الخير الذي حبانا به الله سبحانه أنه كلف أمرنا رجالا صدقوا ما عهد الله عليه، رجالا منحهم الله الإيمان والحكمة وألبسهم زمام الأمور ليقودوا معركة الحق ضد الباطل بكل ما حباهم الله من النعم الطبوغرافية والجيوسياسية لتقود المرحلة بحزم وحسم، لا لشيء إلا لأنهم أدركوا كنها وجودهم على هذه البسيطة. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمعية لا تعني فقط أن نكون في عهده وفي زمانه، المعية تعني أن نكون قرآنا يمشي على الأرض، نأتمر بأوامره وننتهي بنواهيه. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون أهل حق، وأن نكون نحن الأعلون، وأن نكون ورثة جنة النعيم من خلال أن نقتدي برسول الله في كل سيرته، ابتداء من أن نكون رحماء بيننا، وصولا إلى أن نكون أشداء على الكفار وأن نغلظ عليهم وأن نجاهدهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، وإلا هو الانتصار الحتمي لأهل الحق، وهذه سنن الله على الأرض. طبعا لن نطيل كثيرا، ضيفنا على الهاتف الخبير السياسي المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن المحمدي. صباحكم نور محمدي.
1: صباح الخير، وصباح الخير لكل جمهوركم الكريم.
0: حياكم الله سيدي الكريم. طبعا نحن اليوم وفق فرض معادلات صنعاء الثلاث التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه بفضل الله اليوم، أن تكون صنعاء قادرة على قلب حسابات الحرب في البحر الأحمر، وهذا يعني التوصيف جاء من داخل أروقة السياسة الأمريكية، ماذا يعني ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة لمعادلة الحصار بالحصار والذي دشنها الجيش اليمني وفسرها أيضا المتحدث الرسمي عبر بيانه الأخير، يؤكد أيضا أن القوات المسلحة اليمنية قلبت المعادلة التي كانت ما زالت مخبأة، والتي كانت أيضا لا يرد، والسعودية لا يريدون أن نتجه في هذا الاتجاه، كانوا يتجهون نحو سلام رخو يهدف إلى تآكل الجبهة الداخلية، ولكن كانت صنعاء تعمل على إقامة الحجة على العدو السعودي، فبدأت بتدشين هذه المرحلة. ودائما ما عرفنا صنعاء من خلال تجاربنا معها خلال منذ تدشين العدوان الكوني على اليمن في 2015 حتى الآن وحتى اليوم رغم عامين من السلام الرخو، كانت تبدأ بإقامة الحجة على العدو، حتى إذا ما أقامت الحجة تبدأ بتنفيذ استراتيجيتها في المقاومة والمواجهة. وهم الآن بدأوا في فرض الحصار البحري على كل سفن الطاقة السعودية المتجهة إلى آسيا أو عبر البحر الأحمر. الآن السعودية تعيش حالة من المأزق الاستراتيجي، ويبدو أن الكبر السعودي لم يأخذ العبرة بعد، نتيجة أنها تمتلك يعني اقتصاد قوي وسيولة نقدية كبيرة وطاقة عائمة، هي ما مكنها أن تتخذ مسار الكبر والعدوان على والاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. ويبدو أن استراتيجية القوات المسلحة في اليمن أيضا سترتفع في تصعيدها خطوة خطوة كما فعلت منذ عام 2015 وحتى اليوم. اليوم ستبدأ الحصار البحري، بدأ يأتي أكله، وأيضا ما تزال أيضا منابع الطاقة رهن الاستهداف اليمنيين، ولكن هذا سيأتي مع الخطوات المتقدمة ومع ردة الفعل السعودي. نحن بدأنا أيضا في الحصار البحري لعل هذا النظام السعودي يعود إلى وعيه، يعود إلى مساره الطبيعي، يعود إلى تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، لأن لا سلام للمنطقة إلا بسلام كامل وشامل في اليمن. الآن بدأنا في الحصار البحري، سيتم التصعيد مستقبلا أيضا للوصول إلى استهداف البنية الهيكلية لمنابع الطاقة النفطية داخل السعودية، والتي تتكئ عليها السعودية في عدوانها على اليمن وفي حصارها على اليمن. بالمقابل سيأتي أكل هذه الخطوات استراتيجيا، ربما لن تشعر به السعودية حاليا، لكن كانوا يعتقدون في 2015 أن هذا التحالف الكوني قادر على ابتلاء صنعاء وعلى إعادة رسم خارطة الجمهورية اليمنية وفقا لمصالح الطرف المعتدين، ولكن تم كسر هذه المعادلة. واليوم سيتم التصعيد التدريجي حتى يتم تحقيق الأهداف، إما سلام شامل للمنطقة برمتها، وإما حرب تأكل الأخضر واليابس.
0: نعم طبعا سيد الكريم، جاءت محللة وصحفية أمريكية تدعى ألكسندرا ستارك، هذه حذرت هذه الباحثة الأمريكية من افتراض أن أي تفاهمات بين إيران والقوى الدولية ستحدد تلقائيا مسار قرارات صنعاء مستقبلا، أو أنها ستتوقف تلقائيا عن التصعيد في حال توصلت طهران إلى تفاهم مع واشنطن. صنعاء طبعا لا تحد عملياتها وقراراتها أي قوى إقليمية، هل بات أهل الباطل يدركون خسران مساعيهم في ترويج مصطلح أذرع إيران بهذا الاعتراف؟
1: طبعا من المعروف في العلم السياسي وفي الصراع العسكري أن ما يدور في المنطقة هو صراع بين قوى تمثل قوى المقاومة وقوى المحور التي تحاول أن تكسر المشروع الصهيوني الذي يريد استباحة المنطقة. إيران تتعرض لعدوان أمريكي غربي صهيوني بتحالف أيضا حكومات وأنظمة العقال الخليجي في المنطقة، يحاولون استهداف النظام الإيراني لأنه يمثل حجر صخرة أمام التفوق الصهيوني في المنطقة وأمام استباحة المنطقة. طبعا ربما يتم ربط كل القوى السياسية في المنطقة التي لا تسير في المسار الأمريكي ولا في المسار الصهيوني ولا في مسار العقال السعودي، لا بد وشيء طبيعي أن يتم ربطه أيضا في إطار هذا الصراع الكبير في المنطقة. طبعا لو أن اليمن لا يمتلك قراره، ولو أن القرار اليمني يأتي من طهران، لكانت صنعاء أعلنت الحرب على السعودية وعلى الأمريكان عند تدشين الأمريكان وإسرائيل أول عدوانها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولو كانت اليمن كانت تضع أيضا السعودية والخليج العربي في مأزق خطير، لا سيما أن اليمنيين لو أنهم كانوا يريدون حتى انتزاع مصالحهم باستغلال الوضع القائم في المنطقة كانوا يستطيعون أن يدوسون على الذيل السعوديين، وكانوا كالفيران سيسلمون الحقوق، ولكن اليمن أيضا لم تستغل هذه الفرصة حتى لا تتهم بالانتهازية، ولأن صنعاء أيضا تخوض معركتها وفقا لمنظومة قيمية، لمنظومة أخلاقية، لمنظومة دينية تربت عليها، عرفت لدى اليمنيين. لا يمكن أن يتم استغلال الوضع في إيران حتى أننا نضغط على السعودية لتسليم حقوقنا ولتسليم ولبناء ما دمرته على مدى 10 سنوات من العدوان ومن الحصار، لكن اليمنيين أيضا انتظروا حتى انتهاء الحرب وخروج إيران مع أمريكا نحو في مسار السلام، وإن لم يتم هذا السلام لكن هناك سلام بين الأمريكيين والإيرانيين، وإن كان هناك بعض المواجهات في اتجاهات هي رسائل فقط لتصعيد الضغط بهدف تحقيق إنجازات في المجال التفاوضي. في المقابل صنعاء لم تتجه للضغط على السعودية ولرفع صوتها بمطالبها الحقوقية والمشروعة من السعودية إلا بعد انتهاء الحرب وانتهاء الفوضى التي كانت تشهدها المنطقة عند العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبهذا يؤكد، وهذا ما يؤكد، أن صنعاء لديها قرارها السياسي المستقل، وأنها لا تستلم قراراتها لا من الخارج، مع أننا جزء من الجبهة المقاومة التي تقوده إيران في هذه المرحلة، لأننا أيضا جزء من محور مقاوم يحاول كسر مشروع المؤامرة التي تستهدف تمزيق المنطقة منطقة الشرق الأوسط وتمكين إسرائيل في إدارة هذه المنطقة وفي إعادة رسم الخارطة لهذه المنطقة، وهذا شيء طبيعي. لكن ما يؤكد استقلالية القرار اليمني هو أنها لم تستغل تلك الوضعية الفوضوية التي كانت تشهدها المنطقة في حرب الأربعين يوم على التي شهدتها إيران من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني. هي جاءت في مرحلة هذا التفاوض، تريد اليمن من السعودية أن تعيد الإعمار، أن تعيد بناء ما دمرته على في عدوانها الكوني التي حشدت لها كل مرتزقة العالم للعبث في خارطة الجمهورية اليمنية، لإعادة لتفتيت البنية الهيكلية للمجتمع اليمني. وهذه مطالب مشروعة لا يرفضها إلا غبي، ولا يرفضها إلا جاهل، ولا يرفضها إلا كافر بحقوق هذا الشعب. اليمن تعرض لعدوان، وعلى السعودية أن تتحمل مسؤولية قرارها الاستراتيجي التي دشرته بعدوان في 26 أو في مارس 2015. لقد حشدت كل قوى العالم وجاءت لتمارس حربا اقتصادية وعسكرية شاملة لتدمير هذا البلد، لتمزيقه وإعادة رسم خارطته بما يوافق مصلحة السعوديين ومصلحة الصهاينة ومصلحة الأمريكيين. اليمن ولأنه مرتبط بجذوره التاريخية استطاع أنصار الله بقيادة قائد الثورة وبوجود قوات مسلحة تطور ذاتها، استطاعت أيضا أن تستدعي المخزون الحضاري الهائل لليمنيين، استطاعت أيضا أن توحد الكثافة البشرية لليمنيين في مواجهة كل هذا الطغيان وكل هذا البغي. واستطاع اليمنيون أمام هذا التحالف الكوني، لأن معركة المعركة التي استهدفت اليمن في 2015 هي كانت جزء من الخطوة الاستباقية من ضمن مشروع إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، وهذا شيء واضح لأن الجميع كان يدرك، حتى مهندسي مؤامرة القرن كانوا يدركون أن بقاء اليمن قويا وموحدا ومنظما لن يمرر هذا المشروع، باعتبار اليمن هي ركن أساسي في الإقليم.
0: لهذا ظلت الوصية تتوارث جيلا عبر جيل، عزكم في ذل اليمن. لكن بعد معادلة الردع الثلاثة التي أعلنتها قواتنا المسلحة الأسبوع المنصرم وما رافق من مفاجآت عسكرية وتصنيعية حربية، هل استطاعت بذلك إلى جر المملكة لحرب استنزاف؟
1: طبعا اليمن هم يعني مبدعين في حرب الاستنزاف، يشهد لهم تاريخهم الحديث والمعاصر الذي ما عشناه كلنا منذ 2015 وحتى اليوم، منذ 2011 وحتى اليوم وما قبلها أيضا، من حرب اقتصادية استهدفت اليمن، من محاولة سعودية لجعل اليمن حديقة خلفية لكل قباحاتها، لجعل اليمن هي المنطقة أو الميدان السهل لتفرق فيها كل قباحاتها من الإرهاب، من جرائم غسل الأموال، من إفساد هذا البلد، من تمييع المجتمع اليمني. تعرض اليمن على مدار القرن الماضي والعقدين من القرن العشرين إلى حرب شرسة لكنها كانت خفية، دشنت بحرب عسكرية شاملة في 2015 لتدمير هذا البلد الأمين حتى يتم إخراجه من معادلة الإقليم. ولا إن اليمن يرتبط بجذوره التاريخية وجاء قبل التاريخ، استطاع أن يلملم جراحاته، استطاع أن يوحد صفوفه، استطاع أن يعيد بناء قواته المسلحة حتى وصل إلى بناء قوة مسلحة ضاربة استطاعت أن تركع السعودي وأن تركع داعميه الدوليين للخضوع لسلام. لكنهم أيضا حاولوا اللعب في الوقت من أجل سلام رخو بهدف كسب المزيد من الوقت، مراهنين على تآكل الجبهة الداخلية. ومع هذا
0: ولكن فاجأتهم
1: الجبهة الداخلية استطاعت أن تكون كتلة صخرة صماء تتحطم عليها مؤامرة القرن. ها هي اليوم أيضا تعلن حرب الاستنزاف. اليوم السعودية وأمام غطرستها تحاول أن تتجنب المخاسير والاستنزاف الحاد التي تتعرض لها اقتصاديا. مؤشرات أسواق البورصة السعودية تعاني من استنزاف حاد، من تراجع كبير. أيضا هذا سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية وأيضا على سوق الغذاء إذا ما تم تصعيد الحرب الشاملة على اليمن في هذه المرحلة.
0: نعم.
1: أيضا اليمن لديها القدرة على أن تغلق باب المندب وأن تقطع مسار الملاحة الدولية في هذا البحر الذي يعد بحرا يمانيا خالصا.
0: إذن هذا ما حبه الله سبحانه وتعالى
1: ولا يفعل فوق يد اليمنيين، وهذا شيء قد تم تجربته واختباره في حرب الأمريكيين على صنعاء والتي استمرت بأكثر من 1000 عملية وغارة استهدفت القيادة واستهدفت ما تبقى من البنى التحتية واستهدفت أيضا خلق حالة من الإرهاب الشعبي والمجتمعين. لكن الإرهاب الأمريكي على مدار منذ بايدن وحتى ترامب انتهى باتفاق دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وخرجت من هذه الحرب لتترك إسرائيل وحيدة أمام القوات اليمنية.
0: نعم وهذا ما نخلص إليه لأن الوقت قد أدركنا سيدي الكريم.
1: وهذه السعودية أيضا ستصل في خاتمة المطاف أنها أيضا ستكون البنية الهيكلية لآبار النفط للطاقة النفطية التي تمتلك السعودية تحت أيادي اليمنيين، وربما يتم استهدافها في المرحلة القادمة إذا تم الرفض وتم الدعم على هذا المسار.
0: نعم.
1: فاليمنيين قادرين على انتزاع حقوقهم، والسعودية أخلاقيا وقانونيا وشرعيا ملزمة بتسليم حقوق اليمن وبمنح السلام الشامل حتى تعيش سلاما دائما.
0: نعم هذا ما ستخضع له اليوم
1: النتائج المدمرة للمنطقة.
0: نعم هذا ما ستخضع له اليوم أو غدا، هي المسألة مسألة وقت. وتلك طبعا بشارات حملتنا سائم ذكرى مولد خير البرية على الصعيد السياسي والعسكري والتحول اليمني إثر العودة إلى النهج المحمدي، والذي تستقرئونه واستقرأناه معكم في هذه الدقائق. أدركنا الوقت سيد الكريم، نشكركم.
1: أيضا ستمنح اليمنيين قوة روحية كبيرة لأكثر لعاب كامل يستطيعون أن يصمدوا وأن يوادوا حتى تحقيق الأهداف المنشودة
0: بإذن تعالى. الحادي عشر تماما موعدنا مع ثانية نشراتنا. شكرا لضيفنا الكريم المحلل السياسي عبد الرحمن المحمدي، إلى اللقاء.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وهذا موعدكم المعتاد مع نشرة الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. فعاليات متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف تدعو إلى تجديد التولي لله ولرسوله والبراءة من أعداء الله قولا وعملا. وزارة الخارجية تؤكد أن استهداف حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية بالعقوبات إعانة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل المجرم. العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة ويقصف غزة وينفذ تفجيرات في لبنان. في تفاصيل النشرة، استشهد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدو السعودي على الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمت ومنطقة مريس بمحافظة الضالع. نظمت بالعاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الفعاليات أكد المشاركون أن الارتباط الإيماني هو في تعظيم مولد الرسول الأكرم ومحبته والاقتداء به في العطاء والإحسان والثبات في مواجهة الأعداء نصرة للدين ودفاعا عن مظلومية الأمة. ودعوا إلى جعل 12 من ربيع الأول يوما لتجديد التولي لله ولرسوله الأعظم وإعلان محبة وعشق خاتم الأنبياء والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدا وتعبئة وجهادا في سبيل الله، مشيرين إلى تفرد الشعب اليمني المسلم بحب رسول الله وحمل الرسالة ونصرة المستضعفين وقتال الظالمين وإذلال المستكبرين أسوة واقتداء بخير خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه وفي تبادل مكشوف للأدوار الإجرامية بين أذرع الصهيونية تفرض أمريكا عقوبات على أهم مكون لبناني مناصرة منها للعدو الإسرائيلي، وأكدت أن هذه العقوبات غير القانونية وغيرها تأتي في مخالفات صريحة للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول. وقالت عندما يعجز العدو الصهيوني عن الحسم العسكري يظهر الأمريكي ليكمل الدور الإجرامي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأمريكية العدوانية دليل على الفشل العسكري لكيان العدو الصهيوني. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية في هذه المرحلة بالذات من أي جهة كانت هو إعانة صريحة لكيان العدو الإسرائيلي المحتل المجرم ومشاركة فعلية في جرائمه. شنت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وتخللتها مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 18 فلسطينيا بينهم فتى وأسرى محررون. وفي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني برصاص العدو الصهيوني في شمال مدينة خان يونس. وكان قد قضى مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للعدو استهدف منزلا بمنطقة البصة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيبت سيدة فلسطينية برصاص العدو شمال شرقي مخيم النصيرات بالتزامن مع عمليات تفجير ونسف لمبان سكنية وقصف مدفعي مكثف طال منازل الفلسطينيين في القرارة وفي أبو عجين ومناطق متفرقة من خان يونس. وغير بعيد وفي لبنان، نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة تفجيرات في بلدات حداثة والطيبة ومجدل زون وكونين والمنصوري جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي للعدو محيط الدبشة ودوحة كفر الرمان. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طالب عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين حكومتي بلديهما بالتحرك المشترك لضمان إلزام سلطات العدو الصهيوني باحترام القانون الدولي، مؤكدين أن البلدين بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يتحملان مسؤولية كاملة في مواجهة الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بسبب الدعم المطلق الذي يتمتع به هذا الكيان من بريطانيا وفرنسا ومن سائر بلدان الغرب الأوروبي. جاء ذلك في بيان وقعه شخصيات دبلوماسية بارزة من بريطانيا وفرنسا، وأشار الدبلوماسيون إلى أن كيان العدو الصهيوني يقوض فرص قيام دولة فلسطينية، منددين بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. كما ندد الدبلوماسيون السابقون بأعمال العنف والتدمير التي يرتكبها الغاصبون المستوطنون الصهاينة اليهود وقوات العدو في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ونددوا بالصمت المخزي الذي تمارسه الحكومتان الفرنسية والبريطانية، بل بتواطؤ هاتين الحكومتين الواضح والمعروف مع كيان العدو. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن إيران ما تزال في حالة تطور دفاعي وسياسي منذ حرب 12 يوما وحتى اليوم، قائلا إن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تكون هي ما قبل الحرب، كما أن أمريكا المتبجحة والمغرورة والمضللة لن تكون هي أمريكا ما قبل الحرب أيضا. وقال: نحن منذ حرب 12 يوما، حرب رمضان وحتى اليوم، في نمو وتطور دفاعي وسياسي مستمرين، موضحا أن الأنماط السلوكية الدولية للجمهورية الإسلامية في إيران قد شهدت تحولا، مؤكدا أن العالم بأسره ينظر الآن إلى إيران بنظرة جديدة، ولا يمكننا ألا نطور ونصحح سلوكياتنا بما يتناسب مع هذه النظرة، كما قال. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على ضرورة إقامة نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وقال إن إقامة نظام أمن جماعي في الخليج تعتبر قضية بالغة الأهمية. جاء ذلك تعليقا على تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران تلقت إشارات كثيرة من دول الجوار بشأن وضع آليات جديدة لضمان الأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة، ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة حربا اقتصادية على إيران وتشديد الضغوط العدوانية عليها في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز. في نبائنا الأخير، قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. وقال مسؤول محلي إن المسلحين نفذوا الهجوم وهم يستقلون دراجات نارية، مرجحا قدومهم من نيجيريا المجاورة. ولم تصدر السلطات في النيجر حتى الآن بيانا رسميا بشأن الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم وصفته مصادر محلية بأنه إرهابي في بلدة فاراي المجاورة لتيسا، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين ونزوح عشرات الأشخاص. هذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. فعاليات متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف تدعو إلى تجديد التولي لله ورسوله والبراءة من أعداء الله والإنسانية قولا وعملا. وزارة الخارجية تؤكد أن استهداف حزب الله والمقاومة الإسلامية اللبنانية بالعقوبات إعانة لكيان العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ويقصف غزة، وينفذ تفجيرات في لبنان. وبذا تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاما عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود فيها قبل التحرك. 2- المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3- عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4- إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5- على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6- تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7- إذا وقع حادث لا قدر الله وجب على الطرفين إبعاد السيارتين إلى جانب الطريق فورا. 8- على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود ونزول الركاب في الأماكن الآمنة والمخصصة، وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير. 9- عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية. 10- عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه. 11- عدم وقوف السيارات أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق. 12- عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات. 13- التأكد مسبقا من معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج، وعدم التوقف للسؤال أو الاستفسار في منتصف الطريق. 14-

سلوكيات من شأنها أن تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير، وتدعو شرطة المرور الجميع إلى التعاون مع كوادر الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف رسول الله، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة المشاركين لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله.

0: الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك محبة وحبا وهياما برسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم. أنشطة وفعاليات تشهدها محافظة صنعاء احتفاء وفرحة وبهجة بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى أهله. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء من التحية في المستهل لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء في ظل هذا الزخم الشعبي والفرائحي والبهجة والفرح والسرور بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث نظمت عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء وذلك فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الفعالية التي نظمها عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة مكتب الأوقاف والإرشاد وكذلك البريد والإتصالات وفروع شركة النفط والغاز ومكتب الأراضي وكذلك مكتب المياه والصرف الصحي ألقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة والهادفة والتي عبرت عن عظمة هذه المناسبة الدينية العظيمة. وفي الاحتفال ألقى الأخ الشيخ عبد القادر الجيلاني الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة كلمة إليكم تسجيلا لها.

جعل الملائكة عشرا أولي أجنحة مثلا وثلاثا ورباع. إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نهنئ أنفسنا ونهنئ قائد المسيرة السيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحمدي والأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي المشار، ونهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بقدوم المولد النبوي الشريف للرسول الأعظم. اليوم وما نقوم به من أحياء

0: تمسكنا بربنا وبرسولنا وبأعلام الهدى من بعده الذي أمرنا الله بتوليهم، الذي بينوا للأمة أمور دنياهم وآخرتهم، وحملوا راية الجهاد، وحملوا المسؤولية على عاتقهم، ووجهوا في وجوه المستكبرين والطغاة. فمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الرسالة المحمدية للبشرية جمعاء، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والابتدال إلى نور العلم والإيمان والسعادة الأبدية. تأتي هذه المناسبة العظيمة والمخططات الإسلامية تدور على بلادنا من قبل اليهود الصهاينة والأمريكان وحلفائهم من السعودية والإمارات. فهذه المخططات ليست وليدة الساعة، وإنما بدأت منذ تأسيس الكيان الصهيوني وتسليم اليهود أراضي فلسطين وإنشاء مملكة الشرق والعدوان على السعود الذين يعملون على ترسيخ وطنهم القومي لليهود في الأراضي المقدسة، والعمل على تفكيك الأمة الإسلامية أرضا وإنسانا، والعمل على التفرقة المذهبية ونشر ثقافة الكراهية في أوساط المجتمع المسلم، واستهداف بلادنا بالحركات الوهابية منذ وقت مبكر لإنشاء الخلافات الطائفية. فلم تنجح هذه المخططات وفشلت وعريت من قبل الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ووجدت صداها داخل المجتمع اليمني. فلم تكتفي هذه القوى الشر بهذا التفرقة الفكرية فقط، فمنذ 2015 بدأ العدوان المباشر من القوى السعودية والإماراتية في ضرب اليمنيين وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، وحصار هذا الشعب وتجويعه وقفل الموانئ والمطارات ونقل المرتبات إلى عدن بقصد خبوع إخضاع الشعب هذا بما مراتبه تضاعف. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الواجهين لوطنهم والالتفاف الشعب حول دائما المسيرة كسرت هذه المخططات وضاعت وتلاشت، وأصبحنا من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم بتلك الأيام الداولها بين الناس. فلا أضيل عليكم، الذي واجب علينا في هذه المناسبة أن نحط إيمانه أن نوعي أولادنا بسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومحافظتهم على صلواتهم وعلى حمل الروح الجهادية وعلى البذل والإنفاق. وأوصيكم وأوصي نفسي للحشد إن شاء الله ليوم 12 من ربيع الأول إلى ميدان الصفين لإحياء هذه الشعيرة الكبيرة والغالية وغير الكفار والمنافقين من الداخل. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يوم القيامة يا رسول الله يا محمد. صلوات ربي وسلامه عليك يا أشرف ويا أطهر مخلوق على وجه الأرض. صلوات ربي وسلامه عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحية اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: يرفض ما يزال الحب المحمدي كمحيط جامع يجمع القلوب اليمنية تحت مظلة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنحط رحالنا إلى حجة إلى ذاك المكان الذي يتغنى بمولد المصطفى صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد سعيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة: المكاتب الرسمية بالمحافظة ممثلة بمكتب الصناعة والاستثمار والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للمسالخ والهيئة العامة للاستثمار ومكتب الآثار والمتاحف وأيضا هيئة الاحتفاظ على المدن التاريخية تختتم الفعاليات الرسمية للمكاتب الرسمية في المحافظة بفعالية ثقافية إحياء لذكرى مولد الرحمة المهداة والنور المبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأعزاء، طبعا باسم هذه المكاتب التقينا بالأستاذ بشير الددة مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار من محافظة حيك الله. أستاذ
2: الله يحييك يبارك فيك إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير.
1: هي إحياء هذه المناسبة سيد الفاضل؟
2: والله للمناسبة أهمية كبيرة جدا، فنلتقي اليوم في ذكرى مولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لا لنستعيد حدثا من الماضي فحسب، وإنما لنستعيد معه معنى في نحن في أمس الحاجة إليه، معنى الإنسان الذي يعرف واجبه ويؤدي أمانته ويعمر أرضه وينفع مجتمعه. ما أجمل أن تجتمع القلوب على محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما أعظم أن تتحول هذه المحبة إلى كلمات، من كلمات تقال إلى قيم تمارس، ومن مشارع تعبر إلى أعمال تنجز، ومن ذكرى نحتفي بها إلى رسالة نحملها في حياتنا. فما قيمة أن نقول أن نحن نحب رسول الله إذا لم يظهر أثر هذا الحب في أخلاقنا، وما قيمة الاحتفاء إذا لم يجعلنا أكثر صدقا في أعمالنا أو أكثر وأكثر إحسانا في تعاملنا وأكثر حرصا على مصالح الناس. ومن هنا فإن الاقتداء به ليس في الكلمات وحدها، بل في أن نكون أمناء في مواقعنا، متقنين في أعمالنا، عادلين في قراراتنا، رحماء بالناس، حريصين على كل ما يصنع الخير ويمنع الضرر. قد كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله معلما في أخلاقه وقائدا في حكمته ورحيما في تعامله وحازما في موضع الحزم، وكان بناء الإنسان والمجتمع من أعظم ما حمله من رسالة. إن اليمن لا يحتاج إلى مزيد من الحديث عن قدراته بقدر ما يحتاج إلى تحويل هذه القدرات إلى واقع لدينا، ولدينا الأرض، ولدينا الإنسان، ولدينا الموارد، ولدينا العقول، ولدينا رجال ونساء قادرون على العمل والإنتاج. فماذا ينقصنا؟ ينقصنا أن نلتقي حول الفرصة، وأن نفتح أبواب المبادرة، وأن ننتقل من انتظار الحلول إلى صناعة الحلول. ونقول لكل صاحب مال وخبرة فكرة، لماذا لا يكون لك سهم في إعمار أرضك؟ لماذا لا يتحول رأس مالك إلى مشروع ينتج ويشغل ويخدم الناس؟ ولماذا لا نجعل من الاستثمار وسيلة للربح وفي الوقت نفسه وسيلة للتنمية؟
1: سيد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: نعم، إن الاحتفاء بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس انفصالا عن واقعنا، بل هو عودة إلى القيمة التي نحتاجها في واقعنا، ونحتاج إلى الصدق في الإدارة والأمانة في المال والإتقان في العمل والرحمة في التعامل والشجاعة في اتخاذ القرار والإخلاص في خدمة الناس. هذه القيم إذا اجتمعت صنعت إدارة أفضل واستثمارا أنجح ومجتمعا أقوى. ومن هنا فإننا ندعو إلى أن تكون هذه المناسبة هي بداية لاختصار المسافات بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وأن تكون أبواب المؤسسات مفتوحة أمام صاحب الفكرة الجادة، وأن يجد المستثمر في المحافظة شريكا يعينه على النجاح لا عائقا يؤخره. فليكن هذا المولد النبوي الشريف مناسبة لتجديد الإيمان وتجديد الهمة وتجديد العهد لأن نعمل من أجل الإنسان ونبني من أجل الوطن ونستثمر من أجل المستقبل.
1: سيدي الفاضل، يعني ونحن في خضم وفي زخم وذروة الاحتفالات بذكرى قدوم الرحمة المهداة، مولد الرحمة المهداة، سيدي الفاضل، هناك من ينكر، هناك دعوات الآن، خلافات حصلت وقبل يومين في الأزهر الشريفة، هناك بعض علماء الأزهر يفتون بأن إحياء هذه المناسبة بدعة، بينما الأزهر الشريف وغيرها من المناطق يعينها بصورة رسمية. يعني ماذا تقول لمن ينكر إحياء مولد الرحمة المهداة؟
2: إنكار المولد النبي المهداة بينكر رسالة كاملة، نبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين. هل هناك تبرير لعيد الشجرة، لعيد الأم، للأعياد الأخرى التي ابتدعتها كثير من الحكومات. فإذا كان هذا الابتداع لكثير من العدد فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الابتداع.
1: الفاضل كيف نحافظ على هويتنا الإيمانية في ظل الحرب الحاصلة الحرب الناعمة التي تحاك بحق أبنائنا وشبابنا في بلدنا اليمنية العزيزة، خاصة ونحن نقف الآن ضد طغيان العالمي وهي معركة فاصلة، معركة انتزاع الحقوق والحصار بحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: اليمانيون معروفون، اليمانيون على مر العقود والعصور أكثر من 1400 معروفون، نحن أرقى فئدة وأحكم الناس كما قال عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله اليمنيون. ونحن على محطة هامة جدا، أثبتنا في كل مواقفنا بأن اليمني في كل عصر في كل مكان في كل حتى في أزمات في أكثر من المواقف نحن لها، ونحن مع التنمية ونحن مع السير نحو الأمام بإذن الله سبحانه وتعالى. أبدا تجلت كل الحكمة في مواقفنا، وهذا أكبر موقف أن نحتفي بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يكون لنا قدوة وأن يكون لنا أيضا قدوة وأن نحتفي بمولد هذا الرجل العالي الذي غير وجه التاريخ، لأن نجعل هذه الذكرى دائما بالنسبة لليمن هي التغيير واقع نحو الأفضل.
1: سيد الفاضل ونحن على مقربة من إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، دعوتك للناس للإحشاد والحضور ساحات الرسول الأعظم في محافظة حجة المتمثلة بثلاث ساحات، ساحة حورة في مدينة حجة وساحة مدينة عبس في مربع الشرفين والساحة الأخرى في مربع عاهم. سيد الفاضل
2: هذه المناسبة هي غالية، حتى ألاقي الفرحة ترجم في عيون الأطفال الصغار والنساء والكبار، أيضا مظاهر الاحتفال فعلا مظاهر حقيقية، إذا مريت في الشوارع إذا دخلت الحارات تلاقي هناك مظاهر فعلا حقيقية، تلاقي هناك رغبة، وأنا على ثقة بأنه سيكون هذا الانتفاع مثل الأعوام السابقة وأكثر، لأن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم من من من عزة اليمانيين من متأصلة في اليمانيين نفسهم وليس عبارة عن فكرة جديدة أو ابتداع جديد، بالعكس سيكون هناك انتفاع من الصغير من الصغير قبل الكبير، وبالعكس هناك نوع من الاحتشاد كله احتشاد ذاتي وليس احتشاد يتبعه كذا إلزام أو إرغام.
1: باسمكم أيها الأعزاء نشكر الأستاذ بشير دمدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حجة، إذن وهي نجدد الدعوة في هذه في ختام هذه المداخلة لعموم إخواننا المستمعين والمواطنين بضرورة التوجه لإحياء المولد النبوي الشريف لتجديد العهد والولاء لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة مستقبلا بإذن الله بمحافظة حجة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: صنعاء الأبية إلى أطرافها، وعروس البحر الأحمر أبرزها. هناك الزميل طه إبراهيم يجري لقاءات من مستشفى الثورة العام بالحديدة ومع بعض مسؤوليها الذين يعيشون أفراحنا المحمدية فإلى عروس البحر الأحمر.
1: أعزائنا المستمعين، كما نجري هذا الدور من الوظائف مدير عام مستشفى الحديدة التخصصي يحدثنا عن مولد خير البشرية صلوات ربي وسلامه عليه.
2: دكتور مازن الوظائف مدير مستشفى الحديدة التخصصي، بداية أشكركم على تجاوبكم معنا عبر أثير إذاعة صنعاء. دكتور مازن، أيام قليلة ونحتفل بخير البشرية محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهل الطيبين الطاهرين. رسالتك حول هذه الفعالية العظيمة والجليلة، مولد رسول الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فالبدء ذي بدء، نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم، ونقدر جهودكم التي تقوموا بها وتعبكم الدائم. هذه المناسبة مناسبة عظيمة وقيمة جدا، نستلم فيها القيم والمبادئ التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. والقرآن الكريم هما أقدس مقدسات الأمة، ويجب الرجوع إليهما لتحقيق النصر، هذا تحقيق النصر والعزة والكرامة في هذه الأمة. وأيضا نتطرق أيضا إلى التضليل الذي لحق بشخص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وصل الأمة عن نبيها خططات الاستعمارية، وأيضا نتطرق أيضا إلى جوانب من عظمة شخصية الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومكانته في وجدان الأمة وما تقتضيه المناسبة

لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مع توافد ضيوف الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف وحرصا على سلامتكم، تذكركم وزارة الصحة والبيئة بمجموعة من الإجراءات الصحية المهمة. تناول وجبتك الغذائية قبل الخروج إلى الفعالية لتجنب الإجهاد والحفاظ على نشاطك. اصطحب مظلة تقيك من حرارة الشمس. احمل قارورة ماء واشرب بانتظام لتعويض السوائل المفقودة مع التعرق. احرص على تناول أدويتك المعتادة في مواعيدها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة. تجنب الازدحام والتزم بمسارات السير المحددة من لجان التنظيم. ساعد كبار السن وقم بتوجيههم إلى الأماكن الأقل ازدحاما عند الحاجة. التزامك بهذه الإجراءات يسهم في سلامتك وسلامة الآخرين.

مرحبا بكم يا ضيوف رسول الله. تهنئكم الإدارة العامة لشرطة المرور بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتدعو للالتزام بالإجراءات والتعليمات المرورية، وأهمها: 1- مفاقدة السيارة والتأكد من كفاية الوقود فيها قبل التحرك. 2- المبادرة في الوصول والتحشيد والتحرك المبكر إلى مكان الفعالية في الوقت المناسب، كون التأخر في التحرك يدفع للسرعة، كما أن تحرك السيارات في وقت واحد يؤدي لتكدس السيارات ويؤثر على القدرة الاستيعابية للخطوط، وقد يتسبب في وقوع ازدحامات وحوادث. 3- عدم التباطؤ في المسير أثناء المرور في هيئة مواكب، وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز في خطوط السير. 4- إذا شعر السائق بأن السيارة قد تتوقف أثناء السير بسبب عطل أو غيره، فعليه أن يسلك أقصى الخط اليمين لتجنيب السيارة عن الطريق الرئيسي وسحبها لأقرب خط فرعي. 5- على الإخوة والمشاة عدم العبور وسط الشوارع والالتزام بالسير على جسور المشاة. 6- تجنب السرعة الزائدة أو التنقل من مسار لآخر. 7- إذا وقع حادث

المهمة لهذه المناسبة التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

0: تغيب الشمس والأقمار عنا، وأنوار النبوة لا تغيب، وقد تبلى المحبة من قلوبنا، وحب محمد فيها دؤوب.
1: وننسى كل من نهوى جميعا إذا رحلوا وسيرتهم تشيب، وذكر محمد في كل قلب وفي مجرى الدماء له دبيب.
0: سيبقى ذكره جيلا فجيلا مدى الأزمان تحييه القلوب. ربيع المصطفى، ربيع المصطفى بالنور أسنى، ونور الله ليس له نضوب.
1: ينادي أيها الأنصار هبوا لإحياء الموالد فاستجيبوا، ولبوا دعوة الداعي سراعا فمن ينأى عن الداعي يخيب.
0: ترجل يا أخي وانفر إليه، فإن لكل مجتهد نصيب، ولا تصغي لإفتاء الشواني بأن ربيعنا أمر غريب.
1: ففتواهم بهذا الرأي كذب وتخريص وتدليس مريب.
0: ألم ترى ساحة الحوبان ليلا يلف حجابها ثوب قشيب، عروسا بين أفلاك السماء ودر حليها وشم عجيب.
1: تغازلها النجوم بطرف عين، وتغزل عطفها روض كثيب، وشارك حفلها الأبناء منها جميعهم الأباعد والقريب.
0: ومن تعزية الأنصار جاءوا بمن فيها المعلم والطبيب، يثير مسيرهم بالزحف أرضا ويركض رملها حشد مهيب.
1: هنيئا للحفاوة فاحتفوها، وهيموا في محبته وذوبوا، فطوبى للذي أصغى ولبى، وبشرى بالثواب لمن يجيب.
0: وسعدا للذي صلى وأثنى عليه، فالصلاة لنا تطيب، فالصلاة لنا تطيب.

0: وفي هذا الربيع المحمدي شرفت فترتنا المفتوحة تحيا اليمن بطاقمها أن يكونوا معكم على مدار 3 ساعات ونصف.
1: بينما نحن بفضل الله في اليمن نتحرك حركة إسلامية ونتحرك بشكل ليس له مثيل، فلذلك هذه من نعمة الله علينا أننا نتحرك. ولذلك أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام في إطار الإعداد للمولد النبوي الشريف، لابد علينا أن نحث الناس جميعا كلنا كشعب يمني صغارنا وكبارنا للخروج في يوم 12 من ربيع الأول للخروج المليوني، لنظهر للعالم أجمع، لأن اليهود يقولون عندما يقتحمون الأقصى وعندما يقتحمون بيوت الفلسطينيين أن محمد مات وخلف بنات. نحن نريد أن نثبت لهم أن محمدا مات وخلف رجالا.

فخر لنا أننا محمديون. طاقم اليوم كان معكم إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وسمح القوم. لكم التحايا المحمدية من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. هي لكم من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم عبد الله شرغة، من النظم والمعلومات هشام العيزري، من الصيانة أحمد عامر، ومن المكتبات والتنسيق بسام الحمامي، ومن تنفيذ على الهواء جمال سريع. وكل التحايا السندسية ممن أدارت فترة اليوم إخراجا في رحاب المصطفى جميل الورافي. تحيا اليمن.

0: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.
1: بسم الله الرحمن، بأمانة العاصمة.
0: نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعاليات دعا المشاركون لجعل 12 من ربيع الأول يوم لتجديد التولي لله ورسوله، وإعلان محبة وعشق خاتم الأنبياء، والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدا وتعبئة وجهادا في سبيل الله. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران في استهداف لطيران العدو الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق تخللها مداهمة منازل للمواطنين الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 18 مواطنا بينهم فتاة وأسرى محررون. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات الطعن البطولي التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني بالقرب من قرية العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن غاصب وانسحاب المنفذ البطل بسلام. ودعت أحرار الشعب الفلسطيني المرابط والمقاوم في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي لجرائم العدو وقطعان مستوطنيه. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن إيران لا تزال في حالة تطور دفاعي وسياسي منذ حرب 12 يوما وحتى اليوم، قائلا إيران اليوم لن تكون هي إيران ما قبل الحرب، كما أن أمريكا المتبجحة والمغرورة لن تكون هي أمريكا ما قبل الحرب أيضا. النبأ الأخير، قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. ولم تصدر السلطات في النيجر حتى الآن بيانا رسميا بشأن الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنبوا التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، فوضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايل.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف فعل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة لبناء الجانب الاقتصادي، وقدم أسسا للأمة تستطيع من خلالها أن تتحرر اقتصاديا وأن تخرج من كل هيمنة أعدائها من اليهود والنصارى في هذا الزمن وفي أي زمن آخر. تحدثنا سابقا كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بنى في المدينة سوق، وجعل المسلمين يتاجرون فيه، ومنع أو حد من وصول المسلمين إلى سوق بني قينقاع الذي كان مسيطر على الجانب التجاري في المدينة. وضبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الجانب التجاري بتحديد الوزن وتحديد المكاييل والرقابة أيضا على السوق، وأيضا بما قدمه من أسس من ضوابط إسلامية قرآنية، منع الغش والربا وأيضا السمسرة وغيرها من المعاملات السلبية. نواصل الحديث في هذا الجانب. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما وضع أسس الجانب الاقتصادي، الجانب التجاري مثلا، نظم الجانب التجاري بعد أن بدأت البداية كما قلنا، فتح سوق البطحاء وكان عبارة عن سوق مفتوح، عبارة عن نظام بسطات ثم تطور بعد ذلك. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد فترة عندما تطور الجانب التجاري في المدينة وثق المعاملات والديون، يعني بدأ يطورها إداريا وضبطها إداريا. بعد أن ازدهرت التجارة وتحرك الاقتصاد في المدينة، قام النبي بتنظيم تلك المعاملات التجارية والمالية. مثلا من تلك النظم التي علمها الرسول للناس كتابة الديون حسب التوجيه الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فنظم الرسول هذه القضية، قضية الديون في صكوك وتوثيقها، وأيضا نظم الجوانب الإدارية والأمنية للسوق حيث يمنع الاحتيال التلاعب، وتسهل متابعة الإنسان المتهرب من الوفاء بحقوق الآخرين. وأيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الجانب التجاري كان يقدم إرشادات دائما، وكان كلام الرسول عبارة عن تربية للمجتمع المسلم، عبارة عن تعليمات يقدمها كمنهج كتربية. مثلا الرسول كان يشجع على السماحة في البيع والشراء، وهذه القضية من أهم القضايا أن الإنسان يكون سمح في بيعه وشرائه. وأثر عنه صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: رحم الله عبدا سميحا إذا باع، سميحا إذا اشترى، سميحا إذا اقتضى. كان أيضا يرسخ لديهم التجاوز عن المعسر الذي لا يستطيع أن يقضي ما عليه من دين، أيضا أن يكون هناك تقليل من دور الوسيط، بمعنى أن يكون هناك بيع وشراء من المشتري والبائع فقط، لا يكون هناك وسيط، أن ذلك يحتاج إلى تكاليف إضافية، وأن لا يكون هناك استغلال لحاجات الناس، بمعنى منع الرسول الاحتكار وقضى على كل عادات الجاهلية، ألغى أيضا سياسة استيلاء صاحب الدين على أحد عبيد أو أبناء الدائن عند تعذر السداد كما كان سائد في الجاهلية. وأيضا كان يشجع على المسارعة في قضاء الديون، أن التجارة تحتاج تكافل اجتماعي، تحتاج تعاون، وخاصة في البداية عندما نهض المسلمون بتجارتهم وهم لا يتعودون على التجارة، وخاصة الاستيراد والتصدير من خارج المدينة كانوا معتمدين على اليهود، فيحتاج هذا يقترض من هذا، وهذا يتعاون مع هذا، وهذا يتحالف مع هذا ليكونوا أشبه ما يكون بجمعية معينة للتجارة. فكان الرسول يقدمهم التعليمات، القيم، المبادئ، الأخلاق التي يسيرون عليها لينجح المجتمع المسلم، لأن الرسول كان يربي الروح، يربي النفس حتى يستطيع بناء المجتمع. عندما نأتي إلى الجانب الصناعي، والجانب الصناعي في عهد رسول الله وفي عهود ما بعد ذلك أيضا فترات طويلة، كان عبارة عن حرف، جانب مهني حرفي، مهن وحرف. لكن كان أكبر مشكلة موجودة لدى العرب أن الكثير من تلك الحرف كانت ممتهنة محتقرة، كما تحدثنا سابقا أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله ألغى هذه النظرة وقضى على نظرة الاحتقار للمهن والحرف، لكي تتحول الأمة إلى أمة منتجة لتستطيع الوقوف على قدميها وتحريك جبهتها الاقتصادية، وإلا فإن العدو وخاصة اليهود هم من كانوا يرسخون هذه النظرة، نظرة الاحتقار إلى بعض الحرف والمهن لكي تبقى في أيديهم، ويبقون هم المسيطرين على السوق الإسلامية والمسيطرين على أبناء الأمة. أما في هذا الزمن فقد تحول الجانب الصناعي إلى مصانع وشركات على مستوى عالمي كبير جدا، وبقدر إنتاج الأمة بشكل عام في الماضي أو في الحاضر بقدر إنتاج الأمة يقاس غناها ومقدار تقدمها في الحياة. وبالتالي فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما وصل إلى المدينة وجد أن أهل المدينة معتمدين في كثير من الحرف على اليهود أيضا، مثلما هم معتمدين على سوق بني قينقاع، مثلما هم معتمدين على الاستيراد من خارج المدينة على تجار اليهود، معتمدين أيضا في كثير من الصناعات على اليهود. فكان اليهود مسيطرين على المجتمع بسيطرتهم على تلك الحرف والمهن والصناعات. اهتم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالجانب الصناعي بالجانب المهني الحرفي، وشجع المسلمين على تعلمها، كما أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة جوانب الحياة حتى يحرر المجتمع المسلم الناشئ من سيطرة اليهود. ولذلك كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يشجع من هم ماهرين في تلك الحرف ليمسكوا تلك الحرف ويبدأوا في الإنتاج داخل المجتمع المسلم في المدينة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية كصناعة الأسلحة، لأنها أهم الصناعات التي كان يسيطر عليها اليهود الحدادة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان يشجع على أن يكتفي الإنسان ذاتيا ويعتمد على نفسه، فكان يقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أيضا كان يحث المسلمين على اكتساب الحرف والمهن الكثيرة من أجل أن يكونوا في غنى عن الحاجة إلى اليهود المتحكمين في الحرف والمهن مختلف الصناعات في المدينة. فكان أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقدم تعليمات، يقدم تربية، فيقول إن الله يحب المؤمن المحترف، بمعنى لا يصلح أن يكون الإنسان عاطل عن العمل. صناعة الأسلحة كانت من أهم الصناعات في زمن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان الرسول كما قلنا يهتم بها اهتماما خاصا، لأن الرسول دخل في مرحلة جهادية وفي صراع كبير جدا مع قريش، مع مشركي العرب، مع اليهود، مع النصارى، الروم، أكثر من 80 غزوة، غزوة وسرية خاضها الرسول من العام 2 للهجرة إلى العام 10 للهجرة. إذن الجهاد يحتاج إلى سلاح، نشر الإسلام يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى سلاح، مواجهة الطغاة والمستكبرين ومحاربي الإسلام يحتاج إلى سلاح. إذن يهتم النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالسلاح وبإعداد السلاح، ويركز عليه بشكل كبير جدا على صناعة السلاح وإنتاج السلاح والاكتفاء ذاتيا.
1: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: سبحان سبحان علام الغيوب عجبا لتصوره في الخطوب تغدو على مهج النفوس تغدو على ثمر القلوب حتى متى يا نفس حتى

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر.

مني عليا إذا فكرت في ندمي عليا أضفت أناملي وفرغت سني يظن الناس بي خير وإني يظن الناس بي خيرا

وبمن وإني ذو خطايا فاعف عني وظني في

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 13 و14 من سورة محمد، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشع بنور الطمأنينة والتثبيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب هجرته إلى المدينة، وتؤكدان له أن من اضطره إلى الخروج من قريته سيلقى جزاء طغيانه. فكم من قرية في السابقين هي أشد قوة من مكة ومطرفيها الفاسدين أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيب رسولهم. فاطمئن يا محمد، فإن الله معك وناصرك، أما الكافرون فلا ناصر لهم. هذا أولا. ثانيا، أنك ومن معك من المهاجرين على طريق الرشد وسبيل الحق، فقد جاءتكم من ربكم البينة، وهذا مقام عظيم وفوز عظيم لا يناله الكافرون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ هل يستوي الفريقان؟ كلا، إن الفريق المؤمن الله وليه وناصره، أما الفريق الثاني فالله مضله ومحبط عمله. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبهذا البيان الرباني يتضح لنا أن الآيتين تثبيت لقلب رسول الله ومن معه، فكأن الله يقول له: حسبك أن الله معك وناصرك، وهو نعم الناصر والوكيل، وكفاك أنك على بينة من ربك، وذلك هو النعمة الكبرى والصراط المستقيم والفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من الديار والأهل ومن قريتك التي أخرجتك؟ أليس هذا خيرا من ترف المترفين وتمتعهم في قريتك التي أخرجتك؟ بلى بلى، ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وعليه

فشتان بين مصير الفريقين كما يوضحه الله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وبعد هذا البيان أيها الإخوة، يتضح لنا معنى هام وعظيم من معاني الهجرة في سبيل الله، ذلك هو أن الدين هو الوطن وهو الأهل والدار، وأن الله هو الولي وهو العشيرة والنصير، وهو أحب من الأموال والأهل والأولاد. فليدعو إلى الله وليعبده من هاجر إليه في أي مكان من الأرض ومع أي إنسان على وجه الأرض، بدون ارتباط بدار وأهل وعشيرة، وبدون تشبث بمال وقوم وسكن. ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقيم الدين في دياره وبين قومه، وأنه معرض لاستضعاف المستكبرين وفتنة الظالمين، فإن عليه أن يهاجر، فإن أرض الله واسعة. وليعبد الله وليدعو إليه أي إنسان أينما كان، بصرف النظر عن جنسه ولونه ومكانه، فدين الله مدعو إليه كل عباد الله في كل أرض الله. فمن يظن أن فراق الدار والأهل مظنة للهلاك فقد أصبح كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ومن يحسب أن أرض الله لا تتسع وأن رزقه في غير دياره سينقطع أو أن حياته ستنتهي فقد ارتاب في ربه الذي هو للأرض ومن عليها الخلاق، وهو الذي قدر فيها أقواتها وبسط الأرزاق، وهو المحيي المميت وإليه المساق. ولهذا يقول الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول أيضا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي كم من دابة لا تحمل رزقها معها بل تمضي في الأرض مهاجرة وعلى الله متوكلة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالهجرة إذن إزاء الاستضعاف والفتنة واجبة على كل مقتدر، وليس له أي عذر، فإن تخلف فقد نقض عهده وكذب بآيات الله وشك في قدرته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو مصير الناكس. أما الصادق فهو: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. على هذا الفهم وهذا اليقين كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وها هو الله يحكي عنه هذا اليقين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فماذا حدث إزاء هذا اليقين؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبمثل هذا اليقين هاجر معه أصحابه الأوائل موقنين بأن الله معهم وأنه أحب من أوطانهم وأموالهم وأهلهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأروع هذا الموقف الصادق مع الله الرافض للدار والمال والأهل في سبيل الله. لقد ارتضى الجميع الوطن الجديد في يثرب دارا هي الجديرة بأن تكون المباء، واتخذوا أهلها أهلا هم الجديرون بالولاء وهم الأولى بالإخاء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد أصبح الدين هو الأهل وهو الدار، والله هو الولي والمولى ونعم النصير. وبالحب والإيثار
اشترك المهاجرون والأنصار في الأموال والديار، وألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، وبدت بين المؤمنين وبين أهلهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا. ومع ذلك استمرت الآيات تتلى وتؤكد لهم أن الولاء لله لا للأهل والعشيرة، وأن الحب لله لا للأموال والتجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم تفصل الآيات كل مقومات الوطن وتجعلها دون حب الله لمن آمن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا يتبين أن الدين هو الدار والسكن، وأن الله هو خير من كل ما حواه ذلك. من هذا المنطلق نجد رسول الله قد أصر على اتخاذ الأرض التي هاجر إليها وأقام الدين فيها وطنا وسكنا ومدفنا، فرغم أن مكة قد أصبحت قبلته التي يرضاها ثم فتحت له واستسلم لله طغواها، رغم ذلك فإنه لم يعد إليها ساكنا مقيما، بل ما جاءها إلا فاتحا أو حجا كريما. بهذا بين للناس أجمعين أن الدين يجب أن يبذر في كل مكان يطيب وكل قلب يستجيب، وأن الله أولى من كل ما في الأهل والديار. على أننا لو استقرينا تاريخ الرسل لوجدنا محمدا ليس بدعا من الرسل، فلقد هاجر من قبله إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهاجر موسى ومن معه من بني إسرائيل ليقيموا الدين لله في الوطن الذي كتبه الله لهم. ومن قبل موسى كان يوسف يعتبر السجن وطنا يدعو فيه إلى الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومن قبل هؤلاء جميعا هاجر أصحاب الكهف إلى الكهف ووجدوا الله هناك وجعل الكهف أوسع من الدنيا بما فيها، وأصبحوا من آيات الله عجبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اللهم اجعلنا ممن هاجر إليك وممن أحبك حبا لا يساويه حب، والسلام عليكم.

0: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
2: سمعا وطاعة يا رسول الله.
3: قبل أن تذهب يا حسان، قل شيئا تطيب له نفس رسول الله.
2: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لأقولن ما يسرك. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح السطيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أوس.
0: كيف حالك يا حسان؟
1: بخير ما دام رسول الله فينا.
0: الحمد لله، فالأنصار ملتفون حوله، لا يألون جهدا في نصرته وإظهار دعوته،
1: رغم أنف يهود ومن والاهم،
0: ورغم أنف قريش وأتباعهم. ولكن قل لي يا حسان، هل عملت بوصية رسول الله؟
1: أفي هجاء قريش؟
0: أجل،
1: كيف لا أنفذ أمرا أراده رسول الله؟
0: من هجوت إذن؟
1: هجوت عدو الله أبا البختري بن هشام.
0: ماذا قلت فيه يا حسان؟
1: قلت: وما طلعت شمس النهار ولا بدت، عليك بمجد يا ابن مقطوعة اليد، أبوك لقيط ألأم الناس موضعا، تبنى عليك اللؤم في كل مشهد، إذا الدهر عث في تقادم عهده على عار قوم، كان لؤمك في غد.
0: لا فض فوك يا أبا الوليد، لا فض فوك، فزدنا بالله عليك.
1: أيلد لك أن تسمع هجاء قريش؟
0: كيف لا يا حسان، كيف لا، وهم الذين آذوا رسول الله وأخرجوه.
1: صدقت، والله لأكونن حربا عليهم، ولا أسمعنهم هجائي وشتمي كل يوم، ولا أفضحنهم بين العرب.
0: بارك الله فيك يا حسان، بارك الله فيك، ولكنك نسيت رأس الشرك أبا جهل.
1: لا والله لم أنسه، فقد هجوته هجاء مقذعا، سيطير له لبه وينخلع قلبه.
0: هات أسمعنا إذن، فبشعرك نشتفي يا حسان.
1: سماه معشره أبا حكم، والله سماه أبا جهل، فما يجيء الدهر معتمرا إلا ومرجل جهله يغلي، وكأنه مما يجيش به مبدي الفجور وثورة الجهل، أبقت رياسته لمعشره غضب الإله وذلة الأصل، إن ينتصر يدنى الجبين، وإن يلبث قليلا يود بالرحل. قد رامني الشعراء فانقلبوا مني بأفوق ساقط النصل، يخشون من حسان ذا برد هزم العشية صادق الوبل.
0: بأبي أنت وأمي يا شاعر رسول الله، ما أشدك على أعدائك وما أبرك لدينك؟
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: تبا ليهود يا عمرو، تبا لهم، انهم انفكوا يكيدون للاسلام واهله.
1: ويحهم، اما ان لهم ان يتبعوا دين الله.
0: كيف يفعلون وهم يحاولون إثارة الفتن والإيقاع بين الأوس والخزرج؟
1: سحقا لهم، إنهم يفعلون هذا بغيا وحسدا وظلما لما خص الله به العرب برسول الله ونشر دعوة الله في الأرض.
0: هم والله أهل نفاق وفتنة، يسألون رسول الله ويشقون عليه ويحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل.
1: وهل يضير ذلك رسول الله؟
0: لا، فالقرآن ينزل فيهم ما يسألون عنه.
1: تبا لهم، ماذا يبغون من هذا؟
0: لا يبغون إلا طمس الإسلام وقهر أهله.
1: ولكن الله لهم بالمرصاد، ولن يفلحوا بعد ذلك أبدا.
0: نعم، لن يفلحوا إن شاء الله. ولكن قل يا عمرو، من هؤلاء الذين يرفعون راية الكيد والعداء من يهود؟
1: إنهم كثيرون يا عروة، منهم حيي بن أخطب، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع، وأبو رافع الأعور، وسلام بن أبي الحقيق، وغيرهم.
0: ألم يتصد لهم حسان بلسانه يصدهم عن رسول الله؟
1: بلى، جزى الله حسانا خيرا، فقد آذاهم بشعره وأوجعهم بهجائه.
0: قاتلهم الله، إنهم قوم كيد ومكر.
1: الله خير الماكرين يا عروة، دعهم في طغيانهم يعمهون، وهلم لنرى ما سيفعله رسول الله.

0: نحن والله الفائزون برسول الله يا أهل يثرب.
1: الحمد لله، جاءنا النور بعد أن كدنا ألا نراه،
2: وهدانا الله إلى دينه بعد جهل وضلال،
3: وأخرجنا من الظلام إلى النور بإذنه،
0: وبعث لنا محمدا هاديا ونذيرا.
1: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
0: بلى يا عروة.
1: إذن هات أسمعنا بالله عليك.
0: والله ربي لا نفارق ماجدا، عف الخليقة ماجد الأجداد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد. إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد. والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي. لا نبتغي ربا سواه ناصرا، حتى نوافي ضحوة الميعاد.
4: أحسنت يا أبا الوليد، أحسنت.
1: أجل، والله لولا رسول الله لكنا من الخاسرين.
0: وأنت والله يا حسان قد نلت رضا رسول الله، لأنك الذائد عنه المنافح عن دينه.
1: مهلا يا أوس، إلى أين؟
2: إلى رسول الله لنرى ما سيفعل مع يهود.
0: تبا ليهود، ماذا بهم؟
2: أما علمت أنهم يضيقون عليه ويمكرون به؟
0: ولكن ألم يسلم حبرهم عبد الله بن سلام؟
2: بلى، ودعاهم إلى الإسلام وقال:
4: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته.
1: وماذا كان من يهود يا أوس؟
2: أصروا على كفرهم وعنادهم.
0: هم والله قوم أهل غدر وكذب وفجور.
1: تعالوا الآن لنرى ماذا يريدون من رسول الله.

0: سمعنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفعاليات دعا المشاركون لجعل 12 من ربيع الأول يوم لتجديد التولي لله ورسوله، وإعلان محبة وعشق خاتم الأنبياء والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدا وتعبئة وجهادا في سبيل الله. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران في استهداف لطيران العدو الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق تخللها مداهمة منازل للمواطنين الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 18 مواطنا بينهم فتاة وأسرى محررون. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات الطعن البطولي التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني بالقرب من قرية العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن غاصب وانسحاب المنفذ البطل بسلام. ودعت أحرار الشعب الفلسطيني المرابط والمقاوم في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة التصدي لجرائم العدو وقطعان مستوطنيه. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن إيران لا تزال في حالة تطور دفاعي وسياسي منذ حرب 12 يوما وحتى اليوم، قائلا إيران اليوم لن تكون هي إيران ما قبل الحرب، كما أن أمريكا المتبجحة والمغرورة لن تكون هي أمريكا ما قبل الحرب أيضا. النبأ الأخير: قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غربي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. ولم تصدر السلطات في النيجر حتى الآن بيانا رسميا بشأن الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الكلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
7: وعلم.
5: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحل اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
6: من تضايق وتأثر سلبيا من ميلاد النبي في ذلك العصر هم أنفسهم الذين يتضايقون ويتأثرون سلبيا في عصرنا وما بعد عصرنا.
8: نعم، فعندما ولد النبي تصدع إيوان قيصر وسقطت منه 14 شرفة وانطفأت نار كسرى وخرت أصنام مكة أرضا وجن جنون اليهود الذين علموا أن آخر الأنبياء لم يكن منهم.
6: ويومنا هذا يجن جنون اليهود وأذنابهم وأحذيتهم، لأننا نحتفل بمولد رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهذه المناسبة تذكرهم بما سلب الله منهم من خير عظيم وأكرم به العرب والمسلمين. أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة المولد، فهو عهدنا لرسولنا يتجدد أن نحتفل بيومه الأمجد وبه تطيب أرواحنا وتسعد. حياكم الله في رحاب محمد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في ظلال ربيع أشرقت بالمبشرات أنواره وتجلت في آفاق المستبشرين أسراره، تدرك القلوب نفحة من نفحات النبوة الخالدة، وترتسم في وجدان المؤمنين رؤيا تحمل في طياتها بشائر العزة والنصر المؤزر.
1: لقد تجلى الفجر في المنام برؤية مجيدة، حيث أقبلت سفينة الهدى تمخر عباب البحر، وعلى متنها سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحفه العزة ويكتنفه النور، وبرفقته أهل بيته وأصحابه الأطهار، في مقدمتهم وصيه أبي تراب أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2: وعلى شواطئ اليمن الأبي كان الأنصار في انتظار الضيف الكبير الذي تهيأت الأرواح للقياه، وما إن بزغ نور المصطفى وعمامته البيضاء حتى ارتجت السواحل بتكبيرات الفرح، وهتفت القلوب قبل الألسن أهلا بك يا رسول الله.
1: إن هبوط أولئك الأبرار بثبات وتمكين من أعالي السفينة إلى أرض الساحل ليس مجرد مشهد عابر، بل هو رمزية بالغة اللطف، تحكي عن نزول التمكين والشجاعة وثبات الأقدام في معارك الحق.
2: وما بيتوتة النبي الأعظم في معاقل العلم والإيمانيات والورش التربوية والميادين القائمة على النهج القرآني إلا إشارة ساطعة إلى أن الرسول الخاتم لا يغيب عن الأمة التي تجسد خلقه وتحمل لواءه وتستلهم من منهاجه القوة والكرامة.
1: إن الأمة التي تسير في درب النبي المصطفى وتعتصم بالحبل المتين والقرآن المبين هي أمة كتب لها النصر وسطر لها المجد.
2: مهما تحزبت الأحزاب، ومهما أرعد الأعداء وأبرقوا، ومهما جمعوا من أسباب القوة والبطش، فإن الباطل حتما زاهق أمام نور الحق.
1: حين يكون القرآن دستورنا والنبي والآل قدوتنا، فلا غالب لهذه الأمة ولا انكسار لرايتها، وإن غدا لظافره قريب، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تدمير إمدادات عسكرية لتحشيدات السعودية والصهاينة في المخا بفضل الله وتأييده اجتثاثكم بات مسألة وقت لا أكثر.
3: أنتم تعلمون هذا؟ لقد تخلت السعودية ومن خلفها الإمارات عنكم، وإمداداتهم لكم في الآونة الأخيرة تأتي من باب إخلاء المسؤولية ومحاولة بائسة لإطالة تاريخ صلاحياتكم.
2: هذا كل ما في الأمر، السعودية لم تعد تراهن عليكم، هي فقط ترجو تأخير المصير لا تفاديه، فالمحتوم قد وقع.
3: والإمدادات تلتهمها النيران، وفي ظل غياب الغطاء والدعم الصهي خليجي لكم، فإن ما يفصل بيننا وبين تسوية أمركم هو قرار وشهر واحد اثنان إن حالفكم الحظ.
2: هذه لعبة لستم فيها، لم تكونوا يوما فيها.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
3: من كان يظن أن حربنا هذه ستكون كسابقاتها فهو مخطئ،
2: سواء تحشيدات أو عبيد الداخل أو نطف الحخامات في الخليج.
3: من كان يظن منكم أننا نفس الخصم الذي كنا عليه في العقد السابق فليراجع حساباته جيدا.
2: لقد حفظنا صلة الدم والقرابة والجوار وروابط الدين لعشر سنوات كاملة، لم نكن نقاتلكم.
3: وبخناكم وقمنا بتعنيفكم من باب التربية لا أكثر،
2: لكنكم عمل غير صالح، واليوم سترون حد السيف وتشاهدون الحرب وتعرفون حقيقتها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم
2: وتيرة وطبيعة العمليات اليمنية تتصاعد بشكل واضح وملحوظ.
3: تدريجي لكنه ثابت.
2: بطيء لكنه مستمر.
3: كانت البداية بالرد بالمثل،
2: ثم حظر الطيران على المطارات السعودية الجنوبية،
3: ثم حظر الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر، واليوم الشمال بات ضمن الدائرة أيضا برفقة كل ما سبق.
2: والمصيبة هنا ليست في اتساعها فحسب، بل في الروتين الذي تصبح عليه.
3: تعرفون ما أتحدث عنه، كل خطوة تتخذها القوات المسلحة تظل مفاجئة على خشبة الأرض حتى تقدم على الثانية، فتحال إلى قائمة المهام اليومية.
2: أعني العملية الأخيرة لم تستحق عناء ظهور سريع في بيان مصور.
3: استهدفنا ناقلة نفط سعودية، وإن يكن ما الجديد؟ هل سننقذ الطاقم ونرتدي الهندام ونشعل الكاميرات ونسجل البيانات في كل مرة نقوم بها بالفعل المعتاد؟
2: قم بنشر تغريدة على حسابك وتحضر للخطوة القادمة، لا تضيع الوقت.
3: أنتم أمام حرب تبعاتها روتينية.
2: هذا أمر شديد الخطورة، فكما تعلمون النجاة من الكوارث أمر ممكن، لكن التأقلم معها مهمة في غاية الصعوبة.
3: نعم، إنها تتطلب رجال وعقيدة وإيمان راسخ، وأنتم لا تملكون أي منها.

0: وعل.
1: لنبقي الأمور واضحة ومباشرة وفي مسارها المستقيم والبسيط.
2: لا أحب الطرق الملتوية والمنعطفات المفاجئة،
1: كما لا أحب مواعظ التافهين والدناء المغلفة بالنصح والحرص.
2: لذا كفى عليكم التوقف، دعوا المنبر وشأنه وعودوا للمواخير حيث تظهر إبداعاتكم.
1: نستحلفكم بالله أن تحكموا عقولكم،
2: توقفوا عن قتل بعضكم البعض.
1: جميعكم يمنيين.
2: يكفي،
1: لا يجوز.
2: محزن، مهلا، هل نحن يمنيون حقا؟ من كان يتوقع هذا؟
1: يبدو أن الجميع يصبح يمنيا حينما يتلقى عبيد المعبد ضربة تقسم ظهورهم فقط.
2: هذا هو الهامش الممنوح لنا في القاموس، أما في بقية صفحاته نحن مجوس.
1: فرس،
2: كفرة،
1: فجرة.
2: ينبغي استئصالنا عن بكرتنا، هكذا تدور العجلة في هذه المنظومة.
1: يقوم اللقيط بالإعداد والتحشيد والتحريض والتزوير وابتداع الأكاذيب والإساءات وإلصاق التهم وارتكاب الجرائم بكل أنواعها وصفاتها وتصنيفاتها بحقك لسنين طوال، ولا عمل جاهدا على اقتلاعك خدمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
2: هذا التافه يعيش شخصية تيرمينيتور المدمر طيلة أيام السنة، ويهذي بالعنتريات بلا توقف، وما إن يتلقى صفعة يتحول إلى مريم نور ويعود لممارسة اليوغا والحديث عن الحب والسلام.
1: لا أحب ترمينيتور نور، أكرهه بجدة. ليس ثمة شيء أكرهه أكثر منه إلا الساقط الآخر الذي يلهو طوال الوقت في السطح البعيد. لا يحب السياسة، لا يحب الضجيج، لا يحب المشاكل، يفضل العيش بسلام هو واهتماماته.
2: أما إن يسمع صياحهم تدب الوطنية فيه فجأة، فيصيح الصعلوك الحكيم والناسك المدهش الذي أرسلته السماء لكي يدعوك للتعقل وإيقاف أفعالك البربرية.
1: عدو يحشد عدته وعتاده بهدف القضاء عليك، أخبرنا إذن كيف يفترض بنا التعامل معه؟
2: ما شاهدتموه ضربة عسكرية في هدف عسكري من موقف حق ودافع مظلومية.
1: هذه ليست الصالة الكبرى أو مجزرة عرس سنبان أو عزاء رحب أو دار المكفوفين، وهؤلاء الكلاب النافقة ليسوا طلبة ضحيان.
2: هؤلاء هم أنفسهم من أيدوا وباركوا وشاركوا واستبشروا بقصفنا وحصارنا، وتلطخت أيديهم بدماء كل يمني ويمنية.
1: ما الذي أتحدث عنه؟ هؤلاء أنفسهم من احتفل بالغارات والعدوان والجرائم الصهيونية الإسرائيلية التي ارتكبت بحقنا نحن اليمنيين.
2: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العظيم.
1: لذا أي انحطاط وجنون تحاول إنجازه بتصرفاتك؟ إما أن تشاركنا الاحتفال أو تقدم للأذناب الصهيونية واجب العزاء. لا تقف في المنتصف، لست عمود إنارة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: الحمد لله على فضله علينا ببركات المولد النبوي وثماره العملية، فهذه الليالي المباركة ستشهد تحولات كبيرة في الواقع بإذن الله،
1: وهذه نتيجة الارتباط الوثيق لشعبنا بالرسالة الإلهية وبمصادر الهداية.
2: الإيمان بالله والثقة به واستلهام العلم والمعرفة منه حقق لشعبنا استقلالا ثقافيا وفكريا،
1: ووهبه الله طاقة إيمانية هائلة، وفتح أمامه آفاق الحياة القائمة على الكرامة والعزة والقوة والإباء،
2: بمنع عن الارتهان والمذلة والخضوع المخزي للتافهين الذين حملوا أوسمة ملوك وأمراء كهبة أمريكية صهيونية.
1: الأيام القادمة بإذن الله ستكون حافلة بالأحداث السارة كثمرة لجهاد شعبنا وصبره وتضحياته واستمراريته في العطاء نصرة لقضايا الأمة الإسلامية.
2: شعب تحرك بوعي وإيمان منضبط بالقيم الإلهية ومستقيما كما أمره الله، ويتعرض للظلم والاستهداف بسبب عودته إلى الله.
1: لن تكون طريقه إلا عامرة بالبركات والانتصارات العظيمة والمزيد من النفوذ في الأرض بإذن الله وقوته. هكذا هو العطاء الإلهي لقوم استقاموا على منهجه الحق.

0: أرجو ألا يسيء أحد فهمنا في هذا التوقيت بالتحديد حتى لا تختلط الأمور. هذه الحرب التي ترونها هي في المقام الأول مع العدو الأمريكي الإسرائيلي الذي يستخدم حذاءه السعودي الذي هو بدوره يستخدم أحذيته الرخيصة في الداخل لمواجهتنا.
1: نحن لا نقاتل نغال الريال في اليمن ولا حتى مخلفات الحاخام في الخليج.
0: نحن في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
1: لم نعد في دور الدرجة الرابعة.
0: هذا نزال مع المصنف الأول عالميا.
1: والسعودية مجرد بيدق على الرقعة.
0: ولا أدري ما هو الدور الموكل لمرتزقتهم في هذه المرحلة.
1: أعني ماذا يفعلون على الطاولة؟
0: ربما هم مطفأة السجائر، فكل ما يفعلونه هو تلقي أعقاب ما ندخنه وما نخلف من رماد.
1: أرجو أن لا تغتروا بأنفسكم، فقد أقصيناكم منذ أمد طويل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: لن يكون اليمن ساحة تدار من قصور السعودية،
3: ولن يكون شعبه تابعا لأحد.
2: قرار اليمن يجب أن يصنع في اليمن،
3: وسيادة اليمن يجب أن تكون على أرض اليمن،
2: ومستقبل اليمن يحدده اليمنيون وحدهم.
3: هذه هي المعركة الحقيقية، معركة وطن ضد الوصاية،
2: وسيادة ضد الهيمنة،
3: وقرار يمني في مواجهة قرار يفرض من الرياض.
2: من يختزل هذه المعركة في طائفة أو حركة دينية أو حزب أو جماعة فهو يهرب من جوهر القضية. فالمعركة كما تطرحها صنعاء ليست على مذهب ولا منصب ولا كرسي حكم، وإنما على وطن بأكمله،
3: وطن يريد أن يرفع رأسه ويستعيد قراره ويخرج من تحت الوصاية السعودية، ويضع حدا لمن يريد أن يجعل اليمن تابعا لإرادة الرياض. دع المفاجآت للعدو الحقيقي.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم هذا الخبر العاجل. أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي في محافظة حجة. وأوضح المصدر أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله تعالى من إسقاط الطائرة نوع سكان إيجل تابعة للعدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
3: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. تتضمن الأنشطة والفعاليات للقطاع النسائي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تنظيم العديد من الندوات الثقافية والتربوية وأمسيات تجمع الحارات والأحياء وعروض إنشادية وأبريتات للزهرات، بالإضافة إلى تجهيز ساحات مركزية خاصة بالنساء وإدارة لجانهن التنظيمية والأمنية والخدمية بشكل مستقل، وتسيير القوافل الإنسانية لدعم المرابطين. الأنشطة الثقافية والتوعوية، الندوات والأمسيات، حيث عقدت العديد من اللقاءات والمجالس في الأحياء لاستعراض السيرة النبوية وأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كما أن هناك البرامج التربوية التي ترسخ الهوية الإيمانية والوعي القرآني في أوساط النساء والفتيات، فعالية خطابية حيث أقيمت الاحتفالات المركزية والمحلية في المديريات، ودشنت اللجان النسائية التحضيرية الفعاليات الفنية والاحتفائية مثل الأناشيد والأبريتات، وتقديم فقرات إنشادية وقصائد شعرية وأبريتات استعراضية للزهرات تعبيرا عن البهجة. أيضا إضافة إلى ذلك، عروض مسرحية تجسد مشاهد تاريخية تعكس واقع الأمة قبل وبعد مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما في الجانب الآخر، وهي الأعمال التنظيمية والمجتمعية وتجهيز الساحات النسائية وإعداد وتهيئة تلك الساحات الخاصة بالنساء مثل ساحات العاصمة والمحافظات وتوفير الخدمات الطبية والإرشادية، فهناك العديد من اللجان الميدانية والتي تشكلت من قبل اللجان النسائية متكاملة مع بعضها البعض لضبط عملية الأمن والتنظيم والاستقبال، وأيضا الخدمات التي تتجاوز عدد العاملات فيها آلاف الكوادر. أيضا في الجانب النسائي، هناك جانب الأنشطة التكافلية من خلال إعداد وتسيير قوافل دعم ومساندة مجتمعية وتربوية. إذن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها المرأة إحياء لهذه المناسبة، وقد دشنت اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف هذه المناسبة بالعديد من هذه الفعاليات والأنشطة، والذي تدل في مجملها على مدى ارتباط المرأة اليمنية بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فهي تنتظر هذه المناسبة وتتفاعل مع هذه المناسبة بكل ما تستطيع من خلال مظاهر الفرح والبهجة والسرور. سمعين الكرام، تتفاعل المرأة اليمنية مع مختلف الفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية، لكنها أكثر تفاعلا مع مناسبة المولد النبوي الشريف، فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المحتفية بهذه المناسبة. للحديث أكثر حول مناسبة المولد النبوي الشريف ودور المرأة اليمنية في إبراز وفي إحياء هذه المناسبة، معنا مسؤولة اللجنة التحضيرية للإعداد لفعاليات المولد النبوي الشريف، الأستاذة هناء المحاقري. أستاذة هناء، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: سيدتي الكريمة، هذه المناسبة بالذات تحظى باهتمام كبير جدا، يعني تبدأ التحضيرات وتبدأ تدشين الفعالية منذ شهر صفر إلى أن نصل إلى الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول. برأيكم، ما أهمية هذا الاحتفاء وهذا الإعداد وهذا التجهيز لإحياء هذه المناسبة؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أولا نهني وأبارك سيد المولى الشيخ عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونهني الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، كل عام وأنتم بألف خير، وأن هذه المناسبة فعلا تخضع باهتمام كبير منذ بداية شهر صفر إلى بإذن الله نهاية شهر ربيع أول، أن هذا المناسبة لها أهمية عظيمة ولها دلالتها العظيمة عندما نحييها استجابة لجود الله سبحانه وتعالى، بل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف له أهمية عظيمة، وهو مظهر من مظاهر الفرح والاجتهاد والتقدير نعمة الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى الذي هو أرسل لنا رسولنا محمد صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعظم سبب وأعظم رحمة. وهذه المناسبة هي محطة تربوية تزود منها المعرفة الواسعة لرسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم، وأننا عندما نحتفل بهذا المناسبة نحن عوض من أختاره الله سبحانه وتعالى وأصطفاه الله، من جاء ليسر الناس من الظلمات إلى النور. فنحمد الله ونشكر أننا فعلا نعد ونسعد لإحياء هذه المناسبة لتكون بإذن الله مناسبة تليق بعظمة رسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله.
0: إذن هذه المناسبة التي فعلا يعني تظهر مدى المحبة، مدى الارتباط لدى اليمنيات بشخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لذلك نجد كثير من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بهذه المناسبة، حتى أنه في شهر ربيع الأول أي مولود يولد لابد أن يطلق عليه اسم محمد تيمنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في الجانب النسائي الذي هو أكثر فعالية وأكثر نشاطا في هذه المناسبة، هناك العديد من الفعاليات، ضعيني في صورة أبرز هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة لإحياء هذه المناسبة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نرى فعلا اليماني واليمن عندما تأتي هذه المناسبة العظيمة يعني هنا فعالية مثل تريد بعظمة رسول الله ربي عليه وعلى آله، ونرى أن كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حارة وفي كل ساحة يستقبلون اليمانيون هذه المناسبة التي هي مناسبة مولد النور خصصة صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، ويعملون العديد من الفعاليات والعديد من المجالس والعديد من الندوات والمحاضرات والنزول إلى المدارس وإلى المساجد، وهذا يعني يدل على ماذا؟ على ارتباطهم برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وأن هذه المناسبة هي مناسبة فعلاً مناسبة أساسية في مواجهة كل الأعداء، وأيضا هي مناسبة جامعة للوحدة الإسلامية واستشار التواصل المشترك بين المسلمين، وهي ذكرى وتذكير بمجاهد النبي صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذه المناسبة من الفعاليات والأنشطة نقوم بها، أيضا التركيز كل التركيز على التكافل المجتمعي والإحسان للفقراء والمساكين والمستضعفين، وهناك العديد من المبادرات التي نفذناها في مختلف المديريات من خلال مبادرات يفرحوا، تم يعني توعية المجتمع بإخراج حملة كوب، وبها يتم جمع هذا حملة الكوب، وبها يعني يتم توزيع هذه الفقراء والمساكين على مستوى الحارات، وأيضا عملناها على مستوى المدارس، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا نريد أن نحيي هذه المناسبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله هو رجل الإحسان، فهو كان يحسن بالكبير والصغير، وهو الذي حمل هم الأمة كل الأمة، وهو الذي فعلا جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فهذا المناسبة يعني عندما نعزز مثل هذا الفعاليات ومثل هذه المبادرات يعني تربطنا بالرحمة الهداة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله.
0: إذن هذا الإحياء والإحياء العملي للمبادئ والقيم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، والذي تناولتم جانب من جوانبها في عملية التكافل المجتمعي في مساندة الآخرين، وهذا ما تعلمناه من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، مدى الارتباط المرأة اليابانية بشخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. للمرأة اليمنية ارتباط وحيد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كيف لا ترتبط بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ والله سبحانه وتعالى هو قد عظمه، هو قد مجده، هو من صلى عليه، هو وملائكته، فنرى من خلال قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنرى تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل رسوله وأمرنا نحن المؤمنين أن نصلي عليه ونسلم تسليما فنرى للمرأة دور كبير في إحياء هذه المناسبة وفي إصباطها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله الذين دائما الأعداء يسعون لضمس حوزيتنا الإيمان ويريدون أن نحصل هذه المناسبة الشريفة وفي كل احتفال دائما أعداء الله يسيئون لرسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله ويسيئون للقرآن الكريم فنرى للمرأة اليمنية دور كبير في التوعية في النزول الميداني في رب الناس بعين على القرآن وعين على أحداث وأن المرأة لن تسكت وتكون إحياءها لهذه المناسبة هو ردا لإساءات المتكررة لرسول الله صلى الله ربي عليه وعلى آله وأيضا للقرآن الكريم لأن الرسول صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله ليحررنا من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله ولنرى اليوم المرأة اليمنية دورها كبير ومشرف لأنها دائما تدعو الناس إلى أن يكون ارتباطنا هو ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى لأن لن نخرج من السيء والضلال والضياع والانحراف إلا بالعودة الجادة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله ربي عليه وعلى آله وسلم ولن تسكن نفوسنا ولن يكون عندنا نجاح ولن نغير مجرى التاريخ ولن نواجه أعداء الله إلا عندما نعود العودة الجادة إلى رسوله فنرى أن المرأة دور كبير فهي عنصر صالح في هذا الدور تقوم مسؤولياتها في الدعوة إلى الخير في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر لأنها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مربينا وهو مزكينا وهو قدوتنا وهو مسؤولنا وأيضا تتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت تربيته للزهراء عليه السلام وكيف كان مواجهتي بجوى الشر وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى رجالا وأنتج أبطالا بعيدين عن النفس وعن الهوان بعزة الله وبعزة رسوله وبعزة القرآن وأنزل معه الحديث يكون أبناء الإسلام أمة محمد أتباع محمد رجالا يحملون الحديث فيدافعون بالحديث عن أنفسهم ونرى حالة المرأة عظيم وكبير في أنها تجمع القوافل المستمرة لدعم القوات الصاروخية والطيران المسير جنبا إلى جنب مساندة أخيها الرجل من أجل أن نستأصل الليل للصهيوني ومن أجل أن يكون لنا عزتنا وكرامتنا وأيضا تتحرك من منطلق جول الله سبحانه وتعالى عندما جلنا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية في الإنتاج في النزول المكاني في مساندة التالي أخيها الرجل فتتبيد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وتكون شديدة على الكفار على الباطل على الظلم وأن ليس لديها لا وهن ولا ضعف ولا ذلة وأنها هي من تدفع بأبنائها وزيتها وأبيها ليكونوا هم الأولين في مواجهة الطغاة المشركين المجرمين وأيضا هي من تحمل الرحمة في داخلها في تعاملها مع الناس في التكاتف الاجتماعي في الاهتمام بالقضايا الداخلية في أنها دائما تربط الناس بالله سبحانه وتعالى وأن لا نرفع إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: إذن نتمنى لكم التوفيق والنجاح وللمرأة اليمنية الباذلة والمعطية كل الخير وكل التوفيق والنجاح وفي كل عام بإذن الله تعالى هي أشد قربا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري مسؤولة اللجنة التحضيرية لإعداد فعاليات المولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم. وفي جانب آخر نتذكر نحن وإياكم سنوات العدوان والحصار التي ما زالت مستمرة على بلادنا واستهداف العدوان للنساء بصورة مباشرة، ففي 15 من فبراير لعام 2017 قام العدو السعودي باستهداف صالة الفرح في مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، حيث شن طيران التحالف غاراته على مجلس لعزاء نسائي في قرية شراع بمديرية أرحب شمال محافظة صنعاء، مما أدى إلى سقوط شهيدات وجرحى من النساء والأطفال. طبعا هذه الجريمة لاقت إدانات واستنكار واسع لهذه الجريمة التي حدثت في بلادنا اليمن، والتي تم استهداف النساء بشكل مباشر في مجلس عزاء، وهذا يكشف لنا مدى حقد وكراهية هذا التحالف المكون من السعودية وأذنابها في استهداف أبناء اليمن نساء ورجال.
2: صانعة الأجيال.
0: سمعينا الكرام، ونحن في هذه المرحلة التي أقدم عليها اليمن، وهي مرحلة التصعيد بالتصعيد، لعلنا نتذكر خلال 12 عاما مواقف الصمود التي وقفت فيها المرأة اليمنية كأم للشهيد وزوجة للشهيد وبنت الشهيد، مواقف يعجز عنها القلم في التعبير عنها ويعجز عنها الكلام في الحديث عنها. هذه المواقف التي نستذكرها في هذه الحلقة هن لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أبناءهن قربانا لله عز وجل. لم تكن المرأة اليمنية المؤمنة في معزل المتفرجين من ما يجري في زوايا البلاد العصية، فقد كانت وما زالت مثالا يحتذى بها في الشجاعة والإيمان والصبر والثبات، فإلى جانب مشاركتها الواضحة في رفض الجبهات بأبنائها وما تجود به من إنفاقها، تبعث أيضا برسائل قوية وذات معنى عميق يصيب العدو في مقتل الضعف والخيبة والسقوط، ويجعله مرتبكا ضعيفا أمام عظمة وبسالة هؤلاء الأمهات الماجدات. الكثير من النماذج لأمهات قدمن الشهيد والشهيدين وأكثر من فلذات أكبادهن تقربا خالصا لله وفي سبيله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. ومع كل هذا تقول هؤلاء الأمهات العظيمات أنهن ما زلن مقصرات مع الله ويرغبن في تقديم المزيد. نموذج هذه الحلقة هي والدة الشهيد الجبري صخرة الاستبسال. تتحدث والدة الشهيد الحي عبد القوي الجبري وعيناها تنطقان بما في مكنونات فؤادها، وتجيب بلهجتها الريفية البريئة قائلة: كان عبد القوي طيب القلب سامي الطبع هادئا وحامدا شاكرا لله في كل وقت، قليل الطلبات، رحيما بي وبإخوته، وكذلك رحيما وطائعا لأبوه. كان جنديا في الحرس وسمع وشاف المعاناة والحروب التي حلت في المحافظات الوسطى من قبل السلطة الظالمة. كان يحس بالجوع والذنب ويقول: والله ما الحوثي إنسان عادي ولا طالب ملك أو سلطة، ولكنه ولي من أولياء الله. تضيف أم الشهيد: لقد رق قلبه وضميره فالتحق بالمسيرة القرآنية، فهددوه يرجع ولا يقطع مرتبة. إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.
2: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة: تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة، وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: أيها الأبطال على خط النار، لقد كان صبر نبي الرحمة عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم في وجه الأذى وثباته في ساحات الوغى هو النموذج الأكمل للمقاومة، وأنتم اليوم تحملون نفس الروح وتنهجون نفس الدرب وتكتبون نفس الملحمة. بإيمانكم تغيرون واقع الأمة كما غير هو واقع البشرية بسنة الجهاد، فأنتم الامتداد المشرف لنهج أشرف الخلق، والانتصارات التي تحققونها هي من أجمل اللحظات في ذكرى مولده الشريف.
1: إضاءة ثورية.
2: شعبنا اليمني له اهتمامه المتميز بذكرى المولد النبوي الشريف في كل عام. كل الشعوب تدرك وترى وتشاهد وتسمع أن الشعب اليمني يتصدر الجميع في مدى احتفائه بهذه المناسبة المباركة.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بأرواحكم ملاحم الخلود، ويا من رفعتم راية الجهاد عالية خفاقة في وجه كل طاغية ومستكبر، ها هو شعبنا العزيز يفيض فرحا واحتفاء بذكر المولد النبوي الشريف، يتوشح بالنور ويردد الصلوات على خير خلق الله. ففي وقت تملأ فيه الأفق أنوار الرحمة المحمدية، تملؤون أنتم الأرض صولة وعزة، وكأن السماء تبارك خطواتكم والأرض تحتضن أقدامكم، وزحف العدل في أعقاب كل طلقة من بنادقكم. أيها المجاهدون الشرفاء، يا من تمثلون الحق في أبهى صوره، يا من تقاتلون الباطل وأهله لتكون كلمة الحق هي العليا، أنتم أيها الأبطال سيوف الله المسلولة في أرض المعركة ورماحه التي لا تنكسر. الميدان اليوم يشهد بطولات تخلدها الأجيال، ففي كل شبر تحررونه تزداد ثقة الشعب بأن الغد له وأن العزة لمن آمن وجاهد. إن عدة الحرب قد تتفاوت، ولكن عزيمة المؤمن لا تتفاوت، وتخطيط الأعداء قد يتقن، ولكن بصيرة المجاهد أدق، والله مع الصابرين، يمدهم بجنود من عنده لا يرونها، ويثبت أقدامهم حين تزلزل الجبال. احتفاء الشعب اليوم ليس مجرد فرح عابر، بل هو بيان نصرة لكم وإعلان ثبات معكم، وأن سهام الدعاة ترافق كل رصاصة تطلقونها وتكون وقودا لقلوبكم حين تحمى المعارك وتشتعل النيران. أبطالنا الأحرار، إن مولد الهادي يذكرنا بأن النصر مع الصبر، وأن العاقبة للمتقين، وأن طريق الحق وإن طال فهو المؤدي إلى الفلاح. استمروا أيها الأبطال في زحفكم المبارك، وارتقوا درجات الجهاد بثبات، فإن شعبكم يرقبكم بقلوب داعمة وعين متطلعة إلى فجر الحرية الذي تشرقون به كل صباح، والله معكم ولن يضيع سعيكم، وسيتم نوره ولو كره الكافرون، والعزة للمؤمنين في الدنيا والآخرة.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إلى إخواننا المغرر بهم والمخدوعين والذين وقعوا في فخ التضليل وانخرطوا في صفوف تحالف الشر والعدوان على اليمن، أن عودوا إلى رشدكم وانتهزوا فرصة قرار العفو العام، والتحقوا بمن سبقوكم الذين تركوا معسكرات المعتدين والمرتزقة وعادوا إلى الصف الوطني للعيش بين أهاليهم وإخوانهم بأمن وسلام. ولا تصدقوا أكاذيب المرتزقة والمعتدين الذين يبيعون لكم الوهم، فهم يتاجرون بدمائكم ودماء أبناء شعبكم ومصالحه مقابل المال المدنس، ويتخذون منكم دروعا بشرية للاحتماء بكم، في حين أن أغلب قيادات العمالة تعيش خارج الوطن في الفنادق والمنتجعات السياحية، وأبناؤهم يتسابقون على المنح الدراسية في مختلف دول العالم، والعدو السعودي والمرتزقة لا يبالون بكم، فكم واحد من زملائكم قد قتلوا نتيجة الضربات التي شنتها طائرات العدو عمدا في كثير من الجبهات، وآخرين قتلوا برصاصات الغدر من قبل المرتزقة والعملاء الذين استدرجوكم إلى محارق الموت. أيها البواسل، يا رجال القوات المسلحة المجاهدون، ليس ارتباطنا بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ارتباطا عاطفيا عابرا، ولا علاقة موسمية تستيقظ مع ذكرى المولد النبوي الشريف ثم تنطفي بانتهاء المناسبة. إن ارتباطنا به ينطلق أولا من عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن برسول الله لأنه رسول الله، ونراه المبلغ عن ربه والأسوة التي أمر الله بالاقتداء بها، والمنهج الذي لا يجوز اختزاله في الذكر والثناء والاحتفال. ولهذا فإن حضور الرسول الأعظم في حياتنا لا ينبغي أن يكون حضورا وجدانيا أو تاريخيا فحسب، بل يجب أن يكون حضورا عمليا في وعينا ومواقفنا وسلوكنا وفي طريقة تعاطينا مع قضايا الأمة. فلا معنى لأن نحتفي برسول الله ثم نفصل سيرته عن واقعنا، أو نستحضر مواقفه في المناسبات ونغيب منهجه عندما يتعلق الأمر بالعدوان والحصار والاستكبار وانتزاع الحقوق.

0: صرخة الشعب.
1: احتفل يا شعب الإيمان، احتفل احتفل وارفع براسك للسماء، دام وانك شعب ثابت كالجبل والهوية راسخة بين الدماء. واصل المشوار يا كم من بطل، وافتخر وافخر بهذا الانتماء. أذنوا حيا على خير العمل، لبوا المختار طه المصطفى. يا يمن خليت غيرك في خجل، في ربيع أول لكم وقفة نجا. لك في الثاني عشر أجمل جمل، صاغها الأنصار يوم الالتقاء. يا رسول الله يا فجر الأمل، أنت مفتاح الهدى والاهتداء. يا رسول الله ميلادك أهل، أنت رحمة أرسلك رب السماء. يا رسول الله يا طب العلل، أنت بلسم للجروح أنت الدواء. أنت نور الله في أرضه نزل، أنت خير الناس يا خير الورى. مولدك يا نور دربي ما أفل، في دروب المؤمنين الأوفياء. شعبنا في يوم ذكراك ابتهل، جسد الإيمان في عصر الفناء. يوم ذكراك انتهى كل الجدل، حب طه فرض واجب وانتماء. الولا فينا تعمق واكتمل، ها نحن واليوم جددنا الولا. نحن من آوى وناصر وامتثل، نحن من آمن وإيمانه بنا. أنت في قوة وخصمك في فشل، والدليل لك صوت وصورة للملا. في المعارك قدموا أروع مثل، في البطولة والشجاعة والإباء. في معارك خاضها الشعب البطل، في غمار الموت فرسان الوغى. في معارك بدر وفي حرب الجمل، واجهوا شعب اليمن نفس العدا. والله إنهم غارقين بين الوحل، ذي حقيقة والعيون تشوفها. الطواير والصواريخ الربل أصبحت قشة، وما جاء ما نجا. قد عسنا حلف أحزاب الدول، جيشهم في الحرب يلقون القفا. والله إن الجن والإنس انذهل من ثباتك من صمودك والفداء. العروض العسكرية يا هبل من ثمار حب النبي سرنا قوي.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء الثاني من ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الرابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نعرج على أبرز النقاط التي جاءت في درس أمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن من أهم الوسائل لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو تذكر نعمه، نعمه الكثيرة، نعمة الهداية بكتابه الكريم وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم. نعمة الهداية أعظم النعم، والنعم الأخرى نعم المادية وهي كثيرة جدا. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكريم لعباده أن عليهم أن يذكروا نعمه، أن يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة. والقرآن الكريم متى ما كرر شيء أو أكد على شيء فإنما لأهميته، وكل شيء مهم باعتباره تمس الحاجة إليه بالنسبة لنا وفي مجال علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بحياتنا وفيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض وفيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال نشر دين الله وإعلاء كلمته وفي ميادين المواجهة مع أعداء الإسلام. فنحن نحتاج إلى تذكر نعمه من أجل علاقتنا بالله. في مجال علاقتنا نحتاج إلى تذكر النعم فيما يتعلق بحياتنا، فيما يتعلق بالتعامل مع بعضنا البعض، فيما يتعلق بأعمال المؤمنين في مجال مواجهة العدو ونشر دين الله وإعلاء كلمة الله. ثالثا أكد أن نعمة الهداية تتلخص في كلمة إخراج من ظلمات إلى نور، بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، وبما تعنيه كلمة النور، النور في النفس، النور في الحياة، النور في القلب، النور في القيم. رابعا أكد أن الحديث في القرآن الكريم عن النعم المادية واسعا جدا، والحديث عن النعم المعنوية، نعمة الهداية، نعمة إنزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا لكنها تتوجه إلى أصحابها كما يقول لأنبيائه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما قال لمحمد صلوات الله عليه. لأننا نحن البسطاء لا نزال نحتاج إلى نقلة، يعني لم نصل إلى درجة أن نتذكر هذه النعم التي نتقلب فيها على مدى 24 ساعة، لا نتذكر النعم المادية، فنحن لا نزال نحتاج إلى نقلة من أجل أن نتذكر عظمة وقيمة نعمة الهداية التي هي من أعظم النعم. نبدأ في الجزء الثاني من الصفحة الرابعة من قوله رضوان الله عليه: فعلا أنا لا ألوم الناس، عوام الناس المساكين، لأن الدين لم يقدم لنا دينا متكاملا على أيدي الكثير من المتحدثين باسمه، يعرفوننا جوانب معينة ويتركون الكثير مما نحن بحاجة إلى معرفته، لأن ثقافتهم تركزت على ما يتعلق بأحكام شرعية. إذن فالعامي هذا قد نعرفه على ما يتعلق بكيف يتوضأ ويغتسل ويصلي ويزكي ونوع من العبادات والمعاملات هذا، وهذا هو الدين. لم نعرف كم أعطى الدين من اهتمام كبير بنا في كل مجالات حياتنا، لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية إلهية عظيمة بنا، فنراه هنا لجانب من شؤون الحياة والتي هي أكثر ما يشغلنا وتشغل أكثر مساحة من ذهنيتنا هناك في جانب آخر. لهذا تجد الناس عندما تذكرهم بأن الإسلام نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكرها سيجامل، يقول الحمد لله فعلا نعمة عظيمة، نعمة عظيمة الإسلام، نعمة عظيمة، ولكن تعاون في سبيل الإسلام، يقول والله ما معي إلا قليل فلوس، محتاج كذا وأعمل كذا إلى آخره. هو لا يتعاون في شيء وإن كان لديه أموال كثيرة. الإسلام هذا هو بحاجتك أن تتحرك في سبيله فتدافع عنه وتعمل على إعلاء كلمته، لا يتفاعل كثيرا. لماذا؟ لأننا لم نعرف بعد عظمة الإسلام.

علي إسلامكم، افهموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فكم هي نعمته العظيمة عليكم بأن هداكم للإيمان؟ هذا فيما أعتقد هو عامل من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، مع القرآن الكريم، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بلغت القضية درجة أنه قد لا يكون إلا في النادر، في النادر من يغضب فينا لله إذا عصي، من يحب في الله، من يبغض في الله، من يوالي في الله، من يعادي في الله، وهكذا. لاحظ كلمة بعيدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من منا الذي سيبيع نفسه وماله؟ نحن نراها بعيدة هناك، من هو هذا المجنون الذي سيبيع نفسه وماله؟ هنا نقطة أولى تضمنت هذه النقطة، أننا لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية إلهية عظيمة بنا. وأكد رضوان الله عليه أن هذا هو عامل من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، لا نعرف عظمة الإسلام ولذلك لا نتفاعل معه. من عوامل قلة تفاعلنا مع الإسلام، مع القرآن، مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا، من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يعرف القرآن الكريم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سيرى بأنه قليل أن يقدم في سبيله أن يبذل نفسه وماله. ومن لا يعرف إلا مجرد عناوين لا يقدم حتى ولا القليل من ماله، ولا الجهد البسيط من أعماله، لا يبذل شيئا من هذا. وستظل القضية هكذا فيما أتصور، ونستمر جيلا بعد جيل إذا لم نحاول أن نتعرف على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة الهداية، أننا مؤمنون بالله، أننا مؤمنون برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أننا مؤمنون بكتابه الكريم، أننا مؤمنون بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. يضاف إلى ذلك بالنسبة لنا نحن شيعة أهل البيت أننا متمسكون، أو نؤمن بالتمسك بالثقلين، كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأننا نؤمن أن عقائدنا التي نؤمن بها صحيحة. هذه نعمة، أعتقد نعمة عظيمة علينا نحن الشيعة أكثر من غيرنا. من يعرف ما يتخبط فيه الآخرون من الضلال سيجد أنه في نعمة عظيمة يجب عليه أن يشكر الله عليها كلما يتذكر، يشكر الله عليها باستمرار. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا ما وجدنا أنفسنا فعلا من هدانا الله للإيمان، ما نحن مؤمنون به هو حق، ما نعتقده هو حق، إذن فنعمة الله علينا أعظم، والمسؤولية التي ستتبعها علينا أكبر، والحق علينا أوجب. هنا نقطة ثانية، أن من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من يعرف القرآن الكريم، من يعرف هذا الدين، عظمة هذا الدين، سيرى بأنه قليل أن يقدم في سبيله أن يبذل نفسه وماله. ومن لا يعرف إلا مجرد عناوين لا يقدم حتى ولا القليل من ماله، ولا الجهد البسيط من أعماله، لا يعطي الإسلام شيئا، لأنه لا يعرف عظمة هذا الإسلام وقيمة هذا الإسلام، وكم هذا الإسلام نعمة عظيمة عليه. كم تحدثنا في الجلسات السابقة في دروس متعددة حول كثير من الإشكاليات التي لدى الآخرين، والتي تعتبر من الضلال الرهيب لديهم، والتي نحن بحمد الله بمعزل عنها، نحن بمعزل عنها بحمد الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بأن عليهم أن يذكروا نعمه، فنحن الزيدية، نحن شيعة أهل البيت، من يجب علينا أن نتذكر أكثر فأكثر هذه النعم. ندع ذلك التذكر يترك آثاره المهمة العظيمة في نفوسنا، ننطلق من واقع حبنا لله.

0: وإيماننا الواعي به واستشعار وجوب الشكر له على نعمه، ننطلق بكل ما نستطيع في مجال الحصول على رضاه. لأن من أعظم ما تتركه النعم من آثار في النفوس هو أنها تدفعك إلى تولي الله سبحانه وتعالى وإلى حبه. كيف لا أحب من أراه يرعاني، من أرى كل ما بين يدي مما أملك ومما لا أملك من نعمته العظيمة الواسعة، من أرى أن هذا الدين الحق الذي أنا عليه هو الذي هداني إليه فأتولاه وأحبه وأعظمه وأجله وأسبحه وأقدسه وأخشاه. وهذه المعاني عظيمة الأثر في النفوس بما تمثله من دوافع نحو العمل في ميادين العمل. هذا نقطة ثالثة تتلخص في أن من أعظم ما تتركه النعم من آثار في النفوس هو أنها تدفعك إلى تولي الله سبحانه وتعالى وإلى حبه. عندما تتذكر من أعطاك، من أسكاك، من رباك، من هداك، الله الله الله، يترك هذا أثرا في نفسك يجعلك تنشد إلى الله، تحب الله. والإنسان مفطور على حب من أحسن إليه. أوليس الموضوع من بدايته هو حول أن نعرف كيف نتولى الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتولى؟ إذا عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك سترى بأنه هو وحده من يجدر بك أن تتولاه وألا تتولى غيره. فكل أولياء تبحث عنهم دون الله سبحانه وتعالى من أولئك البعيدين عن هدايته وصراطه، الله قد ضرب لهم مثلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كلهم وهميون. ما يدفعك نحو توليهم أنك تبحث عن العزة أو تبحث عن القوة أو تبحث عن الرزق أو تبحث عن أي شيء من المطامع، فاعلم بأنك كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، تعمل في البيت وتمد الخيط من هنا إلى هنا وتعمل النسيج الذي هو من أوهى الأنسجة، بيت لا يدفع عدوا ولا يدفع بردا ولا يدفع حرا ولا يعمل شيئا، أحيانا ترجع فقط تستغله في الأخير ليكون شبكة صيد. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لكن الله عندما تتولاه تتولى القوي العزيز، تتولى من أنت تحظى برعايته، من هو على كل شيء قدير. هنا نقطة رابعة تتلخص في أن الموضوع من بدايته هو حول أن نعرف كيف نتولى الله. كيف نتولاه؟ إذا عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك سترى بأنه وحده من يجدر بك أن تتولاه وألا تتولى غيره. هذا نقطة مهمة جدا. لن تترسخ في أنفسنا معرفة الله سبحانه وتعالى ولن نصل إلى درجة أن نكون من أوليائه حقا إلا إذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمة الهداية والنعم الأخرى التي نملكها والتي لا نملكها مما نحن جميعا نتقلب فيه. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى أين تتجهون وإلى أين ستنصرفون؟ تبحثون عن من؟ تبحثون عن أمريكا؟ تبحثون عن بريطانيا؟ تبحثون عن هذا الرئيس؟ عن هذا الملك؟ عن هذا الزعيم؟ عن هذا التاجر؟ هل هناك أحد يملك لكم رزقا، يملك لكم ضرا، يملك لكم نفعا؟ فأنى تؤفكون. إلى أين أنتم ذاهبون؟ تنصرفون عن إلهكم الذي أنعم عليكم، الذي يرزقكم من السماء والأرض، الذي هو وحده الإله، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كل هذه المعاني المهمة التي تخلق في نفسك متى ما وعيتها دافعا قويا نحو تولي الله سبحانه وتعالى. هي تبدأ بتذكر نعمة، اذكروا نعمة الله عليكم. متى ما ذكرت نعمته عليك عرفت بأنه هو وحده الخالق، هو من يرزق من السماء والأرض، هو الذي لا إله إلا هو. إذن فلن أنصرف إلى هذا ولا إلى هذا، سأتولاه هو. هذا نقطة خامسة وأخيرة تتلخص في أنه لن تترسخ في أنفسنا معرفة الله سبحانه وتعالى، ولن نصل إلى درجة أن نكون من أوليائه حقا إلا إذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمة الهداية والنعم الأخرى. وحقيقة أيها الإخوة أننا غافلون لا نشكر الله كثيرا، لأننا لا نستشعر النعم ولا نتفاعل مع الإسلام بالشكل المطلوب، لأننا لا نعرف عظمة هذا الدين. فقد يعتقد البعض أنه نعمة أنه مسلم، والمفترض أن الله يرعاه، وأنه لا يصاب بأذى، وأن وهكذا. فنحن يجب أن نتذكر نعم الله، وما أكثر نعم الله، ومن أعظمها نعمة الهداية بالقرآن والرسول التي بها أخرجنا من الظلمات إلى النور. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والذاكرين له، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه ومن أنصار دينه، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل، والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم، والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس، والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران، والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث. مرحبا.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غربا عبر شارع 60 والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع 60 الشمالي ثم 60 الغربي وصولا إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع 60 الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان 70 ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة.

خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة 60 عمران والاتجاه عبر شارع 60 الشمالي الغربي، والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح، والمواصلة منه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر، والسير عبر شارع 60 الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين، والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 موقفة الرسول الأعظم، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان، والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي، والانعطاف يسارا إلى شارع 30 وصولا إلى تقاطعه مع شارع 60 الغربي، ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح، والانعطاف يمينا عبر شارع 60 الغربي، والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين، والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70، أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر، والسير فيه إلى جولة النصر، ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري، والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة، والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة، والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد سع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
0: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام، ومجددا كل عام وأنتم بخير، ومولد نبوي شريف ميمون مبارك. على عتبات الذروة والتتويج للفعاليات الإحيائية لذكرى المولد النبوي الشريف، ووصول مجريات هذه الفعاليات إلى نقطة القلب ومركز المعلم السنوي لهذه الذكرى في 12 من ربيع، تتضح حقيقة أساسية لا لبس فيها أمام الكل في هذا العالم، وهو أن الشعب اليمني المسلم الذي يواجه مع أمته أقوى وأعظم التحديات والمخاطر والأعداء، هو بالإيمان أقوى وأكثر تماسكا وصلابة في مواجهة هجمة الأعداء بكل مندرجاتها ومكوناتها، كما أنه بقوة ارتباطه بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وعلى هذا النحو الاستثنائي والفريد يوفر أهم ضمانة لانتصاره على كل الأعداء والتحديات والصعوبات والمخاطر والظفر بكل الاستحقاقات التي تفرضها المراحل، مراحل هذه التحديات التي يأتي أبرزها في المواجهة المصيرية مع عدو الأمة والإنسانية والبشرية، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق. من الواضح في حيثيات هذا المنظور تحديدا أن لكل أمة ما تتنفس به معنويا وثقافيا وحضاريا من الرموز والأعلام والمبادئ والقيم، ولكل شعب هويته وثقافته ومحددات انتمائه الوجودي، كما أن لكل أمة ذاتها الحضارية التي تنهض على مجموعة من المكونات الأساسية. وشعبنا اليمني المسلم العزيز الذي هو جزء لا يتجزأ من أمته العربية والإسلامية يدرك جيدا موقعه في إطار هذه المعادلة، معززا إدراكه بما فتحته أمامه ثورة 21 من سبتمبر المباركة ومشروعها القرآني التحرري النهضوي الناهض من آفاق واسعة للنظر نحو الذات بصورة مفعمة بالثقة والاعتزاز، بعيدا عن الدونية والشعور بالنقص إزاء الآخر كعنوان متصدر لسياسات الأنظمة السابقة على مدى عقود، جهدت خلالها تلك الأنظمة على ترسيخ وتكريس ذلك الشعور المحبط والمدمر، لأنها كانت في حركتها وسياساتها رهينة إرادة الأجنبي المهيمن ومقيدة بمقتضيات إرادته ومصالحه وإملاءاته، وأيضا منفذة لسياساته التدميرية العدوانية الخبيثة. اليوم وعبر هذا الفضاء الثوري التحرري ذي المضمون الإسلامي القرآني المحمدي الأصيل، يتحرك هذا الشعب حركته الخلاقة المثمرة في مسار محفوف بالمخاطر والتحديات، مستفيدا من المزايا الفريدة التي تأمنت له بفعل المتغيرات الجذرية. وفي صدارة تلك المزايا القيادة الشجاعة الحكيمة والمخلصة والصادقة، وهو في هذا المسار يجد في انتمائه العربي الإسلامي محددا أساسيا لوجهته ومؤشر بوصلته، الأمر الذي نرى ترجماته واضحة جلية في كل مفصل ومنعطف وفي كل مناسبة ومحطة من محطات الاستذكار والاعتبار. ومناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي هي المحطة الضوئية الإيمانية الراهنة والتي تتبلور عبرها أصالة ذلك الآصل الانتمائي لشعبنا العربي المسلم. هذه المناسبة كغيرها من المناسبات المماثلة تمثل محطة دورية لإعادة شحن الطاقات الروحية والفكرية والنفسية وكل ما له علاقة بالذخيرة المطلوبة في مواجهة الأعداء وأخطارهم وما أشدها وأكثرها. هذه المناسبات التي يدرك شعبنا بإيمانه وحكمته أن فيها ما يكفل له تلبية حاجاته بالغة الأهمية، والتي يتكون بها أيضا أهم ذخائر معركته المصيرية الكبرى كشعب يتصدر أمته في مواجهة الأعداء المستكبرين والصهاينة الذين ما زالوا ومن فكوا يشنون هجمتهم الخبيثة بكل أشكالها وضروبها وبكل مستوياتها، وما أشد الأمة أن تنسج على منوال شعب اليمن المسلم الحكيم المجاهد الشجاع في مواجهة الأعداء، خصوصا وأن التجربة أثبتت نجاعة هذه الأسلحة التي تفوق أشد الأسلحة فتكا خصوصا بالمعنى المادي، والتي عادة ما تقاس معادلات المعارك وبالذات في معاييرها المادية بها. اليوم الشعب اليمني يثبت وأمام الملأ العالمي بكله أن الإيمان هو أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا وحسما في أخطر المعارك.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. مصدر عسكري يعلن عن إسقاط طائرة تجسسية لكيان العدو السعودي في محافظة حجة. فعاليات متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف تدعو لتجديد التولي لله ورسوله وللبراءة من أعداء الله قولا وعملا. ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة واستمرار الاقتحامات في الأقصى وفي الضفة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة لكيان العدو السعودي في محافظة حجة. وقد أوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله سبحانه وتعالى من إسقاط طائرة تجسسية عسكان إيجل تابعة لكيان العدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب. نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات فعاليات ثقافية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآلاء أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الفعاليات أكد المشاركون أن الارتباط الإيماني هو في تعظيم ميلاد الرسول الكريم بمحبته والاقتداء به في العطاء والإحسان والثبات في مواجهة الأعداء نصرة للدين دفاعا عن مظلومية الأمة. ودعوا لجعل 12 من ربيع الأول يوما لتجديد التولي لله ورسوله ولإعلان محبة وعشق خاتم الأنبياء والبراءة من أعداء الله قولا وعملا وتحركا وحشدا وتعبئة وجهادا في سبيل الله، مشيرين إلى تفرد الشعب اليمني بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمل الرسالة ونصرة المستضعفين وفي قتال الظالمين وإذلال المستكبرين أسوة واقتداء بخير خلق الله الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم إلى 73,420 شهيد وإلى 174,369 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا جديدا إلى جانب 5 إصابات. إلى ذلك دنس عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك مصعدين من انتهاكاتهم في باحته بحماية مشددة من قوات كيان العدو الصهيوني. فيما شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين والقيام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 18 مواطنا بينهم فتى وأسر محررون. واصل كيان العدو الصهيوني اعتداءاته وخروقاته في لبنان منفذا سلسلة غارات جوية إلى جانب قصف مدفعي في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران العدو نفذ ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى ودوحة كفر الرمان بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط دوحة كفر الرمان وتلة الدبش. وأضافت أن الطيران المسير لكيان العدو يحلق فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني بالقرب من قرية العوجة شمال أريحا في الضفة الغربية المحتلة. وقد أسفرت عن إصابة مستوطن غاصب وانسحاب المنفذ البطل بسلام، واعتبرت هذه العملية اعتبرت بأنها رد على المجازر والجرائم الإرهابية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني
وقطعان مستوطنيه في الضفة الغربية وفي عموم فلسطين، وردا على التدنيس المتصاعد بحق المسجد الأقصى المبارك. ودعت أحرار الشعب الفلسطيني المرابط والمقاومة في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل إلى مواصلة التصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني ولقطعان مستوطنيه والاشتباك معهم بكل الوسائل الممكنة وفي كافة نقاط التماس. طالب عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين حكومتي بلديهما بالتحرك المشترك لضمان إلزام سلطات كيان العدو الصهيوني باحترام القانون الدولي، مؤكدين أن البلدين بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يتحملان مسؤولية خاصة في مواجهة الانتهاكات الصهيونية المتواصلة. جاء ذلك في بيان وقعه شخصيات دبلوماسية بارزة من الجانبين البريطاني والفرنسي، وأشار الدبلوماسيون إلى أن الكيان الصهيوني يقوض فرص قيام دولة فلسطينية، منددين بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. كما ندد الدبلوماسيون السابقون بأعمال العنف والتدمير التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة إلى جانب قوات كيان العدو الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، ونددوا بالصمت المخزي الذي تمارسه الحكومتان الفرنسية والبريطانية. قتل 15 شرطيا جراء هجوم شنهم مسلحون على مركز للشرطة في بلدة تيسا في منطقة دوسا جنوب غربي النيجر، وذلك قرب الحدود مع نيجيريا وبنين. وقال مسؤول محلي إن المسلحين نفذوا الهجوم وهم يستقلون دراجات نارية، مرجحا قدومهم من نيجيريا المجاورة. ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم وصفته مصادر محلية بالإرهابي في بلدة فاري المجاورة للتيسا، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين ونزوح عشرة الأشخاص. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: مصدر عسكري يعلن عن إسقاط طائرة تجسسية لكيان العدو السعودي في محافظة حجة، فعالية متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف تدعو لتجديد التولي لله ورسوله وللبراءة من أعداء الله قولا وعملا، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة واستمرار الاقتحامات في الأقصى وفي الضفة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. الآن نوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. بميلاد رسول البشرية أشرقت شمس عهد جديد للإنسانية جمعاء، وأيضا غزة تعاني من كارثة إنسانية جراء الحصار المفروض عليها. أهلا بكم.

بمولد الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أشرقت في تاريخ البشرية شمس عهد جديد، وانطلقت مسيرة النور التي حملها خاتم الأنبياء برسالة عظيمة كان لها أثر بالغ في تغيير مسار التاريخ الإنساني وصياغة ملامح حضارية وفكرية وروحية امتد أثرها وتأثيرها عبر القرون، حيث تولت الجمهورية اليمنية ذكرى المولد النبوي الشريف مكانة خاصة توليها هذه المكانة وتعطيها حقها من التعظيم بإقامة فعاليات واحتفالات مهيبة في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، ويجري الأعداد لها مبكرا بما يليق بمكانة هذه الذكرى في وجدان اليمنيين، وتجسيدا لما يجمعهم من ارتباط وثيق ومحبة عميقة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتستمد هذه المناسبة أهميتها من أثر الرسالة المحمدية لامتد نورها وتأثيرها في حياة البشرية على مدى أكثر من 14 قرنا، لتظل تلك الذكرى مولده الشريف محطة متجددة لاستحضار قيم الرسالة ومبادئها ومكانتها في حياة الأمة. لقد اطلع اليمنيون بدور بارز في مؤازرة الرسالة المحمدية ونصرتها، وأسهموا منذ بزوغ فجر الإسلام في حمل راية التوحيد إلى مختلف أصقاع الأرض من خلال قادة وفاتحين ومجاهدين جعلوا من مبادئ الإسلام وقيمه رسالة تتجاوز حدود الجغرافية، مبشرين بعصر جديد يقوم على العدالة والمساواة ويؤسس لنمط من الحكم يستمد مرجعيته من الله سبحانه وتعالى ويلتزم بما جاء في كتابه الكريم من قيم ومبادئ وتشريعات. ومن المؤسف أن تعيش أمتنا العربية والإسلامية في الوقت الراهن واقعا مؤلما تسود حالة من التجرذم والانقسام بفعل مؤامرات الأعداء التي أدت إلى تفتيت المنطقة وتحويلها إلى كيانات ودول ضعيفة لا تستطيع مواجهة التحديدات والتحديات التي تحيط بها، ومكنت القوى الاستعمارية من السيطرة عليها واستغل مقدراتها وإمكاناتها وثرواتها. واليوم تعيش الأمة الإسلامية واقعا مؤلما في ظل قادة اتسم أدائهم بالضعف والخوف وغياب الرؤية السياسية الواضحة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قدرتها على حماية مصالحها وصون إرثها الحضاري والتاريخي، وأيضا فتح المجال أمام القوى الاستعمارية المتربصة لتدخل في شؤونها واستغلال مقدراتها إزاء هذا الواقع، وبما يسهم في النهوض بواقع الأمة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بعد تحلي بالوعي واليقظة تجاه ما يحيط بها من مخططات وتدخلات تستهدف وحدتها واستقرارها. وتزداد أهمية ذلك في ظل ما يتعرض له الإسلام ورسالته السامحة من هجمة شرسة من قبل الأعداء، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي بقيم الرسالة المحمدية ومبادئها الإنسانية والعمل بإخلاص ومسؤولية على صونها وتقديمها بالصورة التي تليق بمكانة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعظمة الرسالة التي جاء بها.

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم عن قلق البالغ إزاء التدهور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في غزة جراء استمرار سلطات الكيان الصهيوني في فرض حصارها الخانق على القطاع ومنعه متعمد إدخال قطع الغيار وزيوت المحركات والإطارات ومستلزمات الصيانة الميكانيكية تحت ذريعة تصنيفها بالمواد المزدحمة المزدوجة للاستخدام. وقال المركز في البيان الصادر عنه إن هذا المنع أدى إلى تعطل نحو 70% من المركبات المدنية بشكل كلي أو جزئي وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهات المعنية في القطاع، فيما قدرت الخسائر المباشرة في قطاع غزة وفي النقل والمواصلات بنحو 2.8 مليار دولار جراء حرب الإبادة. ونبه المركز إلى أن الحظر على الزيوت وقطع الغيار يصيب الشريان التقني الذي يعتمد عليه أكثر المرافق حيوية في حياة السكان من مستشفيات وتعليم وسيارات وإسعاف وآبار ومياه ومخابز وشاحنات إغاثة في استمرار سياسة الحصار والمفروضة منذ 7 أكتوبر العام 2023 والتي استمرت مشتملة مواد الصيانة الأساسية إلى جلب الوقود والزيوت رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025. وأشار إلى أن مركبة الإسعاف والدفاع المدني باتت من أكثر الفئات تضررا إذ خرج عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة تهالك المحركات وأنظمة التبريد ونفذ الزيوت الأصلية في وقت تفيد فيه بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بأن 211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداء حتى نهاية عام 2025 إضافة إلى 23 مركبة تابعة للدفاع المدني ما فاقم منها شاشة منظومة الإنقاذ بأكملها. وحذر المركز من أن تعطل السيارة إسعاف واحدة في ظل استمرار القصف الصهيوني وتكرار سقوط الجرحى قد يعني تأخيرا يفضي إلى فقدان حياة إنسان. ونبه المركز إلى أن تعطل المركبات ترافق مع قفزة غير مسبوقة في أسعار قطع الغيار والمركبات ذاتها حيث بلغ سعر عبوة زيوت المحرك الواحدة نحو 3500 دولار في بعض الحالات. ويشير ممثل القطاعات التجارية المعنية بالنقل إلى أن أكثر من 800 شاحنة كانت تدخل قطاع غزة يوميا قبل حرب الإبادة مقابل قيود مشددة تكاد تشل الحركة الاستيراد بالكامل في ظل استمرار سيطرة قوات العدو على نحو 70% من مساحة القطاع وبشكل شبه كامل. وحذر المركز من أن استمرار هذه الأزمة يندر بتوقف محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي بما يفتح الباب أمام كارثة بيئية وصحية إضافية فيما تواجه المخابز صعوبات متزايدة في الاستمرار بالعمل لاعتمادها على معدات تحتاج لصيانة دورية وزيوت لتشغيلها. وأشار المركز إلى تحذير سابق لمنظمة اليونيسف من أن تفاقم النقص الحاد في الإطارات والزيوت المعدنية وقطع الغيار بات يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار الخدمات الأساسية. من جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش أن ما يجري في غزة ليس أزمة أكسجين أو مياه فقط بل انهيار كامل لمقومات الحياة. وقال ما زال العدو يصعد هجماته على قطاع غزة ويواصل خروقاته الذي أصبح حاضرا في البيانات لكنه غائب عن حياة الناس على الأرض. أضاف ما يجري في غزة ليس أزمة أكسجين أو مياه بل انهيار كامل مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى 12 محطة أكسجين تعمل من أصل نحو 34 محطة. وتابع الدكتور قائلا نحن نتحدث عن موت سيأتي كل لحظة إن لم تدخل محطة أكسجين إضافية.

سامعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. بميلاد رسول البشرية أشرقت شمس عهد جديد للإنسانية جمعة، وأيضا غزة تعاني من كارثة إنسانية جراء الحصار المفروض عليها. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار ومن الأعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صيم إبراهيم، تنفيذ جمال محمد سريع، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تقدم لكم وزارة الصحة والبيئة هذه الإرشادات حفاظا على سلامتكم. للقادمين من مناطق بعيدة، احرصوا على التحرك مبكرا وتجنب السرعة نظرا للازدحام المتوقع في الطرق، واحرصوا على ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة للأطفال، مع إحضار المظلات عند الحاجة وشرب كمية كافية من المياه الصحية أثناء التواجد في الساحة. سلامتكم مسؤوليتنا جميعا، فاحرصوا عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران همدان ضروان وادي ظهر القرية جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صعدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوار

المربع الجنوبي، صنعاء الجديدة، مديرية السبعين، مديرية الصافية، مديرية آزار. عليهن المرور عبر جولة الحفيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري، والانعطاف يمينا والعبور عبر الدائر الشرقي، والاتجاه يمينا عبر شارع الأربعين ضمران وصولا إلى دوار الأربعين، والانعطاف يسارا إلى جولة النصر، والانعطاف يمينا إلى جولة آية، والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش، والانعطاف يسارا إلى شارع المئة وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية، والانعطاف يسارا والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر، والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير، صنعاء القديمة، أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح، والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري، ومواصلة السير إلى جولة الساعة، والانعطاف يمينا والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف، والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر، والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

0: خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز. المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48.
1: أعراض ذلك المسمى بالجوع العاطفي الجوع المفاجئ، وقد يكون الجوع بعد تناول وجبة الطعام.
2: نعم.
1: فيظهر لديها أو لديها

0: خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط سير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48.
1: أعراض ذلك المسمى بالجوع العاطفي الجوع المفاجئ، وقد يكون الجوع بعد تناول وجبة الطعام.
2: نعم.
1: فيظهر لديها أو لديه حالة من الغضب أو الحزن، اشتهاء أطعام معينة مثل الحلويات والوجبات السريعة، والأكل الوصول إلى التخمة المزعجة، ثم يري شعور بالذنب والندم. وأكثر من تعرض لهذه الأعراض ولهذا المسمى جوع العاطفي في النساء.
2: نعم. لذلك نجد السمنة أكثر عند النساء. أستاذة آسيا، طبعاً هنا يتساءله الجميع كيفية مقاومة هذا الشعور رغم الإحباط والحزن والمعاناة النفسية لهذا الشخص.
1: تبدأ المقاومة بما يسمى بالفاصل الواعي، عندما تشعر بالرغبة المفاجئة في الأكل وسط موجود من الحزن.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة.

وفي موضوع الساعة أيضا انهيار الروح المعنوية وتفكك جبهات الأدوات، مشاهد صنعاء تسقط رهانات التحشد السعودي. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الإرهاب الاقتصادي على إيران تعويضا عن الإخفاق العسكري في وراء الأحداث.

وفي المرصد دويلة الإمارات تعمل على تغيير اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل، وإشادة صهيونية للسعودية لتغييرها الكبير في المناهج الدراسية. وفي موضوع الساعة انهيار الروح المعنوية وتفكك جبهة الأدوات، مشاهد صنعاء تسقط رهانات التحشيد السعودي.

0: وقبل أن نذهب إلى هذا الموضوع نعود مجددا إلى ما حدث من عملية إسقاط طائرة جاسوسية لكيان العدو السعودي. هذا طبعا ما أكده مصدر عسكري عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لكيان العدو السعودي في محافظة حجة. أوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله سبحانه وتعالى من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل تابعة لكيان العدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة بسلاح مناسب.
1: وظن العدو أنه بهذه الأسلحة سيجعل منا أهداف سهلة للطائرات الحربية المختلفة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الطائرات الأمريكية الاستطلاعية أصبحت أهداف سهلة لدفاعاتنا الجوية اليمنية.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: وفي انهيار الروح المعنوية وتفكك جبهات الأدوات، المشاهد من صنعاء أسقطت رهانات التحشيد السعودي. فقد أحدثت هذه العمليات خلال الفترة الماضية إضافة إلى مشاهد الاستهداف الجوي الدقيق بطائرة الهجوم المسيرة التي بثها الإعلام الحربي زلزالا ميدانيا أطاح بالهيكل المعنوي والتنظيمي لفصائل الارتزاق في جبهات مارب والساحل الغربي، مخلفة موجة انسحابات غير مسبوقة وانكشافا أمنيا شاملا في أوساط التحشيدات الأخيرة. كان ذلك جاء استجابة لدعوات متحدث القوات المسلحة للمقاتلين في صفوف الفصائل السعودية بمغادرة الجبهات والنجاة بأرواحهم. وتفيد المعطيات القادمة من خطوط النار أن الصدمة الناجمة عن الاستهداف المباشر لمعسكرات الطوارئ والتحشيد في مناطق الرويك، العبر والوديعة أدت إلى اقتناع آلاف المقاتلين بعقم المراهنة على مظلة الحماية السعودية. فالضربات المباشرة التي أحدثت مجزرة في الآليات ومخازن الأسلحة تركت أثرا نفسيا عميقا تمثل في الانهيار السريع للروح المعنوية والشعور العارم بالعراء الأمني.
3: يتابع الحوثيين وقوتهم يعرف قوتهم، واللي ما يتابعهم يرمي عليهم السهوم. الحوثي عنده قوة، عملوا عرض تاريخه في شهر أغسطس، عرض قوي، عرض ما شفته في حياتي، وعمل تدوينة عنهم. قلت على دول مجلس التعاون تشتري منهم المسيرات والصواريخ.
0: إذن لم تفلح الوعود المالية المضاعفة ولا محاولات الطمأنة القيادية في الحد من ظاهرة الفرار والانسحاب الفردي والجماعي، حيث تشير مصادر متطابقة إلى مغادرة مئات المقاتلين لمعسكراتهم خلال الأيام القليلة الماضية، فضلا عن رفض آخرين لتنفيذ أوامر الانتشار والتمركز في النقاط المتقدمة المفتوحة أمام أعين المسيرة اليمنية. امتدت تداعيات الاستهداف لتصل إلى عمق البنية القيادية لقوات المرتزقة ورعاة تشكيلها، حيث خلف العجز عن حماية المقرات السرية ومخازن الأسلحة في جبهات الساحل الغربي حالة عارمة من الشك والاتهامات المتبادلة بين القيادات الميدانية والاستخبارات السعودية.
4: قولي ثلاثة أرقام الحاجة بس اشتعرف حاجة واحدة، معين فيديو أنا وأنا أقول الله ينصر الحوثي، معين فيديو وأنا أسب محمد بن سلمان، هذا القدر. طبعا أنا لما قلت الله ينصر الحوثي على حق وأنا على حق، بقولها ثاني وثالث ورابع وأنا على حق.
5: الرابعة نيران واحدة من أكبر مناورات الجيش اليمني بعد استطلاع المنطقة ووضع الخطة. إضافة جوية غير متوقعة للعدو تشكلها طائرات الدرون المسيرة، تغذية راجعة مباشرة لجغرافيا المعركة، وقصف دقيق لمخابئ وخلفيات العدو.
0: الدقة المتناهية التي كشفتها المشاهد المصورة في تحديد التوقيت والأهداف أدت إلى اقتناع قيادة التحالف بوجود اختراقات أمنية واسعة داخل صفوف الفصائل المسلحة، وعلى إثر ذلك فتحت الرياض تحقيقات واسعة شملت وضع قيادات بارزة تحت الرقابة المشددة، إلى جانب تتبع تحركاتها وشبكات اتصالاتها للحد من وتيرة التسرب المعلوماتي الذي احال في تلك المعسكرات وحولها إلى أهداف سهلة قابلة للتدمير بضربات مباغتة. وهكذا تحول سلاح الجو المسير من ضرب القواعد البعيدة إلى ملاحقة التجمعات والقطع العسكرية والمدرعات في أودية مارب وشواطئ المخا، أسقط وظيفيا استراتيجية التحالف القائمة على بناء سور من أجساد المحليين لحماية حدوده أو حتى لاستخدامهم كوقود لحملات برية جديدة. بذلك تنتهي مساعي إعادة تجميع وتنظيم الفصائل إلى مأزق عملياتي معقد، إذ بات المقاتل الميداني يدرك أن تواجده داخل أي تجمع أو معسكر تحشيد يجعله في مرمى النيران المباشرة، ما يضع التحالف السعودي أمام واقع جديد يفقد فيه أدواته الميدانية القدرة على التجمع أو المناورة.

0: وموقفنا حق، موقف ضروري، نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة وموقف حق وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا لله الواحد الأحد، لله الواحد القهار، وأن نتحرك على أساس هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام لنكون شعبا حرا عزيزا كريما، له حق العيش بكرامة في بلده، له حق أن يستفيد من ثروته الوطنية، له حق أن يكون مثل شعوب الدنيا.
1: وتعليقا على هذا الموضوع، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عمر معربوني أن المسيرات المستخدمة في عمليات القوات المسلحة اليمنية تمثل خرقا مهما على المستوى العملياتي.
2: تابع المشاهد نطلع انتباهي أن المسيرات المستخدمة هي من طراز كواد كوبتر، وهي يعني تستخدم قذائف هاون، ما يعني أن هذه المسيرات كواد كوبتر وصلت إلى فوق الأهداف مباشرة، وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا لجهة طبعا استخدام هذه المسيرات التي يمكن تشبيهها بمسيرات حزب الله FPV. هي مسيرات FPV بالتأكيد، لكن كبيرة، حجم كبير، تستطيع يعني أن تسقط يعني هذه القنابل، وهذا يعتبر فرق مهم جدا على المستوى التكتيكي والعملياتي. طبعا هذا بالبعد المباشر، بالبعد الاستراتيجي نحن أمام نقلة نوعية كبيرة تصعد فيها القوات المسلحة اليمنية أن تنفذ ضربات استباقية، لأن هذه الضربات عمليا تستهدف تجمعات وحشود تعد الآن لبدء عمليات عسكرية على مستوى واسع بمواجهة القوات المسلحة اليمنية. استهداف هذه الحشود وهذه التجمعات في الحد الأدنى يؤخر يعني هذه العمليات، لكن إذا لاحظنا يعني المشاهد التي تظهر الآن على الشاشة، هناك عدد كبير من القطع، يعني كل قذيفة تطلق وكل قذيفة تسقط ينتج عنها قتلى وينتج عنها تدمير للآليات، وهذا سيكون يعني سببا رئيسيا يعني في تخفيض الروح المعنوية لدى القوات المحتشدة لمهاجمة القوات المسلحة اليمنية.
1: وكما يضيف أننا أمام مسيرات يعاد استخدامها أكثر من مرة، هذا مهم على صعيد السيطرة الإلكترونية لناحية تنويع الأهداف.
2: ترك يعني من خلال يعني تصوير هذه المشاهد، وبنفس الوقت نحن لسنا أمام مسيرات انقضاضية أو انتحارية، نحن أمام مسيرات يستخدمها أكثر من مرة، وهذا أمر مهم جدا يعني لجهة السيطرة الإلكترونية، يعني هذا يعني أن هناك تقدم يعني في البعد الإلكتروني، في بعد الحرب الإلكترونية، وبالتالي تنوع الأهداف، يعني يبدو أن هناك عمليات استعلام استخباراتية واسعة وعمليات استطلاع عسكرية أيضا وضبط في هذه الأهداف بشكل مسبق. هذا يعني أننا أمام عملية معدة بشكل منظم بشكل كبير، ومن حيث المبدأ يعني هناك خطط أعدت يعني لمهاجمة منطقة الساحل الغربي والسيطرة على الحديدة يعني كهدف أساسي. هذه العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية هدفها إخماد القدرة التشغيلية للقوات المحتشدة. إذا لاحظتم يعني هناك نقاط ارتكاز، نقاط ارتكاز عديدة ومتنوعة، سواء يعني من مراكز، وعلى الأرجح هي مراكز قيادة وسيطرة، أو حتى يعني مراكز تخزين للذخائر. هذا الأمر ليس بسيطا، هذا سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض القدرة العملياتية للقوات التي تستعد للهجوم، وبالتالي يشكل رسالة ردع. أنا أكثر ما لفت نظري في هذه المسألة أن المسيرة الواحدة تثبت يعني بحدود بين 2 إلى 3 قذائف، وهذا يعني أننا أمام نوع جديد وكبير من مسيرات الكواد كابتر أو الاف تي في على الأرجح.
1: أما الباحث والخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي فيوضح أن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أعاقت خطة السعودية، أوقفت تحشداتها وتحشيداتها في مارب الجوف وفي الساحل، وأي تحرك عسكري واسع بات يحتاج لستة أشهر لتعويض خسائره.
3: شوف القوات المسلحة يعني نفذت ضربات يعني على الأقل أعاقت كثير مما كانت تخطط له السعودية، وأعاقت كثير من مشاريع الظلام التكفيرية الذي أيضا دفعت بهم السعودية سواء في مارب أو في الجوف أو في العبر أو في الوديعة أو في رويك أو في غيرها، وبالتالي وأيضا حتى في الساحل الغربي. يعني نحن نتكلم عن مجاميع تكفيرية دفعت بها لكي يكون هناك فتنة، يعني لأن الحرب هذه الفتنة، وأنا شفت من مقاطع وهم يحشدون باسم الجهاد في سبيل الله، باسم الجهاد في سبيل الله، وأنه قاتلت من هم اليوم في صنعاء ومن هم اليوم يقفون يعني ضد هذا العدوان ومن هم الذين يسعون لرفع الحصار، وبالتالي يروننا بأننا كفرة وأن قتلنا يعني واجب. وبالتالي كانت الضربات الاستباقية التي قدمتها القوات المسلحة فيما يتعلق بضربات كبيرة والضخمة لتحشيدات العدو السعودي ولقدراته ولمخازن الأسلحة وللتسليحة والتسليح الذي أيضا كان من قبل وللخنادق والتي كانت قد وضعها من قبل سواء في الساحل الغربي أو أيضا في معسكر صحن الجن على سبيل المثال، كانت ضربات كبيرة ومؤثرة. وبالتالي هذا العدو لا يستطيع خلال الفترة القادمة أن يقوم بأي عمليات عسكرية، يعني لا يمكن أن يقوم بعمليات عسكرية كما كان يخطط لها، لأنه كانت لديه ربما رغبة، كانت لديه ربما معلومات مضللة يقدمها المرتزقة، يعني على الأقل كانوا يقدمون له إن لم يكن لديه مثلا استخبارات يعني طبعا فاشلة، وهي فاشلة منذ بداية الحرب وحتى اليوم تثبت بأنه لا يوجد عقلية عسكرية ولا يوجد مصدر معلومات يعني دقيق. يعني نحن واجهنا الأمريكي وكان يفتقد إلى هذه المعلومات، وهؤلاء ما الذي سيضيفونه إلى ما كان يمتلكه الأمريكي؟ لذلك الضربات كانت طبعا كبيرة ومؤثرة وأوقفت الكثير مما كان يخطط للعسو، وبحاجة اليوم إلى عدة أشهر، خلال 6 أشهر إذا دفع بأكبر ما يمكن لديه من الأسلحة وتعويض ما فقده في هذه المعركة على مستوى الآليات والمعدات العسكرية أو على مستوى أيضا تحشيدات الأفراد وتدريبهم وتأهيلهم للمواجهة. وبالتالي هذه الضربات، وأنا أعتقد من الناحية العسكرية أن نشرها يصبح اليوم فريضة، يعني يصبح اليوم واجبا، لأنه على الأقل يجب أن يوصل هذه الرسالة للذين هم في الميدان، للذين هم اليوم يزجون بهؤلاء السذج، بهؤلاء الأقبياء وهم عايشين مع أولادهم وأسرهم في الخارج. يعني معظم الذين يدفعون بهذه العمليات العسكرية يعني أسراهم يعني أسرهم وأقرباهم حتى الدرجة الرابعة، يعني بالمناسبة يعني يعيشون في الخارج ويستلمون بالدولار وهم متنعمون وهم يدفعون بهؤلاء، يعني اسمح لي أن أقول القطيع، لأنه لو كان هناك عقل أنا أقاتل السعودي لماذا؟ من أجل ماذا؟ يعني من أجل ماذا؟ يعني أقاتل مع السعودية اليوم؟ كان هناك ربما تشويش في بداية العدوان على اليمن في 2015، وكان هناك تضليل يعني ربما إعلامي ودعاية إعلامية، لكن اليوم الأمر واضح، يعني اليوم الأمر واضح أن هناك نظام سعودي يريد أن يظل اليمن ضعيفا وأن يظل اليمن ممزقا وأن يظل اليمن مقتتلا، وبالتالي يدفع بهؤلاء، يعني يدفع بهؤلاء للقتال فقط. من أجل ماذا؟ لا يوجد هدف، من أجل استراتيجية أن يكون هناك فقط قتلى بين اليمنيين ودمار باليمن وتأخير للتنمية في اليمن وأيضا لضعف اليمن ولفقر اليمن. وهذا موضوع يفترض أن يكون هناك مراجعة، مثلا لماذا اليوم مثلا السعودية دفعت بالأسلحة والمعدات والآليات التي دفعت بها هذه المرحلة عندما أعلن عملياتنا في فك الحصار عن الموانئ والمطارات اليمنية كلها؟ لماذا لم تدفع بهذه المعدات والآليات مثلا قبل هذا الإعلان حتى نقول بأنه لديها هدف ولديهم، وهي تدعم هؤلاء الذين يقولون بأنهم يريدون أن يستعيدون صنعاء وبالتالي كان يفترض لهم أن تكون هناك مراجعة وقراءة منطقية، أن يقولوا لماذا اليوم هذه الأسلحة تدفع لنا؟ لماذا اليوم يريدوننا أن نقتتل؟ لماذا اليوم بهذا التوقيت عندما وقفت صنعاء اليوم أمام يعني موقف يعني يفترض أن يمثل كل اليمنيين، يعني المتفقين والمختلفين وحتى الذين يصنفون أنفسهم في خانة الخصوم؟ كان افترض ان يكون هناك مراجعه، لكن يبدو ان هؤلاء يعني يتلددون في موضوع ان يحصلوا على هذه يعني التضحيه من اجل السعودي ومن اجل من هم ايضا بالفنادق ومن هم اليوم في الشقق السكنيه في الخارج. يعني انا اقول ان هذه المشاهد اليوم يفترض ان تصل هذه المشاهد، واتمنى ان تصل الى اسرهم، الى الاسر التي ايضا تنظر الى ابنائها اليوم وهم يحرقون في سبيل ماذا؟ من اجل ماذا نقتتل؟ يعني من اجل السعوديه يا اخي، على الاقل احترموا انفسكم، راجعوا انفسكم، راجعوا ماذا قدمت السعوديه لليمن، راجعوا تاريخ السعوديه مع اليمن. يعني ليس العداء السعودي اليوم وليد هذه اللحظه، يعني السعوديه تعادينا ومنذ يعني على الاقل 50 60 سنه. يعني اذا كان هناك من مراجعه فيفترض اليوم ان تكون لاسر هؤلاء الذين سيشاهدون هذه المقاطع، اتمنى عليهم يعني ان يقولوا لابنائهم اليوم لا تذهبوا لهذا القتال. يعني إذا كان المسألة من أجل السعودي فعودوا والرزق من الله، ها نحن عايشون في صنعاء والحمد لله، ويمكن لنا أن نتدبر أمورنا يعني في مقابل كرامتنا وفي مقابل عزتنا وفي مقابل أيضا تحريرنا من هذه العبثية التي فرضتها السعودية علينا. يعني لولا السعودية وتدخلاتها لكان وضع اليمن الاقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الآن، الناس يعرفون ذلك. نحن الجيل على الأقل منذ 30 سنة، منذ وعينا منذ 40 سنة على الأقل، ونحن نقول بأنه لو السعودية لكان هناك وضع اقتصادي أفضل. يعني السعودية منعتنا من استخراج نفطنا، منعتنا من أيضا يعني أن يكون لدينا يعني سيطرة على جغرافيتنا التي فيها الخيرات، وبالتالي كانت تتعامل مع هؤلاء المرتزقة عبر اللجنة الخاصة وتؤخر اليمن وتنشئ الفتن وتعمل التفجيرات وترسل بالإرهابيين من أجل أن يعني لا يقول لليمن قائمة. لذلك أنا أتمنى على الأسر وهي تشاهد هذه المشاهد الأولية، وأنا أقول الأولية يعني لما جرى خلال أسبوعين الماضيين فيما يتعلق بهذا النوع من العمليات، أن تقول لهم هذه مراجعة، لأنك تتكلم عن معركة يمكن أن تكون حاسمة. أنت تتكلم عن وجود قوة موجودة على الأرض وقوها اليوم أيضا يعني تشارك يعني من السماء، يعني لأنها مدفوعة بقضية ومدفوعة أولا بحق للشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقه وعن إرادته وعن استقراره. إذا أردتم أن يكون هناك فقط أن تقدموا أنفسكم في مذابح من أجل قرن الشيطان فلتتفضلوا، وبيننا وبينكم الله.
1: وكما يؤكد المحلل في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج، أن صنعاء نجحت في ترسيخ المعادلات التي أكدت عليها القوات المسلحة اليمنية خلال هذه المعركة.
4: بداية يمكن الانطلاق من ثلاث ملاحظات أساسية متعلقة بهذه المشاهد. واحد، بأن هنالك منظومة رصد دقيقة ومنظومة رصد دقيق واضحة جدا تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، لأنه في هذه المشاهد ليس جميع الآليات أو هنالك عدد كبير من الآليات موجود في مناطق يعني مموهة أو سواء في مناطق ليست مفتوحة بالكامل على مستوى تضاريس صخرية أو رملية أو التغطي بشجيرات وما إلى ذلك. فكان هنالك من الواضح بأن هذه المنظومة من الرصد والاستهداف تتطور بشكل واضح. وإذا استذكرنا جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة، يكون هنالك حالة في الانتقال من البحر إلى البر، لأنه أثناء تلك المنظومة من الرصد في البحر كانت السفن الأمريكية تحاول أن تتغطى بالسفن الصينية، ومن الواضح بأن منظومة الرصد الدقيقة التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية كما كانت فاعلة في الميدان البحري أيضا هي فاعلة في الميدان البري. الملاحظة الثانية هي لها علاقة بالجانب السياسي، بأنه هذا العدد الكبير من التحشدات العسكرية وعدد الكبير من الآليات التي من الواضح في أنها تستعد لشكل من أشكال العمليات الهجومية، تعطي إشارة بأن الرواية اليمنية التي تقول بشكل واضح بأن هذه العمليات عمليات دفاعية في جوهرها وإن كانت استباقية على المستوى الميداني. نحن نتحدث هنا على الجانب المعنوي وعلى الجانب القانوني بأنها في الإطار العام هي عمليات دفاعية وإن كانت استباقية على مستوى التعريف العسكري أو الميداني. الجانب الثالث بأنه من الواضح أن العالم يسير بشكل حثيث لنتائج الحرب غير المتناظرة، ولا أقول الحرب غير المتكافئة، أقول الحرب غير المتناظرة، بأن هنالك نتائج كبرى باتت واضحة في ساحات كثيرة في العالم، وما يحدث الآن من القوات المسلحة اليمنية يثبت هذه المعادلة، بأن السعودية التي حاولت أن تراكم مؤشرات القوة الكمية وبإنفاق عسكري يتجاوز 80 مليار دولار سنويا، من الواضح بأن هذا التقدير حتى على

0: صرحت عنها، من الواضح بأنها متسقة بشكل كبير مع الواقع، لأنه أولا معادلة الحصار بالحصار في الميدان البحري، يعني كان الإعلان للقوات المسلحة اليمنية عن استهداف 8 سفن من 20 تموز إلى 19 من آب، وإلى منع 48 سفينة من العبور. هذه الأرقام توضح بأن هذه المعادلة التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية متسقة مع معطيات الواقع. فيما يتعلق بالجانب الآخر، يمكن القول بأن استهداف التحشيدات السعودية والقوى المتحالفة معها، من الواضح أن هنالك نتائج دقيقة وتثبت هذه المشاهد، يعني حقيقة الواقع في الميدان. الجانب الثالث المتعلق بحماية سيادة اليمن، وهو العنصر الثالث من هذه المعادلات، حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات.
1: المحلل في الشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين يشدد أن هذه المشاهد تثبت أن صنعاء قادرة على إحباط التوجه الهادف إلى تقسيم اليمن.
2: الجانب الإعلامي في هذه المشاهد في هذا الوقت شديد الأهمية، لسبب يعني بسبب الخطة السعودية المقصودة من هذه من التحشدات، والهدف السعودي من تجميع الجيش والميليشيا في الجنوب، وأن تتملص السعودية من مواجهة مباشرة مع أنصار الله. بكل بساطة يعني كان الهدف بعد نجاح السعودية بالقضاء على جماعة الإمارات في الجنوب وتجميع كل القبائل والميليشيات والعناصر الأخرى التي كانت يعني منشقة عن الجماعة الإماراتية، بدأنا نشهد أن هناك نوع من توجه سياسي باسم أن اليمن، خاصة اليمن الجنوبي، يريد توحيد كل اليمن، وقدم مهلة زمنية بأن تتراجع صنعاء عن الانقلاب، وطبعا اتهمت بأنها مجموعة إرهابية، وأن اليمن الجنوبي مستعد للوصول إلى صنعاء والوصول إلى ميناء الحديدة. طبعا هذا الهدف يعني كان هذا التصور كان الهدف منه أن تصوير أن تكون القدرات الجنوبية قادرة على غزو الشمال، وأن يعني تدافع عن ما تسميه يعني المصالح اليمنية وغير ذلك. بهذا المعنى يعني أولا هذه العملية تثبت أن صنعاء قادرة أن تحبط هذا التوجه، خاصة باتجاه الحديدة وباتجاه المناطق الأخرى من الضالع ومأرب، وتؤكد لليمنيين في الجنوب أن كل الادعاءات التي تدعيها سواء حكومة الجنوب أو السعودية بأنها تملك قدرات عسكرية هائلة وبأنها قادرة على الوصول إلى صنعاء وبأنها قادرة على ما تتوعد به من القضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية والسيطرة على الشمال، تبين هذه الصور أن القدرات المزعومة هي يعني صحيح هناك تحشدات كبيرة وهناك آليات وهناك بدون أدنى شك يعني تدخل سعودي بأشكال متفاوتة، خاصة بالآليات وبالمخازن الأسلحة وغير ذلك. تبين هذه الصور أن كل هذه المراهنات مرصودة. أو
3: نيويورك تايمز هي اللي عم بتقول هيك مش أنا، وصفتهم بأنهم قوة بتقلب حسابات المنطقة، وأهم نقطة ركزت عليها أنهم قوة مستقلة، حليف لإيران ومش تابع لإيران، ومش حليف سنوي أو بيتحرك تبعا لأوامر حدا. وبتكفي الصحيفة أنه اليوم بإيدهم ورقة ضغط عالمية حساسة، مفتاحها موجود عن مضيق باب المندب، واحد من أهم شرايين التجارة، وبمر عبره جزء مهم من التجارة العالمية. أنصار الله أثبتوا قدرتهم على تعطيله خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، هاجموا سفن تجارية عديدة ورفعوا كلفة تأمينها لـ20 ضعف تقريبا، وأجبروا سفن أن تغير

0: مساراتها بشكل كامل. بس هلأ المعادلة صارت أخطر بكتير، خصوصا مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهالشي بيزيد أهمية طريق البحر الأحمر وبيعطي أنصار الله موقع أقوى بكتير. النقطة الأهم مرتبطة بعلاقتهم مع إيران، استفادوا من سلاحها ومن تدريبها ومن خبرتها سابقا، بس هالشي ما بيعني أنهم تابعين لطهران. تحركاتهم بتنطلق أساسا من رؤيتهم وحساباتهم الخاصة، لهيك الاتفاق مع إيران وحده ما بيكفي وما بيضمن ضبط تحركات.
1: هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائن وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كان حقا علينا نصر المصر.
2: ستون دقيقة معكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الإرهاب الاقتصادي على إيران تعويضا عن الإخفاق العسكري.
3: هرمز تحت السيطرة والسفن تمضي فيه رغم حالته الخطرة، والنفط يعبره ونحن أصحاب القرار والمقدرة. فترد طهران ضاحكة مستنكرة: يا ترامب دعك ودع عنك التبجح والثرثرة، إن كنت تملك هرمز فاعبره وأرنا تلك المقدرة. فهل أصبحت خطاباتك، وهل تريد أن تصبح خطاباتك في كتب التاريخ أكبر مسخرة؟

0: إلى الإرهاب الاقتصادي، لجأت الولايات المتحدة الأمريكية تعويضا عن الإخفاق العسكري في مسعى منها لدفع إيران إلى التنازل في جوانب تعتبرها طهران ملفات أمن قومي لا تقبل الحلول الوسط. تظن واشنطن كما بات واضحا أن انتزاع المكاسب يكون بالسيطرة على مقدرات الشعوب والتحكم في مستقبلها عبر قوت يومها، لكن هذه السياسة لا تخضع الجميع، فالجمهورية الإسلامية التي نجحت بإدارة ملف العقوبات ومواجهة تبعاتها السلبية لن تتراجع اليوم بطبيعة الحال بفعل السقوف الكلامية التي هدد المجرم ترامب بخنق اقتصاد غير مسبوق. وبما أن النتائج العسكرية تكون الفيصل، عادة هناك وقع على الميدان هي المنظار الذي تقارب إيران من خلاله مستقبل الوضع، على اعتبار أن صياغة الاتفاقات ينبغي لها أن تأتي قياسا على فشل العدوان. من هذا المنطلق لا قيمة في القاموس الإيراني لتهديدات الطرف الآخر بتجديد العقوبات، ولا إمكانية لانتزاع مكاسب على حساب الحقوق الوطنية، وهو ما يجمع ويجمع المسؤولون الإيرانيون عليه. هذا المشهد بكل تفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا الباحث والمختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ حربا اقتصادية قوية على إيران وفق التوصيف الأمريكي، شيء ما يشبه قانون قيصر الذي فرض على سوريا. تحاول واشنطن فرض شيء من هذا النوع، وربما تعتبر هذا الأمر بمثابة الطلقة الأخيرة تجاه إيران لاعتبارات عدة. ربما ما قالته وزارة الخزانة الأمريكية يعبر عن هذه المسألة بأنه يعني تبين الهدف الحقيقي بأنه هذه العقوبات ستؤدي إلى انهيار النظام في إيران. إذن هم يؤكدون بأن الهدف الرئيسي لهذه الحرب سواء بالبعد العسكري منذ 28 شباط حتى الآن هو انهيار النظام في إيران. أنا سأتناول هذه المسألة من عدة زوايا. هون بنجي لقانون قيصر. قانون قيصر شو جوهره؟ يعني أنا ما بفوت بتفاصيله، هو مطولة يعني اللي انفرض على سوريا. المضامين هو كالتالي، أنه أي دولة تتعاون مع الدولة السورية في ذلك الوقت ستتعرض لعقوبات. أي شركة تابعة لدولة تتعاون مع الدولة السورية ستتعرض هذه الشركة لعقوبات، وستتعرض الدولة إذا كانت على صلة يعني رسمية سمحت بهذا الأمر لعقوبات. هذا الأمر اللي يعتبرون أنه هو بمرحلة معينة لعب جزءا أو دورا كبيرا في انهيار النظام السوري، مع العلم أنه سياسة النظام السوري السابق بالبعد الاقتصادي كانت سياسة خاطئة ساهمت في زيادة الأزمة الاقتصادية. يعني لم يذهبوا إلى حلول كانت يمكن أن تساعد على تخفيف الأزمة، إنما تصرفوا بشكل مختلف، وبالتالي هذا كان سبب وليس السبب فقط هو قانون قيصر، لأنه كان في دول إلى حد ما روسيا شيء ما الصين إيران تتعاون مع، يعني تفتح تعاون مع الدولة السورية في ذلك الوقت. طيب ما بالنا بإيران؟ إيران هلا مشي، أنا شو نحكي شو موقف إيران من مقال؟ هذه هي النقطة الأساسية. ذلك ترامب شو قال؟ قال في تغريدته أنه يجب أن تتعاون معنا دول المنطقة ودول العالم من أجل أن نصل إلى هذا الهدف. يعني يريد أن يطوع كل دول العالم لتعمل سوية بموضوع العقوبات اللي هو فرضها من أجل تحقيق هدف أمريكي بالدرجة الأولى. حتى الدول التي تتضرر من إسقاط إيران مثل الصين وغيرها ودول أخرى، تركيا كذلك الأمر بالمناسبة، هو يريد لها أن تتعاون. إذن الجوهر هنا أنه بهذه العقوبات هل ينجح هل لا ينجح، هذه مسألة، لأنه لتصل إذا كان مع الدولة السورية السابقة يحتاج لخمس سنوات، فما بالنا الآن مع إيران اللي وضعها مختلف، جيرانها، علاقتها بالجوار، علاقتها بدول بالعالم، قدرتها، حضورها، فما بالنا بأمساكها بأوراق قوة، لديها حلفاء حقيقيون ثابتون أقوياء إلى حد ما، يعني لديهم قدرة على اللعب دور ما، لديها شراكات أيضا متينة، ما بالنا بهذا الأمر؟ هذا يحتاج إلى عقود من الزمن. يعني ترامب يفتح باب إسقاط، يريد منه إسقاط نظام إيران، ولكن هذا الباب اللي فتحه بهذه الضغوطات أو سماها الضربة الكبرى الاقتصادية الكبرى، هذا يحتاج إلى عقود ربما من الزمن ليصل إلى نتيجة، لكي لا نبالغ لنقل 10-20 عام الحكم. هو أصلا بقي له عامين في الحكم في الإدارة يعني، فمن سيكمل بعده وكيف يكمل، كيف تتبدل الظروف في ظل كثير من المستجدات في المنطقة. إذا هل نسأل هل هي عقوبات فعالة؟ لا يوجد عقوبات غير فعالة، يعني لا تؤثر، خلينا نستخدم كلمة تؤثر في المواطن الإيراني، في حياة المواطن الإيراني، في الدولة الإيرانية، لا يوجد. لكن أن تؤدي إلى الانهيار لأنه والسقوط هذا مستبعد، مستبعد بشكل كبير. لماذا؟ لأنه هم أيضا يطرحون ما يسمونه مصطلح الاقتصاد المقاوم، وهذا جزء من سياستهم، من تعاطيهم كإيرانيين. وبالتالي أيضا هم عندما يتعرضون لعقوبات من هذا النوع يصارحون الشعب الإيراني ويدفعون الشعب الإيراني إلى اعتماد لغة المقاومة، مقاومة هذه العقوبات لصدها أو للتخفيف من تأثيرها، وكي لا يتحقق الهدف بأنه يحصل مظاهرات داخلية وإلى آخره. نتيجة شو؟ عامل ومسبب رئيسي لهذه الأزمة الاقتصادية اللي اسمها العقوبات. أنه لاحظ ترامب في تغريداته ماذا يقول، يتحدث أنه عملتهم اليوم منهارة، جيشهم منهار، هناك تضخم، مع العلم أنه بالأمس يعني رئيس البنك المركزي بإيران كان يتحدث أنه نحن تمكننا من تخفيض التضخم الاقتصادي، التضخم بإيران إلى النصف بالمرحلة الماضية رغم ما تتعرض له إيران. إذن هذه نقطة جوهرية، عندما يريد أن يذهب إلى عقوبات هي مجربة. تعليق الخارجية الإيرانية واضح، هم طبعا وصفوها بأنه إرهاب اقتصادي وإلى آخره، لكن يقولون هذه لن تؤدي إلى النتيجة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا بسبب تشبيك الاقتصادي اللي تقوم به إيران مع عديد من الدول. اثنين، بالنسبة لبعض الدول مثل روسيا مثل الصين وغيرها، إيران حاجة وليس مجرد أنه ولا بلد صغير، لا لا، إيران بالنسبة لهم حاجة، حاجة تسويقية وحاجة للاستيراد، حاجة للتعاون بكثير من المجالات، حاجة جيوسياسية كذلك الأمر، حاجة بالبعد الأمني، حاجة بالنسبة لهم، وفي اتفاقات بين هذه الدول. أيضا ناهيك عن مسألة أخرى يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، إيران ضمن دول البريكس، إيران ضمن منظمة شنغهاي، كل هذا يلعب دور. اثنين، هلأ كيف يتصرف الإيرانيون؟ هذا سؤال مهم جدا. هل فقط أنهم قالوا نحن سنتصدى، سنمنع هذه المسألة، سنكافحها، سنجابهها؟ ربما إذا شعروا بمزيد من الخنق هم قد يذهبوا إلى خطوات تصعيدية، هذا إيران فعلته في أكثر من مناسبة. طيب شو الهدف الثاني أيضا من هذه المسألة؟ ليس هل فقط أنه دفع النظام الإيراني إلى الانهيار؟ لا، في أيضا مسألة أخرى، هم يعتبرون بأنه كلما تم أضعاف البنية المالية للنظام الإيراني كلما أثر ذلك على حلفاء إيران في المنطقة ليسفنهم بالأذرع، سواء في لبنان، في العراق، في في في في اليمن. وتلاحظون بأنه هذه الأمور تتزامن مع ضغط كبير تتعرض له الحكومة العراقية فيما يتعلق بسلاح الفصائل وعملية حصر السلاح في 30 سبتمبر. للآن أيضا هذه المسألة مسألة معقدة، وشفنا زيارة قليباف أكيد تناولت هذا الملف، مسألة معقدة جدا وتزداد تعقيدا، خصوصا بعد الهجمات الأخيرة اللي شنتها المملكة العربية السعودية وشنها الأمريكيون تحت عنوان الرد على اعتداءات قالوا أنه تعرضت لها نقاط نفطية في السعودية انطلقت من العراق. طيب في مشهد معقد هناك، والآن هم فتحوا موضوع البشمركة وموضوع وجود التركي في شمال العراق. إذن شوفوا التعقيدات، كل هذا يأتي في إطار واحد. إذن أحد الأهداف الأمريكية أيضا هو ضرب حلفاء لإيران في المنطقة، اللي تعتبر واشنطن بأن هذه الأذرع وفق توصيفها تشكل عامل من اليد الطولة بالنسبة لإيران في مواجهة المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في المنطقة. بل تذهب واشنطن للقول أو يقول ترامب أن هؤلاء سرطان العالم، هو يوصف يستخدم هذا التوصيف، ودول في المنطقة يقول أن هؤلاء يؤثرون على بنيتكم الاقتصادية والدولة لمصلحة إيران وليست لمصلحتكم. هذه التوصيف الأمريكي لهذه المسألة. إذن هذه العقوبات نعم قد يكون لها تأثير، لكن لا تستطيع واشنطن أن تطبقها دون معاونة دولية. طيب لنفترض اليوم أتت بعض الدول في المنطقة كي لا نبتعد كثيرا ولبت المطلب الأمريكي، هذا ستعتبره ماذا إيران؟ ستعتبره بمثابة إعلان حرب اقتصادي من قبل هذه الدول عليها في المنطقة، وهذا سيدفعها إلى مزيد من التشدد في الموضوع البحري وربما بمسائل أخرى أيضا، أنا ستتعتبر بأنه أنتم لا تريدون الوصول إلى إدارة أمنية مشتركة في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالمضيق أو فيما يتعلق بدول المنطقة، وأنتم تستمرون بالاستماع وبتلبية المطالب والشروط الأمريكية لتؤثر على الواقع الأمني في المنطقة ككل، تبقي حالة التصعيد مرتفعة وحالة التوتر. إذن هذه مسألة أيضا يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه نقطة جوهرية بالمناسبة. يعني إذن الأهداف الأمريكية الآن بالمحصلة، عندما لماذا سؤال مهم، لماذا يلجأ ترامب إلى هذه؟ أول شيء بسبب فشل الحملة العسكرية على إيران سواء 2025 اللي بدأت بأيد إسرائيلية وواشنطن كان جزء منها، واستهدفت في المحصلة هي استهدفت منشآت نفطية باستخدام قاذفات بيتو، لاحقا أيضا إبقاء تحضير للحرب الأخرى، ثم الذهاب إلى الحرب الثانية في 28 شباط مع مواصلة العقوبات تحت عنوان كان واضح يعني أنهم يريدون منع إيران من استخدام سلاح نووي، ولكن واقعا كانت الأمور تشي بأنهم يريدون وهم يقرون بهذا الأمر إلى استسلام النظام في إيران. عندما تضرب منظومة القيادة في ذلك الوقت في إيران، أنت تريد شو أن تقوم به؟ عملية تفكيك إيران وعملية تقسيم إيران. لماذا أقول هذا الأمر؟ ليس من باب الاتهام أبدا، إنما من باب توصيف المشهد. عندما إسرائيل تدعم بشكل واضح وصريح وهي أقرت بذلك، تدعم أي تحرك شعبي، كان نتنياهو يقول بأنه لا يكفي الضربات، يجب أن يكون هناك تحرك من الداخل، قالها خلال الحرب، ثم وصلت النتيجة أنه إيران تفرض سلطتها بغض النظر عن يعني هذه الخطوة، بغض النظر عن خلفيتها تفرض سلطتها على مضيق هرمز، تبقى متماسكة، ببعض التوصيفات تخرج أقوى مما كانت، تملك زمام مبادرة، تذهب إلى وضع معادلات في الإقليم بوجه إسرائيل وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وترفع السقف إلى حدود ضرورة خروج القوات الأجنبية من المنطقة. إذن شوفوا النتائج، هذه النتائج كل هذا والعقوبات اللي حصلت في السابق وإلى آخره، ودفع بعض الدول إلى وضع الحرس على قائمة الإرهاب مثل بريطانيا وغير أستراليا وغيرهم، كل هذا أوصى يوصل إلى نتيجة واحدة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها في كل السبل التي جربتها، وبالتالي أتت الآن إلى هذه الخطوة ببساطة، هي خطوة متجددة، مع أنه رفع مسألة الضغط على إيران ومحاصرتها، ولنرى من هي الدول التي يمكن أن تستجيب للولايات المتحدة الأمريكية وتتعاون معها في هذا الصدد. لكن الفشل في هذه الخطوة، وهو مرجح يعني هو أسهم متقدم، الفشل في هذه الخطوة سيعني ضربة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمشروعها في المنطقة ومشروعها في العالم، لأنه عملية السيطرة في هذه المنطقة وعملية التحكم بأسعار النفط وعملية التحكم بمسارات النفط، هذا سيؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة الأمريكية سيفا إن صح التعبير، أو استخدام ورقة ضاغطة باتجاه الصين وباتجاه دول في الشرق. يعني اليوم لأنه هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، هي إذا نقول هي مركز العالم، لأنه الطاقة وسوق استهلاكي ومعادن ومسائل أخرى. إذن لذهبت اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية هذا عنوانه. لماذا دائما نقول هذه الحرب حرب معقدة، معقدة جدا لا تشبه أي من الحروب، تتوسع، حالة جمود، صعوبة الخروج منها، بسبب أولا صمود إيران في مواجهة الحرب، وهذا يقر به الأمريكيون بالمناسبة. يعني ترامب أكثر من مرة أقر بالعناد الإيراني والصمود الإيراني إن صح التعبير. والمسألة الثانية بأنه واشنطن تنظر إلى أنه الخسارة هنا أو الجمود هنا أو بقاء الأمور على حالها هنا أو بقاء إيران وعقد صفقة معها سيؤثر على ماذا؟ إذا رمنا على مشروع واشنطن تجاه كل الشرق. لاحظوا يقول أنا أضغط على إيران لتستسلم وتحقق ما أريد، يعني مش مذكرة التفاهم، هو يريد شروط أخرى، يريد شروط استسلامية، هو علنا يطالب إيران بالاستسلام. إذا هذه العقوبات لتشبه قانون قيصر، هي ليست مسألة أنه ضاغطة وكل شيء، لكن هي ليست مسألة بسيطة التحقيق الهدف اللي رفعه الأمريكيون، تحديدا ما قالته وزارة الخزانة الأمريكية أنه هذا سيؤدي إلى انهيار النظام، وهم حسموا بهذه المسألة. إذن طب إذا لم يؤدي إلى انهيار النظام، إذن يعني مزيد من الفشل، يعني إقرار بالفشل.
2: من فوائد الحرب على إيران، اكتشفنا زرائب وإسطبلات للجيوش الأمريكية في معظم بلاد يعرب. اكتشفنا أن الحكام العرب الذين يدعون نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من مخلفات يهود يثرب، اكتشفنا أن من يتشدقون بالقدس هم من حاصروا غزة وأمدوا الاحتلال بأساطيل من المساعدات وسكتوا عن استباحة الأقصى، اكتشفنا مشايخ الوهابية والمدخلية والسلفية يحرمون الخروج على الحكام ولو زنوا ولاطوا وجرموا المقاومة، اكتشفنا مشايخ يفضلون اليهود على الشيعة، اكتشفنا كتابا وإعلاميين مأجورين بثمن بخس يسبحون بحمد الحاكم ولو كان عميلا، اكتشفنا قنوات إعلامية عربية تنطق بالعبرية وتروج للسردية الصهيونية، اكتشفنا أن النفط العربي مسخر للمصالح الأمريكية والصهيونية وبعضه يصرف لمتعة الحكام العرب، اكتشفنا ذبابا إلكترونيا أقذر بكثير من الذباب الحقيقي وينقل أوبئة خبيثة تنقر الوعي الجمعي والانتماء الوطني للعرب، اكتشفنا أن النخوة والشهامة والمروءة سقطت من تاريخ العرب، اكتشفنا أن دولة الاحتلال وأمريكا نمر من ورق ويمكن للمستضعفين هزيمتهم بكل سهولة. يا حكام العرب.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. الإمارات تغير اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل، وإشادة صهيونية للسعودية لتغييرها الكبير في المناهج الدراسية.
1: في بداية 2019 قام شياطين الإمارات بدعوة شياطين الفاتيكان وبابا الأزهر إلى مؤتمر حوار الأديان، وأطلقوا عليه عام التسامح بهدف جعل الإمارات منارة التعايش والانفتاح على الثقافات الأخرى. في هذا اليوم أطلقوا مشروعا اسمه مشروع بيت العائلة الإبراهيمي، عبارة عن مسجد وكنيسة ومعبد يهودي. المشروع بدأ وسينتهي في عام 2022 بحسب زعم دولة الإمارات. العائلة الإبراهيمية تضم أتباع الأنبياء الثلاثة، نبي الله موسى ونبي الله عيسى وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تزعم دولة الإمارات تأسيس بيت العائلة الإبراهيمي تخليدا منها لزيارة البابا فرانسيس. المشروع كشفت عنه لجنة الأخوة الإنسانية الإماراتية باجتماعها في نيويورك. اللغز ليس هنا وإنما في اتجاهات المباني الثلاثة، حيث يعمل مهندس المشروع ديفايد أجي أوبي على توجيه المسجد نحو الكعبة، ومذبح الكنيسة سيكون متجها شرقا نحو الشمس، والمعبد اليهودي باتجاه القدس. ما هي غاية الإمارات من تأسيس ما يسمى بيت العائلة الإبراهيمي؟ الإمارات مسيح قول الله عز وجل

0: موجة غضب واستنكار واسعة تجتاح الشارع الإسلامي عقب تداول أنباء ومستندات تظهر قيام دولة الإمارات بتغيير اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل في نسخة جديدة مطبوعة من المصحف الشريف. يرى علماء وناشطون أن هذه الخطوة بتغيير اسم السورة المتعارف عليها تندرج ضمن مخططات ونشاطات مشبوهة تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى الترويج لما يسمى بالديانة الإبراهيمية، أيضا المساس بالهوية والثوابت الإسلامية الأصيلة تحت شعارات زائفة كالتسامح. تغيير اسم سورة ارتبطت بالمسجد الأقصى والإسراء والمعراج يعد خطوة خطيرة تستغل لتذويب المفاهيم العقائدية والعبث بالوعي الإسلامي، وهو ما اعتبره المتابعون حلقة جديدة في سلسلة محاربة ثوابت الدين الإسلامي والتنازل عن مقدسات الأمة. تأتي هذه التحركات لتستفز مشاعر الملايين من المسلمين وسط مطالبات حازمة للعلماء والمؤسسات الدينية بالوقوف ضد هذه الممارسات والتصدي للعبث بآيات كتاب الله وأيضا بأسمائها. في السعودية كشف تقرير لموقع 24 نيوز الصهيوني الناطق بالعربية عن تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية داخل المملكة السعودية تصب لصالح كيان العدو الصهيوني. يتحدث الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
1: خلونا نبدأ مباشرة من الخبر الأول، التصريح الأول من دولة الإمارات المصطنعة، القرار اللي عمله محمد بن زايد ووزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الشؤون الدينية في دولة الإمارات، وهو تعديل نسخة القرآن الكريم. بيكتبوا في القرآن الكريم دلوقتي سورة بني إسرائيل. لو حضرتك قررت تسأل أي عالم من علماء المسلمين، حتى من هيئة كبار علماء المسلمين، هيقول لك إن على فكرة من بين مسمياتها إنها سورة بني إسرائيل، لأنها بتتكلم عن بني إسرائيل أصلا بشكل عام يعني. بس هو السؤال، هو ده غرض الإمارات؟ يعني دولة الإمارات المصطنعة اللي سخرت كل إمكانياتها وأرضها وإعلامها وأموالها، سخرت الكرامة والعروبة والشرف والشهامة اللي عند الإماراتيين في خدمة إسرائيل، صح ولا أنا غلطان؟ دولة الإمارات ما تركت موضع كان فيه حاجة ضد العرب والمسلمين إلا عملتها. هل قصد الإمارات من سورة بني إسرائيل إن بني إسرائيل يتعظوا من ذكرهم في سورة الإسراء؟ الإجابة لا. هل دولة الإمارات بتعلم الطلاب في القرآن الكريم أو في المدارس بداية سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين؟ هل دولة الإمارات بتعمل كده؟ الإجابة قطعا لا، بينما دي تعليمات، وحواريك الآن هي مش جاية من قبيل الصدفة، ده في تعليمات للسعودية كمان. فدولة الإمارات قررت أنها تغير سورة الإسراء في القرآن الكريم وتسميها سورة بني إسرائيل، وده عادي يا جماعة. يعني اللي عمل هند العويس لإبستين الموضوع بالنسبة له عادي، اللي عمل البدع في الحاويات مع سلطان بن أحمد بن سليم اللي هو كان بيمسك هيئة موانئ دبي ويقول لك ما دون سن الـ15 وإلى إبستين وكده بحسب وسائل الإعلام والوثائق التي خرجت من وزارة العدل الأمريكية، طبيعي يعمل كده. اللي جعل من نفسه ممر ومعبر مع ابن سلمان علشان يعدي كسوة الكعبة لإبستين عادي بالنسبة له. اللي عمل ديانة ميكس ما بين الدين الإبراهيمي مش عارف والدين الإسلامي مش عارف إيه وخلطتهم مع بعض وسمهم دين محمد بن زايد وقال عيال زايد واللي وراهم، طبيعي يعمل كده. محمد بن زايد ما ترك موضع يذكر فيه اسم الله إلا كان محمد بن زايد حربا عليهم. محمد بن زايد في نظر أوروبا أو بعض اليمينيين اللي في أوروبا اللي هم الأحزاب اليمينية، محمد بن زايد بيمولهم وبيدفع لهم فلوس في حملاتهم الانتخابية وفي أحزابهم وفي شركاتهم علشان يغلقوا المساجد في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ده لما جم يستندوا لتصريحات ناس بتهاجم المسلمين ومساجدهم، أخذوا تصريح عبد الله بن زايد فاستندوا لتصريحاته وهو بيتكلم وبيقول ان دور العبادة للمساجد في اوروبا بيخرج منها مش عارف ايه هابيون والكلام ده كله. ايه اللي عمله الراجل ده في حياته علشان يكون ذريته كلها بالشكل ده؟ مفيش حد من ذريته يكون سبب في الدعاء له. الجزء الثاني من المملكة العربية السعودية، ما رحناش بعيد، من الامارات للسعودية مباشرة، الاثنين اللي كانوا عاملين الممر البري لاسناد بنيامين نتنياهو، مباشرة المملكة العربية السعودية تعليمات جاءت من بنيامين نتنياهو وهو غضبان وزعلان من محمد بن سلمان ومش هتمسك مكان أبوه. التعليمات جاءت لتغيير المناهج التعليمية، زي ما المناهج التعليمية عندنا في مصر اتغيرت وفي الأردن اتغيرت، بتتغير في المملكة العربية السعودية. هتعمل إيه؟ هتغير كلمة المسلمون عائدون إلى القدس. الكلام ده بقى مش عايزين نسمعه تاني، ده بيصدع بنيامين به باشا نتنياهو. ترامب ضغط والإدارة الأمريكية ضغطت والمملكة العربية السعودية، حتى اللجان وسائل الإعلام واللجان بيقولوا أيوة قضيتنا مش القدس، ملناش دعوة بيها. علشان كده لما حصل اللي حصل ما بينهم وبين إيران، الناس كلها قالت كمان قضيتنا مش المملكة العربية السعودية. سبحان الله وتعالى، قال سعود موجودين على أرض رسول الله اللي للأسف الشديد أساءوا لها وأساءوا لشعبها. المقصد والملخص اللي موجود أمام حضراتكم ده من المملكة العربية السعودية غيرت المناهج الدراسية، فيش حاجة تاني اسمها عائدون إلى القدس ولا الكلام ده كله. الخبر الثالث من المملكة المغربية، الملك محمد السادس. محمد السادس قرر ان يكافئ بنيامين نتنياهو، او بنيامين نتنياهو يكافئه مش هتفرق، يعني هما الاثنين دراع في فلين، ماشيه دراع في فلين. قرر ان يكافئه ويرجع حركة الطيران. قال لك يعني احنا شايفين ان اسبانيا اللي سندت قطاع غزة عاملة حظر ملاحة او حظر طيران، ليه بتسند قطاع غزة؟ ما انا سند اسرائيل احسن، انت فاهم قصدي؟ طبعا اسرائيل احسن. اوروبا منع بعض الطائرات تيجي ليه؟ المواطنين الاسرائيليين، الناس ما عملوش حاجة، مواطنين اسرائيليين محترمين جدا ما عملوش حاجة، ليه ممنوعين يروحوا اوروبا؟ يجوا المغرب، تعالى بيت اخوك يا شلوم، تعالى كوهين، تعالى، انا اقصد ايدي كوهين يعني النشط الحقوقي المعروف، النشط السياسي ولا المهم، علينا ملوش مسام بس ما علينا، تعالى بيت اخوك السعادي. يعني احنا مستغربين ليه؟ اذا كانت المغرب كان فتح ابوابها للسفن اللي فيها عتاد عسكري ورايحه للكيان، وكان فتح ابوابها للجنود اللي زهقانين بقى من قطاع غزه والمشاهد والليله دي، فعايزين يستجموا، فكانوا بيروحوا دويله الامارات المصطنعه والمملكه العربيه السعوديه ومصر طابة والمغرب. المهم يا اخواننا علشان تبقوا فاهمين، الكانتونات اللي بتحكم من هذه الانظمه، حكام هذه الكانتونات لابد انهم ينفذوا تعليمات بنيامين نتنياهو في يوم.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة
2: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. التحية لكم، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة لكيان العدو السعودي في محافظة حجة. وأوضح المصدر أنه تم إسقاط الطائرة نوع سكان إيجل تابعة لكيان العدو السعودي أثناء اختراقها للأجواء اليمنية في محافظة حجة بسلاح مناسب. نظمت بأمانة العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات فعاليات ثقافية خطبية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم إلى 73,420 شهيد وإلى 174,369 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وقد أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدا جديد وخمس إصابات. في الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اقتحامات ومداهمة واسعة تركزت في محافظة نابلس، طول كرمة، أريحة، وأسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني تخللها انتهاكات ونصب للحواجز ومداهمة منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. واصل كيان العدو الصهيوني اعتداءاته وخروقاته في لبنان منفذا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى ودوحة كفر الرمان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط دوحة كفر الرمان ولتلات الدبشة. أضافت أن الطيران المسير لكيان العدو يحلق فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الضغوط الاقتصادية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي ترامب تمثل سيناريو متكرر من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن طهران تعرف كيفية مواجهتها والتعامل معها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة: تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل ف تختار مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: أنت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعد، إخراج عمر حامد.
0: أترى يا حسان، ذلكم رؤساء يهود يحيطون برسول الله تبا للأوغاد المشركين، يجادلون في دين الله. مهلا مهلا يا حسان، اقترب قليلا لنسمع ما يقولون.
2: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟
3: فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم.
2: ولكننا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعك.
4: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين.
2: قل يا محمد، أحق أن هذا الذي جئت به الحق من عند الله؟ فإنا لا نراه متسقا كما تتسق التوراة.
3: فقال صلى الله عليه وسلم: أنا والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
2: ولكن قل يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟
3: فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأني رسول الله، تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة.
2: يا محمد، إن رجلا زنى بعد إحصانه بامرأة محصنة، فما حكمك فيهما؟
3: فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوا التوراة واقرأوا حكم الزاني فيها.
2: هذه هي التوراة، ليس فيها حكم الزاني يا محمد.
5: لقد كذب يا رسول الله، هذه هي آية الرجم، قد وضع يده عليها، يأبى أن يتلوها عليك.
6: أجل يا رسول الله، إنه يريد أن يكتم حكم الله.
3: فقال صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر يهود، ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم؟
4: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.
7: أرأيت ما فعل يهود يا حسان؟
6: لعنهم الله ما أشد كفرهم وعنادهم، إنهم أعداء الله ورسوله.
7: ويحهم، ماذا يبغون من هذا؟
6: لا شيء، إلا أنهم يحاولون طمس الدعوة وإطفاء نور الله.
7: ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون.
6: صدقت، ووالله ليظهرن الله أمره ولينصرن رسوله رغم مكائدهم وما يفعلون.
7: أعلمت ما فعلوا بالأمس يا حسان؟
6: ماذا يا عروة؟
7: كادوا أن يشعلوا نار الفتنة بين الأوس والخزرج.
6: أفعلوها لعنهم الله؟
7: نعم، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
6: وكيف كان ذلك؟
7: لقد غاضهم أن يروا شباب الحيين وقد أسلموا وتحابوا في الله وطاعة رسوله.
6: وماذا فعلوا؟
7: مروا عليهم في مجلسهم وذكروهم بقتلاهم يوم بعاث، وأثاروا فيهم نخوة الجاهلية
6: وصارت فيهم الفتنة.
7: نعم، تواثب رجلان من الحيين وقال أحدهما: إن شئتم رددناها جذعة وتقاتلنا.
6: وماذا بعد يا عروة؟
7: تواعدوا على القتال بينهم يا حسان.
6: اللهم الطف في المسلمين، وماذا حدث؟
7: خرج إليهم رسول الله وقال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم؟
6: وماذا فعل القوم بعد ذلك؟
7: عرفوا أنها نزغة من الشيطان وأنها من كيد عدوهم، فبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم انصرفوا شاكرين.
6: الحمد لله الذي صرف الفتنة عن المسلمين،
7: والحمد لله الذي أرسل محمدا نبيا، فلولاه لوقعت الواقعة ولضل الناس الطريق.
6: نعم، ولولاه لضل الناس في ضلال.
7: ألا قلت في رسول الله شيئا يا حسان؟
6: كيف لا أقول في من بعثه الله بالحق والنور؟
7: إذن هات أسمعنا، وإنا في شوق إلى مدح رسول الله.
6: فلما أتانا رسول المليك بالنور والحق بعد الظلم، ركنا إليه ولم نعصه، غداة أتانا من أرض الحرم، وقلنا: صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، فنشهد أنك عند المليك، أرسلت حقا بدين قيم، فنادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تتتم، فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم، فنحن ولاتك إذ كذبوك، فناد نداء ولا تحتشم.
7: صدقت والله يا أبا الوليد، صدقت والله يا أبا الوليد، ونشهد أنه رسول من عند الله أرسل حقاً

0: ترى يا عروة، ذاك رسول الله قام ليخطب في الناس.
1: أجل يا أوس، فقد سمع أن أناسا قد نالوا من صاحبه أبي بكر.
0: من أولئك؟
1: من غير المنافقين.
0: تبا لهم، أينالون من صاحب رسول الله ورسول الله بينهم؟
1: هذا دينهم، إنهم لا يرعوا لله عهدا ولا ذمة. قل يا أوس، أليس ذاك أخوك حسان بن ثابت؟
0: أجل، هو يجلس بجانب المنبر.
1: اصمت لنسمع ما يقوله رسول الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليس أحد منكم آمن علي في ذات يده ونفسه من أبي بكر. كلكم قال لي كذبت، وقال لي أبو بكر صدقت. فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فاتقوا الله واعبدوه.
1: انظر، ها قد اتجه رسول الله إلى حسان.
0: اسمع ما يقول رسول الله.
2: قال صلى الله عليه وسلم: يا حسان بن ثابت، هات ما قلت في وفي أبي بكر.
3: قلت: يا رسول الله، إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي، وأوفاها بما حملا. عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن انتقلا.
2: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت يا حسان، دعوا لي صاحبي، دعوا لي صاحبي.

0: أن تؤمنوا من الرسل.
1: قال صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وموسى.
0: إنا لن نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ويحكم يا معشر يهود، إنه لنبي مرسل.
0: قل الآن يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها، نتبعك ونصدقك.
2: سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
3: وغدا نلتقي
4: حسان بن ثابت.
3: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن محمد وعن الذين آمنوا مع محمد وعن شروط الإيمان بمحمد وعن شروط الارتباط بمحمد وعن شروط النجاة في الدنيا بمحمد والنجاة في الآخرة بشفاعة والقرب من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن فئة المؤمنين في ذلك العصر، ويتحدث الله عن فئة المؤمنين بعد ذلك العصر، يتحدث الله عن المؤمنين في عصرنا وما بعد عصرنا، لأن القرآن الكريم لكل زمان ولكل مكان. فمحمد بمكانته، بعظمته، بمنزلته، بالنور الذي جاء به، بالفكر الذي جاء به، بالجهاد الذي جاء به، بالحركة التي جاء بها، هو ليس فقط لذلك العصر وتأسيس دولة في المدينة وانتهى الموضوع، وإنما هو لكل زمان ولكل مكان. هو رحمة للعالمين في ذلك الزمن وعالمنا وما بعد عالمنا. هو رحمة في فكره، في عمله، في توجيهاته. هو جاء بمنهجية عظيمة تستوجب هذه المنهجية، بأن يكون هناك نصر لها واتباع لها وتعزيز لها في كل زمان وفي كل مكان. لا ترتبط أبدا بوجود رسول الله ثم بعد ذلك لا يوجد لديه

0: أي أهمية. الله عندما يقول فالذين آمنوا به، آمنوا بمحمد في هذا الزمان وفي هذا الزمان، وعزروه ونصروه، كيف ننصر رسول الله في زمننا هذا؟ هنا يجب علينا أن نقف عند هذه النقطة كثيرا، من خلال اتباع النور الذي أنزل معه، لكي نكون من أولئك هم المفلحون. كيف ننصر رسول الله في زمننا وهو غير موجود، وهو عند الله سبحانه وتعالى؟ ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن نكون محمديون في زمننا هذا، محمديون بأقوالنا بأفعالنا بأفكارنا، محمديون في جهادنا. يجب أن نكون في هذه المنزلة وفي هذه المرحلة وفي هذه النفسية، وكأن محمد بيننا وهو كذلك بيننا، هو بيننا محمد، ولكنه لم يغب عنا إلا جسده. أما فكره، نوره، توجيهه، بصيرته، مكانته، منزلته، هو بيننا، هو لم يغب عنا إلا جسدا فقط، أما بقية الأمور فهو بيننا. ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصروه كما قال الله، يجب أن ننصره بأنه نتحرك كما تحرك. لو كان اليوم رسول الله بيننا مثلا، وحصل ما حصل في غزة، ماذا كان سيعمل؟ هل كان سيقول لا تتحركوا وحماس شر مطلق، ويجب أن نطبع مع اليهود، ويجب أن نداهن، ويجب أن نفتح الملاهي واللهو لأبناء شعبنا، ويجب أن لا نفتح أبواب جهنم علينا، وأمريكا قوة ونحن لا نمتلك قوة؟ هذا نبي؟ مع احترامي للمستمع الكريم، هل هذا نبي مرتبط بالله؟ هل هذا نبي جاء بالحق؟ هل هذا نبي يمتلك قوة الله؟ هل هذا فكر نبي؟ هل هذا فكر أتباع نبي؟ حاشا له، حاشا له ولله سبحانه وتعالى أن تكون هذه منهجيته. بل سيكون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في غزة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في القدس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا على بارجات أمريكا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا على حطام طائرات أمريكا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلع قواعد أمريكا من المنطقة. هذا هو النبي الحقيقي العزيز. إذن يجب علينا أن نتحرك، أن نكون من الذين نصروه، نصرة لأفكاره، لتوجهاته، لكل ما وضعه، لكل ما يريده. إذن فالذين آمنوا به، الله يقول نفس الأحاديث الذي وضعناها في الحلقات السابقة، من شروط الإيمان هو أن يكون أنت معزر له، ناصرا له، متبعا للنور الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون. النور الذي أنزل معه هو القرآن الكريم بكل توجيهاته، وليس تلك الأكاذيب التي وضعتها الوهابية الذين هم إخوة لليهود، بحيث أسموها سنة النور، سنتي. طيب، على عيني وراسي، ما هي سنة رسول الله؟ هي التي انبثقت من القرآن الكريم، أم هي التي جاء بها الإسرائيليون فيما يسمى إسرائيليات؟ وأكاذيب كثيرة، منها أطع الأمير وإن جلد ظهرك، وداس كرامتك، واقتلع عينك، وأخذك ومرمض بك، وفتح المراقص والملاهي، وجاء بحفلات الكلاب، وجاء بالعاهرات من كل بلد، وجاء بلاعبي الكرة بمليارات الدولارات. هل هذا أمير؟ هل سيقول رسول الله أطيعه ولو عادي عادي، ولو أطيعه هو أمير ما دام بيجيب لك راتب؟ أم سيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق؟ الأمير مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ في معصية الخالق. هذه سنة رسول الله التي هي حقيقية، في معصية الخالق، أو ليست تلك معاصي؟ إذن هنا نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال اتباع النور القرآن الكريم. هذه الآية التي يجب علينا أن نفهمها. هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تذنبوا سوف يستبدلكم الله ويأتي بأقوام آخرين يذنبون فيغفر لهم؟ بمعنى إذا لم تزنوا وتنتهكوا المحرمات وتنتهكوا الأعراض وتسرقوا وتقتلوا وتخذلوا إخوانكم ولا تنصرونهم وتأكلون وهم جائعون وتقومون بكل الأعمال المشينة وتفتحوا ملاهي ومراقص ومسابقات كلاب، سيأتي الله بقوم آخر يعملون هذا الشيء لكي يغفر لهم؟ هل هذا القرب من رسول الله؟ والذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه الأمور التي جاء بها يجب علينا أن نفهم أن نعي أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اتباع النور الذي أنزل معه بكل الجوانب وليس بانتقائية؟ بعض الناس ينتقي حسب الرغبة، صلى أصلي، أزكي أصوم، انتهى الموضوع. لا، الموضوع لا ينتهي عند هذه النقاط، وإنما هذه مجرد تزكية للنفوس لكي نقوم بما هو أعظم وأشمل وأوسع في الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقارعة الطغاة والباطل في كل زمان وفي كل مكان، التصدي لهم، نشر العدل في هذه الأرض، إيقاف الظالم عند حده، والنصر للمظلوم، وغيرها من تلك الأمور التي نعرفها جميعا التي ترتقي بالأمم وترتقي بها لتكون هي أرقى وأعز وأعظم الأمم على وجه المعمورة. لا تكون أنذل الأمر، لا تكون تافهة، لا تكون أمم حقيرة، لا تكون أمم مستنقصة، لا تكون أمم يأتي العدو ليحلبها حتى يخرج دماءها وليس فقط اللبن الذي فيها ثم بعد ذلك نصفق له. لا تكون من تلك الأمة التي تستعبد من قبل أمريكا وإسرائيل وندفع قيمة عبوديتنا لهم كأننا نتشرف بأننا عبيدا لها، والأصل أننا نتشرف بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يجب أن تندرج في عند فالذين آمنوا به، آمنوا برسول الله، صدقوا به، وثقوا فيه، تحركوا بحركته، ارتبطوا به بالنفسية وبالقول وبالعمل، وعززوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، وما دونهم ليس بمفلح على الإطلاق. والفلاح يرتبط في الحياة الدنيا حتى يصل الفلاح إلى الآخرة، لأنه لا يوجد هناك على الإطلاق فصل ما بينهما. من فلح في الدنيا كما أراد الله سيفلح في الآخرة، من نجا في الدنيا سينجو في الآخرة، من ضل في الدنيا سيضل في الآخرة، من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بالفعل هكذا يجب علينا أن نفهم وأن نعيا وأن ننظر إلى محمد في القرآن الكريم، كيف كان وكيف كان الله معه وكيف تحدث إليه وكيف وجهنا لكي نكون محمديون كما ينبغي. ونحن أهل اليمن محمديون، نصرنا رسول الله، اتبعنا النور الذي جاء به، واهتدينا بقيادة عظيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يتحرك بنا بهذا النور العظيم الذي جاء به جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما سمعنا وأنصتنا تأمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله. ولو تأملنا الآية بشكل أدق لوجدناها تبدأ بنداء المسلمين بالصفة التي يحبونها، وهي الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إنها الصفة التي تقربهم إلى الله، وهي الصفة التي يجب أن تجعلهم يوقنون بأن ما بأيديهم من مال ونعم، وما يرتدونه من صحة وقوة، وما يتحلون به من علم وعقل، كل ذلك من رزق الله وهباته ومن كرمه وعطائه، بل إن أنفسهم وأرواحهم التي في أجسادهم ملك لله تعالى، منحهم إياها من فضله وجوده. وإذا أيقن المؤمنون بذلك، وإذا أصبح هذا الأمر مسلما عندهم، فإن الإنفاق منه والسخاء به يصبح واجبا وحقا على المؤمن، وإلا فإن إيمانه ضعيف ويقينه مهزوز وثقته بالله واهية خافتة. كيف لا، وهو وما يملكه مملوك لله، ولو شاء الله لا نزع من الإنسان ما ملكه من المال والصحة والقوة والفهم والإدراك، فلا يستطيع على شيء، بل لو شاء الله لسلبه نفسه وحياته، فهو المحيي المميت، وله أنفسنا وحياتنا ومماتنا. هذا هو يقين المؤمنين، ولهذا فإن الله يناديهم بهذه الصفة التي تعني ما ذكرنا، ليرتب عليها أمره لهم بالإنفاق مما رزقهم الله. على أن كلمة ما في قوله تعالى مما رزقناكم تعني العموم لكل أنواع الأرزاق، لا خصوص المال. فالعلم رزق، والصحة رزق، والعقل رزق، والفهم رزق، والجاه رزق، والذكاء رزق. فواجب المؤمن أن ينفق من العلم إن رزقه الله علما، وأن ينفق من القوة إن رزقه الله قوة، وأن ينفق من الفهم إن رزقه الله فهما، وأن ينفق من الصحة إن رزقه الله صحة، وأن ينفق من الذكاء إن رزقه الله ذكاء، وهكذا إلى آخر المعاني والنعم التي رزقنا الله. يجب على المسلم أن ينفق منها في سبيل الله وفي إعلاء الحق وفي نصر دينه وفي كل خير ونفع للناس. ومثلما ينطبق هذا الشمول والعموم على الأفراد، فهو ينطبق على الأمة المؤمنة. ولو نظرنا إلى ما رزقنا الله اليوم نحن المسلمين من نعمه وفضله، لوجدنا الأرض التي يسكنها المسلمون تزخر بكل خير، وتتفجر منها الأرزاق من كل نوع. الأمر الذي جعل سوانا من الأمم يسيل لعابهم طمعا في أراضينا وفي ثرواتنا، فأرض المسلمين تتفوق على سواها في ثروات البترول والذهب والفضة والحديد وغيرها من مختلف المعادن المتنوعة الأغراض والمنافع المتعددة المواقع والمنابع المتميزة بجودتها وغزارة إنتاجها. أرض المسلمين تجري فيها أشهر وأكبر أنهار الأرض التي يسرها الله وسخرها للناس. أرض المسلمين تطل على أهم البحار والمحيطات التي رزقنا الله منها ما لا يحصى من الثروات الغذائية والحلي والزينة والمعادن. أرض المسلمين تتمتع بمختلف المناخات الدافئة والباردة والمعتدلة، وتمتد من شرق الأرض إلى غربها، ومن أعماق شمالها إلى أعماق جنوبها، مما يمكنها من إنتاج مختلف المحاصيل والثمار، وبأن تجود بمختلف الخيرات والنعم. وفوق هذا الثراء والرزق الواسع، فإن العلم يزيد هذه الثروات والأرزاق نموا
وكلما تقدم العلم زادها تدفقا وتوسعا، وزاد من استخراجها وسهل من استغلالها ووسع من التمتع بها ومضاعفة محاصيلها. نعم، هذا هو حال أرض المسلمين، وهذا حال ثرواتهم، وهذا بعض ما رزقهم الله فضلا منه وكرما. فهل حالهم يتفق ويتناسب مع ما رزقهم الله؟ هل هم ينفقون مما رزقهم الله فيما يرضي الله؟ لو تأملنا الآية مرة أخرى لوجدنا عقب الأمر بالإنفاق قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذا يعني أنه سيوجد في المسلمين من لا ينفق، ومن يبتغي بالمال الرياء واتخاذ الأخلاء والشفعاء من الناس من دون الله، حتى لك أنهم يشكون في كرم الله ويرتابون في عطائه ويخافون من الإنفاق، فيبخلون على من لا يبخل عليهم، ويصدقون الشيطان الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، ويظنون بالله الظنون، وهو الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فكيف نسي المسلمون هذا الوعد من الله وهو الذي يملكهم ويملك كل شيء؟ كيف نسي المسلمون الإنفاق من فضل الله ورزقه وهو الذي جعلهم مستخلفين فيه؟ لعل السبب هو أن الإيمان قد ضعف نوره وخبى، وأن اليقين قد تراخت قوته في قلوب مسلمي هذا الزمان، كأنهم يظنون أن المال والأرزاق التي بين أيديهم من ربهم هي العاصمة لهم من كل ضرر، وهي الحامية من كل شر، والمعينة على كل أمل، وهي الشافعة والرافعة، فاعتمدوا عليها في طلب النفع ودفع الضرر، وفي نيل النجاح والنجاة من الشر، وابتغوا عندها المنعة والعزة، وظنوها معاقل اعتصام وقلع أمان، واتخذوها شفيعا لهم عند أعدائهم، أعداء دين الله من الكافرين الظالمين. إنهم يطلبون بها غير الله، وينفقونها في غير مرضات الله، ويبخلون بها على من ينصر دين الله ويتبع هداه ويدعو إلى شرعه، ظنا منهم أن هذا هو النفع، فسلك بهم هذا السلوك إلى ما يضرهم قبل وصولهم إلى ما ينفعهم، فكانوا كمن قال الله فيهم: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ها هم المسلمون مع ثرواتهم أذلاء ضعفاء، ها هم مع سعة أرضهم مستضعفون غرباء، ها هم مع كثرتهم غثاء. وهذا هو مصير كل من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إنه ميسر للعسرى، فاليسرى في يديه يتحول إلى عسر، والرزق من حوله يتحول سلاسل وأغلال وذلا وخبال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا هو حال مسلمي اليوم، ابتغوا بما آتاهم الله سواه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وشكوا فيما وعدهم فغشيهم ما وعدهم الشيطان من فقره وفحشه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فلم يجدهم ما باعوه من الأرزاق يشترون به الجاه، ولم ينفعهم ما اتخذوه من أخلاء وبطانة من دونهم يبتغون عندهم العزة وهم لا يألونهم خبالا، ولم يرفعهم ما توسلوا به من شفعاء لدى الطغاة الظالمين، بل زادهم هبوطا واستكانة. أما كان الأولى بالمسلمين أن ينفقوا مما رزقهم الله في ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله؟ أما كان الأولى بهم أن يسخروا ما أعطاهم الله من النعم والثروات في نصر دين الله ولو كره من كره من الكافرين، وفي جهاد من يصد عن سبيل الله من الطغاة الظالمين؟ أما كان الأولى بالمسلمين أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم لله وابتغاء مرضاته؟ لو عملوا ذلك لكانوا مخلصين له الدين، ولكانت العزة والقوة لهم أجمعين، ولكانوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا محتاجوا إلى الأخلاء والشفعاء من الناس لدى الناس الظالمين، ولفازوا بمرضات الله ونصره في الدارين. فلنبادر أيها الإخوة إلى ذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يوم لا ينفع فيه مستكبر مستضعفا، ولا ينفع فيه متبوع تابعا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ف
فما بالكم أيها المسلمون تغفلون عن هذا اليوم وتنسون يوما عبوسا قمطريرا؟ ما بالكم تعتمدون على المال وتستغنون به عن الله وتبخلون به عن سبيله وتجدون به في شراء الأخلاء والشفعاء لحمايتكم؟ إن من يفعل ذلك فقد أشرك بالله سواه وكفر بما أولاه، ومن كفر فقد ظلم نفسه، وإن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يختم الله الآية بقوله والكافرون هم الظالمون. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن ابتغى بما رزقته رضاك. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب عجيب عجاب، فعند المآب أقل عثراتي باسم الأحد، أغث يا صامد وحل

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الإدارة الاقتصادية من قبل النبي صلوات الله عليه وعلى آله المجتمع المسلم، وكيف استطاع رسول الله أن يبني مجتمعا مكتفيا ذاتيا في الجانب الزراعي وفي الجانب التجاري كما تحدثنا سابقا، وفي الجانب الصناعي الذي لازلنا نتحدث عنه، تحدثنا عنه في حلقة ماضية، كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قضى على نظرة الاحتكار إلى المهن والحرف، وجلب آلات الصناعة وخاصة صناعة الأسلحة من دولة الروم، آلات شحذ السلاح وأيضا الكير النافخ للنار، وتعلم المسلمون في عهده ونشأ ما يمكن أن نسميه أول مجمع صناعي بالمدينة، وصناعة السيوف والرماح والسهام والخود والدروع، وأيضا ما كان يعرف بالدبابة. وصنع الرسول صلوات الله عليه وعلى آلات السلاح مختلف أنواعها، بل كان الرسول يركز تركيز كبير في الجانب الصناعي على صناعة السلاح. ولذا عندما نلاحظ اليوم حال الأمة الإسلامية لا تركز على صناعة السلاح، إنما تستورد من أعدائها، وبالتالي فإن العدو هو من يتحكم بها، يتحكم في كل شيء. هل يمكن لعدو أن يبيعك سلاحا هو يعرف أن ثقافتك تدعوك إلى أن تقاتله؟ لا، العدو يمكن أن يغشك في السلاح، يمكن أن يتآمر عليك، يمكن أن يخدعك. وأيضا نرى اليوم العرب يركزون أيضا على نزع السلاح، بينما كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يركز على حمل السلاح وصناعة السلاح والتسلح والاكتفاء ذاتيا في السلاح، لا يكون السلاح بيد العدو. وازدهرت صناعة السلاح بشكل كبير داخل المدينة بعد أن كان اليهود هم من يصنعونها. ولذا عندما نلاحظ ونشاهد في محور الجهاد والمقاومة وفي مسيرتنا القرآنية كيف أن هناك تركيز كبير على صناعة السلاح أولا. لماذا؟ لأن الرسول ركز عليها أولا، لأنك بحاجة إلى السلاح لتحمي نفسك، لتحمي زراعتك، لتحمي تجارتك، لتحمي ثقافتك، لتحمي مجتمعك. أنت بحاجة أولا إلى السلاح، لأن هذا العدو لن توقفه القيم ولا الأخلاق ولا المبادئ، وليس هناك ما يمكن أن يوقفه ولا حتى الإنسانية، لن يوقفه إلا السلاح. إذا امتلكت السلاح وامتلكت القوة، وبالتالي المجتمع المسلم لو عاد إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لعرف أن رسول الله كان يركز على السلاح أولا، لكي يستطيع المجتمع المسلم أن يحمي نفسه وأن يدافع عن نفسه. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الله سبحانه وتعالى يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالرسول ركز على صناعة السلاح وصنع أشياء كثيرة، بل كان يعلم المسلمين أفكار جديدة ليطور ذلك السلاح ويرتقي السلاح الذي بأيدي المسلمين ليتغلب على ما بأيدي أعدائهم. وبالتالي فإن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو القدوة والنموذج. اليوم مثلا اليمن يصنع كثير من أنواع الأسلحة، لماذا؟ لأننا نقتدي برسول الله، لأننا لا نعتمد على الأمريكي ولا على الغربي ولا على الشرقي في سلاحنا، يجب أن نعتمد على أنفسنا كما علمنا رسول الله أن نعتمد على أنفسنا، أن نصنع سلاحنا بأيدينا. الرسول صنع السلاح كالرماح كما قلنا والسهام والأقواس والسيوف والخناجر، بل الرسول شجع على كل المهن والحرف والصناعات داخل المدينة، إنما كان يركز بشكل كبير على صناعة الأسلحة لأنها أساسية، لأنها استراتيجية، شيء استراتيجي عبارة عن أمن قومي يحمي الأمة من عدوان الأعداء. ولأن الرسول خاض معارك طويلة كثيرة من العام الثاني إلى العام العاشر أكثر من 80 معركة، إذن لابد من السلاح. المدينة ستحاصر، ستحارب، سيتآمر عليها الأعراب وسيتآمر عليها اليهود وسيتآمر عليها غيرهم، ولذلك لابد أن تقف على قدميها، أن تعتمد على الله وتعتمد على نفسها، ويعتمد المسلمون على أنفسهم بعد الله سبحانه وتعالى. شجع الرسول أيضا بجانب صناعة السلاح، شجع على الصناعات الأخرى، لأنه كما قلنا كان اليهود هم من يصنعون السلاح، كان اليهود هم من يصنعون الحلي والمجوهرات، واشتهر سوق بني قينقاع بصناعة الحلي والمجوهرات، واشتهرت تلك القصة للمرأة التي كانت سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة، التي ذهبت إلى صائغ يهودي لتشتري منه أو تبيع منه أو يعمل لها أي شيء من الحلي والمجوهرات، فكشف عورتها فقتله مسلم وقتل اليهود ذلك المسلم، فخرج النبي وأجلى بني قينقاع. إذن كان اليهود هم من يصنعون الحلي والمجوهرات، فشجع النبي على صناعتها. أيضا شجع النبي صلوات الله عليه وعلى آله ورب ودرب وأهل على صناعة النسيج، أن يكون هناك اعتماد في صناعة اللباس
لدى المسلمين على أنفسهم، أن لا يعتمدوا على عدوهم، أن لا يعتمدوا على غيرهم، وشجع أيضا على الخياطة، أن يكون هناك حياكة، هناك نسج، وهناك خياطة أيضا للملابس، يعتمد المجتمع المسلم على نفسه. أيضا شجع على النجارة، وربما كانت الحياكة أيضا والخياطة معظمها بأيدي اليهود، أيضا النجارة كانت معظمها بأيدي اليهود، ومن يصنعون الأبواب والنوافذ وأيضا الأثاث المنزلي كانوا يصنعونه من خلال هذه المهنة النجارة. فشجع النبي على النجارة، أن يكون هناك نجارين مسلمين يصنعون، بل وصل الأمر برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن صنع المنجنيق، وخاصة في حصاره للطائف. وصناعة المنجنيق تعتمد على النجارة. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله شجع على الحدادة، والحدادة مجالاتها واسعة كما قلنا، منها صناعة السلاح بمختلف أنواعه، وأيضا في الحدادة يتم صناعة آلات الزراعة، الفرس والمجارف والفؤوس وكل ما يحتاجه الناس، المحراث ما يحتاجه المزارع يعتمد على الحدادة. إذن شجع عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكما قلنا سابقا جعل هناك من يذهب إلى بلاد الروم فيجلب آلات الحدادة، النفخ، الكير، وغيرها مما يحتاجه من يعتمدون في هذه المهنة، من يعملون في هذه المهنة. أيضا شجع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على الدباغة، دباغة الجلود، لأن الدباغة كان لها أثر كبير جدا في ما احتياجات المجتمع المسلم في ذلك الزمن، من حيث أنها تصنع الكثير من الأشياء التي يفترشها الإنسان المسلم في بيته تعتمد على الدباغة. أيضا الجلود، دباغة الجلود التي تصنع منها بعد ذلك الكثير من الأشياء، منها قرب الماء في ذلك الزمن، منها أيضا الجروف التي هي عبارة عن خباء السيوف، تصنع من الأخشاب وتغلف بالجلود. أيضا يعتمدون على الجلود في صناعة الأحذية، أيضا كانوا يصنعوا منها أشبه ما يكون بالحقائب التي ينقلون بها البضائع عند التسوق، يعتمدون عليها أيضا في صناعة السروج والأكتاب التي يضعونها على الإبل، السروج التي يضعونها على الخيول عند ركوبهم، يعتمدون عليها أيضا في صناعة الأخبية للخناجر كما قلنا، والسيوف وغيرها، يعتمدون على الجلود بشكل كبير جدا. فيما مضى كان الاعتماد على الجلود بشكل كبير، إنما الآن تطورت على شكل الصناعة. الرسول شجع على الدباغة، أن يتعلم المسلمون الدباغة وأن يعتمدوا على أنفسهم، وربما كانت أيضا بأيدي اليهود بشكل كبير. أيضا شجع على البناء وحرفة صناعة الطوب الرسول صلى الله عليه وعلى آله. كان المجتمع العربي معروف أنه الكثير منهم يسكنون في الخيام، يسكنون في الخيام، فعمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله على أن يكون هناك صناعة للطوب وأن يكون هناك بناء للمساكن. فانتقل مجتمع المدينة من البداوة إلى الحضارة، إلى التحضر، وتخلوا عن الخيام وانتقلوا إلى مساكن ثابتة مبنية من الطوب والطين، وبدأوا بذلك حتى في المسجد النبوي وأيضا مسجد قباء الذين بناهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وشارك الكثير من صحابته في بنائهما. أنشأ أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله، عندما نأتي مثلا إلى الجانب الصحي، أنشأ الرسول أول ما يمكن أن يسمى مركز صحي داخل المدينة، عبارة عن خيمة كبيرة بالمدينة عملها لتوفير العلاج للأمراض، وكلف مرأة مسلمة تسمى رفيدة الأسلمية، وهي من كان لديها خبرة في مداواة الجرحى والمرضى، وهي من المدينة، آمنت برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فكلفها الرسول بأن تدير تلك الخيمة وأن تدرب وتؤهل من يكون هناك متعلما لطبابة الجرحى، إسعاف الجرحى، أيضا الإشراف على الولادات الجديدة، أمراض النساء. وانضم إليها طاقم من النساء ومن الرجال تعلموا لتلك المهنة، حيث يكونوا عبارة أشبه ما يكون بممرضين، مسعفين، مساعدين وأطباء في ذلك الزمن. من كل هذا نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يعمل على أن يحقق الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي، في الجانب الصناعي، في الجانب التجاري، في الجانب الصحي، في كافة الجوانب، وكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يشرف على كل ذلك، والهدف أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، أن يكون هناك استقلال، تحرر اقتصادي، أن تكون الأمة قادرة على النهوض بمسؤوليتها في مواجهة أعدائها، أن لا تبقى احتياجاتها بيد الأعداء. وهذا ما غفل عنه المسلمون، فضاعوا وضيعوا مسؤوليتهم وضيعوا ما حملهم الله سبحانه وتعالى من دين ومن هدى. ولو عادت الأمة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لوجدت أنها بعيدة كل البعد عن رسول الله، وأنها لو اقتدت برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لخرجت من هذا الواقع السيء، من هيمنة أعدائها عليها، واستطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي
والتحرر والاستقلال باقتدائها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أريد عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم

وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا

وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا

وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا

إنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم،

فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

0: مستمعي الكرام، لا ننتقل وإياكم عبر إذاعة خارجية للجامع الكبير بصنعاء لنستمع سويا إلى فعالية المولد النبوي.
1: الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فبلغ رسالات الله وجاهد في سبيل الله وأرسى دعائم العدل وأقام الحق وأزهق الباطل وقوض دعائم الطاغوت وكسر شوكة المستكبرين وأسقط هيمنة الظالمين ورسم للبشرية معالم الفلاح حتى أقام الحجة وأوضح المحجة بالنور المبين والهدى المستبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة الحاضرون والمشاهدون والمستمعون، مرحبا بكم من هذه الرحاب الطاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونبارك لكم حلول ذكرى مولد سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. كما نتوجه باسمكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وللقيادة السياسية والعسكرية، ولكل المجاهدين الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة والأمنية المرابطين في ميادين وساحات الشرف والكرامة، ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم شعب الإيمان والحكمة من أحفاد الأنصار والذين هم دوماً أنصار الله وأنصار رسوله، ولكافة أمتنا الإسلامية في مختلف الأقطار والأمصار بهذه المناسبة المباركة المجيدة ذكرى مولد خاتم النبيين الذي كان مولده مولداً للنور وابتعثه الله رحمة للعالمين وخلاصاً للبشرية من ظلمات الجاهلية. إن شعبنا اليمني العزيز يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم. ومن تلك الفعاليات هذه الندوة التوعوية والمركزية في هذا الجامع المقدس الذي بني بأمر من صاحب الذكرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تقيمها دائرة الثقافة القرآنية بالتعبئة العامة تحت عنوان أشداء على الكفار، والبداية مع القرآن الكريم ومع الأستاذ الحافظ عبد الله أحمد الدرواني فليتفضل مشكورا ماجورا مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا
2: رسول الله. أيها الأخوة الكرام، إن علاقتنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قائمة على أساس الاتباع والطاعة المطلقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وكذا على التأسي والاقتداء به، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه، وفي صبره، وفي حرصه على هداية الأمة، وفي إحسانه إلى المستضعفين. ويجب أن نقتدي به في جهاده، وفي عزته وإبائه، وفي رحمته بالمؤمنين، وفي جدته على الكافرين. ولا بد أن نتبع رسول الله وهو يشدنا إلى الله ويربطنا بالقرآن. ويجب أن نقول لبيك يا رسول الله بألسنتنا ومشاعرنا وبقلوبنا وبمواقفنا، ولا بد أن نقول لبيك يا رسول الله ونحن نرى في الرسول قائدا ومرشدا ومعلما وهاديا لنا إلى سبيل الله وصراطه المستقيم. ونقولها ونحن نتمسك بمواصفات جنده وأتباعه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونقولها ونحن نتأسى ونقتدي به في مواقفه القوية في مواجهة الكافرين والمنافقين الناتجة عن ثقته بالله وبنصره وبتأييده. ونحن نواجه قوى الطغيان والاستكبار الصهيونية العالمية المتمثلة بأمريكا والموالون لهم من منافقي العرب، وعلى رأسهم العدو السعودي. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لتستلهم من حياته وسيرته ومواقفه وصبره وجهاده ما هي بحاجة إليه في وضعها الحالي، والعودة إلى الرسالة الإلهية الموعودة من الله بالرعاية والتأييد والنصر والظهور، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نبقى الآن أيها الإخوة وإياكم مع ضيفنا في هذه الندوة، والحديث عن رسول الله ومواقفه وجهاده، وعن شدته على الكافرين ورحمته بالمؤمنين، وكيف نستلهم منه صلى الله عليه وآله كل ذلك، ومع ضيفنا الناشط الثقافي الأستاذ ضيف الله الجرادي. فليتفضل مشكورا مأجورا، مصحوبا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم صل وسلم على
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة، والمستمعون والمشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى نفرح، بنعمة الله ومنه علينا نحتفي، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله على هذه الأمة هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ورحمة الله لهذه الأمة بل وللناس جميعا هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حين قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: قل بفضل الله وبرحمته. قل يا محمد، الله يوجه الرسول محمد ليقول لأمته: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لأولئك الذين يقولون رسول الله لم يحتفي، هو أمر أمته أن تحتفي بفضل الله وبرحمته، وأي فضل ورحمة أعلى وأسمى من القرآن الكريم ورسوله والمبعوث به محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ورسول الله معه من هذه الأمة رجال عبر عنهم القرآن الكريم حين قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وعندما ندخل إلى هذه الآية، إلى رسول الله المعلم والأسوة والقدوة، فإنه يجب أن نقتدي ونهتدي به في كلا الحالتين. الحالتان الشدة الأولى أشداء على الكفار، وفي إطار الواقع الداخلي رحماء بينهم. لم يكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعمل في طرف، كما هو حال بعض أمتنا الذين يأخذون من الدين ما لذ وطاب، قد يصلون على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، لكن إذا لزم الأمر لأن يكون لهم موقف ولو وقفة احتجاجية نصرة لرسول الله لا يحضرون، لا يريدون أن يقدموا أي موقف وإن لم يكن له حتى ثمن، لا يكلف ثمن. عندما تأتي إلى المسجد لتصلي والوقفة جوار المسجد، ما الذي عليك؟ هل ستدفع ثمن؟ ستتأخر 10 دقائق بالكثير، نصرة لرسول الله عندما يساء إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فأين يجب أن تكون شدة من هم مع رسول الله؟ هناك من يدعون أنهم مع رسول الله، لكن أين شدتهم؟ لنعرف شدتهم على من ينصرون رسول الله. يحاصرون اليمن الذي ينصر رسول الله، الذي هو امتداد لأولئك الأوس والخزرج الرجال الإيواء والنصرة. أشداء على الكفار، أشداء في مواقفهم، في قولهم وفي أفعالهم، في كتاباتهم، في كل أعمالهم شدة. لا يوجد في مواجهة الكفار ليونة بل خشونة، لأنهم لا يعرفون منطق ولغة الوداعة واللين. كان الأولى باللين رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وفي المسار الثاني رحماء بينهم، رحماء، وبما تعنيه كلمة الرحمة، الرحمة في القول والرحمة في الموقف والرحمة في التعامل، والرحمة أيضا يعني في الإحسان، في الإنفاق، في الصدقة، في تقديم ما أمكن أن يقدمه من هو مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، حتى نجعل من هذه المناسبة محطة يرتاح لها الفقراء والأغنياء، لأن تأتي فيرتاح الفقير لسعة الرزق عليه، ويرتاح الغني لأنه أنفق وهو يتقرب إلى الله وإلى رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. المناسبة هي تعني تعزيز رابطك وروابطك برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تهتدي به وتقتدي به في أشداء على الكفار وفي رحماء بينهم. هذا يعني المناسبة، يعني المناسبة وما يصحبها
4: قبلها وما سيكون بعدها من ندوات وأمسيات وفعاليات ومهرجانات وكتابات في التواصل الاجتماعي هي تعني أن نقتدي برسول الله وأن نهتدي من رسول الله وأن نتعلم من رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله من هم الذين يجب أن نكون أشداء في مواجهتهم، من هم الذين يجب أن نكون رحماء إذا لقيناهم إذا التقينا بهم. تقديم النموذج المستمد من حركة الرسول لمحمد القرآنية، من الذي حرك رسول الله وجعله على خلق عظيم؟ القرآن الكريم. ما هي الموجهات التي كان يصغي له إليها رسول الله ويتلقاها بكل شوق ولهفة وقوة؟ القرآن الكريم. ممن هو القرآن الكريم؟ من الله ملك السماوات والأرض. عندما يدار الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله من عند الله وعن طريق حبيب الله وخيرته من الملائكة جبريل عليه السلام، فيتحرك الرسول بحركة القرآن خطوة بخطوة ونقلة بنقلة وتوجيها بتوجيه، ولا يسترخي عند التوجيهات. لا يمكن أن يكون في رسول الله أي تثاقل أمام التوجيهات الإلهية. ونحن أيها الإخوة المؤمنون يجب أن نحول هذه المناسبة الشريفة لتكون محطة توعوية نتعرف منها أولاً على رسول الله المظلوم داخل هذه الأمة. ظلم في سياسته، في علمه، في تعاليمه، في إحسانه، في أخلاقه، في شجاعته، في صبره، في قوته، في تحمله، في فهمه وإدراكه للأعداء وخطط الأعداء ومؤامرات الأعداء. ظلم هذا النبي العظيم الموجود والحاضر قبل الوجود والباقي بعد غيابه، ظلم من كثير ممن كتبوا السير، ممن أرخوا وقدموه رجلا بسيطا مسكينا يحتاج إلى الآخرين، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يكمله لهذه الأمة. إذا كان الرسول ناقصا فلا يمكن ولا يصح أن نقول اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين هذا أتى عن طريق من؟ عن طريق رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. من كل هذه الفعاليات والندوات والأمسيات المصاحبة واليوم العالمي بعالمية الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهو ذكرى يوم مولده الذي سيكون بعد غد إن شاء الله، هو لنستلهم روحيته الجهادية الروحية العالية في الشدة على الكافرين. كيف كان اليهود يخافون رسول الله؟ كيف كان المشركون وهم من أشد الناس في المواجهات في القتال، لكنهم كانوا يخافون رسول الله ويخافون خطط الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بينما كل الناس يدركون رحمة الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. من هم معه وفي صفه وفي مجتمعه، أو من هم لا زالوا بعيدين، كان مأمون الجانب، يعرفون أنه لا يبغي لا يظلم، ولكنه يحمل الروحية العالية في قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هناك من يريد ألا ننتصر، هناك من يريد ألا نقف موقف قوي، هناك من يرى أن مواقفنا خاطئة أو أنها أكبر من حجمنا. لم يعرف الله بعد سبحانه وتعالى الذي نصر محمد وأيد محمد وهو بيواجه مشركين وعبدة أوثان وعبدة أصنام، وانتصر وفي فترة وجيزة استطاع أن يحكم الجزيرة العربية وأن يبعث رسالته فيها عن طريق من آمنوا معه من تلكم النوعية الذين هم أشداء على الكفار والذين هم رحماء بينهم. صلي وسلم على

سيدنا صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. أحبتنا الكرام، عندما نأتي إلى هذه المناسبة فيجب أن نرسخ في هذه المناسبة أولاً كيف نتبنى وعياً كاملاً برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، برسالته الجامعة، بشخصه الذي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان في أمتنا. ما أحوج هذه الأمة إلى أن تعود إلى العامل والقاسم المشترك الذي هو القرآن والرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أما ما بعد، فقد جاء الاختلاف من بعد الرسول والاختلاف بعد الأنبياء، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا وحسدا وعداوة تتنامى وتكبر. ما الذي سيزيل الواقع الردي لهذه الأمة؟ العودة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. العودة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله هي أولاً تعني مواجهة كل من يسيئون إلى الله. من يحرق القرآن هو يسيء إلى الله. كلام من القرآن؟ كلام الله ملك السماوات والأرض. حياتنا بيده، وموتنا بيده، ورزقنا من عنده، ومرجعنا إليه. عندما لا ينصر كتاب الله ولا ننتصر لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولو بفعاليات وأنشطة لهذه المناسبة كأمسيات وندوات ومهرجانات لننصر الله ودينه، إن لم ننصر الله، إن لم ننصر دينه، إن لم ننصر رسوله، إن لم ننصر كتابه، في مرحلة كهذه المرحلة وظرف كهذا الظرف، في مرحلة يعلن توثق الإساءة وتبعث إلى هذه الأمة لترى وتسمع ما يعملون، إن لم ننصر الله في ظرف كهذا الظرف فمتى سننصره؟ متى سنتحرك؟ إن لم تنصر غزة وهي أكبر جريمة فمتى ستنصر مستضعف إن لم يكن ما تراه وتشهده مستفز لك؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك. عندما نتحدث عن رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله فهو رجل مرحلة، رجل أمة، لم يقف كما نقف لأشهر أو لسنوات لا نتحرك. رسول الله في العشر السنوات الهجرية غزا وأسرى في معركة وسرية وغزوة 84، ما بين غزوة ومعركة وسرية كم تحتاج كل غزوة أو معركة من إعداد، ما قبل، أثناء، بعد. متى ارتاح النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ متى جلس؟ إذا كان العشر السنوات، عندما تقسم العشر السنوات على 84 ليكون كل غزوة في أقل من شهرين، متى ارتاح رسول الله؟ وهي تحتاج إلى ترتيبات، إلى إعداد، ما قبلها وأثناءها وبعدها. متى ارتاح النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ وكان يرتاح، كان سعيدا وهو مع الله، وهو يستجيب لله، وهو ينفذ أوامر الله، وهو ينفذ توجيهات الله، كما قال القائد السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عندما تحدث ما يعني عن فقرة مختصرة ما بعد الحرب الثانية، عندما دخلوا إلى مطرة ومنعوا من الماء، ماء لا يتوضون به ولا يشربون منه، وقد يكون هذا الماء قد يذهب إلى السعودية، إلى هناك، ماذا قال؟ نريد من الماء، نتوضأ للصلاة ونشرب من العطش. فمنعوهم من الماء، فأتى التدخل الإلهي، التدخل الإلهي، وتحولت تلك المنطقة التي وصل إليها المجاهدين إلى أن يكون فيها غيل، ويستمر الغيل فيها ليشربوا ويتنظفوا ويتوضوا ويصلوا. الله لا يتخلى عن أوليائه وعن عباده الصالحين وعن من يصطفيهم ويعمل على أن يكونوا هم دعاة هذا الدين، العاملين على إظهار هذا الدين وهذه الكلمة التي هي كلمة الرسول محمد بما هو عليه وبرسالته السماوية
الجامعة المهيمنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو الذي تلقى التوجيه الساخن الذي لا ترى فيه أي نعومة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ عليهم في موقفك، في حركتك، في اجتماعكم، في كلماتك، في محاضراتك، فيما تقدمه، اغلظ عليهم. من أين ستأتي الغلظة على العدو إلا وقد بدأ يعبي من حوله من المؤمنين في ساحته من المجاهدين حتى يكونوا أشداء، حتى يكونوا رجال غلظة. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هكذا كان رسول الله، يريدون أن يقدموا رسول الله، وكأنه بالشكل الذي رهن درعا عند يهودي واستقرض من يهودية، وكان اليهودي جاره ويؤذي. والله تعالى يقول: لا تجد قوما، قوم مؤمنين غير الأنبياء، أما الأنبياء قدم على درجة عالية من هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هل سيحصل في رسول الله ود ليهودي؟ انظروا ماذا يعمل المطبعون، يمهدون للتطبيع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يجعلوه يستقرض من يهودي كان في ساحته تجار. عثمان كان يرتاح لو أن رسول الله استقرض منه ولو 5 دراهم ليشتغل عليها من بعد، لكن ما الذي حصل؟ قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. أغنى عائلا على مستوى الأسرة، وعائلا على مستوى مسيرته وجهاده. عندما تجمع مسلمون، عندما أصبح محط هجرة إليه صلوات الله عليه وعلى آله، أغناه الله فلم يحتج إلى أحد. وأضاف الله قبلها: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. من الذي علم؟ من الذي اصطفى؟ من الذي ربى وعلمناه من لدنا علما؟ ووجدك عائلا، عندما أنت صاحب أسرة وصاحب قوم وتعيلهم وتنفق عليهم وتمول جبهات القتال، وجدك عائلا فأغنى. وطريقة الإغناء قد تكون حتى عن طريق الإنفاق. ألم يأمر الله المسلمين المؤمنين مع رسول الله بالإنفاق ليمولوا أنفسهم فلا يحتاجوا إلى أحد، ولا يمكن أن يطمع فيهم أحد وهم يعتمدون على أنفسهم؟ ليسوا مبتاعون لأمة أخرى، لطائفة أخرى تستدرجهم أو تأقلمهم كما تريد. هكذا رسول الله كان ومن معه، لكن الرسول والذين آمنوا معه، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء. هنا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وحصلوا على خيرات في دنياهم، حصلوا على رضا في حياتهم الدنيا، ارتاحوا وامتلأت نفوسهم بالفرحة وبالانتصارات وبالعلاقة القوية بالله سبحانه وتعالى وبرضا الله وبطاعة رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هي كنز أكثر من الأموال، ما بالكم بأنهم حصلوا على أموال، حصلوا على غنائم ماديات كبيرة. رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أخفوا كثيرا من عطاءات الله له، وهو غني. وجدك عائلا فأغنى، هكذا يقول. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأول من عمل بهذه الآية ومقتضاها ومضامينها هم أولئك الذين مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أعدوا ما أمكن أن يعدوه، وكان يتفاجأ العدو ما بين عام وآخر لأنهم لم يعطوا فترات. انظروا كما في مسيرتنا، عندما تحسب من عام 2004 إلى يومنا هذا لم نهدأ، لم نستقر عاما واحد حتى نبني أنفسنا في واقعنا الداخلي، في جبهتنا الداخلية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعلم العدو، ولذلك خطته هو أن لا نستقر، خطته هو أن لا نهدأ. لذلك رسول الله لم يهدأ، ومع كثرة الشواغل وزحمة الأعداء والمؤامرات كان ينتج رجالا ويبني رجالا ويزرع ويصنع
حتى وصل إلى الاكتفاء الذاتي. ألم يقل للمؤمنين وهم في معركة بدر: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الأكبر يا رسول الله؟ قال: الاكتفاء الذاتي، أن نأكل من زراعتنا ونواجه عدونا في السنة القادمة من حديدنا ومن صناعتنا. وكانت معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال، وكان السيف إسلامياً، كان مصنوعاً بيد رسول الله ومن مع رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك. هكذا رسول الله لم يدعو أمته لأن تكون سوقاً للآخرين. أنشأ سوق بعد معركة بدر، سوقاً أول ما واجه فيه الربا، وقضى على المال الربا التي يعمل ويشتغل بها اليهود آنذاك.

الأنظمة التابعة لهم، وقدمت من خلال هذه المناسبة البسيطة التي هي كبيرة في مدلولها ومعناها، قدمت ماذا؟ قدمت الإسلام المحمدي الأصيل. ما هو هذا الإسلام الذي يزهق الباطل؟ أين هو هذا الإسلام الذي يخشاه الكفار رغم إمكانياتهم؟ ألم تخشى اجتماعات اليمنيين لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله ربما من عام 2009 أو 2010 في أول ذكرى لهذه المناسبة التي أقامها السيد القائد، وعاد الطرقات مليئة بالمتقطعين من ذلكم النظام السابق، وقتلوا محتفين برسول الله وجرحوا مبتهجين بذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وها هي تتنامى وتكبر يوما بعد آخر، وتتسع المناسبة عندنا في يمن الإيمان والحكمة، في يمن الرسول، وتزداد المخاوف هناك عند أعداء الله، يزداد الخوف، يزداد القلق، يزداد الضعف، يزداد الوهن، يزداد التراجع، تتهدم الخطط، تندثر الخطط. بماذا؟ بالزخم الجماهيري في يمن الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. هكذا يقول الله: إن الله قوي عزيز. عندما حرك الكتاب بلا حديد بقي جامدا في المساجد، بل من يقرؤون في المساجد القرآن وهم لا يتطلعون إلى أن الله أنزل الكتاب وأنزل الحديد، ولم يفهموا أنه من مقومات القسط والعدل، هزموا في مساجدهم، هزموا في بيوتهم، هزمت كتبهم ومكتباتهم، هزموا حتى وصل العدو إلى أن يفرض ما يريد أن يقوله، وأن تكون المنابر لأمريكا، وأن تمر الخطب وتفرض أمريكا حتى إبعاد نصوص قرآنية من الصلوات، حتى من الصلوات كما عملوا في العراق. ولكن مسيرتنا القرآنية بقائديها الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، والسيد القائد عزيز اليمن وعظيم هذه الأمة، أردف الكتاب بالحديد، فرأينا الكتاب ينضج، رأينا الكتاب يستقيم بالآخرين، رأينا الكتاب يفضح، رأينا الكتاب يوضح، رأينا الكتاب يكشف الحقائق، رأينا الكتاب يبني، رأينا الكتاب ينهض بالناس في مسؤولياتهم الصحيحة دون أن يخافون في الله لومة لائم، لأن كتابنا الكريم يحتاج إلى الحديد الذي أنزله الله معه. هكذا أراد الله لنا، فأمة تبتعد عن حديدها وعن طائرات وصواريخ وعن مدافع وهاونات، أمة لا تفكر بالصناعة، لا يمكن أن تحرك كتاب الله، ولا يمكن أن تكون بمستوى آية من آيات القرآن الكريم. هكذا أراد الله لنا، ولذلكم امتداد رسول الله، امتداد محمد بن عبد الله فينا يدعونا، يحث بل يؤكد للأعداء أننا سنمضي في تطوير الحديد، في تطوير الأسلحة، هكذا يعلنها مرة بعد مرة، كلمة بعد كلمة، محاضرة بعد محاضرة، وبالذات كانت في طوفان الأقصى وطورها فعلا. ألم يبقى للكتاب قيمة؟ ألسنا نرى القرآن حيا فينا، في منابرنا، في مساجدنا، في كل ما نتلو من آية نرى لها ذوقا ومذاقا وطعما ولذة ومعنى ودلالة؟ لكن بدون الحديد لا يمكن أن تتحرك آيات الله، ستتجمد عندنا في المساجد وتبقى حبرا على ورق. لكن بالحديد، أولئك الذين اختاروا الحديد استطاعوا أن يفرضوا هيمنتهم علينا إلى جوار كتبنا، ويمنعونا من أن ننضج ببعض الآيات. ألم يفرضوا على العراقيين في عام 2003 وما بعدها أن يبعدوا حتى من المحاريب آيات أسموها آيات التشدد؟ لا تقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي.

0: القوم الظالمين، يقاد إلى السجن لأنه يقرأ بلا حديد، لأنه لم يتعامل مع الحديد، لم يستعد لأن يعشق الحديد وأن يعمل ما أمكن أن يعمله مع الحديد ليقوم به الكتاب الذي يحتاج إلى هذا الحديد. أيها الإخوة، إن صمود شعبنا هو سر من أسرار علاقتنا بكتاب الله وعلاقتنا برسول الله وولائنا لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولمن هم امتداد، حينما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من نصيبكم برسول الله، صلوا على محمد وآله. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما هذا الذي يحل في شعب اليمن؟ ما الذي جعل اليمن على نحو يتميز وأن يعيش عزة بعد ذلة ورفعة بعد هوان؟ ما الذي جعل اليمن؟ الارتباط بأولياء الله، بأعلام الهدى. من المتغير في اليمن؟ القيادة. القرآن كان موجودا في مساجدنا، نقرأه ونرتله. الشعب اليمني لا زال على ما هو عليه مليئا بالرجال حتى من قبل أن يأتي القيادة. عندما أتى القائد رأى أمة ينبت فيها هذا الدين وينبت فيها هذا الإسلام، وفعلا كما نبت ونما في يثرب في الأوس والخزرج ينبت الآن في اليمن. وسر قوتنا وسر صمودنا وسر نصرنا أن نرى التحول الكبير في هذا العام الذي دشناه من أول يوم لرسول الله محمد في ذكرى هجرته النبوية المباركة. كان يوم الثلاثاء، كان يوم الثلاثاء 1 محرم، دشنها السيد القائد ببيانه الخارج لكل تحصينات الأعداء وخطط الأعداء، عندما قال في طليعته: أدعو إلى التعاون رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات اليمنية. ألم نجد اليوم أن ذلكم الحراك الجبلي والتجمعات والوقفات والمظاهرات أثمرت إلى أن يدخل العدو في حماقة فيأتي ليضرب مطار صنعاء، وإذا أمة محمد، المتألقون لمحمد، العاشقون لرسول الله، المزينون لبيوتهم ومساجدهم، الحاضرون مع رسول الله وهم معه، رأيناهم كيف قلبوا الطاولة على الأعداء وأصبح البحر الأحمر خطرا عليهم، والأمريكي يتخلى عن السعودية والسعودية تتخلى عن تحشيداتها من المرتزقة والخونة والمنافقين، فكانت رهاناتهم خاطئة ورهاناتنا صحيحة. راهنا على الله وعلى كتاب الله وعلى رسول الله، والنصر حليفنا بعد أن يكون في كل بيت وشارع وحارة وقرية وعزلة وفي كل مسجد رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول. هذا هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي ارتبطنا به. والله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من الذي يجتنب أمريكا؟ من الذي يواجه أمريكا؟ من هم مع رسول الله؟ من هم أشداء بشدة رسول الله؟ من هم رحماء فيما بينهم برحمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ ولذلك يجب أن نمشي في خطين هما الشدة على الكفار والرحمة في داخلنا، الرحمة والإحسان وإصلاح ذات البين ومواساة ضعيف فينا ضعفاءنا من أغنيائنا، وكل يستطيع أن يعمل ما أمكن أن يعمل لأن نواسي الفقراء، ونصر الله آت وقريب، والمعادلة آتية، والحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والموانئ بالموانئ، والميناء بالميناء. هكذا رسمها ورسم هذه المعادلة هذا القائد العظيم الذي نحن نفخر به ونرتاح لوجوده. إننا عندما نجتمع أيها الإخوة المؤمنون فإن اجتماعاتنا لا تخلو من حالتين، إما الإثم والعدوان ومعصية الرسول أو البر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم في اجتماعاتكم، في كتاباتكم، في لقاءاتكم، في أي مكان، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هل يمكن من يقلل من هذه المناسبة من قيمتها، من معناها، من دلالتها، من أبعادها ونتائجها المستقبلية أن يكون في دائرة البر والتقوى؟ لا يمكن إلا أن يكون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول الذي وجهه الله ليقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. أليس اجتماعنا في الندوة والأمسية والمهرجان والفعالية واستعدادنا العالي للحضور رجالا ونساء يوم الثلاثاء من البر والتقوى؟ والتقوى يقول الله عنها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأي شعيرة أرفع من رسول الله؟ عرفنا عن طريقه الله وكتاب وكتب الله ورسله، آمنا إيمانا كامل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا ولا زلزلنا على هذا العهد ننتمي إليه، وسنأخذه بحذافيره إن شاء الله لنقول سمعنا وأطعنا. فموقفنا ومواقفنا واحتفالياتنا وتحشيدنا وما نعمله من إضاءات وما سنشعله من ألعاب نارية في توقيتها المحدد في الساعة الثامنة هي من التقوى، هي تعظيم لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة دينية، رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نحضر يوم الثلاثاء وكنا قد دعونا ونادينا وحشدنا وكتبنا وتكلمنا وحضرنا وجهزنا واستعددنا ليوم الثلاثاء بفارغ الصبر ليكون رسول الله فينا كما كان في الآباء والأجداد، ألم يقل لكم السيد في كل إطلالة محمدية السلام عليكم يا أحفاد الأنصار يا رجال الإيواء والنصرة؟ هكذا يخاطبكم بأنكم أحفاد الأنصار، وفعلا نحن أحفاد الأنصار ونحن امتداد الأنصار، أولئك الذين عبروا عن مكانة الرسول في أنفسهم بقولهم بلسان شاعرهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، يرون الشكر لله ولم يصل الرسول بعد إلى مدينتهم، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، رسول الله شرفنا، رسول الله عزنا، رسول الله مجدنا، بدون رسول الله لا يمكن أن يكون لنا أي مكان إلا الذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة، إلا الاستكانة، إلا أن تتحكم قبضة الأعداء الأشرار المجرمين الملعونين أتباع إبستين جيفري إبستين يتحكمون بنا، لكن برسول الله لا يمكن أن يصلوا إلينا، بل هم يحسبون لنا ألف حساب. هكذا نعزز الرابطة بالرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وما أشبه اليمن في كل ميادين رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله بأولئكم، وتنبئ عنكم وعن مكانتكم عند رسول الله حين قال آنذاك الإيمان يمان والحكمة يمانية، وينبئ عن مكانة الرسول في قلوبكم هتافكم الوحيد الموحد لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: اليمن برسول الله بولائه لرسول الله، بحبه وعشقه لرسول الله، نصر غزة، وأولئك قعدوا وقدم ما أمكن وما بحوزته أن يقدم لفلسطين، لأبناء للمستضعفين. وهذا هذه العطاءات سيخلفها الله لليمنيين حبا وولاء، نصرة ورفعة وسموا. فنحن أيها الإخوة يجب أن نتحرك ونفهم أن ميدان الرسول وساحة الرسول الأعظم وحياة الرسول الأكرم صاحب الخلق العظيم، رجل الحكمة والخطة والرؤية، رجل الجهاد والإحسان، أنها أكبر منا وأكبر من وقتنا. ولذا علينا أن نحتشد، وإذا احتشدنا إلى السبعين وأطل حفيد الرسول الأعظم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فلا يكن فينا أو منا أحد يكن كما كان أولئك الذين قال الله عنهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نقول لمن سيقوم، لما أي إلى أين ستذهب؟ هل إلى تجارة تريد أن تخرج قبل الزحمة؟ اترك الزحمة، ارتاح للزحمة، ارتاح لأن الناس خرجوا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا. وإن تأخرت إلى الليل فمن أجل من؟ في حب من؟ لحبا وتعظيما لرسول الله، ومواجهة لمن يسيئون إلى رسول الله. لا تثنين الشمس الحارقة ولا الأمطار ولا الغرق ولا الرياح ولا الحرارة، ولا أن الماء لم يعد باردا أو القات قد ضمر أو ما شابه. يجب أن يكون رسول الله أكبر من كل ما في محيطنا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. علينا أن يحتل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، الأولى لله والثانية لرسول الله محمد، في أنفسنا فنؤثره على الأب وعلى الأخ وعلى الأخت وعلى الزوجة وعلى الأم وعلى الأبناء وعلى البيوت وعلى الفلل وعلى القصور وعلى المتاجر وعلى كل شيء. وإلا فهي قلوب يعشعش فيها الفسق وليس الإيمان. هذه نصوص القرآن، ونحن واثقون بشعبنا اليمني أن إيمانه يتسع يوما بعد آخر وعاما بعد آخر. ورأيناه في العام الماضي كان على درجة عالية من الوعي بالمناسبة وأهميتها، وحضر المناسبات في مرحلة الطائرات والصواريخ والراجمات، ولم يثنه عن رسوله أحد. هكذا يتعاظم اليمن ويزداد اليمن. فأسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا، لي ولكم، تقصيرنا إن قصرنا في الحديث عن رسول الله محمد. فلا يمكن أن يفيه حقه إلا السيد القائد الذي هو امتداد له، والذي هو معلم من عند الله، لم يتخرج من مدارسنا ولا من جامعاتنا، وإنما ما بحوزتنا هو من بركته ومن عطاءاته، سائلين الله تعالى أن يحفظه لنا وأن يجعلنا عند حسن ظنه وأن يجعلنا من المستجيبين له، وأن يأخذ بأيدينا إلى حيث رسول الله وعلي بن أبي طالب وأعلام الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. أترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي حب من جئتم من أجله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: مستمعي الكرام، هكذا كنا وإياكم عبر إذاعة خارجية نقلنا من خلالها لحضراتكم مباشرة وعلى الهواء فعالية مولد رسول الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
2: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
1: نسينا.
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص، جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

طيب الله أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة: زخم رسمي وشعبي واسع بفعالية المولد النبوي، مسيرات ضوئية وتجهيز للساحات صنعاء وفي المحافظات، الدفاع الجوي يسقط طائرة تجسسية مقاتلة للعدو السعودي في محافظة حجة، وطهران تؤكد سيادتها المطلقة على مضيق هرمز وتتحدى الضغوط الأمريكية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت جامعة صنعاء بساحة طوفان الأقصى فعالية احتفالية حاشدة بمناسبة المولد النبوي الشريف، أكد خلالها القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح على دور الأكاديميين والطلاب في النهضة العلمية والحشد الفاعل لفعالية الثلاثاء القادم، مجددا موقف اليمن المبدئي في نصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. تفقد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي دكتور حاتم الدعيس سير اختبارات الدور التكميلي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 1447 هجرية في المركز الاختباري الإلكتروني بكلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، مطلعا على ترتيبات الامتحان الشامل ل 17853 طالبا وطالبة يتوزعون على 13 مركزا بالمراكز الاختبارية المحافظية والإلكترونية في جامعة صنعاء، مبينا أن العملية الاختبارية تتيح الفرصة لمن رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين للحاق بزملاء الدراسة، ومشيدا بالجهود والحرص المسؤول للوزارة ومتمنيا للطلاب التوفيق والنجاح. نظم مكتب رئاسة الجمهورية والجهات التابعة له فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد خلالها مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن الاحتفاء بالمناسبة هو تعظيم لشعائر الله ورسالة وحدة للأمة في مواجهة الاختراق الفكري. فيما أشار نائب مدير مكتب الرئاسة دكتور يحيى المحاكري إلى أن المناسبة محطة لتجديد العهد بالسير على النهج المحمدي وتقييم الارتباط بالقرآن الكريم ورفع مستوى الوعي والبصيرة لمواجهة أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل والأنظمة الموالية لهما. هذا وقد تواصلت في أمانة العاصمة وفي مختلف المحافظات الفعاليات والأمسيات الخطابية والثقافية والأنشطة الطلابية والتوعوية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط استمرار التجهيزات الفنية والتنظيمية في الساحات المركزية لاستقبال الحشود الجماهيرية يوم 12 من ربيع الأول. وتركزت مضامين الفعاليات على استلهام القيم والمبادئ المحمدية وترسيخ الهوية الإيمانية وتجسيد قيم التكامل الاجتماعي والصمود وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، كما جرى التأكيد على الثبات على الموقف اليمني المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة. وتزامنا مع الأنشطة التوعوية، شهدت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات مسيرات ضوئية حاشدة للقاطرات وللسيارات وللدراجات النارية المزينة. أعلن مصدر عسكري نجاح الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدو السعودي من طراز سكان إيجل، وذلك أثناء خرقها للأجواء اليمنية وتنفيذها أعمالا عدائية بأجواء محافظة حجة، حيث تم استهدافها وإسقاطها بسلاح مناسب. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,420 شهيدا و174,369 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023 جراء استمرار الغارات والقصف المسير.
وردا على الجرائم الممنهجة، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى مشاركة شعبية واسعة في الفعاليات المقررة يوم الأربعاء المقبل إحياء لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، للمطالبة بالإفراج عن نحو 1700 جثمان تحتجزها سلطات العدو، بالإضافة إلى مناشدة المؤسسات الدولية لكسر العزلة عن الأسرى ووقف التهويد والاعتداءات. أكدت قيادات الجمهورية الإسلامية في إيران سيادتها الكاملة على مضيق هرمز، حيث شدد نائب رئيس مجلس الشورى حميد حاجي بابائي على أن المضيق سوف يظل بقوة في قبضة طهران، وأن أي هجوم على اقتصادها عبر الحصار الأمريكي سوف يقابل باستهداف للمصالح والشركات الاقتصادية للعدو وحلفائه في المنطقة. فيما سخر وزير الدفاع بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا من مزاعم دونالد ترامب بشأن السيادة على المضيق، مؤكدا الاعتماد على الكوادر الشابة والمعرفة الوطنية لتجاوز التحديات. من جهته يعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديدات والضغوط الاقتصادية الأمريكية سيناريو متكرر يعكس يأس واشنطن وعجزها، مؤكدا ألا طريق أمامها سوى التحدث باحترام وتفاهم قائم على العدالة والكرامة. في السياق الجهادي، أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء إسماعيل قاني أن القضية الفلسطينية حية وراسخة من البحر إلى النهر، مشددا على أن تصعيد المستوطنين والجرائم الصهيونية هي مجرد محاولات فاشلة للهروب من المأزق والإخفاقات الاستراتيجية المطبقة على العدو منذ 7 أكتوبر. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. زخم رسمي وشعبي واسع بفعالية المولد النبوي، مسيرات ضوئية وتجهيز للساحات في صنعاء وفي المحافظات، الدفاع الجوي يسقط طائرة تجسسية مقاتلة للعدو السعودي في محافظة حجة، وطهران تؤكد سيادتها المطلقة على مضيق هرمز وتتحدى الضغوط الأمريكية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: نظمت جامعة صنعاء اليوم بساحة طوفان الأقصى فعالية احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1448 هجرية. وفي الفعالية أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية استشعار النعمة العظيمة والفضل الإلهي الذي اختص الله به الأمة والشعب اليمني بأن جعلهم أنصارا لخاتم الأنبياء والمرسلين وحملت لرسالته وخيارا في التمسك بنهجه القويم، وشدد على أهمية دور الأكاديميين والعلماء ورواد النهضة العلمية والتعويل عليهم في نهضة الأمة علميا وانتشالها من الواقع الذي تعيشه بعيدا عن الارتهان لمحور الشر بقيادة أمريكا وإسرائيل والغرب. وأشار إلى أهمية الدور المنوطة بأكثر من 70,000 من منتسبي جامعة صنعاء كوادرا وطلابا في صدارة المشهد العلمي والتنظيمي، مشددا على ضرورة الاستعداد والتعاون مع اللجان التنظيمية لإنجاح الحشد الجماهيري يوم الثلاثاء المقبل واستقبال الملايين في الساحات المركزية والاستماع للكلمة المرتقبة لقائد الثورة عبد الملك بدر الدين الحوثي. ولفت العلامة مفتاح إلى أن موقف اليمن المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني والمظلومين في غزة وجنوب لبنان ومواجهة للعدوان وكذلك التغول الصهيوني يجسد حقيقة الهوية الإيمانية، مؤكدا أن النهضة العلمية والثبات أمام الحصار والعدوان هما السلاح الكفيل بإسقاط مؤامرات الأعداء والتأسيس لمرحلة جديدة من الحرية والاستقلال. من جانبه تحدث رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي بكلمة أشار فيها إلى أن جامعة صنعاء تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمحبة وشوق منقطع النظير، مؤكدا أن الجامعة تستلهم الدروس والصبر من سيرة الرسول الأعظم وللرسالة التي حملها رحمة للعالمين.
1: اليوم نرسل رسالة من هذه الجامعة، جامعة العلم والمعرفة، الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية اليمنية، الجامعة التي تضم في طياتها وقاعاتها ومعاملها ومختبراتها ما يزيد عن 60,000 طالب وطالبة، الجامعة التي تضم ما يزيد عن 5,000 من الكادر الأكاديمي وربما مثلهم من الكادر الإداري. جامعة صنعاء تحيي فعالية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمحبة صادقة وبإيمان وبتعبد لله سبحانه وتعالى، نتأسى بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم ونستلهم منه العظات والعبر. وما أحوجنا في هذه الجامعة أكاديميين وطلاب وإداريين وكل منتسبيها أن نتأسى بهذه الأخلاق، لأننا في هذا المقام مقام التعليم مقام التربية، بالتالي نحتاج أن نكون في هذا المجال من حيث الأخلاق والصبر والصبر والصمود والعمل والجد والاجتهاد والتعليم وخدمة المجتمع في كل مجالاته.
0: بدوره تحدث الأخ نور الدين الزلب بكلمة عن ملتقى الطالب الجامعي أشار فيها إلى أن جامعة صنعاء تستنشق عبق النبوة ويستشعر منتسبوها روحانية الذكرى العطرة للرسالة المحمدية التي أنارت الأرض والسماوات بالعدل والحق بعد أن كانت مظلمة يأكل فيها القوي الضعيف.
2: في شرع جامعة صنعاء ونحن نستنشق أبقى النبوة الشريفة ونستشعر روحانية الذكرى ونور هديها الذي يشرق في قلوب المؤمنين في زمن الهجمة الظلامية من قوى الكفر والاستكبار. إن احتفاء الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد مراسم شكلية، بل هو تجديد للولاء الإيماني واقتداء بسيرة النبي المجاهد الذي خرج بالأمة من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية وهو رد منا على الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها القرآن الكريم والرسول ومكة المكرمة. إن احتفاء الشعب اليمني بهذه المناسبة ليس حدثا طارئا ولا مجرد طقس عابر، بل هو امتداد طبيعي لتاريخ إيماني أصيل، لتاريخ إيماني أصيل. فاليمنيون هم من نصروا الرسول الأعظم منذ بداية دعوته، واستقبلوا رسالته بالترحاب، وكان الأوس والخزرج أنصارها وسندها المتين.
0: على صعيد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في المحافظات، أكد العديد من الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية على أهمية إحياء هذه الذكرى المحمدية العطرة، وأخذ الدروس والعبر من سيرة ومبدأ وأخلاق ومكارم الرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي هذا الجانب أشار الدكتور حسين الهمداني مدير عام الشؤون القانونية في مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة إلى أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو إحياء للنفوس وأخذ الدروس والعبر من حياة الرسول الأعظم وتطبيقها على واقعنا العملي.
3: إن الابتهاج بمولد المصطفى يعكس الارتباط به صلوات الله عليه وآله، والثقة بوعد الله بالنصر والتمكين على الأعداء. ونتطرق هنا إلى محاولات أعداء الأمة تغيير هذه الذكرى وما قوبلت به من رفض شعبي وجماهيري واسع، وندعو هنا إلى اغتنام هذه المناسبة في التزود بالطاعات ونبذ كل أشكال الخلافات والتحرر من الشحناء والكراهية، والتحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمه ومبادئه في توحيد الصف والكلمة وتجسيد روح الإخاء والمحبة والتراحم والترابط بين كافة أبناء المجتمع. إن عظمة الرسالة المحمدية في إخراج الأمة من الظلمات إلى النور وما حظي به أبناء اليمن من الفضائل ومواقف العزة والشرف والرفعة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤكد المضي قدما في تحقيق كافة أهدافه الثورية وتحقيق كامل السيادة والاستقلال. إن الاقتداء برسول البشرية ومعلمها فيه النجاة والخلاص من الواقع المرير الذي باتت عليه الأمة اليوم. إن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم تأتي لإحياء سيرة ونهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
0: بدوره أشار الدكتور مازن الوظاف مدير مستشفى الحديدة إلى أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة التي هي في الأصل إحياء لمبادئ وقيم الرسالة السماوية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: هذه المناسبة مناسبة عظيمة وقيمة جدا، نستلم فيها القيم والمبادئ التي جاء بها الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لتعزيز الوعي بمسيرته ومواقفه في بناء الأمة وترسيخ قيم التكافل والأخوة والمسؤولية. لا كما نلفت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله والقرآن الكريم هما أقدس مقدسات الأمة، ويجب الرجوع إليهما لتحقيق النصر والعزة والكرامة في هذه الأمة. ونتطرق أيضا إلى التضليل الذي لحق بشخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله، والتدليس هي ومحاولة الأعداء فصل الأمة عن نبيها لتحقيق أهدافها ومخططاتهم الاستعمارية. وأيضا نتطرق أيضا إلى جوانب من عظمة شخصية الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومكانته في وجدان الأمة وما تقتضيه المناسبة من التمسك بأخلاقه وتعاليمه والاهتداء بمنهجه في مختلف مناحي الحياة. كما نشير في هذه المناسبة العظيمة إلى أن الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بعث ليرفع من شأن الأمة هذه وتحرك بالقرآن الكريم ليخرجهما من الظلمات إلى النور.
0: إلى ذلك أكد الأخ طلال زبل مدير عام مكتب الصناعة والتجارة والاستثمار في بيت الفقيه أن مولد الرسول الأعظم جاء لإخراج الناس جميعا من الظلمات إلى النور التي كانوا عليها في الجاهلية قبل الإسلام.
5: مولد خير البشرية، مولد النبي، هو بمثابة خروجنا من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الجاهلية إلى الإسلام. المولد النبوي الشريف يعتبر شعيرة من شعائر الله، وتعظيمها واجب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأيضا هو أمر من الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليهتدوا، وقال في موضع آخر من القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك وجب علينا لزاما أن نقتدي ونحتفل ونظهر الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يغيظ أعداء الله ويخزيهم. ولذلك نحن كشعب يمني أول من يجسد هذه الشعيرة العظيمة نكاية بأعداء الله.

مستمعي الكرام، في نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء تقبلوا أجمل وأرقى التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، هي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ومجددا كل عام وأنتم بخير ومولد نبوي شريف ميمون مبارك. على عتبات الذروة والتتويج للفعاليات الإحيائية لذكرى المولد النبوي الشريف ووصول مجريات هذه الفعاليات إلى نقطة القلب ومركز المعلم السنوي لهذه الذكرى في 12 من ربيع، تتضح حقيقة أساسية لا لبس فيها أمام الكل في هذا العالم، وهو أن الشعب اليمني المسلم الذي يواجه مع أمته أقوى وأعظم التحديات والمخاطر والأعداء هو بالإيمان أقوى وأكثر تماسكا وصلابة في مواجهة هجمة الأعداء بكل مندرجاتها ومكوناتها، كما أنه بقوة ارتباطه بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وعلى هذا النحو الاستثنائي والفريد يوفر أهم ضمانة لانتصاره على كل الأعداء والتحديات والصعوبات والمخاطر والظفر بكل الاستحقاقات التي تفرضها المراحل، مراحل هذه التحديات التي يأتي أبرزها في المواجهة المصيرية مع عدو الأمة والإنسانية والبشرية، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق. من الواضح في حيثيات هذا المنظور تحديدا أن لكل أمة ما تتنفس به معنويا وثقافيا وحضاريا من الرموز والأعلام والمبادئ والقيم، ولكل شعب هويته وثقافته ومحددات انتمائه الوجودي، كما أن لكل أمة ذاتها الحضارية التي تنهض على مجموعة من المكونات الأساسية. وشعبنا اليمني المسلم العزيز الذي هو جزء لا يتجزأ من أمته العربية والإسلامية يدرك جيدا موقعه في إطار هذه المعادلة، معززا إدراكه بما فتحته أمامه ثورة 21 من سبتمبر المباركة ومشروعها القرآني التحرري النهضوي الناهض من آفاق واسعة للنظر نحو الذات بصورة مفعمة بالثقة والاعتزاز، بعيدا عن الدونية والشعور بالنقص إزاء الآخر كعنوان متصدر لسياسات الأنظمة السابقة على مدى عقود جهدت خلالها تلك الأنظمة على ترسيخ وتكريس ذلك الشعور المحبط والمدمر، لأنها كانت في حركتها وسياساتها رهينة إرادة الأجنبي المهيمن ومقيدة بمقتضيات إرادته ومصالحه وإملاءاته، وأيضا منفذة لسياساته التدميرية العدوانية الخبيثة. اليوم وعبر هذا الفضاء الثوري التحرري ذي المضمون الإسلامي القرآني المحمدي الأصيل، يتحرك هذا الشعب حركته الخلاقة المثمرة في مسار محفوف بالمخاطر والتحديات، مستفيدا من المزايا الفريدة التي تأمنت له بفعل المتغيرات الجذرية. وفي صدارة تلك المزايا القيادة الشجاعة الحكيمة والمخلصة والصادقة، وهو في هذا المسار يجد في انتمائه العربي الإسلامي محددا أساسيا لوجهته ومؤشر بوصلته، الأمر الذي نرى ترجماته واضحة جلية في كل مفصل ومنعطف وفي كل مناسبة ومحطة من محطات الاستذكار والاعتبار. ومناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي هي المحطة الضوئية الإيمانية الراهنة، والتي تتبلور عبرها أصالة ذلك الآصل الانتمائي لشعبنا العربي المسلم. هذه المناسبة كغيرها من المناسبات المماثلة تمثل محطة دورية لإعادة شحن الطاقات الروحية والفكرية والنفسية وكل ما له علاقة بالذخيرة المطلوبة في مواجهة الأعداء وأخطارهم وما أشدها وأكثرها. هذه المناسبات التي يدرك شعبنا بإيمانه وحكمته أن فيها ما يكفل له تلبية حاجاته بالغة الأهمية، والتي يتكون بها أيضا أهم ذخائر معركته المصيرية الكبرى كشعب يتصدر أمته في مواجهة الأعداء المستكبرين والصهاينة الذين ما زالوا ومن فكوا يشنون هجمتهم الخبيثة بكل أشكالها وضروبها وبكل مستوياتها، وما أشد الأمة أن تنسج على منوال شعب اليمن المسلم الحكيم المجاهد الشجاع في مواجهة الأعداء، خصوصا وأن التجربة أثبتت نجاعة هذه الأسلحة التي تفوق أشد الأسلحة فتكا، خصوصا بالمعنى المادي، والتي عادة ما تقاس معادلات المعارك وبالذات في معاييرها المادية بها. اليوم الشعب اليمني يثبت وأمام الملأ العالمي بكله أن الإيمان هو أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا وحسما في أخطر المعارك.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
6: لماذا لم يصح عليهم ويقول بدعة لا يجوز، كان ابن باز كذا؟ ألا تخجلون؟ وفي رواية وأنه ما علمنا بميلاد هذا النبي، قال ونحن أطفال، ونحن أطفال إلا من صياح اليهود في ليلة مولد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بأنه طلع نجم محمد. يجب أن نزيل تلك العقلية. النبي أشبه برجل دين كما نرى هذه الأيام، يقوم الصباح يذهب إلى المسجد يدرس طلابه يفتح لهم كتابا، لا لم يكن كذلك. المغرب يحتفلون، الجزائر يحتفلون، المصريون لا يضاهيهم أحد. اليمن وما أدراك ما اليمن. لم تتناول المصادر التاريخية حدث المولد بالأهمية اللائقة به. قاد دولة، أقام دولة تحيط به اليهود ويحيط به الرومان وتحيط به قبائل العربية، واستطاع أن يقف في وجهها من صفر موارد من لا شيء، أن يحرك جيش من أجل أن يستهدف الكعبة انتقاما من ذلك الذي بلى. الموضوع أبعد، والله لو لي قدرة الله يعلم لما تردد. في يوم مولده يأكل الناس، من أطعمنا يا أخي فرحا بالنبي، يلتقي بالوفود ويرسل السرايا ويقود الجيوش ويدرب شباب الأنصار والمسلمين في الساحات ويحاصر اليهود اقتصاديا، وينزل بنفسه إلى ساحات المدينة ليختار للصحابة سوقا ويشجعهم على اكتساب الحرف والمهن. خلية نحل كان صلوات الله عليه وعلى آله، لا يتوقف. قامت الدولة السعودية بتياريها السياسي والديني إلى اتخاذ موقف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنها في عداء معه. أنا مع الناس، لا خير في من أجبر أحدا على سلام. أن يزين
7: يا سلام، وهذا ما قاله سيدنا.
6: لا خير فيه. كتب التاريخ مليئة بالمطبات، مليئة بالفخاخ. كتب السيرة النبوية شئنا أم أبينا حضر النفس المذهبي فيها.
7: أكيد.
6: شئنا أم أبينا لا نستطيع أن ننكر ونكذب على العالم. قلت الخطيب والإعلام الذي لا يستطيع أن يؤثر في الجمهور تأثير ميسي ورونالدو وفيلم ومسلسل فلا يرتقي منابر المسلمين. أنت حانب لك عند مسألة زينة و يعني شال أخضر ولون أخضر، إيمان. لا نستطيع أن ننفي جهود إخوتنا الشافعية بأمانة وإنصاف، تعامل معهم بذكاء منقطع النظير وحركة دائمة وخطوات منظمة، استطاع من خلالها أن يبني أصحابه وأن يبني نظامه ودولته، وفي نفس الوقت وبدون أن حتى يلفت الانتباه قطع أجنحة اليهود. لولا حادثة الفيل هل كان سيضيع هذا الحدث؟ لربما، من يدري. لم يتجرأ أحد على هذه المناسبة بالتبديع سوى فريق واحد، وهو التيار الوهابي. تعلم أنك غاصب أخواتك أو الأيتام أخيك أو أبناء شهيد أو أموالهم وميراثهم، ثم تخرج مع الناس للاحتفال. أنا أؤكد لك أن أول من يلعنك هو محمد صلوات الله عليه. لابد من التحقق من حقيقة هامة، من يعشق، وقلتها دائما، لا يبالي باللوم والنادب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام والسامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، تطفئ عواصم الأرض أنوارها وتغرق في رتابة الأيام، بينما تشتعل جبال اليمن ووديانها بوهج ناري لا ينطفئ، لتعلن للعالم أجمع أنها هنا وحدها أرض الأنصار. في المولد النبوي الشريف يقف اليمن مستفردا بمرتبة العشق الأولى في مشهد خارق للعادة، يتوارى أمامه احتفاء العالم الإسلامي برمتها، وكأن التاريخ اختزل وفاء الأمة كلها في هذه الرقعة المسددة بالإيمان. ليس احتفالا تقويميا عابرا، بل هو طوفان يماني يخلع على المدن والقرى بردة الرسول الخضراء، وتتحول فيه الساحات إلى بحار بشرية تتلاطم بالحب والولاء. في الوقت الذي اكتفت فيه البقاع الأخرى بالصمت أو المرور الخاطف، إنها الفرادة اليمنية التي لا تجارى، حيث تلتحم القبائل والجبال والهتافات في مرحمة صمود وتلبية تحيي أصل الرواية الأولى. استقبال يمني خلق لذهول الدهر، يبعث رسالة حارقة خارقة لكوكب الأرض، حيث ذبلت مشاعر الأمم وأورقت قلوب اليمنيين. نحن الذين انفردنا بالراية واحتكرنا المجد، وجعلنا من ميلاد المصطفى محطة يتجدد فيها بأس الأنصار، ليبقى اليمن وحده الميناء الأخير لعشق النبي، والقلعة التي لا تنام في الربيع المحمدي. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة الاستثنائية في المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، نستضيف الدكتور خالد القروطي أستاذ الفكر والفقه بجامعة صنعاء، عضو رابطة علماء اليمن. دكتور خالد، أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
8: حياكم الله ومرحبا بكم.
7: نورتم البرنامج.
8: أنتم النور حبيبي.
7: حياكم الله. الربيع المحمدي وذكرى مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. بداية دكتور خالد، إذا تحدثنا عن الأبعاد التاريخية والفكرية، كيف تناولت السيرة النبوية والمساطر التاريخية الأولى؟ كيف تناولت لحظة ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله؟ وكيف كان ينظر لليوم نفسه في حياته صلى الله عليه وفي عصر الصحابة؟
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ودعوني أستغل هذه الفرصة أولا لأشكركم وأشكر الشعب اليمني، لأن النبي يمثلنا جميعا، وإن لم يكن النبي بيننا فلا شك أنه سعيد بهذه اللحظات. أما إذا ما توجنا هذه الاحتفالات باقتداء صادق فلا شك أننا سنلتحق بالأنصار بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يقال لنا ذلك اليوم يوم القيامة: هذا الشبل من ذاك الأسد. سؤالكم يحتاج منا أن نقسمه إلى شقين. الشق الأول: كيف تناولت المصادر التاريخية وكيف تفاعلت مع ذلك؟ للأسف لو كان حضور المولد النبوي قويا في التاريخ لما احتجنا إلى أن نؤرخ بالتاريخ الهجري يا سيدي، وهذه معلومة ينبغي أن يدركها المستمع والمشاهد وكل مؤمن.
7: إذا لم
8: لأنه لم نختر التقويم بالتاريخ الهجري، سواء اتفقنا بأن النبي هو من أرخ بالتاريخ الهجري أم الصحابة من بعده. لماذا اختير التاريخ الهجري أو اختير حدث الهجرة النبوية حدثا تؤرخ به الدولة الإسلامية؟ لخفاء المولد. لم تتناول المصادر التاريخية حدث المولد بالأهمية اللائقة به، بما يمكن أن أو بما يتناسب مع الحدث. من خلال صحيح نحن لا ننكر في ثنايا كتب التاريخ والسيرة، وواضح من صيغة القرآن أن حضور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متقدم، بدلالة وإن ذكر في القرآن بأنه يعني بشارة عيسى عليه السلام، لكن قطعا لدي بأن جميع الأنبياء بشروا به. والدليل حينما يقول الله سبحانه وتعالى: أو يشير النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قطعا، مع أن عيسى أنزلت عليه التوراة الإنجيل بينما موسى التوراة. دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وإبراهيم متقدم جدا، ولا شك أن رسالات الأنبياء تتناسخ. إبراهيم عليه السلام يا سيدي قبل سليمان، قبل داود، قبل موسى، قبل عيسى، قبل يوسف، قبل يعقوب، ضارب في القدم. هذا الحضور في يعني لولا تأكيد القرآن عليه. هناك ملاحظة مهمة يجب أن ندركها،
7: وهي
8: أن اليهود داخلون في تراثنا من قبل أن يكتب ويؤلف. ولذلك لا أستبعد، بل على يقين، أن اليهود قد سعوا إلى أن يضعفوا. ولذلك لاحظ، يضعفوا حضور دلالة المولد ودور المولد. والسبب أين؟ حينما تراجع كتب التاريخ والسيرة ستجد ما الذي أوقع المؤرخين والكتاب وحتى القراء فيما بعد، مع أننا للأسف يا سيدي أمة قليلة القراءة، وهذا أيضا مما يسهم في إعانة اليهود على تشويه تاريخنا. العلاقة ما بين اليهود وبين البعثة والولادة ضعيفة جدا، لم تكاد تنعدم في كتب السيرة والتاريخ. بمعنى آخر وأوضح، أين اليهود من حدث المولد؟ لن تجد ما يشفي غليلك في, في, في, في كتب التاريخ. لماذا؟ لأنه مكة يكاد الكل إما عن عمد أو غير عمد، قصد أو غير قصد، يخلي أي مسؤولية يهودية تجاه حدث المولد وبالتالي تجاه حدث النبي. مع أني أؤكد من هنا أن ما يسمى بحدث شق الصدر
6: إن ثبت، مع أنه لست أنا أول من قال ذلك، الإمام محمد أبو زهراء المصري ومن قبله علماء ومفكرون ومن بعدهم علماء ومفكرون أنكروا حادثة شق الصدر، لكن على فرض أنها كانت فلم تكن حادثة شق الصدر وإنما كانت محاولة اغتيال. هناك روايات منثورة في ثنايا كتب التاريخ الإسلامي على أن اليهود منذ أول ليلة للميلاد النبي، وقطعا لا ينكر أحد أنهم كانوا على اطلاع، وهم كما يدعى أهل كتاب أو بقايا كتاب وإن كانوا قد حرفوا، وكل المرويات التي جاءتنا من المدينة المنورة تؤكد أن اليهود أعلنوا ليلة مولده بأنه قد طلع نجم محمد. هذه أكدها جابر بن عبد الله، أكدها حسان بن ثابت في أشعاره وفي رواياته، وأنه ما علمنا بميلاد هذا النبي، قال ونحن أطفال ونحن أطفال إلا من صياح اليهود في ليلة مولد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه طلع نجم محمد. عموما دعونا نعود إلى تناول التاريخ لحادثة المولد. كلهم اتفقوا على أنه ولد في عام الفيل، لكن هل بعد في يعني
9: بعد
6: 50 يوما من حادثة الفيل؟ والإشكال هنا لاحظ لماذا عام الفيل، لأنه لم يكن للعرب مشكل، قالوا بعث النبي في أمة لا يتقن القراءة والكتابة فيها إلا 17 شخصا، الأمة العربية. وإن كان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أراد أن يتجنب أن نحصر كلمة أو قول الله سبحانه وتعالى الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو لم يلغيها بالكامل، قال قد يكون هذا مراد أن هذه الأمة نسبة الأمية فيها كبيرة، أمية القراءة والكتابة، لكن ما هو أعم أمية الوعي والمعرفة، بدلالة أن النبي رسالته للعالمين، وبعث كما بعث للعرب، بعث للفرس، بعث للروم، بعث للعالم أجمع، وهذه الدول كانت أمة حضارية ولديها قدرة وكتاب. واستشهد أيضا ببعض دول عصرنا مثلا كالهند، دولة قوية ضاربة في الحضارة وفي العلوم والمعرفة، ومع ذلك تجد أستاذ أكاديمي، تجد عالم، تجد رئيس وزراء، ما إن يجد حيوان بقرة إلا ويسجد لك. قال طب هذه أمية بحد ذاتها،
9: حتى وإن كان عالم،
6: أي أمية، بعد عن الله، بعد عن الوعي، وإلا مخلوق أضعف منك. فالشاهد لماذا سمي عام الفيل أو تاريخ ولادة النبي بعام الفيل؟ لم يكن للعرب تاريخ يستندون عليه كالتاريخ الميلادي أو التاريخ الشمسي أو غيره، وبالتالي كانت العرب تؤرخ بالحوادث، أي حادثة. ولذلك مثلا قيل والله أعلم بأن العرب أرخت بالعام الذي حدث فيه سيل العرم، انتهت هذه الحادثة، جاءت بعدها حوادث قوية، حادثة ذيقار وهي الحادثة التي يقال يجتمع العرب في مواجهة الدولة الفارسية، وبسبب ما حل بالمناذرة أو ما إلى ذلك ممن كانوا تحت سلطة فارس، ثم جاءت حادثة الفيل. لكن الإشكال هنا متى كانت حادثة الفيل؟ ولذلك أعود إلى بداية قولي، هو هذا السبب الذي جعل الصحابة كما قالوا في عهد عمر، لكن الثابت لدي أن النبي أطرخ منذ لحظة وصوله المدينة استخدم التاريخ الهجري، لا وليس تعصبا ولا يفهم هذا الكلام على أنه اتخاذ موقف من فلان أو علان، لا أبدا، إنما
9: قراءة تاريخية،
6: قراءة تاريخية، وهذا مؤكد لدي والأدلة متوافرة جدا. وثانيا رسول الله قائد دولة، وقائد الدولة يعرف أنه سيدخل في مراسلات مع دول، سيدخل في معاهدات، سيدخل في صلح، عقد صلح الحديبية، عقد مع اليهود حينما اشترى سيد يعني وحرر سيدنا سلمان الفارسي من عبد الأشهل اليهودي، راسل ملوك العالم ورؤساء العشائر العربية وأمر بعض المقاطعات العربية في ذلك الوقت. وبالتالي هذا ما جعل حدث الهجرة هو الحدث البارز أكثر من المولد، ما أكد المولد وجعل له حضوره حادثة الفيل. ولذلك لو تلاحظ يا سيدي بأن حتى حادثة الفيل حرفت عن مسارها، لا يمكن لباحث أبدا، والباحث كيف؟ دائما محقق،
9: كيف؟
6: يجب أن يكون الباحث محقق. لا يمكن أن يدرك الباحث أن مجرد قيام عربي من هذا البلد أو ذاك بصانكم الله قضاء حاجته في كعبة أو كنيسة القليس التي بناها أبرهة الحبشي في صنعاء، وتحرك دولة بأكملها جيشا من أجل ذلك. لا يا أخي، تاريخ الدول، تاريخ الحروب، تاريخ الحوادث، بإمكان أبرهة هذا الذي ضخمتموه في كتب التاريخ وجعلتموه هو كل ما في الأمر، أن عدد جيشه، عدد جيشه كان كبيرا نوعا ما مقارنة بالجيوش العربية التي تحدث، لأن عدد السكان بطبيعة ذلك الوقت كان قليلا. وثانيا استخدامه للفئة الجديدة على الساحة العربية. أما الهالة الكبيرة، دائما لدينا العرب محبة تضخيم الأعداد وتضخيم الحوادث. بمعنى آخر، كان بإمكانه أن يرسل رجلان أو ثلاثة أو كتيبة إلى أي بلد ويمسك بهذا الرجل ويقطع رأسه. لماذا؟ لن نكون سطحيين. أن يحرك جيش من أجل أن يستهدف الكعبة انتقاما من ذلك الذي بال، لا، الموضوع أبعد. هناك ما يعني ما يشير إلى أن أبرهة إنما ينفذ أجندة لأهل الكتاب، ولا أستبعد، واليهود متغلغلون في النصارى منذ وما زال عيسى حيا، ومن يعرف عن الإسخريوطي وما إلى ذلك يدرك أن اليهودية اخترقت ما تسمى بالمسيحية والنصرانية منذ اللحظات الأولى
9: أثناء وجود النبي عيسى.
6: أي هذا الرجل الإسخريوطي قال بأنه استطاع أن ينفذ إلى أصحاب نبي الله عيسى، وهو السبب الأول والفاعل في انحراف المسيحية عن منهج الله بعد وفاة عيسى وتأثيره. اليهود خطيرون، اليهود خطيرون، لا يقارن بهم يا سيدي إلا إبليس حينما يأس من عودته إلى منهج الله، إلى التوبة الصادقة. ولذلك حتى قالوا ما سمي إبليس إلا من الإبلس، أبلس، انتهى، انقطعت آماله في رحمة الله لأفعاله. وكذلك اليهود لما علموا أن الله قد نزع منهم ما كان قد أعطاهم من فضائل ومكارم وجعلهم وفضلهم على العالمين، أرادوا أن تسير البشرية خلفهم إلى الهاوية. فحتى لا نكثر الموضوع هنا يا سيدي، حدث الهجرة، نعم، تناولته كتب التاريخ والسيرة بفيما ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي يجعلنا نتعجب. لولا حادثة الفيل هل كان سيضيع هذا الحدث؟ لربما، من يدري. العرب لا يهتمون بالتاريخ، ومحنة أخرى بتلينا بها أنه تأخر تدوين علومنا إلى ما يقرب، إن استعجلنا ففي منتصف القرن الثاني أو بداية القرن الثالث، وهذا يشكل
9: القرن الثالث الهجري.
6: أي، وهذا يشكل علينا، هذا يشكل علينا في كثير من الحوادث، ستسقط كثير من التحقيقات التاريخية، ستسقط
9: أكيد.
6: والدلالة هذا العبث التاريخي في كتبنا، لم نتفق على رقم في معركة ولا تاريخ في معركة، إلا نصدق ما يشاع على المنابر والخطاب الاستهلاكي والاستعطافي. نحن أمة تستهويها يعني تعداد الأرقام، حضر كذا، ذهب كذا، قام كذا، ومن يراجع كتب التاريخ يدرك ما أقول.
9: طيب دكتور خالد، يعني ليس كل مواطن ولا كل إنسان محقق ولن يكون باحث، يعني بالتأكيد إذا ما أراد المواطن البسيط أن يعني أن يتحقق أو أن يكون على علم، أن يلم بهذه الحقائق، هل هناك مصادر؟
6: أتفق معكم، وكلامي الآن السابق الذي ذكرته لا يتناول بسطاء الناس ولا يلزمهم ذلك.
9: أيوة.
6: بل لا يلزمهم حتى معرفة متى ولد النبي، يلزمنا جميعا أن نسير على خطى النبي، هذا هو الأساس.
9: هذا ما سنصل إليه.
6: لكن خطابي موجه للعلماء بالدرجة الأولى، وللأسف لا زالت مادة التاريخ والسيرة مادة مستثناة. يعني لاحظ لدى جميع الفرق الإسلامية والتيارات الإسلامية يهتمون كثيرا بدراسة أصول الدين، بدراسة أصول الفقه، بدراسة اللغة العربية، بدراسة، حتى وصلوا إلى بعضهم إلى الاهتمام بعلم المنطق، بالبلاغة يا سادتي، والسيرة النبوية والتاريخ ليكن له دور، يعتبرون مادة أو يعتبرون هاتان المادتان التاريخ والسيرة ليست أو يعني غير أصيلتين. بمعنى آخر، لا يعني هذا الكلام أنهما يعني لا تحظيان باهتمام، لا، لكن لا تحتاجان إلى تدريس ولا تحتاجان إلى شيخ، لكن صدقوني لن يبني ولا
9: تحتاجان إلى حتى طلاب.
6: الكثير بأمانة، نكون منصفين، الكثير لدينا وخارج بلادنا يجهل كثير من حقائق التاريخ.
9: أكيد.
6: لماذا؟ هو يعني لا يعتبرونها في مقام مادة أصولية أو مادة
9: مهمة،
6: بينما يغفلون أنه لن يبني الولاء والبراء، لن يبني معرفة حقيقية بشخصيات التاريخ سواء من قبل أو من بعد، لو كان التاريخ مغيبا غير ذي جدوى لما قال تعالى إن في قصصهم لعبرة، لما حكى لنا الله قصة، قد يقول قائل أولئك الأنبياء صحيح، وذكر لنا الفجر والظلم والطغاة فرعون ومن بعث إليه إبراهيم وبني إسرائيل وحوادث يعني وشخصيات كثر، وبالذات في تاريخنا الإسلامي مهم وقراءة فاحصة. خطابي يتناول العلماء والباحثين والأكاديميين، أما عوام الناس فلا. وجود مصادر للأسف الناس يحتاجون إلى خطاب إعلامي واعي، أغلب الناس لا يقرؤون ذلك، صاحب البسطة، صاحب المطعم، صاحب البوفية، صاحب المتجر، صاحب التاكسي، صاحب هو يفتح على الراديو. فإذا ودائما أنا أقولها دائما وحتى في الدورات التي تقام أحيانا للخطباء، قلت الخطيب والإعلامي الذي لا يستطيع أن يؤثر في الجمهور تأثير ميسي ورونالدو وفيلم ومسلسل فلا يرتقي منابر المسلمين. إيه لابد أنت تسوق الله، تسوق رسول الله، تسوق تاريخنا،
9: لابد أن تكون مؤثر،
6: متمكن من المادة العلمية، متجذر فيها، وقادر على قولبة ذلك الخطاب بأسلوب يجذب، يقول لصاحب البوفية لا توقف عندي، يقول لأن هناك من يشاركك في هذا الراديو والمذياع والتلفزيون آلاف وقد نصل إلى ملايين، كيف ستستطيع أن تنفذ من خلال هؤلاء؟
9: أن تفرض نفسك
6: لابد، وفرض النفس لا تأتي بأرقام، لا أريد أن يقتنع مباشرة، يقول هذا الذي أريد، هذا الذي أعجبني. وبالتالي لا ليس كل خطاب أو ليس كل كلمة هنا يقصد بها العوام، مع أن العوام يعني يجب من باب أولى دينيا أن نتعرف على نبينا، وحتى القراءة هي غذاء للعقل، ونملك كلنا من الوقت الكافي ما يمكننا من القراءة. ومع ذلك سأعود وأتفق معك بأن العامي والبسيط، ولا نقصد بالعامي هنا حتى لا يساء الظن بنا من لا يقرأ ولا يكتب، لا العامي غير المتفرق، التاجر من يمارسون المهن،
9: المواطن العادي البسيط،
6: أما العالم والأكاديمي فمن المعيب أن يكتفي بكتاب أو كتابين. ولعلمكم كل لا نستطيع الاطمئنان بأن كلا يكتب التاريخ وفق أولوياته، وفق التيار الذي ينتمي إليه، دخلت حسابات مذهبية في التاريخ شئنا أم أبينا، دخلت حسابات دولية في التاريخ، دخلت حسابات حتى عربية من اليوم الأول. يعني الحضور الكبير لقريش في كتب التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يضع علامات استفهام كثيرة، اكتبوا القرآن بلغة قريش، اقرأوا القرآن بلغة قريش، الأئمة من قريش، بهذه السرعة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث من وفاته والقرآن لا زال يقول على لسانه يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقصد التاريخ، كتب التاريخ مليئة بالمطبات، مليئة بالفخاخ، كتب السيرة النبوية شئنا أم أبينا حضر النفس المذهبي فيها،
9: أكيد.
6: شئنا أم أبينا لا نستطيع أن ننكر ونكذب على العالم.
9: أيوه.
6: هنا تبقى لنا مادة أصيلة ومرجع مهم نعود إليه ونبني سواء سيرة نبينا أو تاريخنا الإسلامي والسيرة النبوية عليه القرآن الكريم، وهو طاغي على فكرة. البعض يصرف النظر عن القرآن الكريم فيما يخص الجانب السيرة والتاريخ، بينما معظم القرآن الكريم يعني لاحظوا، حتى نستطيع أن نقول للعلماء أنتم قلتم بأن آيات التشريع وآيات الأحكام 500 آية التي استنبط منها الأحكام، والبعض قال 150 آية، والكبير الكبير أوصلها إلى 2000 آية. ممتاز يا سادتي، خذوا لكم هذا
9: الفارق كبيرة،
6: ممتاز، لكن ما تبقى هم يجعلونه في حوادث التاريخ وقصص الزمان. إذن مادة تاريخية دسمة ومؤكدة ومضمونة،
9: أيوة.
6: خالية من كل شائبة
9: إذا أتينا من ناحية التاريخ.
6: ولذلك أريد أن أصل معك إلى المواطن، أنه كيف أعرف، ستستطيع أن تعرف ما قرأته يتلاءم مع قواعد قواعد عامة ذكرها الله في القرآن فيما يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستطمئن. بمعنى أعطيك مثلا، حينما تأتي لك رواية بأن النبي سحر صلوات الله عليه وعلى آله يوما ما وأثر فيه السحر، عد إلى القرآن الكريم وستجد الله يقول وما ينطق عن الهوى، وستجد القرآن الكريم يقول للشيطان نفسه إلا الشيطان نفسه يقول عنه الله وهو يحكي فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقطعا هنا سترتاح، يعني ستضرب بروايات مهما كان راويها علان أو فلان. وقطعا أنا أقول للمستمع ولمن يدخل الحسابات والحساسيات، أنا هنا أنقي ساحتنا الإسلامية ولا أتهم علماءنا ولا محدثينا، بل أقول بأن يد اليهود امتدت دون أن نشعر إلى ذلك، وبالتالي لا نتحسس من أي نقد ومن أي توضيح
9: أو
6: لا
9: من أي معلومة،
6: أي لا يعني تكذيب فلان أو علان، ما هو هو نفسه ضحية هذا التأثير، ولا زلنا في هذا العصر ونحن ضحايا ذلك التأثير.
9: طيب دكتور خالد، بما أنك أنت أيضا يعني أكاديمي متخصص، من أجل المواطن أو عامة الناس، ونحن نتحدث عن المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله، إذا أتينا مثلا من السياق التاريخي، ما هو هذا السياق التاريخي والاجتماعي الذي ظهرت فيه الاحتفالات بالمولد النبوي بشكلها المنظم؟
6: حقيقة لا توجد يعني معلومة أكيدة بأن هناك سياق تاريخي، البعض يرجع ذلك إلى دولة بني العباس، لكن لعل إن صدقت الروايات لعل ذلك في أواخرها، في أواخر دولة بني العباس، وإلا فالأغلب يرجعون ذلك أيضا إلى الدولة الفاطمية في مصر، والدولة الفاطمية هي من الدول التي انشقت أو خرجت عن الدولة العباسية، لأنه لاحظوا الدولة العباسية تاريخيا امتدت، أما الجانب الأموي فلا، يعني لا يقول أحد بأني متحامل، لا يا سيدي لا أبدا، ما الذي جعلني أعتبر عمر بن عبد العزيز تاجا على رأسي ورأس كل مسلم، لا تربطني به صلة ولا سبب ولا نسب، بينما البقية لأنه الرجل الله دائما يجب، نحن أمة مسلمة يجب أن لا نغفل عنصر العون الإلهي والتأييد الإلهي والوعود الإلهية، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هل كانت لدى عمر بن عبد العزيز مادة إعلامية أو فريق إعلامي يروج له؟ بالعكس، كان أضعف شخص في التاريخ يروج له إعلاميا. لماذا؟ لأنه كان نقي السيرة والسريرة ورجل، لكن هذه وعود الله، مثل هذا
9: يتعامل مع الله،
6: سيجعل لهم الرحمن، هذا وعد إلهي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شئنا أم أبينا سيجعل لهم الرحمن ودا، حتى لا يقول قال لا لا لا، الدولة الأموية في بعض من جوانبها قامت على محاربة وهدم ذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. الدولة العباسية بحكم النسب ليس بحكم الدين، لا يعتبر أني أنقيها، لا حقيقة لا تقل في جانبها السيء والمظلم والمشوه للدين عن الدور العباسي، لكن
9: عن الدور الأموي،
6: عن الدور الأموي، لكن لا، وقام بعضهم على محاربة آل البيت، كثير منهم
9: من الدولة العباسية،
6: المتوكل العباسي، من الذي أزال وجعل قبر الإمام علي والإمام الحسين، أزال القبتين عنهما وزرعهما وجعل الدواب ترعى فيهما، وهذا مؤكد تاريخيا. من الذي قطع لسان اللغوي العربي الكبير ابن السكيت صاحب إصلاح المنطق، كتاب مطبوع بين يدينا ومن علماء أمتنا العربية معروف الذي كتب اسمه إصلاح المنطق، من الذي قطع لسانه سوى المتوكل العباسي لأنه لم يقبل بتفضيل ولدي المتوكل على الحسن والحسين؟ تاريخهم سيء، ولذلك قال شاعرهم والله ما نالت أمية منهم ومعشار ما نالت بنو العباس. هذا ليس موضوعنا سيدي، لكن هناك من يقول بأنها كانت قد بدأت، وأستبعد ذلك، الفاطميون لأن الدولة العباسية امتدت تاريخيا، لكن واقعيا لا لا، هي أضعف، كان لديها 5 الخلفاء أو الحكام الأوائل الأقوياء، السفاح محمد بن عبد الله بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، الأمين عفوا المأمون والمعتصم، ما بعد هؤلاء لا لا، غرقوا في، يعني وسامحني أقولها بصراحة، غرقوا في تتبع الجواري التركيات، وأكثرت الدولة العباسية من، ولذلك جاءت لنا فيما بعد فترة الممالك، وهذا السبب جعل الحكام والملوك يغرقون بين الجواري. يا سيدي حكام لديهم 4000 جارية، 5000 جارية، 10000 جارية. ولذلك يتفق المؤرخون بأن أول من أخصى العبيد هم العباسيون، أصبحت فوضى داخل القصور عملية. ولذلك أستبعد أن هذه الشخصيات وهذه العقلية تهتم بالنبي وتعظم النبي.
9: نعم.
6: قد يكون للفاطميون، للفاطميين دور كبير في ذلك، منظم قاموا به سواء في مصر، سواء فيما يتعلق بالمولد النبوي، وكذلك المناسبات المتعلقة بأئمة آل البيت المشهورين، وخاصة الإمام علي. هناك حديث عن بعض الدويلات الصغار، أما ما سوى ذلك لا. في العصر الحديث لا، للأسف يا سيدي، من ذن قيام الدولة السعودية

0: على رأسهم أبو بكر الرازي صاحب مفاتيح الغيب، على رأسهم السخاوي، على رأسهم وعلماء العصر محمد أبو زهرة، علي جمعة اليوم في مصر مفتي مصر السابق رضوان الله عليه،
1: شعراوي
0: محمد متولي الشعراوي كان في السعودية مفتي الشافعية أيام الدولة العثمانية، أحمد زيني دحلان، واليوم كثير محمد أبو زهرة لعلنا ذكرنا أسماء كثيرة لا تحضرني في مؤلفاتهم وفي الإشادة بالمولد النبوي وفي إقامة تلك الموالد والدعوة إليها. وهذا يدعونا إلى دور الشعب المصري وتأثر الشعب المصري، لأنه من أكثر الشعوب العربية والإسلامية عددا في السكان وتعلقا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وبآل البيت وبآل البيت إلى اليوم. وهذا يعود بجهد كبير إلى الدولة الفاطمية اتفقنا معها أو اختلفنا، ولدور الإخوة والعلماء الشافعية الذين أيضا أثروا ساحتهم بهذه الموالد. سواء نحن لاحظنا ذلك كيف كان اهتمام الإخوة في تعز، الإخوة في الحديدة، في داخل بيوتهم إلى الفترة التي يعني فترات قريبة كان الناس، وخاصة مع وصول هذا المد الخبيث، وإن لم يعني أكن أود أن أذكر ذلك، يعني قامت الدولة السعودية بتياريها السياسي والديني إلى إلى إلى اتخاذ موقف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنها في عداء معهم، فأصبح كل شيء يتصل بالنبي تعظيما، إشادة، ذكرا، توسلا، تبركا، شرك. وحتى أنك تصل إلى، يمكن لعلك قد اعتمرت أو بعض الإخوان أو بعض المستمعين، وتجد العسكري السعودي بجوار القبر النبوي يقول هذا قد مات، وكأنه يتكلم عن شخص مغمور لا مكانة له. لا لا، محبة النبي في إذا كان الله وذكرنا يقول سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، إذا كان الله يقول عن أي مؤمن سيجعل له الرحمن ودا، فقطعا أنا أجزم بأن محبة النبي في قلب كل مؤمن ومؤمنة حاصلة، إنما جاء من يحاول أن يضعف اهتمامهم بالنبي وباسم الدين. ونحن عاطفيون للأسف، هو من عيوبنا نحن العرب، عاطفيون بلا وعي، نغضب بسرعة، نتفاعل بسرعة، نصدق بسرعة وننسى بسرعة.
1: طيب إذا أردنا أن لا نكون كهذه الصفات، كيف نزن بين الفهم الفقهي للاحتفال كمناسبة تجديدية وبين الرأي القائل بعدم مشروعيتها من زاوية مقاصد أو من زاوية يعني مقاصد الشريعة؟
0: أحسنتم يا سيدي. أولا أؤكد من هنا، لم يتجرأ أحد على هذه المناسبة بالتبديع سوى فريق واحد، وهو التيار الوهابي، حتى نبدأ ساحة إخوتنا المسلمين.
1: يا سلام،
0: متفقون.
1: جميل جدا.
0: واقعا.
1: نعم.
0: مؤلفاتهم، كتبهم، مناسباتهم، المغرب يحتفلون، الجزائر يحتفلون، المصريون لا يضاهيهم أحد، اليمن وما أدراك ما اليمن، بقية أقطارنا العربية، فقط صدقني حتى الخليجيين، أنا ممن أقام في المملكة ودرس فيها، أريد أن أطمئن المواطن العربي والإسلامي الحجاز إما شافعي أو شيعي، لا أحد يضحك علينا، الحجاز، الطائف، مكة، جدة، وأدخل معها المدينة لكنها ليست حجازية، معظمه شافعي، وحيثما حل الشافعية فأدرك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضر بقوة. وبالتالي أولا القرآن الكريم يؤكد علينا ذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأنا أستغرب من بعض العقول، من بعض المساكين والبسطاء الذين يذهبون إلى تبديع ذلك. أذكر لك حادثة وقعت معي ذات يوم، كان لي زميل في الجامعة ونحن في الماجستير، سعودي الجنسية لكنه باكستاني، رجل فاضل،
1: في السعودية ولا
0: في المملكة في مكة، كان على المذهب الحنفي، عجمي لكنه أصبح سعودي الجنسية لكن لهجته لا زالت صعبة يعني. تزامنا ذات يوم يعني وإحنا مبكرين الجامعة بسيارته، أنا لا أملك سيارة، مطلع عليه فقال شيخ خالد، قلت نعم، هناك كل طلاب العلم مشايخ إيه، قلت نعم، قال أنتم تقيمون الموالد البدعية، قلت نعم، قالت تقل لها يا شيخ، قلت ما فكرتك عنها، قالت تربصون وتختلطون وتغنون،

0: قلت وتصلي لله وتصوم وأنت تعتقد هذا في شعب بأكمله؟ إلا مظلل عليهم، مظلل عليهم. يا سيدي يأتي يذهب إليهم من يريد قليلا من المال ومن ويقول بأننا نفعل ونفعل. قلت هل ستستمع إلي؟ قال نعم. قلت وتصدقني؟ قال الله. ولماذا لا أصدق؟ قلت نلتقي في صالة من الصالات تسمونها عندكم قصور، يسموها الصالة قصر كذا، أيه. يأتي الناس، نبدأ بالقرآن الكريم، ثم أحاديث نبوية، ثم مقاطع إنشادية في مدح النبي، ونحن جلوس، ثم يقوم أنا أو غيري من الخطباء أو يأتي مشايخنا العلماء من الزيدية من الشافعية من غيرهم، فيلقي علينا محاضرة عن السيرة النبوية، قد تختلف من قاعة ومن صالة إلى صالة تأثيرا، وسواء في الجانب السياسي العسكري الاقتدائي المحبة، ثم قبيل صلاة المغرب ننتهي ونعود. قال الله عليك بأنه لا يحدث إلا هذا. قلت يا أخي احضر أنت وغيرك، لا تحتاج إلى أيمان وأدلة. قال أما هذا لا شيء فيه. وفي المساجد، قلت له بين المغرب والعشاء نقوم نصلي على النبي وآله عدد مرات عديدة، نبخر المسجد بعوده أو بما يسر الله من أنواع البخور، نطيب الناس، إن كان لدينا ما نعطي الأطفال من حلوى أعطيناهم أو فيستمعون، فيقوم أحد محاضرنا. قال ما هذا مباح؟ قلت وهل يعقل بيمن الإيمان أن يخالف في شيء؟ والله قد ورسوله قد جعل الإيمان قصرا عليه، الإيمان يمان. قال يا شيخ ما يبلغنا غير ذلك. قلت بين الحق والباطل موضع أربع كما قال أمير المؤمنين، نعم. الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت، هو لا يضركم إلا هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذين يأتون إلينا، قلت أنت أعلم، ما دام يصل إلى هذه الدرجة من الاتهام لشعب. لذات ليلة كنا مجموعة نحن وزملاؤنا لدى أحد مشايخنا هناك، خرجنا سمراء، فكل الطلاب ومن بينهم إخوة يمنيون، ألقات حرام وألقات مسكر وألقات، وأنا ساكت إلى أن اكتملوا. قلت يا دكتور. قال نعم. قلت تحكمون على شعب تعداده 24-25 مليون يمني بأنه قد ارتكب كبيرة وأكل مسكرا؟ قال يا شيخ خالد هؤلاء، قلت هؤلاء لم يتذوقوا القات، هؤلاء الذين بين يديك لا يعرفونه. أنا خزنت يا دكتور، لا أدعو الناس إلى أن يخزنوا، ولا يعني ولا أريد أن تكون هذه الحلقة دعوة لدعوة الناس للقات، لكن أيضا ليس حراما في ذاته. يا سيدي أحيانا قد يكون البن مضر عليك أكثر من القات، تصل إلى درجة تصبح اللحمة محرمة عليك بحكم الشرع والطب حينما تصاب بداء النقرس وأصبحت القطعة منها وهي حلال لا يختلف أحد عليها. قال وقلت لا لا، هو يزيد التركيز يا دكتور، هل يستطيع السكران أن يبني صومعة دائرية تصل إلى 50-60 دور؟ قال لا. قلت يقوم المواطن اليمني بعمل ذلك. أتفق معك سيدي الدكتور، إن كانت تضر يضر بصحته يضر. أقصد كثير من أبنائنا وما يعني ودعاتنا هناك الذين يذهبون لغرض الاسترزاق بكل صراحة، يبنون استرزاقهم على ظهورنا وأننا قد ارتكبنا الكبائر بإقامة الموالد البدعية والرقص. يا سادتي طالعوا فتوى ابن باز في تحريم المولد النبوي في الثمانينات، كان مطبوعا ويوزع، يقول فيه بالنص بأنه المولد بدعة لما يشتمل عليه من الاختلاط والرقص والغناء. ألا تتقون الله؟ يعني هل سيصدقكم العالم؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية، هل يعقل ب والنبي لا يكذب وما ينطق عن الهوى وسيظل؟
1: هل ما يحدث الآن هناك
0: ما يحدث عندهم واضح، لكن لم يروا ذلك ولم يعرفوا ذلك، إنما يفتحون مسامعهم لمن يريدون.
1: طيب دكتور
0: أرجع أعود نعود
1: اسمح لي فقط، نعم. في هذه المداخلة، يعني هناك من بيقول وأنت إما أن تؤيد أو تعلق على هذه المقولة، اليهود هم أخطر الناس وهم الذين يعرفون جيدا بأن نهايتهم ستكون إذا عاد المسلمين أو عاد المسلمون إلى نبيهم محمد، لذلك هم أكثر من يتضرر أو من يتأذى من إقامة المولد النبوي الشريف. وباعتبار أن الكيان السعودي أداة من للكيان الصهيوني، فهم يعملون جاهدين مستميتين على تبديع هذه الاحتفالات. ما رأيك في هذه المقولة؟
0: أتفق معك في ذلك. أتفق معك في ذلك. والأيادي اليهودية هي دائما خفية ليست ظاهرة. خفية ليست ظاهرة. لكن ما يهمني هنا هو أين أجد المولد النبوي في القرآن الكريم بالنسبة للمواطن العربي والإسلامي؟ أين أجد ما يحرم علي؟ دعونا من القرآن مع أنه حجة الحجج، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أخاطب كل عالم وداعية ومواطن ومواطنة وإنسان وإنسانة من المؤمنين والمؤمنات، ما هو أكبر فضل يعني أنعم الله به علينا؟
1: النبي محمد.
0: قل بفضل الله وبرحمته.
1: ما هي الرحمة؟
0: ما هي أعظم رحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: القرآن لا يتعارض.
0: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أي ما دلالة الفضل؟ هو أن الله لم يمتن علينا بشيء كما امتن علينا ببعثة محمد.
1: نعم.
0: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. لكن دعونا نأتي لها من باب يعني في البودكاست هذا من باب القبيلة. يعني يحق لك أن تفرح بولدك وتذبح الأغنام وحسب قدرتك المالية.
1: أيوه.
0: وتزين البيت في سواء في مولده في يوم عرسه، تذبح وتقيم الأنوار وتأتي بالمنشدين وتأتي بالأخوال والأعمام والجيران والفرح ولا يتكلم أحد. نخرج إلى الساحات في ثورات، ومن حق الشعوب ثورات وطنية وغير وطنية، إسلامية وغير إسلامية، ولا يتكلم أحد. ما إن نصل إلى إقامة وتفعيل مبدأ قال الله عنه في القرآن ورفعنا لك ذكرك، حتى يأتي التبديع. يحق لك أن تفرح بزوجتك ولا تفرح بنبيك، تفرح بولدك ولا تفرح بنبيك، تفرح أنا أعلم سيأتون لها بمقبلات. أيوة. ولكن يا أخي، لكن هذه سنعالجها جميعا، لكن من حيث الأساس والمبدأ، ما الذي يغيظك من بهجة الأمة وفرحتها بميلاد نبيها؟ ثم تخيل معي، بس عنك كل دليل شرعي، حينما يحضر النبي في يوم مولده، ما الذي سيحضر في أذهان الناس؟ ما الذي سيحضر في أفئدتهم؟ غناء؟ رقص؟ أم سيحضر الحياء؟ سيحضر الخجل؟ ستحضر الدموع؟ يحضر الشوق إليه صلوات الله عليه وعلى آله؟ يعني ما هو الذي يغيظ الآخر؟ هو ما ذكرت، اليهود يعلمون أن من أخطر الأشياء عليهم عودة الأمة إلى كتابها وإلى نبيها صلوات الله عليه وعلى آله. الناس كما تفضلت في البداية، بعد أعمالهم ومصالحهم، ولا سيما في هذا الوقت بالنسبة لنا كيمنيين أو لإخوتنا العرب والمسلمين، من التضييق اليهودي والنصراني والسيطرة على مصالحنا ومحاربتنا في أرزاقنا، وبالتالي ليسوا بقادرين على التفرغ لقراءة السيرة ولا يلزمهم ذلك، لكن يلزمهم أن يبقى التعلق بالنبي حاضرا. ذات يوم قالوا في الأدب المفرد للبخاري لمن يبدع الناس، لأنهم بيصيحوا علينا ومحمدا ولا لا يا سيدي، نحن نقتدي بالصحابة. عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاءه رجل يوما ما وقال يا ابن عمر خثلت رجلي، وفي رواية خثرت الذي بنسميه رقدت. قال فما أفعل؟ قال قل ومحمدا وضع يدك عليها. قالوا ففعل الرجل فقام من ساعته. فبالتالي ترمون في جانب وتبدعون في جانب، ممتاز. أين هذه الأصوات من هيئة الترفيه والهلوين ومباريات كأس القدم وآلاف الدولارات أحيانا للبطاقة الواحدة من أجل أن تدخل لتشاهد ميسي ورونالدو ونيمار وفلان وعلان
1: بآلاف الدولارات؟
0: وأنا إن علقت زينة أحيانا، أنا مع الناس، لا خير في من أجبر أحدا على أن يزين.
1: يا سلام، وهذا ما قاله سيد
0: القائد. لا خير فيه. صحيح. لكن صدقوني، لا تعرفون الشعب اليمني، والله أن هناك أسر تبكي لأنها لا تستطيع أن تزين، لا تستطيع. بل أتمنى أن لدي القدرة أنا لأعمل وجبة غداء لليمن بأكمله. والله لو لي قدرة، الله يعلم لما ترددت في يوم مولده. يأكل الناس، من أطعمنا يا أخي فرحا بالنبي.
1: أيوة.
0: أطعم الناس في يوم ولادة ابني في يوم ختان ابني في يوم زواج ابنتي، ولا أتشرف بإطعام الناس في يوم ولادة النبي. لا بد أن نجعل من هذه المناسبة ذكرى حسنة.
1: جميل. جميل
0: للقلوب. الأطفال يتمنون أن يأتي هذا اليوم، الكبار يتمنون أن يأتي هذا اليوم كما تمنى من قبلنا أن يأتي لهم هذا اليوم. وبالتالي دع عنك الخلاف الفقهي يا سيدي، القرآن يؤكد ضرورة بقاء وتعزروه وتوقروه صلوات الله عليه وعلى آله، مأمورون بذلك قرآنا. ثم لابد من التحقق من حقيقة هامة، من يعشق، وقلتها دائما، لا يبالي باللوم والناقد أبدا.
1: أبدا صحيح. صحيح.
0: وإن لم نكن نحن اليمنيين أو اليمنيون على الخلاف النحوي، إن لم نكن نحن اليمنيون عشاق النبي، فمن هو عاشق النبي؟ من هو الذي تعلق؟ نحن أقول لهذا آخر نقطة في هذا الجانب ولو أطلت عليك، حينما كل الرواة والمؤرخون سواء اتفقنا مع الرواية أم لا يؤكدون بأن الأنصار حينما وردت إليهم أنباء هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلوا يخرجون شهرا كاملا يستقبلونه في عز الصيف،
1: ينتظرون
0: شهر كامل يبكرون الصباح ولا يعودون إلا بعد الظهر، لا يبالون. ثم وصل إليهم فقاموا كلهم طلع البدر علينا، هل بدعهم؟ هل قال؟ وهل كان هناك ذلك اليوم أحد صاح اختلاط ومن هم الصحابة والصحابيات؟ خرجوا بأطفالهم بنسائهم بكل ما يمتلكون يستقبلونه، وكل يمسك بزمام ناقته. لماذا لم يصح عليهم ويقول بدعة لا يجوز، قال ابن باز كذا؟ ألا تخجلون؟ ما أنا أريد أن أصل إلى ذلك.
1: صحيح صحيح.
0: يعني إن أردتم القرآن يؤيد ذلك، السنة النبوية والسيرة تؤكد ذلك، فرحوا به حتى أكدوا ما بقيت عين ذلك اليوم إلا وهي تهمل بالدموع فرحا بمقدمه وهو بينهم ويتسابقون على ناقته ويزاحمون ذكورا وإناثا. إيه لم تحضر؟ ابتعدوا، الاختلاط حرام، النساء والأناشيد. لا لا لا، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يغطوا على أن هناك أسرة، يعني مجتمع قرشي يطارده إلى قبل وصوله المدينة بلحظات. الموقف كبير، من خلفك مطاردة، وأكبر جائزة في تاريخ الجزيرة العربية 100 ناقة. اليوم نقول 100 لكزز، ويمكن هذيك الأيام أغلى من
1: أغلى.
0: نعم 100 ناقة، بينما في المقابل قوام والذين تبوأوا الدار والإيمان يخرجون لانتظاره شهرا. يا سيدي مشهد عجيب بين الاثنين، هذا يريد أن يقتلك يرصد الجوائز على رأسك، وهذا قد خرج باذلا كل ما يملك بين يديك ويحتضنك. ولذلك قال الرواة والمؤرخون بأن أول ما استضاف النبي أول من استضاف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سيدنا أبو أيوب الأنصاري، خالد بن يزيد أو بن زيد الأنصاري، مدفون في تركيا في اسطنبول، من من الأنصار. أصرت عليه زوجته بأنها لن تبقى له في بيت حتى يصعد رسول الله الطابق العلوي وينزلونهم في الطابق السفلي. لماذا رسول الله لا يرغب؟ قالت فأنا لا أرغب أن يبقى رسول الله تحتي وأنا فوقه أبدا. وظل الأنصار يتسابقون شهرا، كل يأتي بجفانه من أجله. طبعا حينما نتكلم عن رسول الله يجب أن ندرك أن رسول الله هاجر بما يقرب ما بين 65 إلى 75، وهؤلاء من كان يطعمهم؟ من آواهم؟ لم يسجل القرآن ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان، لاحظ أن الله يتكلم ليس عن أفعال ظاهرية، عن نوايا قلبية، يحبون من هاجر إليهم، أي أن مواقف الأنصار كانت نابعة عن رضا، عن طيب خاطر، عن تفاني، ولا وليس مجرد نفاق ظاهري
1: وإيثار على أنفسهم،
0: والمحبة داخلية لا يعلمها إلا الله.
1: الله. نعم.
0: الأفعال رأيناها لكن ما أدرانا أنها مجاملة. قال لا لا لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، بينما أفعال الآخرين كانت واضحة. وبالتالي كل مؤمن، كل عاقل، كل مؤمنة، كل مسلمة. صدقني حتى الشعب السعودي، مع أني أكره تسميته بالشعب السعودي، تسمية بأسرة، لو ترك له المجال وأنا وافق لشاركنا وشارك بقية الشعوب في في في محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هو الكيان السعودي فقط النظام، هو النظام السعودي،
0: النظام السعودي ونجد
1: وعلى فكرة دكتور خالد، وأنت تتحدث وذكرت استقبال الرسول صلى الله عليه وعلى آله من قبل الأنصار الأوس والخزرج بالنشيد طلع البدر علينا، هذا الكيان، هذا العدو السعودي استقبل فنانات ومغنيات إن صح القول عاهرات،
0: لا حقيقة إن صح القول يقينا
1: بهذا النشيد طلع البدر علينا في يعني في مطار جدة، هؤلاء من يبدعون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إن عدنا للحديث عن المولد النبوي الشريف دكتور خالد، كيف يتحول المولد النبوي الشريف من مجرد طقس سنوي أو مظاهر احتفالية إلى المحرك الأساسي لمفهوم المحبة والاتصال الروحي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله؟
0: السؤال ممتاز يا سيدي، وأحسنتم الطرح والصياغة بأمانة وليس مجاملة. هو أصلا المحبة ما لم تنعكس إلى أفعال وإلى ترجمة عملية في الواقع فليست محبة، هي كذب وادعاء ونفاق. ولذلك أكد الله على ذلك في سورة آل عمران، بل آل عمران، نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله لنا في آية أخرى وإن تطيعوه تهتدوا. بمعنى آخر، ما لم تكن هذه المحبة مترجمة عملياً إلى ماذا؟ إلى إيمان به، وهذا الناس غافل عنه. من يبدعني ويبدعك ويبدع أمما، أنت يا أخي الله أمرني بالإيمان بالرجل، إيمان إيمان، أتعلم ما معنى إيمان؟ أي أن طاعته من طاعة الله، الاستجابة له من الاستجابة لله، الاحترام له والتقدير من التقدير والاحترام والتبجيل لله، المخالفة كأنها مخالفة لله. أنت حانب لك عند مسألة زينة يعني شال أخضر ولون أخضر، إيمان ما لم تلقى الله معتقدا الإيمان بمحمد ونبوته فأنت مصيرك محسوم. وبالتالي هذه هي دلائل المحبة الصادقة. بمعنى آخر، أن يكون هو من نتبعه، طاعة طاعة طاعة. ولذلك لاحظ، ذكر علماء الفقه وذكر علماء السيرة وعلماء التشريع الإسلامي وكثير منهم بأن النبي نادى صحابة وهم يصلون فتركوا صلواتهم واستجابوا له.
1: النبي
0: إيه، لأنه من يطع كيف قال الله سبحانه وتعالى وأن تطيعوا تهتدوا، وقال في الآية الأخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويعني إجابة دعوته واجبة ولا يجوز أن يتلكأ عنه نهائيا. إذا كان قال الفقهاء بأن الواحد منا إذا دعاه أبوه أو دعته أمه وهو في صلاة النافلة اختلفوا في الفريضة فيجب عليه أن يقطع ويجيب. لماذا؟ قال لأنه وبالوالدين إحسانا، بعد أن لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا مباشرة،
1: فهم الأولى،
0: فهم الأولى من النوافل، فما بالك بمن جاء بهذا على لسانه ومأمورون بالإيمان به. ولذلك أين سيجدون ذلك؟ حتى لا يقول قائل والله هذا بيخطط لنا ويأتي لنا بأشياء، لا ناقشوها حينما ناقشوا مسألة دعاء النبي لمعاوية حينما أرسل ابن عباس في مسلم في البخاري في الصحيح في السنن، فقال أخبره بأني آكل 3 مرات،
1: لا أشبع الله له
0: لا أشبع الله له بطنا. فبدأوا يناقشون ما الذي كان يجب أن يفعله، وأتوا بأمثلة من أبي بن كعب ما الذي فعل، فلان من الصحابة ما الذي فعل، وأن النبي ناداهم وهم يصلون فخرجوا من صلاتهم ولم ينكر عليهم.
1: لكن هناك في الفكر الوهابي من يقول بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله على معاوية بأنها ليست دعوة عليه وإنما له.
0: إيه أكيد.
1: قال لك وهل هناك أجمل من أن تأكل ولا تشبع؟
0: أنا سأعطيك للأسف ابن كثير الدمشقي وهو أموي النسب والتلمذة وهو تلميذ ابن تيمية في البداية والنهاية، وفي السيرة النبوية ابن كثير يقول بالنص، قال ومن بركات الدعوة النبوية لسيدنا معاوية لا أشبع الله بطنه أن كان يأكل في اليوم 7 مرات فلا يشبع. النووي الشافعي، لكن دخلتنا هذه التأثيرات للأسف. شارح صحيح مسلم يقول من بركات الدعوة النبوية لمعاوية أن معاوية قد أمن من الجوع يوم القيامة. لماذا؟ لأن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، وطالما دعا عليه النبي بألا يشبع فهذا يعني أنه قد ضمن ألا يجوع يوم القيامة. لاحظ التأويل الخبيث. لماذا؟ لأنه معاوية.
1: أيوة.
0: وهذا أصبح رمزا لفريق إسلامي أو محسوب على الإسلام إن تنازل أو سمح بهدم هذا البنيان سيهدم عليه تاريخه ونماذجه بأكملها. مش مسألة، ليست مسألة هذا أو ذاك. دعونا من هذا. يعني أنا هنا سأقول بأمانة وأقتدي بالإمام والمفسر والمحدث وشيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي وشيخ علماء التفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المدفون قريب من الجوازات هنا في طريق خولان، والذي كان يقول لا تقدروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان، نحن مع ذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نعم هذا ثابت. صحيح. ثابت عن عبد الرزاق الصنعاني كان يقول لا مثل ما بنقول خلونا مع الأطهار لا تقدروا مجالسنا بذكر ابن أبي سفيان. فالشاهد أن المحبة الصادقة تترجم إلى أفعال. المحبة جانب قلبي لا يعلم بصدقه إلا الله. كيف يعلم الناس أني أحب ابني، أحب ابني، أحب ابنتي؟ كيف تعلم؟ خلونا ندخل إلى البيوت. كيف تعلم زوجتي أني أحبها ولا يعني أفرح بها؟ لابد من أفعال ظاهرة يراها الناس. آتي لها بهدية، آتي لها بوردة، أولادي أشتري لهم سيارة، أزين الدنيا بمقدمهم، أزين الحارة بختانهم، صانكم الله، أزين الحارة والشوارع وأدعو الناس ابتهاجا بفرحهم. كيف؟ إضافة إلى التزام المنهج. أنا لا أريد أن أقطع عن من هم أبناؤنا وآباؤنا في في في يعني في مقام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنا أذكر الأمثلة فقط بناء على ما نريد أن نصل إليه. المحبة جانب قلبي، لن يكتفي منك الناس والله أنا أحبك. ما دلائل هذه المحبة؟ هو دين، هو نبي، يجب أن يبقى مقام النبي هو في المقام الأول دفاعا واقتداءا واتباعا. أصلا النبي هو النموذج الأول الذي نقيس بقية النماذج عليه. صحيح. من خلال الاتباع إليه. صحيح. أو الابتعاد عنه.
1: صحيح.
0: وبالتالي فمسألة المولد لا تنحصر، ويجب أن نركز هنا. نتمنى على أنفسنا، على أسرنا، على قياداتنا، على مواطنينا. حتى والله يا سيدي أني أنزعج إذا ما خرجت من ساحة المولد ورأيت بعض الإخوان يأكل أشياء ويرمي القمامة هناك، لأن من أهم ما جاء به نبينا النظافة، من أهم ما جاء به ديننا التنظيم وعدم العشوائية. فضلا عن أن نتزاحم، ويعني من المعيب أن أرى يوم المولد في بين إخوة يمنيين ومسلمين مشاحنة، بغضاء، محاسدة. على أين الإيثار؟ يجب أن نستحضر دخول النبي المدينة في يوم المولد النبوي وغير المولد النبوي. أفتح له بيتي، أقوم له من مكاني، أقدم له كل ما أملك. أحتاج شالي أعطيه إياه، أحتاج مالا وأنا قادر أعطيه إياه. أن نزين شوارعنا ونزين قلوبنا طهارة، نقاء، صفاء. أيوة. محبة، مودة. نخرج كل غل وحسد وبغضاء ومماحكات بيننا ونحن مسلمون، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أن نحرص على نظافة شوارعنا، ليس فقط أمانة العاصمة والدولة، أنا وأنت، نظافة بيوتنا
1: كل مواطن.
0: ونحرص على سنقول يعني من يبدعنا يا أخي اللهم صل على محمد وآل محمد ومحبة بس. الله أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالجهاد وبالإنفاق، وأمرنا بذكره، فاذكروني أذكركم واشكروني. كلها لا بد أن تكون متزامنة. أنا أتفق مع القائل بأن من يحتفل بالنبي ويأكل موارث أخواته كذاب، بأن من يقيم ويحتفل بالنبي ويأكل المال الحرام ملعون، لأن من يحتفل بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله ويظلم الناس قضاء أو في أحكام خاصة أو ينهب أموالهم أو يهتك أعراضهم ليس بينهم وبين الله فضلا وبين رسول الله وبين المسلمين أي صلة. الله مطلع على النوايا، لكن ليست مهمتي ولا مهمتك البحث عن نوايا الناس ولا التفتيش. الأصل وهو يعلم أن الأصل في المؤمنين والمسلمين العدالة.
2: العاشرة مساء. نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن مصدر عسكري نجاح الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدو السعودي من طراز كان إبل، وذلك أثناء خرقها للأجواء اليمنية وتنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة حجة، حيث تم إسقاطها واستهدافها بسلاح مناسب. أعلن ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي عن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلوات، وأتم التسليم على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات، وأكد استكمال التجهيزات في ساحات الاحتفالات بهذه المناسبة الدينية بالعاصمة صنعاء والمحافظات أسوة بالساحات المركزية أو الفرعية. ودعا ناطق الحكومة كافة أبناء الشعب اليمني رجاله ونسائه إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء والمحافظات وفق الموجهات التي قدمتها لجنة الفعاليات في كل محافظة يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 من أغسطس 2026. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف لطيران العدو الإسرائيلي مستودعا في بلدة الزويدية وسط قطاع غزة، كما أصيب 10 مواطنين بنيران طائرات مسيرة للعدو في خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد، كما واصلت قوات العدو والمستوطنين الصهاينة هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم. وصل جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك باستهداف عدد من البلدات جنوب لبنان بالتفجير والأسلحة الرشاشة والقنابل وقصف بدبابة. توغلت قوات عسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في قرية أم العظام بريف القنيطرة جنوب سوريا، وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا في المنطقة. أكد قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاني اليوم أن القضية الفلسطينية حية وثابتة لا تتغير، مشددا على أنها ستبقى راسخة حتى تحقيق انتصار للحق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرافجي اليوم أن الضغوطات الاقتصادية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل سيناريو متكرر من سياسات الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران تعرف كيفية مواجهتها والتعامل معها. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: مسألة المولد لا تنحصر ويجب أن نركز هنا. نتمنى على أنفسنا، على أسرنا، على قياداتنا، على مواطنينا، حتى والله يا سيدي أني أنزعج إذا ما خرجت من ساحة المولد ورأيت بعض الإخوان يأكلوا أشياء ويرمي القمامة هناك، لأن من أهم ما جاء به نبينا النظافة، من أهم ما جاء به ديننا التنظيم وعدم العشوائية، فضلا عن أن نتزاحم. ويعني من المعيب أن أرى يوم المولد في بين إخوة يمنيين ومسلمين مشاحنة، بغضاء، محاسدة، على أين الإيثار؟ يجب أن نستحضر دخول النبي المدينة في يوم المولد النبوي وغير المولد النبوي. أفتح له بيتي، أقوم له من مكاني، أقدم له كل ما أملك، أحتاج شالي أعطيه إياه، أحتاج مالا وأنا قادر أعطيه إياه. أن نزين شوارعنا ونزين قلوبنا طهارة، نقاء، صفاء، محبة، مودة، نخرج كل غل وحسد وبغضاء ومماحكات بيننا ونحن مسلمون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أن نحرص على نظافة شوارعنا، ليس فقط أمانة العاصمة والدولة، أنا وأنت، نظافة بيوتنا
1: كل مواطن،
0: ونحرص على سنقول يعني من يبدعنا، يا أخي اللهم صل على محمد وآل محمد ومحبة بس. الله أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالجهاد وبالإنفاق، وأمرنا بذكره، فاذكروني أذكركم واشكروني. كلها لا بد أن تكون متزامنة. أنا أتفق مع القائل بأن من يحتفل بالنبي ويأكل مواريث أخواته كذاب، بأن من يقيم ويحتفل بالنبي ويأكل المال الحرام ملعون، لأن من يحتفل بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله ويظلم الناس قضاء أو في أحكام خاصة أو ينهب أموالهم أو يهتك أعراضهم، ليس بينهم وبين الله فضلا وبين رسول الله وبين المسلمين أي صلة. الله مطلع على النوايا، لكن ليست مهمتي ولا مهمتك البحث عن نوايا الناس ولا التفتيش. الأصل، وهو يعلم أن الأصل في المؤمنين والمسلمين، العدالة، وكل من خرج معي لن أرفضه، بالعكس، خرج النبي إلى بدر، إلى أحد، إلى الخندق بالمؤمن والمنافق، لكن الله صف المنافق فخرج لوحده هناك، وكذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يستطيع أن يحبه إلا مؤمن صادق، لا يمكن، لا يمكن. يا سيدي هم يروون لنا في الصحاح في السنن، وحتى ذكرها الهادي، جذع جذع كان يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، ثم بنت لهم رأى من الأنصار قالت إن لدي عبدا نجارا أفلا يصنع لك منبرا، فجعلها تصنعه، صنع المنبر من 3 درج، ولذلك جعلوا سنة المنابر 3 درج من هذا. صعد فسمعوا للمسجد حنين وأنين
1: للجذع،
0: نزل النبي واحتضنه، قال أما والله لو لم أستلمه وفي رواية ألتزمه وفي رواية أحتضن لظل يحن علي إلى قيام الساعة. جذع جذع، وأنا لا تريدني أن أحن. يا أخي والله إني لأذكر النبي فتدمع عيني وأنا واثق أني سألقى مهما كان عملي، أنا أعلم أني مخطئ مقصر، لكن ومتى أغلق الباب علي حتى تريد أن تغلقه عني؟ وقد قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. تريد أن تغلق عني بابا فتحه الله لي؟ أنت إنسان طبيعي، يأست منه يأس، أما أنا لن أيأس من محمد حتى ولو قامت الدنيا بأكملها. الله فتح لي باب للمغفرة، للذنوب، للشفاعة، لكل شيء، وتريد أن تغلقه عني؟ أنا صحيح عبد مقصر محمل بالذنوب والخطايا، لكن الله قال لي إذا ما أردت العودة عليك بباب محمد صلوات الله عليه وسلم.
1: جميل جدا دكتور خالد هذا الحديث، والسؤال هنا يضع نفسه، ما هو الفارق بين التعظيم الروحي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وبين اتباع سنته، وكيف يتكامل الطرفان دون أن يطغى أحدهما على الآخر؟
0: يا سيدي لا يمكن أن يكون هناك تعظيم روحي ما لم يكن له مصادق في الواقع. الروح، القلب، المشاعر لا تكذب. أزيدك إيضاحا، إذا ما حاولت أن تمثل بمحبة لهذا أو ذاك لا بد أن تفضح يوما ما، لأن التمثيل ليس كالحقيقة.
1: صحيح.
0: لا يمكن لروح تعشق، لروح تغضب، لروح تحب، لروح تكره أن تمثل وتستمر في التمثيل إلى آخر مقام، لا يمكن.
1: صعب جدا.
0: يقول أمير المؤمنين: ما أضمر إنسان شيئا إلا ظهر على فلتات قسمات وجهه وفلتات لسانه. وبالتالي من جانب لا يعني يجب أن يتكامل التعظيم الروحي، والتعظيم الروحي وهذا مهم أن أشرت إلينا به، يجب أن يبقى النبي معظما في النفوس. بمعنى آخر، أدعو مواطني نفسي وسائر المؤمنين ألا نجعل النبي محلا للمزح والنكات، ولا محلا للضحك، ولا محلا للسخرية، ولا محلا للاستهزاء، ولا محلا للتنقيص، إيه؟ لأنه نبي تعظمه. أمر الأنبياء بتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وبتقديسه، ونحن في الحجرات وفي محمد وفي الصف أيضا دعينا لتعظموه تعزروه. يبقى محمد صلى الله عليه وعلى آله له مثل ما نقول بأنه لا يجب الاستهانة بالمصحف ولا رمي المصحف ولا عدم فتح المصحف ولا يعني السماح بتقطيع المصحف والاستهانة به في موضعه في أماكن لا تليق، ودوام متابعة القرآن وقراءته وحفظه والعمل وفق أحكامه والاستجابة لهديه، لأنه يهدي، فكذلك القرآن يهدي. ولذلك قال الله النبي يهدي، قال الله عنه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فالمحبة الصادقة تبدأ من التعظيم الإجلال، يعني ما إن يذكر النبي إلا وتحضر الخشية والخشوع والإجلال والتعظيم والصلاة والسلام عليه وعلى آله. يبقى للنبي في المجالس حضور ومكانة ومهابة. ينعكس ذلك أيضا وأنت خارج إلى الساحات أو إلى أي تجمع يحتفل بالنبي، استشعر النية لأنها عبادة وطاعة، أني خارج أعظم من أمرني الله بتعظيمه وأجل من أمرني الله بإجلاله. يا أخي سأختصرها لك، تخيل أن النبي آت إليك من هجرة هارب من مكة ومن قومه، وإن تتولوا كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تخيل ذلك، ثم انظر ما هي المصادق العملية التي ستترجم على أفعالك وأنت خارج. لأنك إذا خرجت خروج عادي، خروج رتيب، لم تستحضر النية، بل أنصح بأن يغتسل يوم المولد وأن يتطيب وأن تلبس أفضل الثياب بقدر الممكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم،
0: إيه النظيف؟ لماذا أنا خارج؟ قل لأولادك: نحن ذاهبون لملاقاة النبي صلى الله عليه وعلى آله. واستشعر واعلموا أن فيكم رسول الله. والجانب الروحي إذا انعكس إلى جانب إيماني اتباعي خلقي، لأنه أصلا يجب أن ندرك ولا نكثر الكلام حول، لا يوجد في الإيمان تشريعات يعني عقدية قلبية، لا كله عمل، كل من معرفة الله إلى معرفة النبي إلى أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني
1: عمل.
0: يجب أن تستشعر أنك وأنت تأخذ القمامة إلى برميل القمامة، هذا من تقديرك وتعظيمك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله. وأنت تعطي مواطنا أجرة باص أو موتور يركب يصل ساحة المولد، أنت تعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تزور أخواتك، وأنت تشتري ما تيسر لك من غذاء جيد في يوم المولد وغير المولد. بمعنى محبة النبي ليست مقصورة على يوم المولد النبوي، إنما يوم المولد النبوي كالتاج لبقية السنة، بعد ذلك ينزل على مشاعرنا أعمالنا وظائفنا. في وظيفتي حينما تعطى لي رشوة يا سيدي، وأتذكر أني أعظم النبي وأتبع النبي، وأني إن أخذتها فقد انحرفت، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. هنا سأمتنع حينما
1: محبة في رسول الله.
0: قطعا وهو الطريق إلى الله. وهكذا في سائر حياتنا، في تربيتنا لأبنائنا، في علاقتنا بأزواجنا، في علاقتنا بآبائنا وأمهاتنا، في قيامنا بوظائفنا، في جهادنا في سبيل الله استشعارا لقول الله سبحانه وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا لأنك تريد أن تكون معه، وبالتالي لن تترك بابا من الأبواب التي سارها وفتحها وقام بها رسول الله إلا وستحرس. يا سيدي لنضرب مثلا، ولو قد لا يعجب البعض، إذا كنت أعشق فتاة جميلة وتقول لي اشتلي اليوم شوكولاتة كيت، وأريد غد وردة كيت، وأفعل كيت، واسمر عند الباب حقنا عند الطاقة حقي لا فقد، الكل سيلتزم. تأثير الحب عالي،
5: عشت
0: ايه فعلا. وبالتالي فقط اسأل نفسك ما مدى حبك لمحمد وعشقك بمحمد؟ ستقول كبير. ما دلائله؟
1: ما أفعاله؟
0: ايه ما دلائله؟ لابد من مصادق. تريد أن تقول بأنك تحب محمد ووالدك ووالدتك يدعون عليك؟ لا تكذب على نفسك، أما الآخرون يعلمون. لا تعرف المسجد ولا الصلاة
1: ولا
0: أي وتحب محمد؟ لا يعني تعلم أنك غاصب أخواتك أو الأيتام أخيك أو أبناء شهيد أو أموالهم وميراثهم، ثم تخرج مع الناس للاحتفال. أنا أؤكد لك أن أول من يلعنك هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا في سائر حياتنا. لأبنائنا النبي لا يريد الفاشلين، ليس في الإسلام فاشل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن. الله لا يريد إلا الكمال والأحسن. وبالتالي ترسب
1: خالد بتسبق الأحداث يعني الأسئلة حقيقية.
0: ترسب في دراستك وتهمل وتضيع أوقاتك وتقول بأنك تعشق محمد. وهل كان محمد يضيع لحظة؟ وهو الذي بنى دولة من الصفر، ويجب أن يبقى في الذهن هذا، بنى دولة من الصفر. سميه رئيسا، سميه خليفة، سميه إماما، سميه ما شئت. استطاع أن يشل اليهود شللا تاما اقتصاديا وعسكريا، وهم الذين قد هيمنوا على أهل المدينة، وأصبح أهل المدينة عال عليهم في كل شيء. وفي غضون 3 إلى 4 سنوات قبل حتى أن يدخل معهم في معارك، عطل أسواقهم وحركتهم التجارية من 100% إلى 0%. فضلا هو الذي أعد ما بين، يعني أقل رواية يا سيدي تقول بأن النبي أعد ما بين 75 غزوة وسرية إلى 101. ممتاز، هذا نعلمه كلنا. من مولها؟ من دربها؟ من سلحها؟ من أعطى دعم لوجستي، دعم فني، غذاء، مصادر،
1: تخطيط،
0: عيون، استخبارات؟ البعض يظن صحيح كتب السيرة قصرت في بيان ذلك، لكن عند التحري والتفتيش سيجد الإنسان كل ذلك. وهذا ما يتلائم مع طبيعته. قاد دولة، أقام دولة تحيط به اليهود ويحيط به الرومان وتحيط به قبائل العربية، واستطاع أن يقف في وجهها من صفر موارد، من لا شيء، ونظمها وأعاد للجزيرة العربية وللدولة، يعني ليس أعاد بل بنى أول دولة إسلامية في تاريخ البشرية، ومجتمع جديد أصبح له حضوره أمام أولئك من لا شيء. يجب أن نزيل تلك العقلية. النبي أشبه برجل دين كما نرى هذه الأيام، يقوم الصباح يذهب إلى المسجد يدرس طلابه يفتح لهم كتابا. لا، لم يكن كذلك. كان صلوات الله عليه وعلى آله يتخذ من المسجد النبوي مركزا للتعليم، للعبادة، لتنزل الآيات عليه ثم إلقائها على أصحابه، وكان في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفس اليوم يلتقي بالوفود ويرسل السرايا ويقود الجيوش ويدرب شباب الأنصار والمسلمين في الساحات، ويحاصر اليهود اقتصاديا، وينزل بنفسه إلى ساحات المدينة ليختار للصحابة سوقا ويشجعهم على اكتساب الحرف والمهن. خلية نحل كان صلوات الله عليه وعلى آله، لا يتوقف. لكننا حصرنا والله لا أستبعد، وليسامحني رسول الله، أن البعض يتخيله رجل وهابي ولا معمم بعمامة ولحفة. لم يكن كذلك، لم يكن ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يمشي في الأسواق ليس كما يظن البعض يلوي، يمشي لينظم، ليعلم، ليدير، ليراقب، ليبني. وبالتالي بنى دولة في
1: 13 سنة
0: وأقل يا سيدي، يعني وصل في ربيع الأول وتوفي في السنة 11، يعني أواخر السنة 11 كان فيها أكثرها مريض، يعني في 10 سنوات دولة
1: من لا شيء، من الصفر،
0: ليس سهلا. دولة لن تبقي لليهود ذكرا ولا أثرا ولا مكانة.
1: دكتور خالد، سمعت أنا من أحد المجاهدين وإحنا كنا بنزورهم في الجبهات أنه بيقول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله تخلص من اليهود على الهامش، يعني وهو بيحارب كفار قريش. اليهود كانوا على الهامش، اللي هم الآن أصبحوا أخطر ما يحدق بالأمة الإسلامية. بالعودة إلى الموضوع الدكتور خالد، ما تأثير قراءة السيرة الشريفة والشمائل المحمدية في هذه المناسبة على إعادة تشكيل النواهي الإيمانية للفرد وللمجتمع؟
0: قطعا أحسن الله إليكم على هذا السؤال يا سيدي، وهذا أحد المزايا يعني من أهداف إقامة المولد النبوي. أولا شد الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما معناه بطريقة أبعد أنه شد الناس إلى الله، لأنه النبي لم يدعو إلى نفسه وما كان، إنما هو رسول عن الله، إنما أتبع ما يوحى إلي. وبالتالي كلما عمقنا حضور النبي في واقع الناس، في قلوبهم، في أفئدتهم، في مسيرة حياتهم، معنى ذلك أننا زدناهم قربا وارتباطا بالله، اعتمادا على الله، ثقة في الله، توكلا عليه. هذا واحد. ثانيا من أهداف إقامة هذه الموالد النبوية والبهجة وتشجيع الناس عليها، شد الناس إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمثل ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في جميع محطات حياته، ما كان عليه في صبره، ما كان عليه في تحمله، ما كان عليه في وعيه، ما كان عليه في علاقته بالقرآن، ما كان عليه في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ما كان عليه في علاقته بالمجتمع والمواطنين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما في علاقته بالجهاد، في علاقته بالدول والكيانات القائمة. بمعنى أن شد الإنسان المؤمن والمؤمنة إلى التعرف على عظمة الشخصية النبوية بجميع أبعادها، ليس في جانب روحي، جانب عبادي، جانب ذكري، لا في النبي. قلنا يجب ويجب ويجب أن نلغي أن الفكرة النمطية السائدة على أن نتخيله ونتصوره كرجل دين لا صلة له إلا بالمسجد، لا أبدا. يجب أن تحل محلها صورة النبي القائد، النبي الذي قاد أمة من لا شيء وأخرجها بعون الله، بالاستعانة بالله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، وقادها لتكون خير أمة أخرجت للناس على جميع الصعد. يجب أن ندرك أن النبي أقام دولته بما فيها من ترتيبات أمنية داخلية واستخبارات خارجية وجيش للدفاع عنها وعلاقات سياسية وتعاملات قضائية، شجع جانب الزراعة، شجع جانب الاقتصاد، أرسل صحابته لتعلم المهن والحرف الاقتصادية والعسكرية من دول وقرى ومناطق مجاورة. أتى بما نسميه اليوم، يعني أحيانا قد يستغرب مني المشاهد الكريم حينما أقول النبي فعلا منذ اللحظات الأولى استجلب أدوات صناعة الأسلحة من الروم ومن الطائف ومن كل مكان. ما نسميه اليوم بماذا؟ استورد المواد اللازمة للاكتفاء الذاتي في جوانب عدة، وفعلا فعلا وصل. يا سيدي النبي مارس أول مستشفى ميداني في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي. وهذا فعلا أنا أستغرب ذلك. لماذا؟ حينما أتعامل معه كقائد أمة وكرجل دولة لا يمكن أن يهمل جانب على حساب جانب. يا سيدي أتى بمئة أو بما يقرب من مئة، وإن لم يصلوا مئة، من المهاجرين لا يملكون شيئا وفقرة وبحاجة إلى أبسط الأشياء. وصحيح أن الأنصار قد رحبوا بهم، لكن لابد أن يعالج هذا الوضع ما يسمى بالأمن الاجتماعي والاقتصادي ليتخلص من هذا العبء ويتفرغ لبقية الأعمال. وبالتالي
1: أخا بينهم
0: وكان إخاء قائم حتى على التوارث. وليس هذا فقط، حتى لا نحصر الموضوع في الإخاء، لأنه قد يأتي من يقول لنا بأن النبي حمل أعباءهم على الأنصار. لا، بل كان من أبعد الأمور التي ذهب إليه. طبعا لدينا إلى جانب الإخاء الزكاة، ومجتمع المدينة نوعا ما لديه قدرة مالية على دفع الزكوات، صور التكافل الاجتماعي من صدقات وكفارات ونذور. لكن هناك نقطة هامة يغفل عنها الكثيرون،
1: وهي
0: استغلال الأراضي والموارد الزراعية. والمدينة كانت مدينة شاسعة مليئة بالأراضي التي الغير مستغلة، نسميها اليوم غير المستغلة. ومن هنا جاء ما يسمى في التشريع الإسلامي بإحياء الأرض الموات، فاستأذن أصحابها، ومع أنه هو المشرع صلوات الله عليه وعلى آله، وكلهم له آذان صاغية، ونفوس الأنصار لا تحتاج إلى شهادة بعد شهادة القرآن، فأقطع، مع أني أكره هذا اللفظ الاستعماري والغربي، أعطى كثيرا من الصحابة القادرين على العمل قطعا زراعية، بدأوا يحيونها ويمارسون، وأصبحوا جماعات منتجة بدلا من أن كانت عالة على الآخرين. وهناك خطوات عدة في هذا الجانب. وبالتالي أنا أتمنى بأمانة وبمصداقية أن من يتصدرون المنابر في الصالات، في المساجد، في الاحتفالات الليلية، في الساحات، أن نكتفي من الخطاب الرتيب اقتدوا بالنبي، لا بينوا للناس عظمة النبي.
1: أيوة.
0: الاقتصادية، الزراعية، الصناعية. الصناعية أنت تبالغ؟ لا أبالغ، لا
1: أبالغ.
0: بذلك بأسس ذلك المكان كانت أهم صناعتين مطلوبتين، هما صناعة الأسلحة للجهاد وللدفاع عن هذه الأمة وللتدريب العسكري، وما كان للنبي أن يغفل عن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ونبهت حتى في تاريخ رسالة على أنه يجب أن ندرك أن قريش لم تغفل عن النبي منذ لحظة الهجرة، خلاص مع السلامة ذهب محمد وارتحنا، لا أبدا، ظلت تعد وتراقب وترسل جواسيس، وكان هو على ذلك القدر، خذوا حذركم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. كان يرسل الجواسيس والعيون منذ أول يوم وصل المدينة، لم يغفل عن ذلك.
1: عملية استخبارية،
0: جهاز استخباري بإمكانات ذلك الوقت، بإمكانات ذلك الوقت. وبالتالي يجب أن نظهر الترتيبات القيادية للنبي، العسكرية، الأمنية، الصحية، لا زالت غائبة. وأنا أؤكد كلامي، أنا لا أتكلم اعتباطا، النبي بنى، لم يبني، أنشأ أول مستشفى ميداني في المدينة، خيمة كانت تمارس الطبابة فيها امرأة من الأنصار بجوار المسجد النبوي، بينما لم يكن اليهود يفعلون ذلك، ولم يكن حتى العرب يلتفتون إلى ذلك. أرسل ولذلك كسر النمطية العربية باحتقار المهن والحرف، وهذا ما جعل اليهود يسيطرون على العرب من خلال، يعني تخيل حينما وصل النبي المدينة وجميع الحرف من أعلاها إلى أدناها، لكن الأمة تحتاج إلى جميع الحرف، كل من يريد أن يبني دولة لا يجب أن يحتقر مهنة أو حرفة،
1: أكيد
0: لا بد أن تتكامل الدولة، كما تحتاج المهن العالية والصناعات الثقيلة تحتاج إلى أبسط الحرف، لأنها دولة وأمة، ما لم ستحتاج في جانب ولو بسيط إلى أعدائك. وبالتالي قال إن الله يحب العبد المؤمن المحترف، أرسل إلى الطائف وإلى جرش وإلى الروم وإلى بعض البلدان صحابة معروفين بأسمائهم لتعلم صناعة الأدوات الزراعية وصناعة الأسلحة. ولذلك تميز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أول من استخدم المنجنيق في الجزيرة العربية في حصار الطائف، نعم لم يسبق النبي أحد، وأول من استخدم الدبابة، طبعا الدبابة حتى لا نبالغ، الدبابة بمفهوم ذلك العصر هي جذع شجرة كبير وغالبا كان من النخل، تدق فيه المسامير من جوانبه ويحمل، مهمته يعني فتح الحصون والأبواب الكبيرة، وسمى الدبابة. أول من استخدمه النبي، أول من استخدم تكتيك الحفر الخنادق في الجزيرة العربية كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبينوا للناس هذه ليدركوا أنهم أمام قائد لا مثيل له في التاريخ، لم يغفل، كان مثل ما كان يشرف على تدريب الناس في الساحات، كان يدخل الأسواق فينظمها، يا سيدي لتعلم أنت والمشاهد الكريم، النبي هو من حدد موضع السوق المدني لأهل المدينة واختاره بمواصفات عالية على مدخل المدينة، أمات بهذه الطريقة أسواق اليهود الثلاثة التي كانت معتمدة وعلى رأسها بنو قينقاع. يعني يستغرب واحد متى كان النبي يتفرغ لذلك، لم يكن يجلس، لم يكن يهدأ، لكن هناك من يريد أن يصوره لنا بالرجل النؤوم أو بالرجل الذي لم يكن يفعل شيئا، بنى جيوش
1: داعية فقط.
0: نعم الكل متفق أنه نزل مرارا يطوف المدينة، قالوا هنا السوق، قال لا هذا ليس لكم بسوق، هنا ليس لكم بسوق، ولذلك اختار سوقا في مدخل المدينة. وأنت تعلم، واسأل التجارين والاقتصاديين اليوم ما معنى، لماذا يتسابق الناس وتصبح إيجارات المحلات التي في الواجهة أعلى، لأنها تستجلب الزبائن. ولذلك كان سوق بني قينقاع الأشهر وهو أغلب سوق وكان أشهر. لماذا؟ لأنه داخل المدينة، لأنه كان قاع من القبائل التي في حاضنة المدينة. بنو قريظة أبعد، بنو النظير كذلك. فأمات هذه الثلاثة الأسواق، ولم يصل إلى نهاية السنة الثالثة إلا وقد أصبحت القوافل العربية، ومع أنه قد علم أصحابه التجارة والبيع والشراء وشراء غلات المدينة والفائض، أمات اليهود حتى أصبح اليهود هم من يتسوقون إلى السوق الإسلامي، مع ما ضبطه من محاربة التعاملات اليهودية من ربا وغيره. لاحظ بعد الذكاء النبوي، الناس يغفلون عن هذه الدقائق. العرب كانوا عالة عن اليهود في التعليم، ما نسميه بالتعليم والثقافة والدراسات، ولذلك متفقون على أن المدينة كانوا يأخذون أبنائهم للتعلم عند اليهود منذ أول معركة. ما كان شرطها، مع أن النبي فقير والصحابة فقراء والكل يعلم، يا سيدي لا تصدقوا، والجماهير ما يشاع في الإعلام وبعض المسلسلات، وأنا أنا أكره الكذب، أن نصور النبي والصحابة في بدر في الحديد يرفلون،

0: 30 في 10 بين يدي 350 من يقرأ ويكتب. ما الذي تبقى لليهود في الجانب الفكري والتعليمي؟ يعني على ما كما قال لك ذلك المجاهد، قطع أجنحة اليهود وهيمنتهم بهدوء لكن بخطوات، وكان كل شيء حاضر في ذهنه، لم يكن يهتم بجانب ويغفل جانب. لا تدري وإذا به وزير الدفاع فجأة، وإذا قد تحول وزير داخلية فجأة، وإذا به يمارس القضاء فجأة، وإذا به تنمية وتجارة واستثمار واقتصاد. يعني إلى درجة أن يلتفت النبي
1: صلوات الله عليه وعلى
0: ليس فقط على مدار السوق يا سيدي، قال كان يعلم أن اليهود متفرغون، ولذلك يشترون الفائض من غلات المدينة، والمدينة في غالبية الزراعية، ويصدرون. قال لا، أنتم اشتروا واخرجوا به والعائد لكم. يعني أنا أؤكد، لا أعلم كيف استطاع اليهود أن يصبروا عليه إلى أول معركة هي بني قريظة بني قينقاع في السنة الثانية من الثالثة من الهجرة، وإلا من خطواته صلوات الله عليه وعلى آله كان من حقهم، وأستغفر الله، أن ينفجروا في وجهه منذ أول يوم. يعني تعامل معهم بذكاء منقطع النظير، وحركة دائمة، وخطوات منظمة، استطاع من خلالها أن يبني أصحابه وأن يبني نظامه ودولته، وفي نفس الوقت وبدون أن حتى يلفت الانتباه قطع أجنحة اليهود. يعني يصل إلى المدينة واليهود يمسكون بزمام كل شيء. ما وصلنا السنة الثالثة إلا وقد أصبح اليهود يبحثون عن المؤامرات ويحيكون التحالفات مع قريش مع غيرهم، بعد أن أصبحوا هنالك شبه منبوذين، سواء بني قينقاع في داخل المدينة أو غيرها. الخلاصة، أتمنى أن نظهر الصورة المشرقة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما من حقنا أن نرغب الناس فيه. طيب، ندعو الناس إلى
1: محطة. دكتور خالد، هنا السؤال الأخير الذي سأطرحه عليكم، يعني ما هي الرسالة التي تريدون أن تبعثوها أو أن تطرحوها عبر بودكاست صنعاء لكل المعنيين، لكل الناس؟
0: الرسالة يا سيدي هي أن يكون الخطاب للناس في هذه المناسبة خطابا راقيا عاليا.
1: من يعني حقنا، أنتم تحدثتم أنه على الخطباء، على الذين يحتفون كذا، يعني أن ينتبهوا إلى أبعاد كثيرة.
0: ما هو ندعو الناس ونشجعهم، ومحبة النبي ممتاز، زيدهم محبة في النبي، زيدهم تعلقا بالنبي، زيدهم عشقا بالنبي، بينوا لهم أكثر عظمة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله. من جهة ما دلالات مبعثه علينا، وما مصاديق تعلقنا به صلوات الله عليه وعلى آله، وكونه شخصية تستحق فعلا الاقتداء والتعظيم، لأن الكلام الفارغ لن يفيد.
1: أيوة.
0: لن يفيد.
1: أيوة.
0: بينوا لهم في الجانب الزراعي ماذا كان صلوات الله عليه وعلى آله، في الجانب التقني والصناعي كيف كان صلوات الله عليه وعلى آله، في تعامله وسياسته الخارجية والداخلية ما الذي صنع. نقوه من الشبهات، أزيلوا عنه كل ما يريد الآخرون أن يصموه به من وحشية ومن إلى آخره. وبمعنى آخر، أن نختار شخصيات من الوعي يعني تليق بالخطاب عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أي مش يعني أنا لا أنتقص من أحد، وحاشا الله، والناس فيهم الخير والبركة، لكن اللي وأنت قبل أن تنزل إلى الناس يا أخي اقرأ قدر الإمكان، حاول أن تسأل الله العون أن يعينك على أن تشرف مقام النبي بلسانك، وأن تكون إياك أن تنفر أحد عن رسول الله، هذه مصيبة. لديك يا أخي سلعة.
1: نعم.
0: عندنا تخصص التسويق في الجامعات.
1: أيوه.
0: الآن وأصبح كليات في بعض المكان
1: سوق للرسول.
0: أيوه. معك سلعة أنت تعتقدها غالية، اسمها محمد رسول الله، إما أن ترخصها وتتحمل أنت نتيجة هذا المحق والبوار، ويا ويلك من الله، وأسأل الله أن
1: يجعل أتعب واجتهد،
0: وإما أن تثبت
1: تحسن في تسويقها،
0: أثبت لي أن السلعة غالية.
1: صحيح.
0: أنا خرجت واستمعت إليك لأني فعلا أعتقد أنها غالية، لا تجعلها بائرة.
1: صحيح.
0: وهذا مهمة ليست باليسيرة، بمعنى اتعب يا أخي، اقرا عن النبي، نقي، حاول. يعني لا أريد الإطالة، سأختم بهذه العبارة.
1: تفضل.
0: تخيل أن النبي يستمع.

0: إليك، ماذا ستقول للناس؟
1: صلي وسلم
0: على وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله،
1: رضي الله عليه وعلى آله،
0: حفظكم الله وكتب الله أجركم،
1: كتب الله أجركم.
0: سامحنا المستمع وأنتم على التقصير، للأمانة والله ليس مجاملة، مهما قلنا مهما فعلنا سيظل مقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله عالي. وفوق ذلك نسأل الله أن يرزقنا الاتباع الصادق والمحبة الصادقة والاقتداء الصادق. والله أنا أقول للإخوة الخطباء والعلماء والدعاة، من أسعد اللحظات ومن أشرف اللحظات حينما أوفق للحديث عن النبي، لعلي بكلمة واحدة أزيد مؤمنا أو مؤمنة إعجابا بالنبي، فيعجب النبي بي فأدخل في شفاعته أو ما إلى ذلك. أما أن نركن على الأعمال فالله أعلم بالنوايا.
1: نسأل الله الثبات، ونسأل الله القبول، ونسأل الله أن يكتب كل ما نقوم به خالصا لوجه الكريم.
0: يا رب.
1: كتب الله أجرك دكتور خالد، أبدعت وأحسنت كعادتك وشرفتنا في هذا البرنامج بودكاست صنعاء. إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، كنا في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة المولد النبوي الشريف مع الدكتور خالد القروطي، أستاذ الفكر والفقه بجامعة صنعاء، عضو رابطة علماء اليمن. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك، شرفتنا مرة أخرى سيدي الكريم، وفرصة سعيدة لمعرفتك، ولقاءات قادمة بإذن الله تجمعنا مع بعض.
0: الحمد لله أن جمعنا، أن ما جمعنا هو النبي، ونسأل الله أن يجمع
1: الحمد لله.
0: لو تكون اجتماعاتنا مع النبي وإلى النبي وفي سبيل النبي فسنفوز ونوفق في كثير من الأعمال.
1: لكم التحية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، في أمان الله.

الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناطق الحكومة يعلن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية مقاتلة للعدو السعودي في حجة، وصحف أمريكية تشير إلى أن لوجستيات النفط السعودي تتأثر مجددا بتهديدات القوات اليمنية في البحر الأحمر. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته واستباحته للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. البرلمان الإيراني يقر فرض رسوم على خدمات السفن العابرة لمضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أعلن ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي عن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات. وأشار ناطق الحكومة إلى أن التحضيرات المتصلة بذكرى المولد النبوي شملت كافة الجوانب التقنية والفنية من حيث جهوزية الساحات والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى التجهيزات الصوتية والإضاءة والشاشات والنظافة وحركة المرور ومواقف السيارات وكامل الترتيبات الخدمية واللوجستية والطبية. ولفت نائب وزير الإعلام إلى استكمال التجهيزات على المستوى الإعلامي لنقل وتغطية الفعاليات بما يشمل البرامج الثقافية والعروض التي ستقدم في الفعاليات المركزية والفرعية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والترتيبات المصاحبة لحركة ضيوف رسول الله في مختلف محافظات الجمهورية. كما دعت شرطة المرور المشاركين في الفعالية المركزية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات المرورية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحشود، وأهابت بجميع السائقين فحص المركبات والتأكد من كفاية الوقود قبل التحرك والالتزام بخطوط السير المحددة والتحرك المبكر للوصول إلى مكان الفعالية وتجنب السرعة الزائدة أو التنقل المفاجئ بين المسارات لتفادي الحوادث. هذا وتواصلت في أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة الفعاليات والأمسيات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف، وركزت كلمات المشاركين فيها على أهمية استلهام القيم والمبادئ المحمدية وترسيخ الهوية الإيمانية وتجسيد قيم التكافل الاجتماعي والصمود وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، كما جرى التأكيد على الثبات على موقف اليمن المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة. أعلن مصدر عسكري نجاح الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدو السعودي من طراز سكان إيجل، وذلك أثناء خرقها للأجواء اليمنية وتنفيذها أعمالا عدائية في أجواء محافظة حجة، حيث تم استهدافها وإسقاطها بسلاح مناسب. ألقى طيران العدو السعودي المسير اليوم قذيفة على مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة، ما أسفر عن تضرر سيارة أحد المواطنين. أكدت وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم أن لوجستيات النفط السعودي تأثرت بتهديدات القوات اليمنية في البحر الأحمر، وقالت في تقرير لها إن النظام السعودي يضطر مرة أخرى إلى إعادة النظر في كيفية وصول نفطها إلى عملائها حول العالم في ظل تضييق القوات المسلحة اليمنية الخناق عليها لاستخدام طريق بديل. وأضافت الوكالة: تقوم السعودية أكبر مصدر للنفط بإرسال ناقلات النفط لمسافات طويلة عبر أفريقيا، ويتم نقل ملايين البراميل من النفط الخام شمالا عبر البحر الأحمر متجنبة مضيقا قرب اليمن في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفي الوقت نفسه تعرض على الصين شحنات من الشرق الأوسط لاستلامها من مضيق قريب من الخليج العربي. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مستودعا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما أصيب عشرة مواطنين جراء قصف نيران الطائرات المسيرة في خان يونس جنوب القطاع. سياسيا، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تهديدات مكتب المجرم نتنياهو باستهداف مناطق في قطاع غزة دليلا إضافيا على توجه العدو لمواصلة الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، كما ارتقى شهيدان برصاص العدو في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واعتقلت قوات العدو ثلاثة مواطنين من بلدة الطيبة شرق رام الله وعلى شارع صانور جبع جنوب جنين، كما اقتحمت بلدتي كفر اللبد وعنبة في طول كرم وقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اعتقلت مواطنا من بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة. كما وصل المغتصبون الصهاينة بحماية قوات العدو هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، حيث تركزت تلك الاعتداءات في محافظات نابلس والخليل والأغوار الشمالية بهدف التضييق على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم ومنازلهم لصالح التوسع الاستيطاني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ألقت طائرة مسيرة للعدو الصهيوني قنبلة بين منطقتي الحنية والقليلة وقنبلتين صوتيتين على جرافة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما استهدفت دبابة ميركافا بلدة المنصوري عند الحي الشرقي تزامنا مع تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط، كما نفذ العدو عملية تفجير في مشاعر المنصوري. في سوريا، توغلت قوة عسكرية لجيش العدو الصهيوني مؤلفة من ثلاث آليات اليوم، توغلت في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا، وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا في المنطقة. وفي وقت سابق، نصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا مؤلفا من ثلاث آليات عسكرية على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، فيما احتجزت قوات العدو راعي أغنام أثناء عمله عقب توغلها في منطقة غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة في ظل صمت السلطات السورية الحالية. الخبر الأخير، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي، أعلن إقرار المادة الخامسة من مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية لمضيق هرمز، والتي تنص على تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة للمضيق. وفي السياق، أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج ومضيق هرمز عن فرض إجراءات مشددة وصارمة لضمان الانضباط والالتزام بالبروتوكولات الإيرانية الخاصة بالعبور عبر المضيق، مؤكدة أن أي سفينة تتجاوز هذه القواعد ستواجه قيودا حازمة على عمليات عبورها المستقبلية تشمل فرض غرامات مالية باهظة أو الاحتجاز وصولا إلى المصادرة النهائية. ودعت الهيئة في بيان لها اليوم جميع مالكي البضائع التي يتم شحنها من وإلى الخليج إلى ضرورة مراجعة قائمة السفن غير الممتثلة المتاحة على موقعها الإلكتروني قبل الإقدام على استئجار أي سفينة، وذلك لتفادي التعرض لأي مشكلات أو تعقيدات محتملة. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. ناطق الحكومة يعلن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي في العاصمة صنعاء والمحافظات. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية مقاتلة للعدو السعودي في حجة. وصحف أمريكية تشير إلى أن لوجستيات النفط السعودي تتأثر مجددا بتهديدات القوات اليمنية في البحر الأحمر. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته واستباحته للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. البرلمان الإيراني يقر فرض رسوم على خدمات السفن العابرة لمضيق هرمز. مستمعينا الأعزاء، من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في مستهل هذه الفترة المفتوحة يمن الصمود التي أتشرف بتقديمها نيابة عن الزميل والأخ العزيز سند الكميم المشغول، طبعا مكلف هو في أحد الأعمال، ربنا يعينه ويوفقه، لأنه البعض ربما يسمع أنه الفترة الليلة مطيع الفقيه ربما يباله أنه سند مريض أو مش، إن شاء الله سند بخير وعافية وفضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنه مشغول في مهمة، نسأل الله له العون والسداد. مستمعينا الأعزاء، نواصل بالتأكيد الأجواء الروحانية في جميع الفترات المفتوحة وكل البرامج صباحا ومساء، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي بقي عليها يوم وشوية، يعني يوم ونص ساعة، يعني اليوم حيدخل بعد شوية يوم الاثنين، والمناسبة بإذن الله 12 من ربيع الأول يوم الثلاثاء بعد غد بإذن الله تعالى. وجميعنا كل اليمنيين يتهيئون واستكملت جميع الاستعدادات للاحتفاء بالفعالية الكبرى، طبعا الفعالية الكبرى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، ستكون يوم الثلاثاء صباحا في بعض المحافظات ربما، وستكون عصرا في محافظات أخرى. المهم أنها ستكون فعاليات مركزية، والفعالية المركزية الكبرى ستكون هنا في صنعاء، يعني المؤكد أنها في ساحة ميدان 70. طبعا اليمنيون لماذا يحتفلون بذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟ اليمنيون، ما أش الأمة العربية والإسلامية، اليمنيون تحديدا، طبعا هي تحتفي الأمة العربية والإسلامية، كان يفترض أن تحتفي الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي، لكن خليتنا نخرج من الموضوع يا حفظ الله، لكن نخرج علشان عيون حفظ الله. يحتفلون صحيح، لكن بيحتفلوا في يوم مساء الاثنين عشية الثلاثاء. هل قد شفت في قناة من القنوات أو في أي وسيلة إعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجتمع من المجتمعات قد بدأ وتهيأ، أو حتى دولة أو مؤسسة غير اليمن قد بدأت وتهيأت واحتفلت بالمولد النبوي منذ الأول من ربيع الأول؟ ما فيش. سيحتفلون يوم 12 من ربيع، بعضهم حيطلع بموالد، بعضهم حيطلع بأغاني بأناشيد كذا، وتبقى الفعالية محصورة في، وتبقى المناسبة محصورة في فعالية لمدة ساعة، لمدة ساعتين، ربما ثلاث ساعات، أناشيد وابتهالات وخطابات وانتهى المولد النبوي. لكن اليمنيين، ولذلك نقول يحتفل اليمنيون يا حفظ الله، لأن احنا بنحتفل من واحد ربيع الأول، ليس مجرد مناسبة ننشد فيها ونغني ونبتهل وندي الزوامل والأناشيد والصوفيات وانتهى الموضوع، وإنما هي مناسبة نرتبط فيها برسول الله ارتباطا عمليا. فلماذا يحتفل اليمنيون تحديدا بذكرى المولد النبوي؟ ليس فقط إحياء لمناسبة، وإنما لنرتبط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنرتبط به وجدانيا وعمليا،

لنرتبط به عقليا، لنرتبط به عمليا وحسيا، لنرتبط به في كل حياتنا وفي كل سلوكنا. الاحتفال بالمولد النبوي ليس فقط فعاليات وقناديل خضر زي ما يقولوا أو أقمشة خضراء، وإنما إلى جانب هذا الاحتفال بالنبي يبدأ بالاقتداء والاتساب، أن يكون الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك نحن نتهيأ من الأول من ربيع لكي تدخل هذه القيمة في قلوبنا، في وجداننا، في ممارساتنا، في حياتنا. مش أنه نحتفل يوم 12 ربيع أو قبلها بيوم أو كذا وتنتهي، لا، لكن عندما يستعد اليمنيون هكذا وبهذا الشكل من اليوم الأول من ربيع، تجد أننا حتى الذي لا يريد ربما أو الذي ما بيفكرش بهذا، عندما يشاهد هذه المشاهد، عندما يتابع الإعلام ويجد أننا جميعا نهيئ أنفسنا ونتهيئ للاحتفال، سيتعرض لهذا الموضوع، أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد احتفال وإنما هو اقتداء أولا وأخيرا. ولذلك سيعمل على أن يكون الرسول نعم قدوته وأسوته الحسنة، يقتدي به في أعماله وتصرفاته وكل حياته، سواء في الحياة السياسية جميعنا من رأس الدولة حتى أصغر مواطن بسيط لا علاقة له بالسياسة، نقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في السياسة، في الاقتصاد، في الزراعة، في العلاقات الاجتماعية، في علاقة في الدراسة، في التعليم والتعلم، في الاحتفالات حتى، ونتأسى به في كل حياتنا، كل بما يعني. اللي ما لهش في السياسة أكيد له في الزراعة، سيبحث عن قدوته محمد كيف كان يأمر المؤمنين ويحثهم على ضرورة الزراعة والاكتفاء الذاتي. من هو مهتم بالجانب الاقتصادي والمالي والكذا، سيبحث عن كيف فعل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أول ما وصل إلى المدينة المنورة، كيف فصل السوق أو أولا قاطع البضائع والمنتجات اليهودية، ثم أخرج الدكاكين والتجار اليهود من السوق المسلمة، ثم بعد ذلك طرد اليهود تماما، كيف ألغى منع الربا وحرمه، كيف جاء عندما جاء إلى أحد التجار وأدخل يده في وعاء الثمرة فوجدها من أسفل مبتلة، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أشتي أبين البضاعة الحالية، قال لا، افترض أنك تبين اللي مش حالي برضه والناس يأخذ اللي يشتي، وعدم الغش والأشياء الكثيرة. فالرسول هو أسوة، يجب أن يكون لنا أسوة حسنة، لا نحتفل بالمولد النبوي ومأكلك حرام لا قدر الله، وملبسك حرام، وتصرفاتك غير لائقة، وإدارتك لمؤسستك غير صحيحة وغير نبوية وغير قرآنية، المسؤولين، الوزراء، رؤساء المؤسسات، مدراء العموم، واللي بيحرصوا على أنه يعملوا القناديل، وبنشوف مؤسساتهم ما شاء الله وسبحان الله، ابتداء من رئاسة الوزراء، الحكومة، حكومتنا، هل الوزراء والقائمين بأعمال الوزراء يتعاملون في وزاراتهم ومع موظفهم ويقدمون الخدمات للمواطنين بما يرضي الله ورسوله، ولا أننا بندور لي لي لي لي وبعدين أيام الاحتفال أجي أعلق لي قناديل بمليون ولا باثنين مليون ولا علشان يقولوا أنني مؤمن؟ جميعا نحن في وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية، هل نحن محبون فعلا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا بس بنساير الوضع وعلشان نهنجم على الآخرين أنه أنا في مؤسستي الإعلامية أننا بنا أحتفل بالرسول وأنت ما عملت وأنت مش ما عملت، علشان فقط المظاهرة والتظاهر؟ يجب علينا جميعا، المدرس في المدرسة، الجيران فيما بينكم، اللاعبين حتى في ألعابهم المختلفة، الجميع عندما نذكر أنفسنا بالمولد النبوي يجب أن نرتبط بالرسول طوال العام في سلوكياتنا وممارساتنا، وبالذات الذي
كلفه الله في قضاء خدمة لعباد الله، الذي يسخرها الله لقضاء حاجات الناس واحتياجاتهم، أنه تم اختيارك أن تكون مسؤولا وفي مؤسسة معينة وفي وزارة معينة، ما الذي قدمته للمعنيين من خدماتك؟ هل فعلا قمت بواجبك بما استطعت بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله وترضى أنت به عن نفسك، ولا المسألة فقط أحتفل وأعلق الشال الأخضر وأحرص على الاحتفال بالمناسبة وأعمل فعالية ووزع قراطيس فيهن كيك وعصير وخلاص، قد ذاك مدير المؤسسة الفلانية ولا رئيس الوزارة الفلاني أو وزير كذا قد احتفلوا قد إحنا مصلين على رسول الله. الصلاة على رسول الله يجب أن تكون قولا وعمل، يجب أن تنعكس في سلوكنا جميعا، هذا أمر مهم جدا. وهذه الرسالة اللي يعني ابتداء من السيد القائد سلام الله عليه بدأ وأكد على هذا الأمر، أننا لا نحتفي ولا نحتفل بالرسول بالمولد النبوي على أنها مجرد مناسبة تمر وتذهب، بل نحيي هذه الذكرى لنحيي سيرة رسول الله في حياتنا وتعاملاتنا. وهذا الذي يجب أن نتحلى به جميعنا في كل مؤسساتنا، علشان بالفعل لما يجي حد بعد المولد النبوي ويشوف سلوكياتك وممارساتك يقول والله إنه انعكس فيك أخلاق الرسول، انعكس فيك سلوكيات الرسول، والله إنك يعني لك حق إنك تحتفل بالمولد النبوي لأنك تحاول أن تتأسى بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، لكن يشوفك أنك منهمك في المولد النبوي وحريص وعملت الاحتفال على أرقى مستوى، وبعد المولد النبوي يجي واحد طالب خدمة منك تقوم تقزز فوقه، حتى إذا ما كنتش أنت قادر على يعني تقديم الخدمة له ولا قادر على تلبية حاجته ولا قادر على حل مشكلته، لا تنخط فوق الناس ولا تحجب نفسك عن الناس، هذا إذا افترضنا أنك مش قادر. أما إذا كنت قادر للخدمات ولكنك متقاعس وبتصدق المستشارين وبتصدق الكذا، فاللي شافك طول يعني من أول ربيع لا بعد المناسبة كل اللي عملته حيعرف أنك منافق، كل اللي عملته كان نفاق وتظاهر، بينما عملك هو الذي سيكشف وسيحدد هل أنت تحتفي بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله قولا وعملا، ولا بس بتحتفل قولا علشان يرضى عنك المسؤول حقك والوزير عنك، أو ترضي مثلا يعني رئيس الجمهورية ولا السيد القائد سلام الله عليه. يجب أن نتعلم أو تكون الفعالية لهذا العام أن تغرس فينا هذا الأمر، أن ينعكس احتفاؤنا بالرسول باقتدائنا به قولا وعملا في حياتنا وسلوكنا من يوم ثاني بعد المولد النبوي، لأنه لو شفناك بعد المولد حاجة ثانية لا تكذب علينا أنك مصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وآل نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

طبعا مستمعينا الاعزاء، ونحن نحتفل ونحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، البعض يعني لديه مناسبة واحدة وهي الاحتفال بالمولد النبوي، البعض الآخر بتكون مناسبتين، يعني يحتفي بالمولد النبوي ويحتفل بمناسبة أخرى، ربما نجح في يعني شيء معين، ربما صفقة، كسب صفقة معينة، ربما وبعض المجاهدين بيخطب وبيتزوج في هذا الفترة. ولذلك احنا يعني انا بالنسبة لي اللي معاهم فعالية ومعاهم مناسبة فرح يفرحون بها، وشيء طبعا يعني ما بش فيه معصية وما بش فيه شيء، فيه تقرب لله تعالى، وفيه احنا بنفرح لهم اكثر، ويعني بنذكر فعالياتهم وبنذكر فرحاتهم، وخصوصا المجاهدين اللي بيتعرسوا ولا اللي حيتعرسوا. من هؤلاء المجاهدين طبعا أحد المجاهدين حيتعرس إن شاء الله يوم الخميس الجاي، يعني يوم الثلاث المولد النبوي، ويوم الخميس عرسه. طبعا هو المجاهد في الجبهة الأمنية الأخ العزيز عبد الحكيم عبد اللطيف الجماعي أبو العز. طبعا أبو العز حيعرس يوم الخميس، هو مجاهد في الجبهة الأمنية في محافظة إب، ويوم الخميس يوم عرسه بإذن الله سيكون الزفاف الميمون يوم الخميس إن شاء الله. يا عبد الحكيم تكون يوم الثلاثاء في الساحة المركزية، ولو تكتبع وتلبس يعني زي العريس اللي قبل يوم العرس وتحضر في الساحة ويزفوك من هناك للبيت، ويوم الخميس بعدين الفعالية الرسمية حقك حيكون ضخم. عموما عبد الحكيم عبد اللطيف الجماعي نبارك له من هنا من إذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود، أو بداية هي التحية والمباركة لك أولا من أبوك عبد اللطيف الجماعي ومن والدتك، وأيضا هي لك منا من طاقم إذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود، مني أنا مطيع الفقيه وبقية الزملاء. أيضا التهنئة من خالك عبد الجليل الهمداني وخالك علي يحيى الهمداني، طبعا هؤلاء كلهم أنسابنا، وعبد الحكيم أحد أبنائنا من أنسابنا ومجاهد، نسأل الله أن يوفقه في حياته الجهادية ويوفقه أيضا في حياته الزوجية التي سيقبل عليها بإذن الله، وحيكون الزفاف يوم الخميس القادم. ألف مبروك للعريس المجاهد عبد الحكيم عبد اللطيف الجماعي، ومقدما نقول دام الله السرور يا عبد الحكيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. طبعا من جماليات حبنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أننا في الأعراس وتحديدا في الزفة بنزف العريس بهذا بالصلاة على رسول الله دائما في كل أعراسنا تقريبا. العريس بنبدأ نزفه صلي يا ربي على طه الحبيب وبعدين كل التوشيحات عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وإحنا قد بنزف عبد الحكيم من اليوم قد بدأنا نزفه زفة محمدية وزفة نورانية، نسأل الله له التوفيق بإذن الله تعالى للعريس عبد الحكيم عبد اللطيف الجماعي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا مستمعينا الأعزاء، هذه الليلة كلها كما قلنا وكل الليالي والأيام ستكون محمدية، ولكن هذه الليلة لأنه أنا مع تشاجي إن شاء الله لا يوم الجمعة بعد المناسبة، لذلك هذه الليلة ربما كثير من المواضيع اللي بيتناولها الزملاء سواء في مؤسسات إعلامية عندنا في الإذاعة في جميع المؤسسات بتتحدث الجانب الروحاني والجانب العقائدي والجانب الكذا والجانب. الليلة أنا حخصص حرب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لليهود، لأنه مكنونا أنه الرسول ما كانش يحارب، وأنه الرسول مات وسيفه مرهون عند يهودي، وأنه أحد اليهود طرح عنده أمانة، وأنه كان هو اليهود يعني كان. طبعا الذي يعني الذي حدث والذي تم وسنأتي في الحديث خلال هذه الليلة، عندما وصل إلى المدينة المنورة ما دام واليهود لم يؤذوه فلم يؤذهم، هذه يعني خذوها حاجة مؤكدة. أول ما دخل السوق ورأى أنهم يتعاملون بالربا رفضوا أن يوقفوا التعامل بالربا، فأخرجهم من سوق المسلمين لأنه أراد أن يتعاملوا بدون ربا، أخرجهم من سوق المسلمين. ثم بعد ذلك أخرج تجارتهم من المدينة، ولكن لم يخرج اليهود من المدينة إلا بعد أن يعني قاموا طبعا وقعوا معاهدات يعني معهم مع الرسول أنه يدفعوا الجزية وأنه لا يعتدوا على المسلمين ولا يظاهروا على المسلمين ولا يتحالفوا مع أحد ضد المسلمين، عملوا معاهدات والتزامات للرسول، فمن خالف الالتزام حاربهم وطردهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك يعني امتثالا لقوله تعالى لا يؤاخذ، لحظة بس أتذكر الآية، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم، هكذا هي مطلع الآية، بس خلونا نتذكرها، أنه ما دام لم يقاتلوا ولم يظاهروا علينا فلا يأمرنا الله بمقاتلتهم. تمام، هذه في سورة الممتحنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما دام ما قاتلكش في الدين وما داموا لم يخرجوكم من دياركم لا بأس، ولذلك الرسول يمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. بعدين قاتلوا الذين يعني الذين ضربوا يعني الأوامر الكثيرة بالقتال، قتال الظالمين، قتال الذين لم يمتثلوا للمعاهدات التي تعاهدوا بها، قتال. لكن ما دام غير المسلم ملتزم بمعاهداته من مع المسلمين، الله سبحانه وتعالى بيقول انه عادي يلتزموا بمعاهداتهم وعادي اذا اقسطوا اليهم. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله سمح لليهود أن يبقوا في المدينة، وما الذي تم؟ طبعا كانت من كبار قبائل اليهود أو الأسر اليهودية، ما همش قبائل، الأسر اليهودية في المدينة، الأسر المسيطرة والكبيرة وذات المال واللي كان معاهم حصون، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، هذه الثلاث الأسر اليهودية اللي كانت موجودة في المدينة، ولم يطردهم الرسول من المدينة على طول مباشرة، لأنه أول ما وصل اليهود ملاعين عملوا مع الرسول معاهدات. لكن ما الذي تم بعد ذلك وكيف أخرجهم الرسول من المدينة، سنذكر تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله خلال يعني الوقت القادم. معنا انتظرونا.

مرحبا مرحا يا رسول الله، مرحبا مرحا يا حبيب الله. طبعا نحتفي ونحتفل وكلنا إيمان صادق أننا بإذن الله أننا كلما اقتربنا من محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومن حبنا لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، ومن حبنا أيضا لآل بيته، كلما اقتربنا من هذا الحب وتقدمنا أكثر زاد ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى وزاد تأييد الله لنا. كلام يعني فصل، وهذا طبعا مجرب خلال السنوات الماضية بعد الاحتفال بالمولد النبوي، بعده مباشرة يأتي تأييد من الله سبحانه وتعالى وتأتي انتصارات كبيرة. وبفضل الله نحن اليوم ما هي هذه الانتصارات؟ حتى الانتصارات من بداية المسيرة القرآنية، من بداية الشهيد القائد رضوان الله عليه، في الذي قدم روحه رخيصة في سبيل أن يرتبط، ليس في سبيل هذا المشروع فقط، لأن هذا المشروع هو مشروع أمة، مشروع للعالم، في سبيل أن ينتشر هذا المشروع. وبالفعل منذ أن ارتقى شهيدا شهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه، والانتصارات تتوالى والمسيرة تعظم وتكبر وينتشر هدى الله سبحانه وتعالى. لم يعد الموضوع مسألة مسيرة قرآنية وأنصار الله والسيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه هو نعم المؤسس، والسيد القائد السيد عبد الملك أيضا هو قائد هذه المرحلة العظيمة من المسيرة، لكننا اليوم أمام هدى قرآني ينتشر عالميا. هذا الانتشار العالمي انتشار لإيش؟ لكتاب الله، لكتاب الله الذي قال الشهيد القائد، قال نحن لم نأتي بالجديد ولكن نشكو من الجديد، احنا جينا نعيدكم الى كتاب الله. فالانتصارات كل من ارتبط بهذا الكتاب وكل من ارتبط بهذه المسيرة صادقا، مش متعنقل، وكم يا متعنقلين، كل من ارتبط صادقا يؤيده الله بالنصر. والبعض بيحصدوا ثمار النصر وما هم صادقين، لكن بيتم الفرز من الله سبحانه وتعالى، وبيجي الامتحان وبيجي الابتلاء، وفي الأخير يتم الفرز. عموما كلما ارتبطنا بالقرآن الكريم وبهذا المشروع العظيم تأتي الانتصارات ويأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى لنا، منذ أن وفق رسوله صلوات الله عليه وعلى آله في بداية بعثته. فنحن اليوم بفضل الله ثم بارتباطنا بهذا المشروع العظيم نقتدي برسول الله في كل شيء، وليس فقط نحتفل به أو نقتدي به مثلا في المعارك فقط، بل نقتدي أيضا في كل شيء. زي ما المجاهدين في الجبهات يسطروا أروع الملاحم، إحنا أيضا يجب أن نسطر أروع الملاحم كل في مؤسسته. فكما قلنا الليلة مستمعينا حنتكلم عن رسول الله، مش الذي كان يحب السواك، والذي كان كلما قال ولا الضالين قالوا بعده آمين، ورسول الله الذي يعني أهدى بردته لكعب بن زهير مثلا. نعم هذه من صفات الرسول ومن خصال الرسول، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأن الرسول كان أخلاقي. أيضا الرسول المجاهد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وإذ غدوت من أهلك، فلت أهلك ورحت يعني تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذا رسول الله المجاهد. الليلة سنتحدث عن الرسول المقاتل، الذي كيف قاتل اليهود في يثرب بداية، وكيف تعامل معهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وكيف بنى الدولة الإسلامية، مش بالسواك ولكن بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله حتى ترث الأرض ومن عليها يا رب العالمين. طبعا كما قلنا مستمعينا الأعزاء، الاحتفال بالرسول وبذكر المولد النبوي، وهذه أيضا جزئية مهمة. يعني إحنا بنشوف الإخوة المصريين بيحتفوا بالرسول وفعلا وموالين لآل البيت، لكن مجبر آل البيت، واللهم اللهم بفاطمة وأبيها وزوجها وبعلها وبنيها، يعني موالاة وحب فقط عاطفي، لكن هل هو مترجم في الواقع؟ احنا نشتي الترجمة. هل نحن بحبنا لرسول الله نقاتل أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء رسوله؟ اليهود الذي أول من بدأ وحاربهم في المدينة بعد أن طرده المشركون من مكة وغادرها وقلبه يقطر دما من حبها. هذا الحب والموالاة لرسول الله وآل بيته، حب وموالاة جيد أن يكون في العاطفة موجود، لكن كيف أبصر القناه المصرية مثلا وهي بتحب وتوالي محمد وآل محمد، وبعد الموالاة يجي لك فيلم هشك بالشك ورقصني يا قدع ومش عارف، ولا يجينا الممثلات المصريات بهذاك الشكل، أنا رايح السيدة زينب وسيدنا الحسين، يعني غير صحيح. هذا مسخ لهوية المؤمن، مسخ لهوية المسلم، أنه يكون الارتباط. لحظة عن إذنكم يا جماعة، الحيفي بيشغلني ما خلانيش أطلع على الهواء، أشتي أتكلم أشتي أرتجل وهو بيتصل. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله احنا على الهواء.
1: يا أستاذ مضيع، ليس إلا أن يعني أبص لك مشاعري وأنا أسمع لك في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية في يمن الصمود.
0: أسلم.
1: وأحببت إلا أن يعني أبص لك إعجابي الشديد والله بما تطرحه.
0: الله يحفظك ويبارك فيك يا أخي العزيز.
1: لو تشوف أيش من متعة والواحد بيسمع يمن الصمود.
0: أوه ضخم جدا.
1: تشتغل في يمن الصمود، يعني لأول مرة أعيش هذه التجربة يا صمودي.
0: أيوة، رائع جدا لما بنسمع بعضنا. أنا لما بنسمع في البيت فعلا نكهة أخرى غير لما بنكون على الهواء.
1: نكهة أخرى، وأنا في بين أشوف الإضاءة واللون الأخضر.
0: أنت خارج مش أنت في البيت.
1: أيوة.
0: أحسدك على يعني موقعك في هذه اللحظة والله. كيف الأجواء؟ اشرح لنا صنعاء في هذه الأثناء.
1: مررنا يا سيد الناس بشارع كلية الشرطة من التحرير، ثم توجهنا إلى ميدان السرعين.
0: يا سلام.
1: لكنه مغلق بسبب الاستعدادات والتجهيزات.
0: نعم.
1: ثم تحولنا إلى جهة نجوم. قلنا نعتلي مكان مرتفع نشوف الأضواء
0: والهذا،
1: والوقت ربما متأخر، لكن الأولاد مشيوا معي وقالوا بالعكس الوقت مناسب.
0: مناسب جدا، ويعني روحاني إلى أبعد حد.
1: الآن نحن متوجهين من بعد نزلنا من لبنان، الآن قد احنا في 60 متوجهين إلى عصر إن شاء الله. أضواء في ترتيبات أمنية،
0: تحية
1: لرجال الأمن سلام الله عليهم.
0: يا سلام.
1: في تعامل راقي، شعب إيماني. ويعني اعذرني ان انا اقتحمت.
0: لا بالعكس
1: بالحديث.
0: لا بالعكس،
1: للأمانة ليس إلا أن أقول لك أني مستمع ومستمتع في نفس اللحظة والله.
0: الله يحفظك ويبارك فيك، بنعجبك وأنا على الهواء. الله يبارك فيك
1: ومعلمنا
0: الله يحفظك ويبارك فيك
1: وسلام الله عليك.
0: سلام
1: لك الله جهدك وجهادك.
0: وإياكم إن شاء الله، وأنت نرجو لك ولأولادك وأسرتك أوقات ممتعة.
1: كلهم بيسلموا عليك.
0: تحياتنا لهم جميعا. نتمنى لك أوقات ممتعة، واستمتعوا بهذه الأجواء وتوصلوا البيت بالسلامة إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: الأخ حفظ الله.
1: وأريد بعض الأناجيل من الزميل حفظ الله. أنا جيد يعني
0: ولا
1: يهمك عصر بإذن الله.
0: يلا يلا خلاص أبشر ولا يهمك. حفظ الله يسلم عليك محمد الوشلي.
1: أتمنى يعني تحياتي لكل المستمعين المتابعين لعاصمة الجمهورية اليمنية.
0: نعم.
1: فرصنا أن نهدي السيدة القائد العلم يحفظ الله
0: سلام الله عليه
1: السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وأيضا للقيادة السياسية مباشرة الرئيس مهدي المشاط.
0: نعم.
1: والمجلس السياسي الأعلى وكل مستشعر مسؤوليته
0: نعم
1: نعم.
0: أنا أشكرك كثيرا، وزي ما قلت لك الزملاء حفظ الله ومحمد عبد الكريم الوشلي وأيمن الشرفي وأحمد عامر يبعثوا لك التحية كلهم
1: الجميع. أحمد عامر عندك والطول ما شاء الله ما شاء الله ليلة أحمدية.
0: هيا ناهي لك
1: الله
0: معكم
1: وأسعد الله مساءكم بكل خير
0: ومساءك
1: الله أجرك يا شب مطيف
0: وإياكم إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ العزيز والحبيب عبد الله الحيفي. ونطلع بمادة يسمع المادة وهو خاطي عصر.

مرحبا مرحا يا حبيب الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا مستمعينا كنا نتحدث عن الارتباط بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه الثقافات المغلوطة دخلتنا كثيرا كثيرا من الإعلام المصري، غير الفتاوى المغلوطة والأشياء الدينية المغلوطة التي جاءت بها الوهابية، هذه أمر معروف وواضح. لكن الخطير في أننا تعرضنا للإعلام المصري، يعني إحنا تربينا قبل الفضائيات هذه، قبل يعني في التسعينيات، وأنا قد تخرجت من الجامعة في 96، كان معنا شاشة صنعاء، وكانت كثير من الأعمال كلها مصرية، مسلسلات مصرية، أفلام مصرية، كل شيء مصري. فالثقافات المغلوطة جاءت لنا من خلال الإعلام المصري للأمانة، وغرست في الإعلام العربي بأكمله، وبعدين انتقلت إلى الإعلام السوري واللبناني، ووصلت إلى الكويتي، وحتى وصلت إلينا لولا فضل الله علينا بهذه المسيرة القرآنية العظيمة. فالعرب والمسلمين ربطونا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله ارتباط سطحي جدا، ألا تذكر الرسول إلا في الجامع، ألا تذكر الرسول إلا يعني بشكل غير ارتباطي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط. يعني المصريين هم محبين لآل البيت، لا ننكر هذا، ولكن يعني لا لم ينعكس هذا الحب عمليا. فعندما نقول نتحدث عن محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نتحدث عنه من خلال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأيضا الآية الأخرى، في آيات وليست آية واحدة، آيات في سور، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فقاتل أمر من الله لرسوله أن يقاتل، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فإما أيضا في سورة الأنفال، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ما معنى فشرد بهم من خلفهم؟ يعني قتال شرس، لو ما يقتل علشان من خلفهم يتشردوا، ما يلقوش يعني من هو راعي لهم ومن هو كذا. هذه أوامر الله لرسوله. وأعدوا لهم أيضا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمحمد صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن ذلك الرجل الذي بعث فقط ليتمم مكارم الأخلاق، وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما يتناولون هذه الآية يقولوا رحمة للعالمين، يعني أن الرسول كان رحيم وخلها للعالمين، وأنه كان رحيم حتى بالآخرين، بالكفار، باليهود والنصارى. أي الرسول رحمة للمؤمنين، تمام، لكن عندما قال رحمة للعالمين أي بمعنى عندما يقاتل الباطل ينصف العالمين من هذا الباطل، ولذلك هو رحمة لهم من خلال القوة، رحمة للعالمين من خلال قوته على أعداء الله. رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار. فلا نتحدث، أرادوا أن يحدثونا عن رسول الله وعن آل البيت وعن المؤمنين أنهم أصحاب الرحمة والذي يتعايشون مع الآخر والأشياء، ولكن تقديم غير قرآني، تقديم ملوث، تقديم يجعلك لا ترتبط بهم إلا من جوانب عاطفية وجوانب نسميها مثلا اجتماعية، لكن من جوانب سياسية، كيف كانت سياسة الرسول، كيف كان علاقته باليهود وهم داخل المدينة، كيف كانت علاقة صارمة ويلتزموا بدفع الجزية، وكيف كانت علاقته بالمشركين، كيف كانت علاقته بالأسرى مثلا عندما يأتي الأسرى، كيف كانت علاقته بالقبائل الأخرى. ذكرنا في حلقات سابقة أن الرسول وقع معاهدة مع قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة اللي بسببها كان فتح مكة. قبيلة خزاعة وقعت
حلف مع رسول الله انه ما يعتدش علي ولا نعتدي عليك، واقاتل من قاتلك وانت يعني انا انصرك وانت تنصرني. قبيله خزاعه ما كانتش قد دخلت الاسلام، الرسول وقع معهم اتفاقيه معاهده، اتفاقيه دفاع مشترك لو مش زي الاتفاقيات حق هذه الايام. تمام. عندما اعتدت قبيله بكر وهي مواليه للمشركين، اعتدت على قبيله خزاعه، بسبب هذا الاعتداء جاء فتح مكه. الرسول ناصر قبيلة ما قد كانتش أسلمت، ولكنهم بينهم حلف، بينهم حلف، الرسول التزم بهذا الحلف وناصرهم وراح وفتح مكة. هذا محمد بن عبد الله، مش تناصر للصهاينة وهم بيقتلوا أخوتك الفلسطينيين، تناصر للصهاينة والأمريكان وهم بيقصفوا على أهلنا في لبنان، تناصر الأمريكان وهو بيقتل أخوتنا في إيران ويعتدوا على إيران وإلى اليوم. لولا أن إيران قوية أن العالم كله يعني وقف مع أمريكا، لكن لأنها دولة مؤمنة ودولة قوية أيضا ومؤسسة بشكل قوي لم يستطع الأمريكي لها، لذلك بيحاولوا يتقربوا لإيران. عموما فعندما تحالف الرسول مع قبيلة خزاعة وهم يعني بينهم معاهدة ومع المؤمنين أن لا ضرر ولا ضرار، أما اليوم المعاهدات حق لكن كيف عمل مع اليهود مثلا؟ خلونا نطلع بمادة وبعدين نرجع نتكلم عن بني قينقاع وبعدين بني النضير وبعدين بني قريظة. ما خرجوش من المدينة كلهم في مرة واحدة، ولا خرجوا اعتباطا، ولا خرجوا قال لهم الرسول يلا ريحوا لكم، ولكن لأسباب يتعامل الرسول صلى الله عليه وعلى آله من منطلقا من القرآن وآيات القرآن وأوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.

وسلم على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا مستمعينا، كيف أخرج الرسول اليهود من المدينة؟ طبعا وكما قلنا كان ثلاث فصائل هي الفصائل القوية المتحكمين باليهود والمسيطرين على السياسة اليهودية: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. تمام. طبعا الرسول عندما جاء إلى المدينة وبدأ تأسيس الدولة الإسلامية لم يطرد اليهود مباشرة، أول شيء عمل معهم معاهدات مع هذه القبائل الثلاث أو مع هذه الأسر الثلاث اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، على أساس بنو قينقاع معهم مجموعة من الأسر اليهودية تحت حمايتهم، ساعة ما تقول ثلاثة مشايخ لليهود مثلا. تمام. وعمل معاهدات مع كل فصيل، مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة. بعد غزوة بدر طبعا وجلسوا اليهود، جلسوا اليهود وبيدفعوا الجزية، طبعا يدفعوا الجزية، وأيضا كان هناك معاهدات. من ضمن المعاهدات واحدة منهن، طبعا كلهم الثلاثة القبائل اليهودية طردوا وأخرجوا بسبب نقضهم للمعاهدات، لأنه من ضمن المعاهدات المناصرة، أنه ما تناصرش ضدي، وإذا به يعني علي هجوم أو غزو وكذا تقوم وتوقف معي ولا تناصر أحد ضدي. وأيضا هناك اتفاقيات على الغرم وما غرم داخل المدينة، واتفاقيات حتى في التجارة وكيف أنه ما تبيعوا إلا في أطراف المدينة، اتفاقيات ملزمة للرسول أولا وملزمة لليهود. طيب كيف طرد بنو قينقاع؟ طبعا بنو قينقاع أخرجوا من المدينة بعد غزوة بدر، وبنو النضير أخرجوا من المدينة بعد غزوة أحد، وبنو قريظة بعد غزوة الأحزاب، وكل فصيل منهم كان به سبب. طبعا بعد غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة حدثت حادثة الإساءة للمرأة المسلمة من قبل أحد اليهود المنتمين إلى بني قينقاع، وهذه الحادثة معروفة. تمام. وبسبب الإساءة إلى هذه الامرأة كما قلنا وقعت في السنة الثانية من هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ف يعني خلاص الرسول غضب بعد أن علم بهذه الحادثة وبدأ يتحرك ضد بني قينقاع. فأول حاجة وهي زوجة أحد الأنصار بعد أن دخلت في أحد الأسواق وكانت محجبة ومسترة، فيعني كشفت عن يعني ثيابها عنوة من أحد اليهود، من أحد يهود بني قينقاع. فعندما صاحت المرأة غار المسلمون، كان بالقرب يعني من الحادثة أحد الرجال المسلمين غار وحاول يعني يدافع عن هذه المرأة، لأن إهانة مباشرة للمسلمين كلهم لما تكشف عورة امرأة مسلمة من قبل أحد اليهود. فقام أحد الرجال يدافع عن هذه المرأة، فقتل هذا المسلم على يد يهود بني قينقاع. فبهذه الحادثة، حادثة الإساءة للمرأة وقتل أحد المسلمين، أعلن الخروج عن العهد. كانت استباحة صريحة للدماء والحرمات ونقض مباشر لوثيقة المدينة، كانت وثيقة زي ما قلنا التي نصت على حماية الأنفس والأعراض وحرمة الأجوار، ويعني كشف عورة المرأة هو إساءة للحرمة. لذلك جاء القرار العسكري من الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ومباشرة قام بحصار بني قينقاع ولمدة 15 ليلة حتى
استسلموا وجاءت الوساطة لإجلائهم من المدينة. هذه بالنسبة لحادثة يعني كيف أخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله بني قينقاع من المدينة. إذن المسألة فيها أولا احترام لمواثيق، لأنه بالإمكان أن تقيم اتفاقيات. البعض يقول لك ليش نعمل اتفاقيات مع أمريكا، ليش نعمل اتفاقيات مع إسرائيل، مع هذا احنا بنقتدي برسول الله. اليهود أعداء الأمة، لكن طلبوا أن يسكنوا في المدينة. خلاص تجلس في المدينة، عليك التزامات، تدفع الجزية، تصون الأعراض، تصون الجوار، تبيع بما يرضي الله ورسوله.

قالوا يا من عاه يا محمد دي لنا دخل لنا خرج لنا. قال ما معكم لا تخرجوا من المدينة. احمدوا الله ان احنا ما قتلناكمش. وبالفعل تدخلت وساطة وتم اجلاؤهم من المدينة. وافق النبي صلى الله عليه وعلى آله على حقن دمائهم لكنه أصدر قرار الإجلاء الشامل، فتم تجريدهم من السلاح والأموال الاستراتيجية وأمهلوا 3 أيام للخروج نهائيا من المدينة باتجاه الشام. وهكذا أخرج بنو قينقاع، هذه الفصيل الأول من اليهود الذين أخرجوا من المدينة بسبب مخالفتهم للعهود ونقضهم للعهود.

طبعا حفظ الله ضحكني بدون ما يشعر. قال قد حملت فيلم الرسالة وقد أنا فارح أن أنا عاد أستشهد بفيلم الرسالة، مقاطع من فيلم الرسالة، كل ما تدي حاجة يا مطيع أستشهد بمقطع من فيلم الرسالة. قال من بداية ما بدأت تجابر يا مطيع ما لقيتش في فيلم الرسالة حاجة بتتكلم عن هذا الشيء، وحتى الكلام اللي عاد أنا شا أقوله يا حفظ الله مش موجود في فيلم الرسالة ولا موجود في أي قصص من اللي بيدوها لنا، لا فيلم الرسالة ولا فيلم ما هو هذاك ولا في القصص الإسلامية محمد يا رسول الله ولا في كل هذا غيب، والذي أنتجوا مصريين بس. لكن عموما ما علينا، فجنب فيلم الرسالة ما تلقاش منه حاجة. تمام. طيب نذهب إلى بني النظير. إذن بنو قينقاع قلنا إيش السبب؟ الإساءة لإحدى النساء المسلمات في أحد الأسواق، قام أحد المسلمين يدافع عن هذه المرأة فقتل، فراح الرسول وحاصرهم وقد كان ناوي طبعا على قتالهم لولا الوساطة، قالوا حقنا للدماء، قال الرسول حقنا للدماء يغادر المدينة، جردهم سلاحهم وأموالهم الاستراتيجية، طبعا الأموال التجارية، الرسول يعرف أنه يخلي لهم مصارف وما يجيش ينهب، تمام، ولكن الأموال الاستراتيجية التي سيشترون بها سلاح، شوف أما أموال مصاريفك رزقك ورزق جهالك يعني الرسول أدرى بهذا الأمر. الآن هذا هؤلاء بنو قينقاع. بنو النظير

إيش الذي حصل؟ تآمروا على علموا أن الرسول عيجيلا عندهم، عيدخل إلى خيبر، طبعا منطقة خيبر كبيرة فيها اليهود وهو تجمع كبير لليهود، فبنوا النظير دريو أن الرسول عيروح لعندهم. ليش راح الرسول لعندهم؟ طبعا وهذه من الأشياء المغيبة تماما. في إحدى الحوادث قتل 70 من المسلمين من قراء الصحابة، غدرت بهم قبائل يعني غير من غير القبائل، يقال أنها قبائل رعل وذكوان وبنو لحيان، تمام، غدروا وقتلوا 70 من المسلمين. فأحد المسلمين الصحابة عمرو بن أمية الضمري، يقال أنه عمرو بن أمية، شاف 2 راقدين بعد الحادثة هذه تماما، شاف 2 راقدين تحت شجرة، فظن أنهم من هؤلاء من القتلة، ظن أنهم من القتلة، فراحوا هم راقدين وقتلهم، وبعدين تبين له أنهم ليسوا من هذا، بل بالعكس تبين لهم له أنهم من القبائل اللي الرسول موقع معاهدة بينهم. فاتصت عليه ما أدري ما يعمل، راح لعند الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابي عمرو بن أمية الضمري، قال يا رسول الله أنا تورطت وقتلت، وشرح له القصة. قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني أنا شدفع ديتهم، هذا قتل خطأ، هذا يعتبر قتل خطأ، أنا ملتزم أدفع ديتهم. طيب، من المواثيق اللي بين الرسول واليهود أنه يعني أنه الغرم، زي ما قلنا الغرم أنه لازم يدفع، يعني إذا به حوادث مشتركة أن الجميع يتحمل يعني نتائجها، فلازم أنه بنو النظير هؤلاء أنه يشاركوا في دفع الدية، لأن وثيقة المدينة تنص على هذا الشيء أنه يشاركوا في دفع الدية. فعندما راح الرسول طبعا وهم مستعدين حيدفعوا غرمهم، حيدفعوا غرمهم، ولكن اليهود بيتوا لاغتيال الرسول داخل بني النظير، بيتوا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وعلى آله داخل يعني بني النظير. طبعا عندما ذهب الرسول إلى هناك أرادوا أن يقتلوه، فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى، أوحى إليه أن هناك أنهم يتآمرون لقتلك. طبعا خلونا نشرح لكم القصة كاملة لحق بني النظير. عندما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله في نفر من أصحابه إلى ديار بني النظير للتحدث معهم في المساهمة بدفع دية القتيلين حسب ما تنص عليه بنود صحيفة المدينة والعهود الملزمة بين الفريقين، رحب به اليهود بنو النظير ظاهريا وأبدوا الموافقة والترحيب، وقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس حتى نطعمك ونقضي حاجتك. طبعا بعضهم خلا ببعض بعيدا عن أعين النبي، وقال رئيسهم حيي بن أخطب إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله، هذه فرصتنا، الرجال عندنا ويعني آمن تمام، وما بش فرصة لقتله مثل هذه الفرصة، ما عتلقوش مثلها. طبعا من أراد أن يقوم بعملية اغتيال الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقال إنه يدعى عمرو بن جحاش بن كعب، رغم أنه بعض اليهود حذروه قال عينفذ عينفذ. طبعا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله، فبينما كان هذا عمرو يستعد لإلقاء الصخرة من فوق السطح، يعني جو وحيرمي من فوق سقف البيت اللي كان الرسول تحته، حيرمي على الرسول صخرة، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله يخبره بغدرهم ومؤامرتهم، فقام الرسول فورا دون أن يثير ريبتهم، قام على أنه مشو داري بالاغتيال وكأنه يعني ذاهب لقضاء الحاجة،
ورجع سريعا إلى المدينة. قام بهدوء لأنه لو شككهم يعني لو رواهم أنه درين أنتم تشتوا تقتالوني ممكن يتعصبوا عليه وخلاص قد إحنا نوينا نقتله حنقتله. لكن قام إلهام من الله سبحانه وتعالى وحي من الله وخرج بالدلاء عايسير يقضي حاجة وخرج من هذا ووصل إلى المدينة ومباشرة جهز يعني عاد إلى المدينة للتجهيز للانتقام من محاولة الغدر. طبعا الصحابة عندما أبطأ النبي خرجوا في أثره حتى لحقوا به في المدينة فأخبرهم لأنه خرج قال عيسير للمدينة يقضي يعني معه عمله ويرجع. الصحابة استغربوا خرجوا لحقوا به إلى المدينة فأخبرهم بما همت به بنو النضير. فطبعا اجتمع الرسول بأصحابه ومباشرة أرسل بالإبلاغ النهائي لبني النضير: اخرجوا من المدينة ولا تجاوروني بها وقد أجلتكم عشرا فمن وجدته بعد ذلك ضربت عنقه. هذا خطاب الرسول اللي أرسله لهم بعد محاولة الاغتيال. طبعا ما فهموش على أنفسهم تحصنوا ويعني وتجمعوا والمنافقين أيضا شجعوهم قالوا لا تصدقوش لا تخرجوش قال تحصنوا في حصون خيبر وما يهمكم ما أقدر لكمش فلم يستطيعوا تمام يعني ما خرجوش. فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وقطع عليهم الإمداد وفرض عليهم الحصار لمدة 15 ليلة وأمر بقطع وحرق بعض نخيلهم لتجريدهم من المورد الاقتصادي وإجبارهم على الاستسلام دون إراقة دماء واسعة. فطبعا المنافقين خذلوهم يمكن قالوا لهم أن نحن نوقف معاكم خذلوهم وخافوا من الرسول ومن إعداد

السلاح، فجعلوا يهدمون بيوتهم بأيديهم كي لا يستفيد منها المسلمون. طبعا الله سبحانه وتعالى أنزل الآيات في سورة الحشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه في الآية الثانية من سورة الحشر. إذن هذا كان مصير بني النضير. شوف القوة، حاولوا أن يغتالوه فقام إما تخرجوا ولا عاد قاتلكم. الناس اغتالوا قيادات عندنا، اغتالوا السيد حسن نصر الله، واغتالوا السيد الإمام الخامنئي، واغتالوا أيضا من قبل الشهيد القائد، واغتالوا قيادات كبيرة، وبعض الدول العربية ما زالت تبحث عن السلم والصلح مع اليهود. اغتالوا كل قادة حماس والمقاومة، كل القادة العظماء، وآخرهم يحيى السنوار ومحمد الضيف، ومش آخرهم بس احنا حننسى القادة كثير، ومع ذلك بيدوروا صلح، نزيد نعمل صلح وسلام مع اليهود، ونزيد نعمل سلام مع اليهود. شوف عندما حاولوا اغتيال الرسول طرد مباشر. إذن بنو قينقاع طردوا من المدينة بعد غزوة بدر بسبب الإساءة إلى المرأة، وبنو النضير طردوا بعد غزوة أحد بعد محاولة اغتيال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. سنذهب مع مادة ثم نعود إلى طرد بني قريظة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نصل الآن إلى بني قريظة. بني قريظة هؤلاء الذي يعني أعدوا عسكريا، تمام، أعدوا عسكريا لمقاتلة الرسول، ومش بس مقاتلة الرسول والمسلمين فقط، وإنما مقاتلتهم في حالة الحصار. في غزوة الأحزاب المشركون جاءوا وكان قوامهم 10,000 مقاتل، وجمعوا من القبائل اللي متوالين معهم، وجاءوا حاصروا المدينة طبعا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله أمر بحفر الخندق، تمام، وجاءت أيد الله سبحانه وتعالى، وجاءت جنود الله من الرياح وغيرها، ودحرت الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال، هكذا يقول الله عن هذه المعركة، وكفى الله المؤمنين القتال. طبعا قبل تأييد الله سبحانه وتعالى، بنو قريظة شافوا أنه قريش والمشركين قد أعدوا 10,000 مقاتل، تمام، وقالوا صرحة محمد وأصحابه ملعد عتقوم لهم قائمة، إذن ما نعمل، إحنا معاملين عهد مع محمد، طز بالعهد، انقضوا العهد. بنو النضير كانوا داخل المدينة خلف المسلمين، شوف بنو من؟ بنو قريظة كانوا خلف المسلمين. تصور أن المشركين أمامهم واليهود خلفهم وبالسلاح، خلاص انقضوا على المسلمين. كان إذا تحرك المشركون وتجاوزوا الخندق وما بشتأيد من الله ولم تحصل يعني تأتي هذه الريح، يعني كان ربما سينتصر، يعني سيتفوق إلى حد ما، ربما يتفوق اليهود المشركين، كان اليهود انقضوا على المسلمين من الخلف عاملين لهم كماشة، تمام. بنو قريظة كان قائدهم اسمه كعب بن أسد تقريبا، أو ها، علم الرسول، طبعا علم الرسول والمؤمنون بانقلاب بني قريظة، انقلابهم على العهد، وبعد أن انتهت معركة الأحزاب التي لم تبدأ ولكن يعني تأييد الله للمؤمنين، عاد المؤمنين دون قتال، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله كلمته الشهيرة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهذه مقولة معروفة عن الرسول، لكن ما هي أبعادها؟ ما بش هذا التفاصيل، أنهم نقضوا العهد في وقت يعني حرب كان مخطط لها لإنهاء الدولة الإسلامية وقتل الرسول. طبعا كان زعيم بني قريظة كعب بن أسد. فقلنا لكم حاولوا يعملوا كما شاء. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله: لا يصلين أحدكم العصر إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، يعني تحديد مصير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا ما خطي اللي ما يخطاش معانا، طبعا بين المجاهدين فريق المقاتلين، اللي ما يخطاش معانا بني قريظة معناه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، تمام. لأنه نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وقال له: أوقد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. طبعا كما قلنا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله: فلا يصلين أحدكم العصر إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. تحرك المسلمون بسلاحهم من أرض المعركة إلى أرض معركة إلى بني قريظة، توجهوا فورا إلى بني قريظة وضربوا حصار 25 ليلة،
ووصل الجيش الإسلامي محكما حصاره على حصون وقلاع بني قريظة، استمر الزهاء 25 ليلة، وقيل 15 ليلة. قطعت القوات الإسلامية كل الإمدادات والاتصالات مع بني قريظة وحلفائهم الخارجيين، فبالتأكيد اليهود يعني على طول ما يواجهوش، يدب في قلوبهم الرعب مباشرة من مجرد أن يواجههم واحد مؤمن، فما بالك بجيش المؤمنين ويترأسهم ويقودهم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. فلم يكن منهم إلا الاستسلام عندما أقروا وأيقنوا يعني أنهم هالكين. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يخرجوا من طلبوا تحكيم أحد الأنصار، قيل إنه سعد بن معاذ يعني كان قائد قبلي في يثرب قبل الإسلام، وكان ربما بينهم وبين هؤلاء اليهود علاقة أو مودة، أو يعني كان بينهم علاقة بالتأكيد، أو كان حليف قديم قبل إسلامه. قالوا نشتي نحكم سعد بن معاذ. جاء بسعد بن معاذ وهو جريح يحمل على الدابة، فقبل أن يقضي أخذ سعد العهد والميثاق من المسلمين ومن النبي ومن بني قريظة بأن يرضوا بحكمه، فقالوا جميعا نعم. حكم سعد بن معاذ حكما حاسما يراعي حجم الخيانة العظمى التي كانت تؤدي لإبادة المسلمين والدين الإسلامي بشكل عام. فحكم سعد بن معاذ بالقول إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، يعني الرجال المقاتلين، لأنه أعدوا جيش يقاتل الرسول من الخلف. إني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والأموال. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي بحكم الملك من فوق 7 سماوات، أي بحكم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. تم نقل المحاربي بني قريظة إلى المدينة ونفذ فيهم الحكم، بينما أخذت أموالهم ووزعت على المؤمنين. وطبعا أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في سورة الأحزاب، نتذكرها بس علشان ما نغلطش، نأتي بها يعني من المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. شوف هذول المشركين واللي معاهم والأحزاب، بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أمر من الله. وأنزل الذين ظاهروهم، ما معنى الذين ظاهروهم؟ يعني الذين وقفوا مع الأعداء، الذي يظاهر مع فلان أي يقف مع فلان ضد فلان، الذي يظاهر عليك يعني يقف ضدك. فالله سبحانه قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني اليهود، من صياصيهم، من على قلاعهم وحصونهم، الصياصي هي القلاع والحصون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، كما طبعا حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن جاء على لسان سعد بن معاذ، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذا ما حدث لي
بني قريظة، وهذا اللي إحنا ما إحناش دارين بهذا كله، وهذه التفاصيل الجزئية المهمة، وأيضا تفاصيل، لأنه البعض يقول لك الرسول قتل أسراء، ربما يقول هكذا الرسول قتل أسراء، هؤلاء مش أسراء، هؤلاء خونة أعدوا لقتال الرسول، فالرسول واجههم وهاجمهم، وأمر الله سبحانه وتعالى قال فريقا تقتلون، بعدما قذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب يعني أكيد أنهم استسلموا، فمش معناه أنه استسلموا أنهم أسرى، أمر الله سبحانه وتعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أمر بقتل المقاتلين وأسر الذين لم يقاتلوا، وهكذا قتل فريق من المقاتلون من بني قريظة، وأجلي بقية بني قريظة، وهكذا طهرت المدينة. قال الله سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم. البعض بيقول عاد إحنا نشتي نرجع محمد بن سلمان، نشتي يرجع خيبر، وشتي يرجع بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. الله سبحانه وتعالى يقول وأورثكم أرضهم، ما بش آية بعدها تنقض هذا الميراث، خلاص وأورثكم أرضهم، مش زي ما أورث اليهود في السابق وعصوا أوامر الله فقال لهم تيهوا في الأرض 40 سنة، هانا وأورثكم أرضهم أي أنها أصبحت أرض للمؤمنين، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه هي قصة يهود بني قريظة وكيف تعامل معهم الرسول الذي كان لا يترك المسواك من أسنانه، وكان يصلي وهو يعني الرسول كان قائد أمة وكان مقاتلا وكان قويا. وليجدوا فيكم غلظة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وليجدوا فيكم غلظة، هل الرسول ما يكونش غليظ على الكفار والمنافقين واليهود؟ لا، الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنما والرسول رحمه رحيمه، وغيبوا علينا الرسول المقاتل، الرسول القوي، الرسول الغليظ على أعداء الله، ويريدوننا أن يعني أن نتأسى بالجانب العبادة، الجانب مش العبادات، حتى القتال هو عبادة، لكن الجانب إيش نسميها الاجتماعي ربما، أو الجانب البسيط، ولا نعرف من هو محمد المقاتل، ومن هو محمد السياسي، ومن هو محمد رجل الاقتصاد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا كله موجود في القرآن الكريم وفي كتاب الله، والله ما ادينا حاجة من عندنا، ولكن غيبنا عن القرآن، ولذلك عندما عدنا إلى القرآن بإذن الله أننا نعود إلى الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

نحن معكم مستمعينا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. طبعا خلال هذه الليلة المجبر خيرات وأنت بتتحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما بالعكس كل ما تحاكت يزيد طعم المجبر يقع طعم وطعم. بس أيضا احنا مضطرين لأنه نقدم الفقرات الخدمية، ربما البعض يقول لك مش وقتها لكن إلا ضروري وقتها، فهي الفقرة طويلة شوية، فقرة خطوط السير. مهم جدا أن تستمعوا إلى خطوط السير هنا في العاصمة، في العاصمة صنعاء، في العاصمة صنعاء يوم 12 ربيع. طبعا احنا بنكررها ليش؟ لأنه أحيانا لما تسمعها مرة واحدة ما تنتبهش، هذا من نعيجي من أول اللي جاءوا من جايين من غرب صنعاء أن بتنكع المعلومة، فإحنا بنضطر نحنا نكرر علشان كل واحد يعرف طريقه منين هو جاي. الداخلين إلى صنعاء من حول من من الجمهورية كلها، لكن اللي داخلين من الشمال منين حيمروا؟ ما هي طريقهم؟ اللي داخلين من الغرب ما هي طريقهم؟ اللي داخلين من الشرق ما هي طريقهم؟ اللي داخلين من الجنوب؟ تمام، نحفظ. أنت تعرف أين مكانك؟ هل أنت من شرق ولا من غرب ولا شمال ولا جنوب؟ اللي يعني أيضا حتى النساء، حتى مواقع التجمعات النساء والسيارات التي حتقل النساء مهم جدا، بالذات النسوان، نساءنا الله يبارك فيهن ويحفظهن اللي بيخرجين إلى المسيرات، أمهاتنا العجائز ربما تضيع في الكلية الحربية. طبعا التجمع النساء حيكون في الكلية الحربية، ربما تضيع، فتعرف على الأقل عندما تسمع تعرف لا أنت سير الباص حقها أن يكون كذا. فنبقى مع إرشادات السير وركزوا عليها يا منعة، وكل ما تسمعوها ركزوا، بالذات الداخلين من خارج صنعاء واللي داخل صنعاء يصبروا شوية، لأنه هذا مهم علشان احنا مستقبلين، احنا مضيفين، كلكم انتم مضيفين، فضيفوا المستمعين من خارج الأمانة بالاستماع لهذه الفقرة.

خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية.

خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم، والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس، والخروج من النفق عبر شارع الخمسين ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران، والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث.

خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان 70 أو موقف اللواء الثاني.

0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غربا عبر شارع الستين والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع الستين الشمالي ثم الستين الغربي وصولا إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع الستين الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان السبعين ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة.
1: مرحبا مرحبا يا رسول الله، مرحبا مرحبا يا حبيب الله.
0: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة الستين عمران والاتجاه عبر شارع الستين الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح والمواصلة منه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والسير عبر شارع الستين الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي والانعطاف يسارا إلى شارع الثلاثين وصولا إلى تقاطعه مع شارع الستين الغربي ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح والانعطاف يمينا عبر شارع الستين الغربي والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر والسير فيه إلى جولة النصر ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية. القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار، حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب، والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة، والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية، سوق الأحد، ملعب اليرموك، والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران، همدان، ضروان، وادي ظهر، القرية جدر، عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران، والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صحدة، والانعطاف يسارا، والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر، ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية، والانعطاف يمينا، والسير إلى دوار الكلية الحربية، والانعطاف يمينا، والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي، طريق صنعاء شبام، مديرية الوحدة، مديرية معين، عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران، والدخول عبر النفق، ومواصلة السير إلى دوار الجمنة، والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم، والدوران عبر الفتحة الوسطية، والرجوع عبر شارع المطار، والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية، والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي، طريق صنعاء مارب، عليهن التوجه عبر شارع مارب، والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية، والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي، صنعاء الجديدة، مديرية 70، مديرية الصافية، مديرية آزار، عليهن المرور عبر جولة الحثيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري، والانعطاف يمينا، والعبور عبر الدائر الشرقي، والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40، والانعطاف يسارا إلى جولة النصر، والانعطاف يمينا إلى جولة آية، والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش، والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية، عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية، والانعطاف يسارا، والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر، والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية، والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة، التحرير، صنعاء القديمة، أحياء شعوب الغربية، عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح، والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري، ومواصلة السير إلى جولة الساعة، والانعطاف يمينا، والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف، والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر، والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية، والدخول إلى المواقف المحددة.

لضيوف رسول الله المشاركين في الفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف، تهديكم الأجهزة الأمنية تحياتها وتهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، وتهيب بكم الالتزام بالآتي: أولاً، الالتزام بالتوجيهات الأمنية والمرورية عند الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة. ثانياً، التحرك بسلاسة دون توقف أو تباطؤ حتى الوصول إلى المواقف المحددة. ثالثاً، يمنع منعاً باتاً إيقاف المركبات أو الدراجات أو ركنها على الخطوط والشوارع المؤدية إلى الفعالية. رابعاً، يمنع النزول من المركبة إلا داخل المواقف المخصصة تجنباً لعرقلة السير. خامساً، الالتزام بالركن المنظم داخل المواقف. سادساً، يمنع إدخال القنابل أو صحون الذخيرة أو خوازن الكهرباء أو الكاميرات أو أي أجهزة إلكترونية. سابعاً، يفضل كتابة اسم الطفل ورقم هاتف وليه وعنوان سكنه على يده تسهيلاً للتعرف عليه عند الفقدان. ثامناً، إزالة أي أكياس تغطي علب المياه بما يمنع رؤية محتوياتها. تاسعاً، الالتزام بالمسارات المحددة والدخول المنظم عبر أحزمة التفتيش، البقاء في الأماكن المخصصة وعدم التنقل إلا للضرورة مع اتباع توجيهات المنظمين، عدم مغادرة الساحة إلا بعد انتهاء جميع فقرات الفعالية. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا نعود إليكم أيها المستمعون الأعزاء، ونعود ونستكمل الحديث عن محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه المرة سنبدأ من فبما رحمة من الله لنت لهم. أو يا مطيع، كيف أول كنت تقول الرسول المقاتل والرسول نعم، انطلاقا من أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرسول شديد على الكفار، لكن كيف مع المؤمنين؟ مع المؤمنين، مش مع المنافقين ولا مع اليهود ولا مع من عداؤه صريح وواضح. وواضح لما تقول لك نشتي سلام مع السعودية ولا سلام مع الأمريكي ولا سلام مع اليهودي، لا هذا ما يشتوش لين ولا يشتو، ما يشتو إلا وليجدوا فيكم غلظة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله أيضا في تعامله مع المؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله رحيم بالمؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى، وشديد على الكفار من شدة الله سبحانه وتعالى على الكفار، تمام. وكما يقال لكل مقام مقال. فالخطأ، احنا بنتكلم عن أنه الخطأ أنهم قدموا لنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. والأخ أيمن الشرفي بيذكرني طبعا في فترة الإرشادات هذه، قال قدموا لنا الرسول أنه كان اليهود يرجموه وهو يتغطى بردائه منهم، يعني يقف يعني يستلقف بيديه لا يجعلنها الحجارة، حجار اليهود. شوف هكذا الرسول قدموه لنا، أنه عندما كان يصلي جاءت أم جميل وسكبت القمامة فوقه. شوف هذا هو الرسول الضعيف. والرسول يعني يقدموه بالصورة الضعيفة، الصورة التي يعني ما يواجهش لما يقول لها اليهود، لكنه صبر عليهم وبعدين أيده الله. يعني إيش نكون سعى الرسول نلقي والعياذ بالله طبعا إيش يقولوا يعني أجار الله رسوله من هذا الكلام وهذا الهراء وهذا الكذب. يعني نكون نهرب من اليهود نوبه لا يوجعونا، والله عنصرنا من عنده، الله يرسلنا عنصرنا وإحنا مقفين. هكذا قدم الرسول، هكذا قدم أنه مسالم إلى أبعد حد، لدرجة أنه يتنازل عن حقه وعن حق الأمة. فإحنا لازم نتنازل هكذا. لكن عندما تعلم أن إحدى المؤمنات كشفت عورتها، كانت جالسة، طبعا القصة كانت المؤمنة جالسة في السوق بتبايع، يعني واحد ما أدري ما بتبايع، جاء الصائغ، هو صائغ ذهب، وربط خلف ثوبها بضفيرة شعرها، وهي جالسة ربط خلف ثوبها بضفيرة شعرها، فلما قامت انكشفت عورتها، يعني انكشف سيقانها تقريبا. أو المهم حتى ولو لم تنكشف، أو أنه مش بشعرها، ربما أنه بغطاء الشعر، المهم أنه عمل الحركة. قام المؤمن، شوف قام مؤمن، مش الرسول بكلها اللي بدأ، قام مؤمن بنصرة هذه المسلمة وقاتل الصائغ، والصائغ قتله. طبعا بعدين بعد ما خرجوا بني قينقاع، كل أدوات صياغة الذهب وكل الذهب الموجود في أسواق اليهود وقع على المسلمين بعد هذه الحادثة، وأدوات الصياغة، ورجعوا المسلمين يتعلموا صياغة الذهب، حتى وهم محترفين اليهود بهذا الأمور. المهم الشاهد في الموضوع أنه مؤمن
ناصر المؤمنة وثار على القضية. تحرك الرسول علشان كشف عورة المرأة أو علشان به مؤمن قتل واحد، مش سبعين، ورجل قاتل وقتل طبعا، مش 70,000 شهيد بينهم 40,000 طفل، أطفال قتلوا وهم داخل بيوتهم عزل، مش إبادة للبنية تحتية كاملة، إبادة للحياة بشكل كامل، وإحنا جالسين نبحث عن السلام مع إسرائيل. أو ما قال سميح، الأخ سميح عز الدين تقي معنا أيضا ضمن الطاقم لهذه الليلة، ونعتذر أنه ما ذكرناش اسمك في البداية. لكن الموضوع هكذا قدم لنا رسول الله، أنه الإنسان المسالم الحبوب الكيوت الذي يبحث عن السلم فقط، الرسول يبحث عن السلم للمؤمنين والسلم مع الأعداء، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شوف عدو وتوكل على الله، لا تركنش، والله سبحانه داري إنهم غدارين، تمام، لكن إذا هم جنحوا للسلم فتوكل، فاجنح لها وتوكل على الله، يعني خليك أيضا حذر. نحن اليوم نحتفل بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، القائد المقاتل الذي أسس أمه وأسس دولة الإسلام من الصفر، هاجر من مكة بمفرده، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي التأييد من الله،

دافع عن الرسول أمام كفار قريش ووقف وسانده، وحوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات في شعب أبي طالب، وهو بينهم، أبو طالب بينهم. ربما كان يتحاور مع مشركي قريش لأنه من زعامات قريش ومن مشايخ قريش. أبو طالب مش بسيط، بنو هاشم كانت من الأسر، من أكبر الأسر الـ يعني ما نقول أسر المشيخ مثلا في مكة، وكان له كلمته عند الكفار وقدوه مسلم، كان كلمته مسموع وكانوا يخافوا منه. ولذلك عندما مات عمه أبو طالب، ما سطيوش للرسول صلى الله عليه وعلى آله، وأبو طالب موجود وخديجة موجودة بمالها كانت تدعمه. عندما مات أبو طالب تآمروا على قتل الرسول، فيقول لك أبو طالب مات كافر، هيا من هذا يا سمح، بالله عليك، يعني قمة الغباء والتجهيل. وأبو سفيان الذي هم بقتل الرسول وهموا بما لم ينالوا، قال عليه الله سبحانه في القرآن وهموا بما لم ينالوا، هم أنه يقتل الرسول، جاله الرسول وخفع في صدره قال أخزاك الله أبا سفيان. بعدين خلوني أدي لكم الآية، أنا قد ذكرتها في حلقة سابقة لكن ولو بس أرويكم كيف خواتم، وهموا بما لم ينالوا في سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. شوف هذا كلام الله، نص قرآني. يا الآية اللي قبلها، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله. معناته أن هؤلاء الذي يحلفون بالله هم الكفار والمنافقين المذكورين في الآية السابقة، تمام؟ إيش قال الله؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. طيب يا ابن الذين، الله قال يعني أكرمك ودالك من فضله لما فتح الرسول مكة، قال الدولة أبو سفيان من الغنائم بأمر من الله، الدولة أبو سفيان من الغنائم، عادوا حديث الإيمان عسى ولعل أنه يرطب، ها وما كان وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا جزاء الله ورسوله، نحن ادينا لك من الغنائم تشتي تقتل الرسول، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ولي في الأرض من ولي ولا نصير. أبو سفيان في غزوة حنين فقئت عينه وعميت العين الثانية وجلس بقية حياته قيل 11 سنة أو كم، وهو مثل الكلب في المدينة ولا عد معه حد، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذا كلام الله، وتجي تقول لي أبو سفيان مات على الإيمان ومعاوية وأبو طالب مات على الكفر. فنعود إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وإلى بداية العهد النبوي، كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر الرسول بزوجه خديجة وبعمه أبي طالب وبابن عمه الإمام علي الذي فداه بروحه ونام في مكانه وقت ما تآمرت قريش لقتله. بعدين خرج وهاجر هو وصاحبه أبو بكر اللي سموه أبو بكر الصديق أنه صدق. فهي نصرة من الله سبحانه وتعالى، بنصرة اقتصادية ونصرة معنوية وقبلية، والنصرة الأولى النصرة الدينية بالدين الذي يحمله، والنصرة أيضا الرهبة في قلوب الذين كفروا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرهب الكفار بمؤمن صادق، فما يرهبش أم جميل بهيبة الرسول و

0: أجيت سكب القمامة فوق ظهره. قلتكم الله ما يجعلش الله هيبة للرسول أمام هؤلاء. فقدمت لنا صورة الرسول بشكل يعني سطحي وبشكل مزري وبشكل ضعيف، علشان نقول أنه نكون إحنا مثل الرسول. وعندما كانوا اليهود يراجموه كان يغطي على نفسه لا توجعه الحجار، إحنا كنوا غطوا على أنفسكم من اليهود، والله عينصركم، ما عينصركش إلا بيدك، وما عينصركش إلا بإيمان صادق، وما عينصركش إلا بتولي صادق. تولي لمن؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إيش مفردة الغالبون أن تأتي؟ لا تأتي إلا في معركة وفي مواجهة. إذن لن ننتصر إلا بموالاة الله ورسوله والذين آمنوا. يعجبك ما يعجبك، تزعل، هذا كلام الله. هذا الذي عرفناه بعد أن جاءت هذه المسيرة القرآنية العظيمة، وبعد أن تعلمنا من السيد القائد يحفظه الله، وأيضا من المشروع العظيم الذي بناه الشهيد القائد رضوان الله عليه. احنا من فضل الله علينا ومنة الله علينا وكرم الله علينا أن أحيانا إلى أن جاءت هذه المسيرة العظيمة. فعندما نحتفل بالمولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، نحن هنا نرتبط إيمانيا بالله سبحانه وتعالى. لا تقول لي أن الذي أنا عندي وجهة نظر في الاحتفال، أنا لا تبالغوش في الاحتفال، ويبدأ ينظر ويروي لك أنه أفهم منك وأنه فاهم وأنه طحطوح وأنه دكتور وأنه أنا معك. أنا كلنا نحب الرسول، يعني من اللي ما بيحبش الرسول؟ لكن لا تبالغوش في الاحتفال. هذا الكلام كلام نفاق، هذا الكلام هؤلاء لو كانوا فيكم ما لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. والله لن يحتفل بالمولد النبوي إطلاقا، ما يشتريش حتى الشال يعني رمزية الاحتفال. لو ابنه يشتهي يخرج يحتفل في الحارة ما يخليش يحتفل. علق قنديل بخمسمائة ريال ولا بألف ريال ولا بألفين باب بيتك، مثل ما أحمد عامر معلق في باب بيته. مدري أنت أحمد عامر مضوي باب بيتك أو ماشي؟ فهؤلاء الذي يجي يقول لك، يجي يدي لك ها إني لكما من الناصحين، يجي يقول يرويك إنه تمام المولد النبوي، الرسول حقنا كلنا، الرسول مش حق الحوثة ولا حقكم وحدكم، إحنا كلنا بنحب الرسول ونحتفل بالرسول، لكن أنتوا بتبالغوا. أنا أتحداك إنك احتفلت بالرسول بمئة ريال أنفقتها، كذب، كله كذب، فقط نفاق. نفاق ينافقون الله سبحانه وهو داري ما في قلوبهم. عتخلينا نتحاكى يا حفظ الله ولا عتزاحم؟
1: هناك من يمانع من إحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بين مانعين، مانع إلحادي لا يرغب في النبي ولا يريد ذكر النبي، لأنه في نظره أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به يحول بينه وبين مشتهياته، يريد أن يشرب الخمر والشريعة قد حرمت الخمر، يريد أن يتعامل بالربا والشريعة قد حرمت الربا، يريد أن تخرج النساء سافرات عاريات والشريعة قد حرمت ذلك، يريد أن يفجر كما قال سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فهو لا يرغب في النبي ولا في ذكر النبي ولا في إحياء مناسبات ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمانع الثاني يسمي نفسه دينيا ملتزما بالدين، ونحن لا نشكك في دين أحد من الملتزمين بالدين، غير أن هناك خطأ في التعبير وخطأ في التقدير وخطأ في الفتوى حين قالوا إن إحياء مولد رسول الله بدعة. لماذا؟ استدلوا بحديثين شريفين. الحديث الأول، وهذا من باب المصداقية والشفافية، ألقي عليكم ما استدلوا به حتى لا نكون على حرج من ذلك وحتى نكون جميعا على بينة من ذلك. الحديث الأول ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحديث لا ننكره، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا ننكره. والحديث الثاني، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا الحديث أيضا لا ننكره، غير أن الحديثين لا يصدقان على ما نحن فيه. فقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه، عليهم أن يدققوا النظر في قول النبي ما ليس منه، ما ليس من أمر النبي. فهل إحياء ذكر النبي وتعظيم النبي ليس من شأن النبي ولا من سنة النبي ولا من أمر النبي ولا من أمر القرآن؟ تعالوا لننظر ما قال القرآن في ذلك. القرآن يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونبينا قد قال عنه تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة الرحمات صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. والأمر واضح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالدعوة والإرشاد والتوجيه بالترح بالنبي أمر ومطلب إلهي كما هو واضح. وأيضا هناك دليل وما أكثر الأدلة في ذلك. يقول الحق سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقوله وعزروه يعني عظموه، واحتفالكم اليوم وحضوركم اليوم تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في ذلك ولا يشكك في ذلك إلا مكابر، إلا مكابر. هذا دليل آخر. عند أن نقف على قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الآية واضحة في الحديث الذي رواه ابن جرير عن الإمام علي بن أبي طالب، قال ما من نبي آدم فمن بعده إلا أخذ الله تعالى عليه الميثاق ليؤمنن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولينصرنه وليبلغن قومه محبته والإيمان به. كل أمة من الأمم كان مطلوبا منها أن تؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقبل الله تعالى إيمان عبد ولا نبوة نبي إلا بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه منزلة ما أعظمها من منزلة، الشرف بالحقيقة لكل من رفع من ذكر النبي وصلى على النبي وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدليل الأول، الرد على الدليل الأول الذي قالوا فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث لا يصدق على ما نحن فيه، إنما يصدق على من استحدث في الدين ما ليس منه. نحن لم نقل بوجوب صلاة سادسة ولا بصيام شهر غير رمضان ولا بحج إلى بيت غير بيت الله الحرام ولا بوجوب مال غير الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى ولا بوجوب شيء مما زائد على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، غير أن ذنبنا وخطيئتنا وإساءتنا في نظر هؤلاء أن عظمنا رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. البدعة في الحقيقة عند أن يحلل الحكام والولاة الخمر بعد أن حرمها الله سبحانه وتعالى بنص صريح في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه البدعة. البدعة عندما نأتي بمغنية من الفاسقة فاجرة ونعطيها 2 مليون دولار مكافأة على عملها في غنائها، وقد ثبت الذات الإلهية وادعت نفسها الألوهية وقالت على الإله أن يأمر أنبياءه بأن يسجد الرجال للنساء في الأغنية الصارخة التي حدثت في بلاد الحرمين الشريفين. هذه هي المصيبة، هذه هي البدعة، هذه هي الكارثة التي بلع هؤلاء العلماء ألسنتهم في نقدها والإنكار عليها، وصلدوا ألسنتهم على ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

نواصل وياكم مستمعينا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. طبعا أنا دائما في كل الحلقات وعندما نحتفل بالمولد وكل سنة عندما نحتفل بالمولد النبوي وبداية هذه الحلقة قلت اليمنيين يحتفلون، ونبي علي حفظ الله قال مش اليمنيين ما بلا الأمة العربية والإسلامية، إحنا اليمنيين ثانيين، احتفالنا برسول الله احتفاء آخر، ليس مجرد قناديل واحتفالات ومناسبة في يومها وبس. الاحتفاء بالرسول هو اقتداء بالنسبة لنا احنا اليمنيين. ولذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز لا تستهينوا أبدا بأنصار الله. تمام، طبعا هذه صحيفة نيويورك تايمز نشر فيها مقال أو مادة بهذا العنوان لا تستهينوا بأنصار الله، لأنهم يخافون كثيرا ممن يقتدي بمحمد ويريد أن ينتهج نهج محمد، لأنه إذا حنحتفل بالرسول ونقتدي به معناه الرسول الذي طرد بني قريظة اليهود، الرسول الذي طرد بني قينقاع اليهود، الرسول الذي طرد بني النضير اليهود، اليهود اللي متحكمين بكل العالم وباقتصاد العالم، اللي كانوا متحكمين باقتصاد المدينة في هذه الفترة كانوا اليهود، فالرسول قضى عليهم. اليوم اليهود أنفسهم على رأسهم هذه نيويورك تايمز الصحيفة بتقول لا تستهينوا أبدا بأنصار الله، عيشلوا البساط من تحتنا كما محمد أخرج اليهود من المدينة. ماذا تقول المادة؟ طبعا ننتقل إلى السياسة، والسياسة جزء مهم من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولكن نسقطها اليوم. بين أيدينا مادة يعني أرسلها لي الأخ العزيز محمد عبد الكريم الوشلي، المادة تحت عنوان هكذا نيويورك تايمز لا تستهينوا أبدا بأنصار الله. يقول الخبر حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من التقليل من أهمية أنصار الله في اليمن، مؤكدة أن قدراتهم العسكرية وموقع اليمن الاستراتيجي جعلاهم لاعبا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي. قالت الباحثة ألكسندرا ستارك أن التعامل مع أنصار الله بكونهم مجرد وكيل لإيران بين قوسين قد يؤدي إلى تقديرات خاطئة. يا دبيا خليهم على عماهم، خليهم يجلسوا يمكنون احنا وكلاء إيران، لو ما يبسلوا قد ما يدروا لو قد احنا سحبنا البساط من تحتهم، لأنه هكذا البعض هؤلاء وكلاء إيران، هؤلاء ميليشيات إيرانية، هؤلاء احنا يعجبنا هذا المجبر يجلسوا يقولوا علينا هكذا. تمام، قل كما شئت والميدان يقول كلمته. فهذه الصحفية اليهودية ألكسندرا ستارك قالت إن التعامل مع أنصار الله باعتبارهم مجرد وكيل لإيران قد يؤدي إلى تقديرات خاطئة، مشيرة إلى أنها تمتلك قرارها الخاص، أي حركة أنصار الله اللي إحنا اليمنيين ما عاد بش حركة أنصار الله أنه يحاول عدم بيحصرون. شوف كانوا يقولوا الحوثيين الميليشيات الحوثية، وبعدين رجعوا قالوا الحوثيين، والآن قد بيحترمون غصبا عنهم طبعا الصميل، الآن بيقولوا أنصار الله. هم في الأخير حيرجعوا يقولوا اليمنيين بمسيرتهم القرآنية، لأنه يريد تحجيمنا التقليل من شأننا، بينما اليوم الجمهورية اليمنية كلها أنصار الله. طلع الجباه حقك وبسر، إذا ما بش حد معلق قناديل اللي جنبه معلق خلاص قدو يحسب ضمن القوم، أصبحنا كلنا أنصار الله وأنصار محمد. تقول جعلهم لاعبا مؤثرا، قالت الباحثة، وأن الحركة تمتلك قرارها الخاص، ما عاد إحنا حركة، أصبحنا المجتمع اليمني بكله قرارها الخاص وتتحرك وفق حساباتها. وأشارت الصحيفة إلى قدرة أنصار الله على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، موضحة أن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر خلال حرب إسناد غزة رفعت تكاليف التأمين وأجبرت السفن التجارية على تغيير مساراتها والدوران حول أفريقيا. وأضافت اللي هي الصحيفة أن أهمية باب المندب وقناة السويس ازدادت في ظل إغلاق مضيق هرمز، محذرة من أن تعطل المسارين قد يفاقم اضطرابات التجارة العالمية ويرفع أسعار النفط والتضخم. وخلصت نيويورك تايمز إلى أن احتواء التوتر في المنطقة
يتطلب التعامل، ركزوا، يتطلب ايش علشان نحتوي الموضوع ما يكبرش، يتطلب التعامل مع أنصار الله بكونهم طرفا مؤثرا وذا قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في المعادلات اليمنية والإقليمية. انتهت المادة من التي كتبت عن صحيفة نيويورك تايمز. إذن المسألة نربط هذا بالاحتفال بالمولد النبوي وحبنا للرسول، وزي ما قلنا كل سنة كلما احتفلنا بالمولد النبوي جاء الانتصار بشكل أكبر، ونحن انتصاراتنا هذه يا شيخ. أول أمس يا شباب اللي الطائرة الرجوم يوم الجمعة، أيوة يوم الجمعة أدينا فيديوهات للعمليات حقنا، وهم على طول شلوا الفيديوهات حقنا ومنتجوها وقالوا هي فيديوهات لهم وعملوا فيها الحركات طبعا، وقالوا هي فيديوهات لهم وأنهم بيقصفوا. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد الإفلاس. وهذا يزيد من يعني من قوتك لدى المجتمع المتابع، المتابعين في الخارج، حتى الذين كانوا مؤيدين لمن تسمى الشرعية ومؤيدين للسعودية ومؤيدين، بيقولوا الناس هذولا على حق، الناس هذولا بيتقدموا وبيقووا أكثر اللي هم إحنا طبعا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن نصر إلا من عند الله، والله سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالانتصارات هذه ما بتجيش إلا يعني وهي من الله سبحانه وتعالى وتأييد. كيف تعرف أنه من الله ولا مش من الله؟ أنه ما بش معك قوة مقابلة مواجهة إحنا اليوم يا شباب والناس والكل اللي بيسمعونا، إحنا اليوم في معاركنا تماما مثل معارك الرسول مع الكفار والمشركين. عدد المسلمين قليل وعدد الكفار أكثر، عدد المسلمين قليل وعدد الروم أكثر. أشتي أقول حاجة بس بعدين لأني هذه مهمة، أكتبها بس لبعدين لأني مهمة. تمام، فإحنا اليوم تماما مثل غزوة بدر، مثل غزوة أحد، لن نتنصل من غزوة أحد ولن نقول أن احنا هزمنا في غزوة، بل تعلمنا. تمام، ومثل غزوة أحد زي ما تعلمنا من دخولنا عدن وبعدين انسحبنا منها، يعني ليس عيبا. ومثل غزوة الأحزاب وغزوة تبوك وغزوة مؤتة، واللي كانت فعلا غزوة يعني صعبة وجاعوا المجاهدين فيها لكن انتصروا، وغزوة حنين بعد ذلك، كل الغزوات في عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله كان المؤمنين قليل والطرف الآخر أكثر. تمام، ومع ذلك من اللي انتصر؟ انتصر المؤمنون. اليوم احنا معارك بدر وأحد والأحزاب وتبوك ومؤتة كلهن تترجم اليوم عمليا، نحن قليل مستضعفون مظلومون ولكن منتصرين في كل شيء، حتى منتصرين حتى بالترندات. تصور انه بالترندات ما قدروا لناش على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا فضل عظيم من الله سبحانه. لماذا؟ لأننا شيء بسيط، ارتبطنا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. الغالبون لا تأتي إلا في إطار معركة، ما تنتصرش في أي معركة إلا بموالاتك لله ولرسوله وللذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هكذا الآيات، هكذا سياق الآيات، هكذا كلام الله. أدي كلام من عندي يا جماعة، هذا كلام الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك
نحن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بحبنا له سنعزره ونوقره وسنحتفل به، والله سبحانه وتعالى يؤيدنا بالنصر. قال لرسوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. احنا بنرفع ذكر محمد، ما بنعمل، احنا ما بنعمل. ولذلك قولوا ما تشتوا، النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: مستمعينا الأعزاء، في المساحة القادمة يعني نطلعكم على بعض التقارير. طبعا التقارير التي جمعها لنا الأخ العزيز محمد عبد الكريم الوشلي، ونبدأ بتقرير للسديس، لأنها شوف الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة دينية. أولا يشتوي يحجموها أني مناسبة دينية، وبعدين يقول لك هي بدعة. هذا أيضا جزئية خطيرة لعلمك، أنه الاحتفال بالمولد مناسبة دينية نحتفل بها دينيا، ننشد ونغني وندي قصائد البردة. البردة طبعا قصائد البردة رائعة جدا، والقصائد المحمدية والمجالس الصوفية، وخلص هذا الذي مؤمن بمحب لمحمد وآل بيته بعضهم هكذا يكتفي. لا، احنا الحب ما هوش عندنا صوفية فقط وتغزل وحب في المجالس والمداكي، لا، الحب والعشق بالعمل. ونقول حتى لأصحابنا بالعمل يا أصحابنا، اللي بيجهز هذا الأيام وبيحتفل وعمله باطل، ما بالله صحح عملك، صحح معاملاتك، صحح تعاملاتك. لا تفرحش إن قدك تحتفل بالمولد النبوي إنك محب لمحمد وآل محمد. وكل واحد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى سيكون مفضوحا أمام الله. ممكن تضحك علينا إحنا، لكن ما أضحكش على ربك. خلونا نرجع لعند السديس. السديس ملعون، إحنا اللهم إحنا تكلمنا بس بشكل. السديس طبعا لم ينزع، مش بس انزعج جدا من الاحتفال بالمولد النبوي، وما سكتش ولا يعني دعمم من الاحتفالات اللي بتحدث، والرقص والطرب والترفيه اللي في جدة والمدن السعودية. تعالوا نستمع إلى عبد الرحمن. اسمع عبد الرحمن السديس ما بيقول. استمعوا تابعوا هذا التقرير.
1: الأمة ودعاتها
2: حين تسقط الفتوى رهينة في أروقة البلاط، ويطأطئ الفقه رأسه إكبارا لقرارات الترفيه والمجون والتطبيع، ينقلب المشهد الديني الرسمي من متشدد يحرم نسمة الهواء إلى مرن يتحلل من أغلظ المحرمات بقرار سياسي. وفي المقابل لا تزال آكام التشدد العتيق شامخة في السعودية بوجه المناسبات النبوية الشريفة.
3: ليس ارتباطنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ارتباط أوقات أو مناسبات أو مظاهر أو شكليات أو ادعاءات أو احتفالات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف. وأن يحذروا البدع والمخالفات المحدثات التي أحدثها بعض الناس إما جهلا وإما ارتزاقا.
2: يزعم السديس الارتباط الوثيق بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتخذ منه ذريعة لاتهام المحتفلين بالمولد النبوي الشريف بالجهل والارتزاق، بينما يسير عكس ذلك تماما. وإلا أين الشيخ من حفلات الصخب والفجور التي تقام جهار النهار بالتزامن مع هذه الذكرى العطرة في بلاد الحرمين، وما رافقها ويرافقها من إساءات صارخة للمقدسات الإسلامية؟ ولماذا صم أذنيه وتغاضى عن فضيحة تقديم كسوة الكعبة المشرفة هدية للمجرم جيفري إبستين ليدوسها بالأقدام؟
3: ونحن اليوم في عصر التقانة وعصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فأين المؤثرون وأين المشاهير وهم أبناء القرآن والسنة وأتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ أين هم عن نشر المحتوى الموثوق في السنة والسيرة.
2: إن كان ثمة دور للمؤثرين كما يروج ويدعو السديس، فهو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس للتشكيك والتحريض على مناسبات جامعة للأمة كالمولد النبوي الشريف تدعو للوحدة وجمع الكلمة. التاريخ القريب يشهد أن دعاة المملكة في أغلبهم تصدروا المنابر تحريضاً وسفكاً لدماء الشعب اليمني المسلم المظلوم، وحين كانت غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وتتحول إلى رماد تحت مرأى العالم ومسمعه، دسوا رؤوسهم في الرمال ولم ينبسوا ببنت شفة تجاه جرائم حرب الإبادة والتجويع المستمرة. سقوط هؤلاء لم يقف عند هذا الحد من الخذلان، بل غضوا الطرف وباركوا عمليات تجريف المناهج السعودية وتفريغها من محتواها لخدمة أجندات الصهيونية العالمية، مطمسين آيات الجهاد المفروضة ومفاهيم تحرير المقدسات.
1: بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي، العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار.
2: وليس غريبا على من طأطأ رأسه يوما ليمتدح دونالد ترامب مهللا ومتباكيا على زعامته المزعومة للسلام لمجرد إجباره لبعض الأنظمة على التطبيع وتولي اليهود في مخالفة صريحة لأوامر الله ونواهيه، ليس غريبا عليه أن يستمرئ اليوم بيع قضايا الأمة على موائد البلاط، متخذا من نفاق السلطة دينا ومن منابر التضليل مطية لتبرير كل سقوط سياسي وأخلاقي.
4: استقدامهم لمغنية يهودية صهيونية إلى بلاد الحرمين الشريفين، وتلك المغنية تغني أغنية في عباراتها إساءة صريحة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل شأنه، وكذلك إساءة إلى ملائكة الله، إساءة إلى أنبياء الله، والآلاف من حولها ممن يحشدهم النظام السعودي للأسف الشديد من شباب وشابات بلاد الحرمين يرقصون حولها ويصفقون لها في مشهد جنوني انحطاطي سخيف للغاية ومؤسف جدا. هذا الموقف، تلك الأغنية بما فيها من عبارات فيها إساءة إلى الله، إساءة إلى الملائكة، اندهش منها حتى بعض الناس في الغرب. كيف تغنى في بلاد الحرمين؟ في بلاد الحرمين الشريفين تغنى أغنية فيها إساءة صريحة إلى الله، إساءة إلى ملائكة الله، كيف تغنى؟ كان البعض في الغرب، كانوا يتوقعون بما أنها بلغة غير عربية، بلغة أجنبية، أن هيئة الترفيه السعودية لم تكن تعرف محتوى تلك الأغنية وعباراتها. وحينما سألوا تلك المغنية كشفت لهم أنها عرضت ما قبل أن تغني تلك الأغنية على هيئة الترفيه، وعرفوا بالعبارات نفسها، والجهات المعنية في السعودية عرفت بالعبارات نفسها، عبارات فيها إساءة إلى الله، عرفوا ترجمتها وعرفوا أنها تسيء إلى الله وإلى ملائكة الله، وقبلوا أن تغني بها في بلاد الحرمين.

احنا على الهواء يا حفظ الله، انا على الهواء طبعا عن عيد هذا النشيد. بس ليش عن عيده؟ لانه على نغمه دق دق سبعتين سبعة صفر مرة. طبعا هذا القفشة هذه اللي طلعت ترند، وصاحبها اسمه سليم الجميمة، هو اللي الآن بينشد بيزومل مع عدي السبفياني. عدي صوته الدقيق، وسليم الجميمة صاحب دق دق سبعتين الصوت الثاني. نسمع سليم الجميمة وعدي السبفياني مرة أخرى. هذا سليم الجميمة.

0: حرام ما نخضع وعن دق دق سبعتين سبعة صفر مرتين وعن دق أبتهم دق يا سليم الجميمة. طبعا بدأ سليم الجميمة بهذا المقطع دق دق سبعتين عندما اشتهر ترند ما قمش يفرح ويطلع فيديوهات بايخة وأشياء, وإنما شاف أنه قدنا مشهور على طول وظف هذا المقطع الصغير ومسك بعدي السفياني أو عدي اللي مسك به وجابوا الكلمات الرائعة هذه وربط الترند بحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بهذا هذه الشيلة الجميلة. كل التحية لسليم الجميمة وأيضا لعدي السفياني. خلينا نروح ذا الحين ونشوف صنعاء, نشوف من خلال الاستماع, نشوف طبعا الإذاعة الجميل في الإذاعة أنها ترسم صورة مسموعة, تمام؟ لما بتسمعوا الإذاعة بتتخيلوا كيف الصورة وكيف المنظر من خلال ما بتسمعوه, بتقوع الصورة أحسن وأبهى. تعالوا نشوف مع بعض من خلال الصوت طبعا صنعاء التي تكتسي الخضرة وتحتفي بالنور الأكمل محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: إن كنت عاشقا لمحمد فولي وجهك شطر صنعاء عاصمة الرسول الأعظم.

حين يخلع الليل جلبابه الأسود ليحل محله شفق زمردي، تكتسي البيوت والأحياء ثوبا سندسيا يفيض ضياء، وكأن العروق في الأجساد تحولت إلى أسلاك نور تنبض بحب المصطفى وبالصلاة على النبي وآله.

هنا تتوهج الرسالة نورا مطلقا يلف الوجود من مشرقه إلى مغربه، ويبقى مهدها الينبوع في بلد الأنصار، حيث يترنم الشجر والحجر والبشر صلاة وتبريكا على المولود رحمة للعالمين، صلاة تزيد المحبين تعلقا ويقينا، وتزيد المجاهدين تسليحاً

وبالصلاة على النبي وآله يسطع نهجه سراجا منيرا في أضلع اليمن وشعابها، حتى غدت صنعاؤها مدينة منورة تضحل في ربوعها. هنا لا تضاء الشوارع بالكهرباء فحسب، بل تضاء الأفئدة بشوق تليد توارثته الأجيال كابرا عن كابر.

0: وكأن بين هذه الأرض وبين النور عهدا قديما، كلما مر عليه الزمن ازداد رسوخا. حمل المصطفى رسالة الله كما يحمل الفجر أول خيط من ضوئه، وجد في شعب الإيمان قلوبا استجابت، وأيديا نصرت، ومهجا افتدت، ومن فكت أرواحها لحظة بعد لحظة تبدد الظلام بالصلاة على النبي وآله.
1: فرحا بضياء الأكوان، فرحا برسول الله العدناني.
2: بهجة كونية تضيء الأرض حتى تكاد تطاول أهل السماء، وكأن اليمنيون يغيرون باحتفائهم بالمولد النبوي الشريف مجرة درب التبانة إلى مجرة درب محمد وآل محمد.
3: وهذا بكله هو من البشائر المبشرة بأن شعبنا اليمني العزيز راسخا في انتمائه الإيماني، لأنه راسخ في انتمائه الإيماني، وأنه إن شاء الله تعالى ماض في مسيرته ليقدم النموذج أمام بقية الشعوب في الالتزام الإيماني وفي التمسك برسالة الله سبحانه وتعالى والاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والاتباع للقرآن الكريم كما فعل أجداده وآباؤه الأوائل، ذلك يوم كانت القبائل من مختلف المناطق العربية عندما يعرض عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يعرض عليها الشرف الكبير الذي هو أعظم شرف أن تكون هي من تحتضن الرسالة الإلهية وتحمل راية الإسلام. فكانت تلك القبائل قبيلة قبيلة تعرض عن هذا الشرف وتتهرب عن هذا الشرف الكبير. وهذه قصة عجيبة في السيرة النبوية، كان هذا الشرف وهذا الفضل وربما هي من سنة الله سبحانه وتعالى في إقامة الحجة، والوفود من مختلف المناطق العربية تحج إلى مكة، وأثناء الحج يعرض عليها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن تحظى بهذا الشرف. فكانت تلك القبيلة تعتذر، وتلك القبيلة ترفض، وتلك القبيلة تختلق لها التبريرات وتتهرب، إلى أن جاء الأوس والحزرج فبادروا واستبشروا وسبقوا واستعدوا، ثم كان ذلك مقدمة للهجرة النبوية، ثم كان ذلك مقدمة لمرحلة جديدة، وبعد ذلك تحققت النتائج الكبيرة والمهمة عندما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إليهم، وبدأت مرحلة الجهاد في سبيل الله وإحياء رسالة الله وإقامة دين الله، تحققت النتائج العظيمة، فعم نور الله أرجاء الجزيرة العربية قاطبة، لكن بعد عمل وجهاد وبعد أن حظي الأنصار بذلك الفضل الكبير.

طبعا مستمعينا، التقرير عن العاصمة صنعاء هو فقط لأنه الاحتفالية المركزية هنا في العاصمة صنعاء، لكن كل المحافظات الحرة، مش بس المحافظات، المحافظات والمدن والمديريات والمراكز والقرى، والله حتى والقرى، الكل مكتسي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. حتى داخل القرى أنهم محتفين محتفلين، واللي بيتابع القنوات الفضائية اليمنية سيشاهد من قرى من داخل محافظة إب، من داخل حتى تعز، من داخل صعدة، حجة، البيضاء، من عمران هنا، من ريمة، من الحديدة، من المحويت، الكل معيدين حتى في القرى، والكل يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. المهم نريد أن نؤكد أن الاحتفال بالرسول يبدأ بالاقتداء به، كلام قصير نفع أو عشي عندنا، يبدأ بالاقتداء به ومن ثم بقية الأمور الأخرى. وإحياء هذه المناسبة، الدولة على المستوى الرسمي ابتداء من السيد القائد يحفظه الله، ثم مرورا بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة، تحيي هذه المناسبة ليس لمجرد الإحياء، وإنما ليقولوا لنا أن الاحتفال، نحن نذكركم ونذكر أنفسنا بالاحتفال بالمولد النبوي لكي يكون قدوتنا جميعا في تعاملاتنا، قدوتنا جميعا في تعاملاتنا. يعني شوفوا عندما بتتابعوا خطابات السيد، عندما بتشوفوا توجهات السيد، عندما تشوفوا يعني حركة السيد يحفظه الله، يعني يتحرك محاولا الاقتداء بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويتحرك بحركة القرآن الكريم. طيب هذا نموذج. أيضا نشتي المسؤولين من عند الرئيس المشاط مرورا بالمجلس السياسي الأعلى، الأعضاء، بعدين الحكومة. الحكومة على فكرة، الحكومة قد طولت، اللي هي حكومة البدلاء، هي كانت الحكومة الأول اسمها حكومة التغيير والبناء، استشهدوا معظمهم، استشهدوا 10 تقريبا، 10 وزراء. الآن اللي بدلاء لهم قد لهم سنتين يا جماعة، سنتين، بعضهم مش نافع، بعضهم ما ينفعش يكون وزير للأمانة. وإحنا بنتكلم في المولد النبوي، مناسبة إن شاء الله بعد المولد يتم إعلان حكومة، لأنه هكذا شوفوا قيادتنا يعني، علشان تعرفوا أنه ما بيتعمد يتعنتوا أحد، ولا مبيتين أي نية ضد أحد، ولا قالوا الوزير مات، اللي به معه نائب يطلع يقوم بعمله، وإذا بهم رئيس هيئة ولا كذا وهو كذا يطلع يقوم بعمله. ما كلفوش حكومة جديدة، إيش؟ إثباتا لحسن النية، وإثباتا يعني أوكي ما دام أنت موجود يلا قم. بس نقول للقيادة، نقول لقيادتنا أنه بعض القائمين ما ينفعش حتى يوقع عارضة، مش إلا قائم، تمام. وإحنا بنحتفل بالمولد النبوي دارين أنه ما حد يحاكينا، حبا لرسول الله إحنا بنحتمي بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، تمام. لكن الحكومة قد طولت، ما بش معانا حكومة يا جماعة، وبعض قائمين ما ينفعوش، لا تخلونا يلا خلاص مش موضوعك يا مطيع. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا ولأنه قدوتنا لأن حرف نصب والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها، وقدوة خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة، درس في النحو تمام. لأنه قدوتنا حنتكلم عن، حنسقط ما هو حادث اليوم بما كان يقوم به محمد صلى الله عليه وعلى آله الرسول. طبعا اليوم العدو السعودي عندما اعتدى علينا، واحنا حنقول انه على اساس ياسع من نور السعوديه من المسلمين تمام، واحنا على اساس ان احنا من المسلمين ولا احنا كافره وروافض ومجوس. طيب بمن احتمى السعودي ومن طلب ان يتحالف معه؟ طبعا اعلن تحالف عربي بينما لم تتحالف معه الا الامارات وامريكا واسرائيل. هذا اللي حاصل ولا لا؟ الامارات وامريكا واسرائيل، امريكا واسرائيل هم اليهود والامارات هي اسرائيل الصغرى معروف. هذا اذا افترضنا ان احنا كفار، اذا افترضنا ان احنا روافض ومجوس انتم المسلمين، كان اذا اردتم ان تقتدوا برسول الله، الرسول صلوات الله عليه وعلى اله عندما حورب من مكة، من كفار مكة وكفار قريش، لم يستنجد بالإمبراطورية الرومانية ولا بال يعني ولا بالفرس في هذاك الوقت، لم يستنجد لا بالروم ولا بالفرس، كانت أكبر حضارتين الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية، لكنهم كانوا كفارا وما استنجد شبههم. بمن استنجد قبل المدينة، قبل ما راح للمدينة؟ بمن طلب؟ بالنجاشي. النجاشي هو نصراني موحد، علشان يعني تتضح الصورة، النجاشي كان نصرانيا موحدا. المسلمين لما اشتد بهم الأذى في مكة قال لهم الرسول هاجروا لكم للحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. النجاشي، شوف بمن استنجد الرسول، بالنجاشي الموحد. الموحد لأنه بعد أن وصل المسلمون آمن بمحمد وأسلم. النجاشي عندما سمع القرآن وتلا عليه جعفر بن أبي طالب، تلا عليه آيات من سورة مريم، قال والله إن هذا القول وما يقول عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، يعني بما معنى كلامه تمام. أش قال؟ نفس اللي قلته أنا، بس نشتي نتأكد بس. وقال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، نفس تمام. فالرسول عندما استنجد بالنجاشي الموحد. الموحد من هو الموحد؟ اللي مؤمن بالدين الذي قبل الإسلام ثم آمن بالإسلام، لأنه من آمن بعيسى وبالإنجيل الصحيح آمن بمحمد مباشرة، هذا يسمى موحد. من آمن بالتوراة الصحيحة غير المحرفة وبموسى آمن بمحمد. ليش؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين

0: لما جئتكم، هذا الآية ذكرني بها الأستاذ شمس الدين شرف الدين، يوم ما كنا دوري حفظ الله كنت لعب فاصل، ما يجلسون الناس مريعين لو ما ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا أن أؤمن به وننصره. إذن محمد من قبل ما يجي آمنوا به الأنبياء من قبله، وما دام موسى آمن بمحمد فمن تدين بدين موسى بالتوراة الحقيقية وكان كتابيا فإنه سيسلم، ومن كان كتابيا وآمن بدين بالإنجيل إنجيل عيسى الحق مثل النجاشي فهؤلاء يسمون موحدين. فالرسول لجأ إلى الموحد النجاشي الذي بعد ذلك أسلم. بعد ذلك بعد أن ما ترجع لنا هيها بيزاحمنا حفظ الله، طيب اطلع علشان بعد ذلك نتكلم بالحاجة المهمة أيضا، نستمع حفظ الله مجهز لنا مادة عن النجاشي.
1: ماذا يأمركم دينكم؟
2: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة،
0: هات احنا على الهواء
2: صدق الحديث
0: حفظ الله لقي من في الرسالة حاجة
2: وصلة
0: حاجة
2: الرحم
0: حاجة. طبعا ما كانوا يتكلموا بهذا الكلام عن أن النجاشي موحد، محد ما قد سمعت حد قال أن النجاشي موحد وأنه أسلم. هل قد سمعت أن النجاشي موحد؟ سمعتها محمد وشلي أن النجاشي موحد؟ مش نداري. سمعتها أيمن؟ مش نداري. سمعت يا أحمد عامر؟ سمعتوا اللي خارج؟ شوف بين بسلكم أيضا ما يقولوا لكش أن النجاشي كان موحد، كان نصراني وبس. عندما يكون نصراني تختلط النصرانية كلها. كان موحدا ووصل إليه المسلمون، رفض طبعا، راحوا المسلمين إلى الحبشة قبل علشان بعدين نسمعه كامل اللي عندك. راحوا المسلمين الحبشة من بطش قريش ولحق بهم المشركون، أرادوا من النجاشي أن يسلمهم، قال والله ما تستلموا واحد مني، ارجعوا والدولة هدايا. الدولة هدايا يغروه بالهدايا زي ما السعودية الدولة لمن هو هذا الأمم المتحدة هدايا، والدول أمريكا والترامب تمام. هؤلاء مش موحدين، هؤلاء الملاعين يهود صريحين، قبلوا هدايا اسمه باعوا العالم كله. النجاشي رفض هدايا المشركين، رفض هدايا قريش، وعادوا يعني إلى مكة مخذولين، وكان وفد قريش برئاسة عمرو بن العاص تمام. رفض وجلسوا المؤمنين عنده المسلمين في الحبشة إلى أن الرسول بعد حرب خيبر، بعد ما طرد الرسول اليهود، طلب من النجاشي أن يعود المسلمون ويأتوا إلى المدينة، وجلسوا عند النجاشي طوال فترة البعثة إلى أن يعني هاجر الرسول إلى المدينة، وبعدين طرد اليهود من خيبر فاستدعى المسلمين. فالنجاشي كان زعيما موحدا مؤمن بالله، ولذلك رفض يسلم المسلمين لكفار قريش. فقط نعم، كان وفد المسلمين بقيادة جعفر بن أبي طالب، ومن الثاني علشان، وكان المشركون جاءوا بقيادة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، لكن النجاشي كما قلنا رفض تسليم المسلمين للمشركين، لأنه كان يشتوي يشلهم ويشلهم مكة ويقتلوهم، يقتلوهم في مكة جنب الكعبة، والنجاشي رفض. هذا الرجل العظيم الذي قال عنه الرسول ملك لا يظلم عنده أحد. أسلم النجاشي بعد ذلك. نستمع إلى مقطع من مشهد النجاشي والمسلمين.
1: ماذا يأمركم دينكم؟
2: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
3: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
2: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
3: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
2: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
1: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
2: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
1: من علمكم كل هذه الأسماء؟
2: القرآن الذي نزل على محمد.
3: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
1: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
3: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
1: ماذا يقولون في المسيح؟
3: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
1: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
2: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
3: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
1: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
2: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
1: اقترب، هات ما عندك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.
0: في هذه اللحظة طبعا دمعت عيون النجاشي وأسلم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: وبالفعل عاشوا في أرض أكسوم، طبعا الحبشة كانت تسمى أرض أكسوم، عاشوا بسلام ولم يعودوا إلا بعد أن طلبهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. هذا هو محمد، بما مع من يتحالف وبمن يستنصر، وكلها بأوامر وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى. ما بيقولش الواحد إن الله ينصرني وأنا ما أعملش حاجة، الله ينصرك أيضا وأنت تتحرك، تحرك ثم اطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. فهذا تأييد من الله أنه قال اطلب النصر، يعني النصر والعون بعد أن تطلبه من الله اطلب من ملك الحبشة. هذولا نبعوا لا عند اليهودي، لا عند اليهودي رأسا، علشان يثبتوا أنهم هم المؤمنين وهم المسلمين وهم خدام الحرمين الشريفين، وإحنا الكفار صاروا يستنجدوا بالكفار علينا، صاروا يستنجدوا باليهود علينا. هي الأقدار تفضح، تفضح أعمالك وأعمال الآخرين وأعمالنا أيضا إذا كنا إحنا مزايدين مثلا. الآن الأحداث بتفضح من اللي مزايد ومن اللي مؤمن حق. ولذلك هم اليوم بيقولوا علينا أن إحنا بنزايد بالاحتفال بالمولد النبوي. حتشوفوا المزايدة هذه أنهم كانوا مزايدين في الغل والحقد على محمد صلوات الله عليه وعلى آله، والحقد على آل بيت محمد، والحقد على كل مؤمن مرتبط بمحمد وآل محمد. عندهم مشكلة كبيرة جدا مع أن نكون مثل محمد وآل البيت، مثل محمد والمؤمنين الصادقين الذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هم يشتون أن نكون أشداء على بعضنا رحماء مع الكفار، يشتون أن نخالف كتاب الله ودين الله صراحة. ولذلك ما عد بنزعلش ولا عد بنلتفت للذي بيتكلموا عننا وعن الاحتفال بالمولد النبوي. واحتفل يا كل مؤمن، واحتفل بمحمد، وصلي على محمد وعلى آل محمد.

أنا شتي أقول حاجة جالسة في نفسي من أول، أنه الذي قاتل الإسلام في بداياته وقاتل وكان مؤثر في قتاله وحقده على الإسلام، لا تقولوا ليش أن بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. بس هذه الجزئية المهمة. أكمل قصة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. بعد أن ضاقت مكة بالمسلمين قال لهم روحوا للحبشة، وجلسوا في الحبشة إلى أن الرسول بعدين هاجر إلى المدينة. لكن بعد أن مات أبو طالب وبعد أن ماتت خديجة سلام الله عليهما، أيوة سلام الله على أبي طالب، الصلاة والسلام عليك يا أبا طالب، تمام، بعد أن ماتوا تجبروا مكة على الرسول، تجبروا الكفار، لأنه كان أبو طالب يحميه عمه المؤمن، بعد أن مات تجبروا عليه، فأين سار الرسول؟ راح يثرب، قالوا راح يثرب، وسميت المدينة المنورة وطالع البدر وبس. استنصر الرسول بالأوس والخزرج. من هم الأوس والخزرج؟ من هم الأوس والخزرج؟ أليسوا أحفاد أسعد الكامل أو عفوا أحفاد ذي القرنين؟ البعض يقول أنه أسعد الكامل، لكن مش هو أسعد الكامل، أحفاد ذي القرنين الذي اليمني، القبيلتين اليمنيتين اللتين سكنتا في يثرب. استنصر الرسول باليمنيين. من هم الأنصار؟ العالم كله السابقون واللاحقون يقول لك أن الأنصار الأوس والخزرج هم قبيلتان يمنيتان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله في بداية بعثته وهو في أمس الحاجة للنصرة ناصره اليمنيون. أول من ناصره الأوس والخزرج، قالوا له تعال عندنا، أسلموا به قبل ما يوصل عندهم. هذه الجزئية ما بيتكلموش عنها، أن الرسول ما بيقولوا لا أن الرسول خرج من مكة هارب وكان يتخبى ووصل إلى يثرب واستقبلوه الأوس والخزرج طالع البدر. بس ما يقول لكش أنهم استقبلوه وناصروه بقوتهم، لأنه لو ما كانوش أقوياء الأوس والخزرج المدينة قريبة، أقرب من الحبشة، لحقوا بعد المسلمين للحبشة وما يلحقوش بعد الرسول بعد محمد وهو الرأس الكبيرة مثلا وهو في يثرب جنبهم، لكن ما سطيوش. لماذا؟ لأن قبيلة الأوس والخزرج، قبيلتي الأوس والخزرج استقبلتا محمد وناصرتاه. من هم الأوس والخزرج؟ أجدادنا، أجداد اليمنيين. وابحث في التاريخ، هم أحفاد ذي القرنين، الملك اليماني. الأوس والخزرج قبيلتين يمنية. فما بيقول لكش التاريخ هذا أن الرسول استنصر بالأوس والخزرج واستنصر باليمنيين، وهم من ناصروه وهم من حموه وهم من دافعوا عن الرسول ودافعوا عن الدين ودافعوا عن البعثة الإسلامية في مطلعها. هذا الكلام القوي المرعب ما يشتهر. يشتهر لأنهم كانوا مسنبين للرسول في ثنيات الوداع، خرجوا سنبوا له في ثنيات الوداع، واحد طلع فوق الشجرة لقد وصلوا طالع علبة. بس هذه الجوانب الروحانية، أو ما يا عزيز تضحك، هذه الجوانب الروحانية اللي قدموها لنا. الرسول خرج ضايق من مكة، استضعفوه، فاستنصر بالأنصار اليمنيين الذين حموه وحموا الدين الإسلامي بفضل الله. طبعا كل شيء بفضل الله، الحماية والتأييد من الله سبحانه وتعالى. الله يسخر الجنود في الأرض، يسخر جنوده، رياح
حيوانات، أشجار، جمادات، ويسخر أوادم صالحين. سخر الله الأوس والخزرج اليمانيين ودافعوا عن الرسول ودافعوا عن البعثة. الكفار رسلوا عمرو بن العاص ورسلوا مدري من الثاني ورسلوا إلى الحبشة، ما عقدروش الجولة يثرب، لكنهم يعرفون أنهم جاءوا أمام قبيلتين أشداء أقوياء، وناصروا محمد صلوات الله عليه وعلى آله المناصرة الفعلية والحب الحقيقي والولاء الحقيقي والوفاء الحقيقي. هذه جزئية مهمة جدا أمام عيوننا بس ما كناش دارين بها، يعني أول اللي داري بها يعني بيدعمه، لكن بفضل الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونقولها دائما الذي من الله من علينا وأن جعلنا نعيش في ظل ظهور المسيرة القرآنية التي بفضلها بعد الله سبحانه وتعالى عدنا إلى رشدنا.

طبعا مستمعينا الأعزاء، أنا تفاجأت أن قد الساعة 3 بيكلمني الأخ حفظ الله، هو اللي بيقول عاد معانا تقارير، قلنا عاد نطلعهن ما عليك، لو ما بنمسر أن قد الساعة 3. فنعتذر طبعا، أولا نشكر جدا الأخ والزميل وابننا العزيز محمد عبد الكريم الوشلي الذي اجتهد وأعد لنا تقارير، عدة تقارير، لكن ما عد عن نستطيعش نطلعهن، فالمعذرة. أيضا المعذرة من المستمعين اللي أرسلوا لنا رسائل كثيرة، من عند أبو عمر الفرح وشخص آخر ما ذكرش اسمه، تمام، وأيضا أبو نبهان والأخ عبد الرحمن نجاد وأبو عبد السلام الأسدي والأخ عبد اللطيف الغرسي وأخيرا الأخ حسين حجر. طبعا كلهم أرسلوا لنا رسائل وبيتابعونا، نشكرهم، لكن نعتذر. ما يعني أنا الساعة 3 خلاص ما أقفل، ما عاد استرش حتى أقرأ خطي زي ما يقولوا، فالمعذرة، نعتذر منهم ونشكرهم أيضا، وكما نعتذر منكم، ونرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحنا. أيضا الشاعر علي الزين والأخ أبو معتز الغباري، ومدري يمكن بعضهم أرسلوا ما أشفناش أسماءهم، نعتذر من الجميع، ونرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه، ونعتذر من التقصير، ونعتذر لرسولنا وحبيبنا صلوات الله عليه وعلى آله إن لم نعزره ونوقره كما ينبغي. فكل ما عملناه وكل ما سنعمله ونقوم به لن يصل إلى أخمص قدمه صلوات الله عليه وعلى آله. في الأخير مستمعينا، نحتفل ومن قرح يقرح، وخلوها تخضر الدنيا وتزدان، كلما ازدادوا غيظا قربنا الله من النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. في الأخير، تحية طاقم البرنامج لهذه الليلة، حفظ الله الحرازي، أيمن محمد الشرفي، أحمد عامر، والسميح عز الدين تقي، ومحمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، صلوا على محمد وعلى آل محمد.